0: الاستلام والوجد والوجود وهكذا. إنما هو حديث محدث، وإنما هي من العبارات الدخيلة، فليس في الإسلام كذلك. ده أولا. طيب إذا أطلقت دي القاعدة الثانية، هذه العبارة ينظر في المراد منها، في المراد شنو منها، يعني ما المقصود بشنو بالفناء، ما المقصود بالفناء. قسم ابن القيم الفناء إلى ثلاثة أقسام: فناء، فناء إرادة، وفناء مريد، وفناء مراد. فناء الإرادة، ودي أجل درجة عند ابن القيم، إنه إرادتك إذا اصطدمت مع إرادة مولاك أن تفنى إرادتك فلا يكون لها معنى. أنت داير تأكل حاجة والله ما دارت تأكلها، تعمل شنو؟ تخليها، مش تخليها بجسدك، تخليها بشنو؟ بإرادتك، تنصرف عنها إرادتك نهائيا، تشوف الشيء منعك منه الله ذاك عب حاجة. لأن ربنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن. ففناء الإرادة أن تفنى إرادتك أمام إرادة محبوبك، فلا ترى لنفسك إرادة. الفناء في شنو؟ فناء المريد. فناء شنو؟ المريد. طيب فناء المريد أن يفنى المريد عن النظر إلى ما سوى الله. أي ناس من البشر ما يعين لهم، ابن القيم يعتبر إنه كونه ما يعين لرغبته نفسه أجل من إنه ما يعين للناس، لأن من قدر على زمام نفسه قدر أن يصرف نفسه عن النظر إلى شنو؟ إلى الناس. فكأنه في فناء، تعتبر الناس كله ما في شيء، تخد قدام العالم ده كله صفر وتعمل شغلك مع الله، ده اسمه فناء شنو؟ فناء المريد. أما الفناء في المراد في الله ده الباطل، يعني إنه البني آدم المخلوق يقبع الله ويخش في الله، وهذا كفر بواح وضلال صريح. لا بد من التفريق بين الربوبية وبين العبودية. العبد عبد والرب شنو؟ رب. لكن القول العبد رب والرب عبد. أنا ليت شعري من المكلف، هذا أكثر الكفر وأضل الضلال، إذ أنه جعل كسر الحواجز بين الخالق وبين شنو المخلوق، فجعل المخلوق شنو خالقا. لكن ده إخواننا من عدل السلف، إذا أراد قال بالفناء فناء الإرادة فلا يرى لنفسه إرادة أمام إرادة الله فتطمحن إرادته وتبقى إرادة الله فلا يرى إلا سواها فيعمل بمقتضاها، كان هذا فناء محبوبا. وأما إذا قصد بالفناء الفناء في ذات الله وفناء العبد في الرب، هذا كفر وضلال. وبعد الأفضل عدم استعمال هذه الجنوب، هذه الألفاظ المحدثة، واستعمال الألفاظ الشرعية اللي هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شنو مشكورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أن تفنى إرادتك، بدل ما تقول تفنى الإرادة وتتحدث عن مصطلحات موهمة، الأفضل عدم استعمال هذه شنو هذه المصطلحات. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقي قد انتهينا من منزلة الاعتصام بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي بإذن الله اليوم سيكون عن خلق وصفة من الصفات أو من السلوكيات السيئة جدا التي تعتري كل الناس، لكن هي إلى أصحاب الدين وأصحاب العلوم الدينية والوعاظ والأساتذة والمحفظين أكثر، والمتدينين عموما. يعني تقول لي كيف متدينين؟ إحنا مجتمع يعني الناس اللي أكثر التزاما وأكثر تدينا وأكثر التصاقا بالقرآن وبالمنبر وبالنصح، هذه الصفة تأتيهم، وتأتي أيضا باش نكونوا منصفين أصحاب الشهادات العليا، الماستر والدكتوراه للدراسات الدقيقة اللي يصل إلى درجة البروف وغيرها. يعني أي إنسان يصل إلى درجة من إلى الكتاب، كتاب القصص، إلى البحاث، إلى الشعراء، الأدباء، المشاهير، هذه الصفة هي الغرور. الغرور وهو الشعور بالكمال، هو تقمص دور المميز جدا والإنسان الاستثنائي، حيث لا استثنائي ولا مميز، كلنا بشر نخطئ ونصيب. غرورنا، قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ ليس طبعا إبليس عليه لعنة الله، هذا الغرور الأول الذي غره أن الله خلقه وأمهله فأراد أن يكون داعيا إلى النار، داعية إلى النار، ويحبذ أن يكون أتباعه كثر. قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور ماذا يصنع بالإنسان؟ يشعر الإنسان بأنه من الواصلين والكاملين والمتعلمين والراقين، حتى أنه يشعرك الغرور، يعني كشعور يشعرك بأنك من أهل الله، وهذه كارثة. أنت قد تكون من أهل الله جيد، لكن لا تصف نفسك أنت بهذا الوصف، ولا تشعر ذاتك به. أهل الله والصالحون عبر التاريخ، اقرأ هكذا وراجع سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، صفوة الصفوة، اقرأ أي كتب في التراجم، يعني سبحان الله تجدهم دائما لأنفسهم من المتهمين، اتهام الذات والنفس بالتقصير، يتهمون أعمالهم بأنها غير مخلصة لله. أحد الصالحين قال: والله ما عمل عملته واطلع عليه الناس وأعددته من الأعمال، أي عمل يطلع عليه الناس لا أعده. قدمت مثلا صدقة، أعطيت شيء، أعنت مطلقة أرملة، أعنت يتيم، قدمت مال لجمعية خيرية، أعنت شيء في المسجد، أعطيت كلمة، أي شيء يثني عليه الناس ويرونه لا أعده شيئا، لا أعتبره شيئا يعتد به أصلا. شوف عدم الغرور. بعض الناس اليوم ومن القديم عندما يتدين أو يأتي بالأعمال الصالحة أو الصلاة أو يلتزم بالصلاة في المسجد يشعر بأنه في حالة تؤهل

البروك اللي هي سفينة صغيرة يعني فيها شباب دايرين دربوكة ويدربكوا ويغنوا دايرين فيشطة بالفيشطة هي طبعا ابن كلمة إيطالية لكن هم بالليبية واضحة يعني المعنى. المهم فالتلاميذ مع الشيخ الشباب طالعين من تحت القنطرة ويغنوا ما يندروا على الشيخ الإمام الكرخي فوقها ولا يندروا على واحد بكل أمة ويبدو حتى الأغاني فيها نوع من التشبيب ونوع من الغزل أغاني. فالشباب تحشموا من شيخهم وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله وقعدوا يحقوا في الإمام شيخ الإمام الكرخي المتصوف الزاهد من أئمة المتصوف الرائعين. وين واحد منكم يسمع كلمة تصوف لحمين انت؟ لا لا مش التصوف متاع البنادير ومتاع ومتاع اللحم الكبير والزنادي والبزين ولا لا لا هو التصوف ضيعناه احنا والله. حتى التصوف الرائع الجميل متاع الإمام الجنيد والإمام إبراهيم بن أدهم والإمام بن عطاء الله السكندري ضيعناه أو ضيعوه الناس أو ضيعات الفرق هذه التي أنا لا أؤيدها ولا أسماؤها وهذا موضوع حتى هو ثاني. خلونا في الإمام الكرخي. فالطلبة أو الشباب هذي ما توقعوا الشيخ يقول اللهم يا رب العالمين هؤلاء الظلمة الذين يغنون ويرقصون أهلكهم وخذهم بيدك اللهم شتتهم. أبدا أبدا. تعرفوا كيف دعي الإمام الكرخي؟ ماذا قال؟ قال يا رب الله جميلة القصة. قال يا رب اللهم أفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا. الله أكبر. شوف الجمال وين. نفس الشيخ حلوة نفس رطبة وحلوة وجميلة يبيهم يتوبوا. تلاميذة قالوا يا شيخنا غير سامحنا كيف دعيت لهم ربي يفرحهم في الآخرة؟ قصدك أنت مأيدهم على هذا الغناء وهذا؟ قالهم لا لا أنت لا أنا دعوت أن يفرحهم فيكونوا من أهل الآخرة ومستحيلة حيكونوا من أهل الآخرة إلا أن يتوبوا. المسألة تراتبية بشوي تفكير بس. عندما تدعو الإنسان تقول أسأل الله أن يدخلك الجنة وهو ظالم قال إن شاء الله ربي يتوب عليك ضمني الدعاء. قال أنا سألت الله أن يفرحهم في الآخرة كما أفرحهم في الدنيا أي بأن يمن عليهم بالتوبة والصلاح فيكونوا من الصالحين. وإحنا اللي تاب مع شي بحديثه يبي آخر لقطة وآخر طرف في المصنع آخر واحد خش سكر الباب نزل الصقرتة والحم يا شيخ ما هذا بيكم يخش حد. لا لا رحمة ربي واسع ورحمة رحمة رب العالمين أوسع من أن نضمها نحن ونقتصرها على أسماء وأشكال وألوان وهيئات وأحزاب لا لا لا أنت نص أنت قسم كيف تبي لك رب العالمين. لا قال تعالى في الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. هذا يذكرنا بماذا أو يردنا الحديث عن ماذا؟ عن أنه لا تغتر لا تقول أنا صليت كثيرا وأتيت كثيرا. أنا أطلب منك أن تسأل نفسك كيف كنت قبل أن تصلي؟ كيف كنت قبل أن تحج؟ كيف كنت قبل أن تعتمر؟ وماذا صرت؟ وإلى ما وصلت؟ هذا جميل لكن أين هذا المعنى؟ أين نجده؟ الآن بعض الناس مجرد يتوب ويلتزم بشيء من السنن وهذا طيب وجميل ونحن معه لا يعني يصبح يعامل الآخرين بشيء من الفوقية. أنا ملتزم وأنا من أهل الله وأنا من الصالحين. ماذا صالحين من؟ هذه قصة المحاولة الشعور إشعار الآخرين بأنك الأفضل وأنك الأنجح وأنك الأدين. أنا ذكرت لكم قصة مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرفه الداخل عليه من الصحابة وهذه ذكرتها في إحدى كان يأتي الرجل فلا يعرف النبي عصام من جلسائه ما كانش عنده أبها هكذا كراسي مثل هذه الكراسي وألبس وأقمش لا كان يدخل الرجل فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول أين محمد إن كان غير مسلم طبعا أما إن كان قد أسلم في قومه ثم جاء يقول أين رسول الله فيقول نعم أنا رسول الله يجيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني جالس على نفس الفرش لا يا سيدي إحنا ما عدنا حفظ القرآن من

0: خنديره وألبسة معينة وأشكال معينة ونبو فوقية ونبو من يقبل أيدينا. أنا لا أختار، ابن الوردي يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل. تقبيل الأيدي، بدر الدين الحسني جيناه مرة ثانية، الإمام بدر الدين الحسني رحمة الله عليه كان قال يدخل يده في جيبه أو يضعهما وراء ظهره خوفا من تقبيل الناس. الشام يحبون هكذا من تواضعهم تقبيل الأيادي، تقبيل العلماء يعني، كان يمنع يسحب يده. مش لا وانا قديش ينصلي وانا مفروض يقدسوني ويقربون، كارثة هذه. الغرور يا جماعة، الغرور، أنا بيش نتكلم عن الغرور اللي يتعلق بالعظماء والحكام والرؤساء وأنه مقبرتهم، لا، أنا أتكلم في الجانب الديني. لا تغتر بسنوات صلاتك ولا سنوات صيامك ولا علمك. أي علم عندك وعندي هذا؟ أي علم بالله عليك؟ أي علم؟ يقولون بأن الإمام أبي حنيفة كان عنده تلميذه المشهور صاحب الرأي أبو يوسف. أبو يوسف هذا من تلاميذ أبي حنيفة، مرض مرة فعاده الإمام أبو حنيفة، عاده يعني زاره. فلما عاده الإمام أبو حنيفة قال له يا أبا يوسف لو مت لاحتجنا لعلمك، كلمة يعني من باب المجاملة. قال الإمام أبو حنيفة يقول لي لو متنا لاحتجنا لعلمك، أنا أصبح هذه إجازة، طبعا زمان يسمون فيها إجازة اللي هي شهد. فلما عوفي تعافى يعني ذهب وفتح لنفسه مجلس علم، مجلس علم في بغداد أو في الكوفة، المهم جلس يدرس. سأل عليه الإمام أبو حنيفة قال أين أبو يوسف، أين أبا يوسف، ألم يتعافى بعد؟ قالوا لا أبو يوسف صح، لما لا يأتي للدرس؟ قال والله فاتح حلقة حتى هو. كيف؟ قال أبو يوسف فاتح حلقة ويعلم. قال أبو يوسف تلميذ، هو كبير في السن من الصغير يعني، تلاميذ كانوا زمان متزوجين وعندهم أولاد وكانوا تلاميذ يجلسون للعلم. المهم أرسل إليه بسؤال، قال يا غلام هات، رجل أتى بقميص إلى قصاص فصال ملابس وطلب عليه درهمين، ثم لما ذهب الرجل حدثته نفسه القصاص أن يأخذ الثوب، فإذا جاء صاحب الثوب وأعطاه بعد ذلك الثوب هل يأخذ الدرهمين أم لا؟ قال فإن قال لك يأخذ فقد أخطأ، وإن قال لك لا يأخذ فقد أخطأ. ذهب إليه الرجل يسأله، قال السلام عليك يا أبا يوسف. وعليك السلام ورحمة الله، يسلم عليك الإمام أبو حنيفة. قال وعليك وعليه السلام. قال ويسألك قدام تلاميذه قدام الناس، يسألك يقول لك رجل أتى إلى قصاص كذا وكذا وكذا وسرده هل يأخذ؟ قال لا. قال يأخذ. قال يقول لك الإمام لا. قال إذا لا يأخذ. قال يقول لك الإمام أيضا لا، أخطأت في الأولى وفي الثانية. قال ماذا يفعل إذن؟ قال يقول لك الإمام أبو حنيفة تعال تعال ولي الحلقتك وتعال قعمز العمتة ونقول لك. هو طبعا حكم شرعي أن يأخذ نصف القيمة، لأنه عندما قص الثوب قصه لنفسه، كان يريد أن يأخذه من الرجل ويكذب عليه ويقول له لم تأتي لي بقميص. فأخيرا وفي آخر الحلقة أذكركم بهذه المسألة، عدم الغرور، لا تغتروا. الغرور إن كنتم أصحاب عبادة وإن كنتم أصحاب علم وإن كنتم أصحاب شهادات اتركوا أمر لله. صلى الله أن يصلح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير في الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم الإخوة المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الذي يأتيكم بعنوان حل القرشك، وهو برنامج يشرح المعاملات المالية ويشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا قد وصلنا في هذه الحلقة إلى الحديث عن المقدمة أو المقدمة الرابعة، وهي السلم. السلم هذا نوع من أنواع العقود، سمي سلما لأن المشتري يسلم رأس المال، يسلم رأس المال وينتظر السلعة، ويسمى بيع السلف لأنه يسلف رأس المال دون أن يأخذ عوض. وعرفوه العلماء بقولهم: بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. تعريف بيع السلم أو عقد السلم أنه بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. شو معنى هالكلام؟ أو خلونا نقوله تعريف آخر له ثم نشرح هذا الكلام، هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم شو المعنى؟ يعني الإنسان يشتري أو يباع له شيء موصوف في الذمة. شو معنى موصوف في الذمة؟ يعني لا، لما يأتي إلى التاجر اللي هو إما تاجر في الغالب يكون يعني تاجر جملة، تاجر جملة، فيطلب منا مجموعة من السلع أو سلعة معينة، يقول أنا نبي مثلا أنا نبيع في الهواتف، جيب لي نوع هاتف ماركة كذا، نوع كذا، بموديل كذا أو إنتاج سنة كذا، بالألوان 1 2 3، يوصف له وصف يصبح في هذا الوصف في ذمة البائع دون أن تكون العين هذه حاضرة، مش موجودة قدامه، مش متوفرة، مش بائع عادي الآن موجود، وإلا خلاص هذا يصبح بائع ناجز يعني يسلم الفلوس ويستلم. لا، هو هذا التاجر بيوفر توفير، يعني بيسعى إليه، بيمشي للتجار جملة الجملة، أو بيسافر في طائرة بيمشي للصين ولا اليابان ولا وين دولة من الدول المنتجة هذه، ويأتي له بما طلب منه، وبشرط طبعا أن يدفع، يعني يسلم المال يعني بعين حاضرة. حاضرة لازم تكون العين حاضرة، لكن السلعة موصوفة في الذمة بالدين، ويحدد الأجل، الأجل يعني القريب إلى الأجل المنظور اللي يمكن أن يوفى فيه هذا توفير هذه السلعة، 15 يوم، شهر، شهرين، خلاص باش يعدي سافر أسبوع ويرجع أسبوع، أو 3 أيام و3 أيام وهكذا. المهم هذا البيع هو بيع السلم، هذا البيع هو بيع السلم، يعني أصبح المعنى العام له أنه يوصف له وصف، هذا المشتري وصف دقيق، سواء كان سيارة، جهاز، حيوان، سلعة غير موجودة عند البائع، مش حيقبضها كما قلنا المشتري حالا، إنما تكون في ذمته ولا تكون عينا. إذا كان دفع يعني فلوس دينارات، معاش يقول له والله نبي ذهبات معينة، وفر لي ذهب عيار كذا، نبي ليرات بوزن كذا، بوصف كذا، عقد كذا، لا ما يجوز، لا ما يجوز. بعدين هذا يخش في الربا، الربا اللي تكلمنا عنه اللي يشترط فيه التقابض، ولو اختلف في الأجناس ما يهمش، لكن لازم فيه من التقابض، لكن تكون سلع مش نفس العين، مش نفس العين. يعني إذا كان سلم دولارات أو دينارات أو سلم ذهب أو سلم فضة يعني ثمن، إذن هذه السلعة اللي بيوفرها التاجر عليه أن تكون ليست من جنس العين، من جنس العين، وإلا وقعنا في الربا. لكن يوفر له، أو حتى لو كان بيعطيه طعام معاش يوفر له طعام، يقول له والله أنا من أنا عندي مش حنعطيك فلوس، أنا بنعطيك قنطار قمح، لكن جيب لي كيس أكياس رز مغلفة مكتوب عليها اسمي وعنواني وعنوان اللي سماه مثلا المحل وتليفونه، وتحط لي عليها الباركود هذه والله العلامة اللي باش يديروا عليها التقييم الثمن، وتجيب لي من فيلبين والله من فيتنام والله من الهند والله اللي هو شاهي والله رز والله انت سلمت قمح وبتستلم رز، خلاص صار هذا طعام، والطعام ما اشترطنا فيه يكون لازم فيه التقابض، ما ينفعش يكون فيه الأجل وإلا يقع في الربا. إذن ما يكونش العين هنا طعام، وسنتكلم حتى عن بعض الممنوعات فيه، أو يكون اللي في ذمة التاجر عين، لكن سلم دولارات سلم دينارات سلم ذهب فضة، يوفر له أي سلعة من السلع غير الموجودة عنده وتكون في ذمته، وكما قلنا المثمن هذا يكون بغير جنسه، ويوفر له هذه السلعة بعد مدة من الزمن تحدد بعد قليل نذكرها. هذا نوع موجود، هذا النوع موجود في الشريعة وصرحت به الشريعة، رغم أنه فيه شيء من الغرر، لكن شنو الحكمة؟ تو نقول الحكمة، خلينا نقول الدليل هو الأول، يعني ما هو الدليل على مشروعيته؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه في سورة البقرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: هذا السلف المضمون إلى أجل مسمى. ما قال السلف إلى أجل مسمى، وإلا يكون هذا قرض. السلف إلى أجل مسمى، نعطيك 1000 دينار وترجع لي 1000 دينار، ونعطيك قنطار رز ترجع لي قنطار رز، هذا قرض، هذا منشي بأجل مسمى. لكن السلف المضمون أي بمعنى أن يكون فيه سلعة مقابلة، هذا أحل الله. ومن السنة أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي المنورة، والناس يسلفون في التمر أو في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو 3، شكل الراوي راوي الحديث إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. اللي بيسلف في تمر ويبي يوفروا له تمر وبيدفع فلوس من الآن ثمنه فلوس، على أن لما يجي الوقت يعني جني التمر أو الجذ النخيل أو القطاع هذا أو قمح مثلا حصاد القمح وغير ذلك، هذا لازم يكون في كيل معلوم ووزن معلوم، أو وزن معلوم بمعنى يعني أما يكون الكيل معروف والوزن معروف خلاص، وانعقد البيع على هذا الأساس. ما ينفعش أنه هو بعدين يغير الكيل، يقول رقي سعر الكيلو والله نزل، هذا تنجو في الحكمة المشروعية أن تعرفوا عليه. كذلك وكذلك ورد في الحديث عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله ابن شداد إلى عبد الرحمن ابن أبزاء وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف. أراه لما يقول عن السلف يقصدوا مش الدين، الدين هذا معروف، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا معروف. القرض العام هذا، ومن يقرض الله قرضا حسنا، هذا معروف، لكن عندما يشار إليه بهذا المعنى بهذا أراه يقصد به السلف اللي مراد به السلم. فقال، رد عليه الاثنين، قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث في البخاري. كانوا يسلفونهم، يعني يعطوهم أنباط من أنباط الشعم، يسلفوهم في مال على أن يوفروا لهم الحنطة والشعير والزبيب في أجل مسمى. قال: لبايع عندهم مزارع هم والله يجيبوا فيها الكم كتجار. قال: والله ما كناش نسأل فيهم. وهذا يدل على وجود الإقرار في ذلك الوقت. وهذا فيه إجماع، حتى ابن المنذر رحمة الله عليه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، فهو جائز. من صورته اليوم، وهو من الأسباب اللي الآن أو نقوله من العلل أو من الحكمة اللي موجودة فيه في الوقت المعاصر، أن بعض المصارف أو حتى أفراد مجموعة أصحاب رؤوس مال شنو يسلموا؟ يسلموا المزارعين أو حرفيين سلفة. تو المزارع أحيانا تكون عنده مزرعة كبيرة وارثها من بوه، أو هو ملكه، خذ قطعة أرض كبيرة وبإمكانها مناسبة جدا فيها الأمطار أنه يزرعها قمح أو شعير، أو هي بساتين من الفواكه والخضروات أو النخيل أو الزيتون اللي هو يعني مزارع. لكن المسكين أحيانا هذا المزارع أو الفلاح ما عنده جهد على أنه يزرعها زراعة تامة وينتج فيها إنتاج وفير، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الأدوات الزراعية. الحرف يحتاج إلى أدوات حرف، أحيانا تكون عنده ورشة كبيرة، مصنع كبير، مصاريف الإنتاج، إنتاج المحصول والمواد الأولية، الأسمدة والمبيدات والحبوب، وأحيانا حتى تكلفة العمال والكهرباء والمياه والآبار والرش. هذه قد تكلف أحيانا في المزارع الكبيرة مئات الألوف، مئات الألوف من الدنانير أو أكثر إذا كان بعملات أخرى. بقى كيف يدير هذا؟ أو كيف يستفيد؟ يستفيد من خلال قرض. القرض هذا المصارف مش هتعطيه القرض الحسن. ما يقول لك أنا شن نستفيد؟ نعطيك والله 100,000 وتبحبح أنت وتصير تاجر كبير تبيع بمليون وترجع لي 100,000. المصرف يقول لك أنا عندي موظفين من شغلهم ومن يقولوا لا، نقول لك حاجة، احنا نعطوك هذا اسمه القرض، تمام، السلف 100,000، لكن مش على هيئة قرض، مش على هيئة قرض، على هيئة بيع وشراء. شو المعنى بيع وشراء؟ احنا نشتري منك انتاجك بأقل من السوق بقليل، تبيعنا احنا ما بالمقابل، احنا الآن اشترينا منك، واحنا هذا نوع من انواع المشاركه، نوع من انواع البيوع. احنا نسلموك 100,000 وانت حيخرج لك مثلا الانتاج 5 طن 6 طن 10 طن من نوع البرتقال ولا التمور ولا الزيتون. كويس، احنا نبو منك 5 طن. 5 طن هذه تبيعها لينا بهذه الكميه، بهذه القيمه اللي هي 100,000. هذه 100,000 أبيع لغيرنا الباقي بالسعر الذي يناسبك. أو إحنا أنت استفادت وإحنا استفدنا. شن استفاد المصرف؟ أو شن استفاد هذا الممول اللي هو أحد رجال الأعمال والله أحد الأغنياء؟ استفاد ببيع استفاد بأنه اشترى هذه السلعة بسعر مناسب، سعر مناسب لأنه أقل من السوق. والفلاح استفاد أنه تحصل على تمويل، تحصل على مال يستطيع أن ينتج به، وكذلك ضمن فيها عدم تقلب السوق. وعدم تقلب السوق هذا ضمان لكلا الطرفين. أنا أحياناً أنا على 100,000 خلاص، ما مش بعدين روح يتغير السعر خلاص، 100,000 على 5 طن، إذن 100,000 هذا بيع لزم، لزم بهذا الاتفاق. قال لا والله يراه القمح اليوم إحنا نحسبه يكوي كذا، تغير الكلام أي من غيره، لا ما عاش ينفع، لا يقول المصرف ولا ينفع يقوله، يقوله هذا الفلاح خلاص إكي ثبته سعر السوق في ذلك اليوم اللي اتفقوا عليه، اللي اتفقوا عليه يوم العقد السلم هو اللي يعتمد، فيكسب كلاهما، هذا كسب لأن المال أصبح بين عند يديه خير من كسدت عليه الأرض، وهذا كسب أنه ضمن هذه البضاعة أو هذا الإنتاج، وثم هو شن بيعمل؟ حيبيع، أو إذا كان هو من النوع اللي عنده مصانع عليه، ما مرات أحيانا يشري القمح ويدير في دقيق، أو يشري في الزيتون ويعمل في الزيوت، أو يشري في التمر ويدير فيه في رب، أو يدير في كحول. المهم هؤلاء اللي عندهم مصانع يحتاجوا إلى عقود السلم، وهي أفضل من اللجوء إلى الربا، القروض اللي هي بفائدة، لأن ما فيش حد يقرضك إلا بفائدة اليوم للأسف تلجأ الناس للربا، فيقول لا لا لا لا أنا ما فيش الربا، أنت عطيني فلوس وأنا نبيع لك المنتوج وتستفيد منها. وهيك أخرجتهم الشريعة الإسلامية من اللجوء للحرام. إذن هذه حكمة مشروعية السلم، إنه شنو يعتبر؟ يعني يعد من البدائل الشرعية للربا المحرم، يجيز المعاملة فيها من المنافع ما يحققه تحقق الربا. الآن تقدر نفسها تحقق بهذا القرض، هو في حقيقته مش عقد قرض، لكن هذا بأنك أنت أخذتك بيع السلف هذا، ولكن بطريق مشروع. وهذه تظهر من حاجة الناس إليه اليوم، وحتى المصارف والتمويل الإسلامي حتى لا تلجأ المصارف للقروض الحرام، ليش ما يستعملوا هذه الطريقة؟ وخاصة الناس المحاويج والناس المفاليس، يعني البايع بحاجة إلى رأس مال ونفقات، أو الفلاح، أو حتى هذا الحرفي صاحب المصنع صاحب الورشة اللي بألات بشيء، يعني نفقات يستحقها يستخدمها لصناعة هذه السلعة أو لزرع هذه السلعة والحصول على المنتوج، وفي نفس المال هذا ممكن ينفق على نفسه وعلى أهله إلى أن يأتي موعد الإنتاج. بل بالعكس أحيانا يكون هناك وسيط ثالث، شركة ثالثة لهذا العقد حتى تخضعه للإشراف، إذا كان مسألة إنتاج مثلا يعني الصناعات التقليدية وغير، لا باش ما تخالفش المواصفات، تبيعها لي وفق المواصفات، إذن أنا نبي شركة تراقب عليك. وكذلك قد يكون هناك مرشد زراعي، أنا سلمتك 300,000 باش ترد بالك من القمح، مش تجيب لي أي كلام ليش، لأنك أنت بربت الفلوس ولعبت فين، لا في شركة تراقب وأن تصرفها وكذا. المراقبة هذه ليست إلزامية ولكنها للإشراف حتى لا يضيع المحصول، لأن العقد هذا لازم، العقد هذا لازم أنك توفر. إذن المشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع، طبعا أقل من سعر البيع الحال للسلعة اللي يريد شراها، والسلم يلبي الحاجتين ويحقق المصلحتين العامة والخاصة، ويضمن كما قلنا فيها تقلبات السوق، يضمن فيها الاثنين تقلبات السوق. إذن بهذه التقدمة عرفنا السلم، صورة السلم، ومن هنا أن العقد هذا له أركان، يعني بحيث أنه لا يكون سلم إلا بتوفر هذه الثلاث شروط. المسلم وهو المشتري، مش المسلم اللي هي عكس ضد الكفر الكافر، لا المسلم من التسليم والاستلام والتسلم، يعني هذا المشتري اللي بيدفع الثمن حالا، والمسلم إليه اللي تسلم الفلوس، هذا البايع اللي دفع إليه الثمن وصارت السلعة في ذمته، صارت السلعة في ذمته، لازم يوفرها لازم يجيبها. ايه، والمسلم فيه هذه المادة التي ستشترى اللي هي السلعة. باي كويس، احنا هذه اركان حتى يصير ما فيها أشياء أحيانا يخرجوا عن دائرة هذا العقد، وهذه بالذات اللي يشتغلوا في المصارف أو الناس رؤوس الأموال اللي يلجأوا إلى هذه المعاملات، أو الفلاحين أو المهنيين أو الحرفيين ينتبهوا إلى هذه الشروط. زيادة طبعا الشروط هذه شروط خاصة بعقد السلم، من غير شروط البيع المعروفة اللي درسناها وعرفناها في اللقاءات السابقة، في الحلقات السابقة عرفنا شروط البيع ما هي، وأن الإنسان ما يكون مكره ولا مجنون، والعقود اللازمة لا يكون صبي غير مميز، وكذلك غيرها من انتفاء الجهالة، ومعروف الكلام هذا. هناك شروط خاصة في بيع السلم. أولا، وهذه مسألة مهمة جدا، تعجيل رأس المال. تعجيل رأس المال، وين رأس المال؟ شو المقصود به في مثالنا السابق؟ هو 100,000. 100,000 لازم تدفع. الثمن، هذا الثمن لازم يدفع. ليش؟ لأن لو السلعة طبعا معروفة أنها مؤجلة، وهذه عكس البيع المؤجل. تو البيع المؤجل، البيع بالآجل أو البيع بالتقسيط، هذا أنه يستلم السلعة ويأجل الثمن. تخش للبائع تقول أعطيني الحاجة هذه، ويخلصها يقول لك، ما تقول له ما عنديش، يقول لك بايع مش مشكلة، تعال حتى غدوة بعد غدوة حتى بعد أسبوع. هذا يسموه بالبيع بالآجل. السلعة هي اللي تم تأجيلها والثمن تأجيلها. السلم بالعكس، تدفع الفلوس والسلعة هي اللي تتأخر. هذا يسموه بيع السلم. إذن حتى يكون بيع سلم يجب، يشترط تعجيل رأس المال. لماذا؟ لأن لو تأجلنا البدلين، اثنين في التأجيل، الثمن والسلعة، هذا لا يجوز. كيف يكون؟ قال له وفر لي حاوية من المادة الفلانية، نبيها. قال له خلاص تو نمشي نسافر للصين وندور لك حسب المواصفات اللي تبيها، وهذه مسألة مهمة جدا. وقال له خلاص ياسر نجيبها لك. تمام، باي وين فلوسك؟ قال له فلوسي مش عندي، لكن إن شاء الله خلال يعني شهر ما تكون أنت قربت السلعة، لين نكون أنا بعت مش عارف المحصول الفلاني وخلصتك. قال له ماشي. لا، هنا لا يجوز. ليش؟ لأن إذا كانت السلعة بالدين كما قلنا، والثمن تحول إلى دين، صار هذا بيع ولزم، وصار بيع دين بدين. وهذا لو تذكروا ذكرناه، قلنا هذا من بيع الكالي بالكالي، أو ابتداء دين بدين، وهذا البيع ممنوع. هذا البيع ممنوع، أجاز العلماء ما يغتفر من المدة، يعني تأجيل الثمن أو بعضه 3 أيام فأقل. 3 أيام فأقل مش مشكل. خلاص يتوقع، يقول له باي خلال يومين أو يومين 3 بالكثير نجيب لك الفلوس، وتفاهموا على السلعة. قالوا هذا لا بأس، لأن ما قارب الشيء كما قال العلماء يأخذ حكمه. لكن أن يطول أسبوع والعشر أيام وأسبوعين وشهر باش نوفر لك الفلوس، وأنت أصلا بتسافر، والله حتى ما بتسافر بتمشي بشاوير قريبة بتوفر هذه السلعة، لا، هيك صار بيع الدين بالدين، وهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وممنوع في الشريعة بناء على هذا الحديث. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، انتفاء شبهة الربا. كيف شبهة الربا؟ ما ينفعش بيع طعام بطعام، ما ينفعش انك انت توفر له طعام على ان يجيب لك طعام، هذا قلناه من حتى في المقدمة. ما ينفع تقول له والله انا بنعطيك دولارات لكن نبيك تشتري لي ذهب، توفر لي ذهب بصفة معينة، أو نعطيك ذهب وعلى أساس تجيب لي ذهب من من من الصين، والله من اليابان، والله من أمريكا، والله بريطانيا النوع الفلاني، أو من أفريقيا. لا، ما فيش. نعطيك 100 قنطار تفاح وأنت غير وفر لي مية قنطار مؤجلة هذا من العنب مثلا، هذا لا يجوز، لأن خلاص خشينا في الربا، لأن عندنا أصناف ربوية يجب فيها التقابض، يدخلها ربا النسيئة، وهي منها العين، وهذا شرحناه طبعا، تكلمنا عنه في اللقاءات الحلقات الماضية، اللي هي منها الذهب والفضة والعملات النقدية والطعومات كلها يدخلها ربا النسيئة اللي هي ما يؤكل. الشرط الثالث المهم الأجل المعلوم، ما فيش مدة مفتوحة، لا ما ينفع، لابد من تحديد الأجل، تحديد الأجل مهم ولو كان مقدرا بموسم، مش بالضرورة في يوم 5/10 والله يوم 23/10 والله 23/12 والله 23/11 والله 5/7 والله، لا لا مش مهم، لا يعطي حتى بالموسم خلاص، يقول له في رمضان أول رمضان، وهذا الكلام ليه بعد 6 أشهر، ما فيش بس يعني اللي ما يعني أقل المدة هذه ما تختلفش فيه الأسواق. ليش؟ لأن أحيانا لو كان المدة قليلة السوق يلقى وينزل، لكن إحنا لما نعطي مدة بعيدة جدا يعني 15 يوم وأكثر الآن ما نقدرش، نقدر نحط سعر معين بناء على ذلك، وأقل من ذلك يعتبر سلما حالا، هذا ممنوع، السلم الحال معروف فيه السعر خلال يعني السوق خلال 3 أيام و4 أيام ما يتغيرش ما يختلفش، سعره محدد معروف، لكن لما يكون بعيد جدا خلاص أو نعطيك وتوفر لي في خلال 6 أشهر 4 أشهر 15 يوم شهر شهرين تمام. أما إذا كان المدة اللي ما تغيرش فيها الأسواق سعر ثابت، إذن في الحالة هذه أقل من 15 يوم هذا يعتبر ليس سلما. الشرط الرابع أن يكون في الذمة. شنو اللي يكون في الذمة؟ يعني السلعة موصوفة في الذمة، ما تكونش معينة، لأن بيع المعين الذي يتأخر قبضه مفسد للعقد. يعني مش تجيب له سيارة تصورها ليه تقول له آيه نبيك تجيبها لي، آيه تلقاها في المحل الفلاني وعند التاجر الفلاني في الشارع الفلاني ورمزها كذا ورقم محركها كذا ولونها كذا ورقم الشاصية والله الهيكل كذا، لا هذه خلاص ما عادش موصوفة في الذمة، هذه معينة، هذه محددة، سلعة محددة أشرت عليها أنت بعينها. لا ما تقدر تقول له والله في محلات محل فلاني يبيع في النوع الفلاني خذ لي منه 1000 قطعة ماشي، لكن لما تصور عليه حاجة واحدة أو حاجتين معروفات تقول له والله يبيع سلم فيه سيارتين نوع كذا موجودات عند فلان أو نعطيك فلوسهم ووفرهن لي جيبهن لي منا نعرف النوع وشكل ولون، لا هذا ليس بيع سلم. البيع السلم يكون بالوصف فقط، وصف توصيف تعطيه أو وصف وهو اللي يوفر التاجر، أما تحدد له بعينها فهذا مفسد العقد، لأن هذا يعتبر بيع المعين الذي يتأخر قبضه مع تأخر يعني مع تحديده مع تحديده، وهذا مفسد العقد. لعلنا الآن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نكمل شروط البيع السلم، ونتكلم حتى شن الفرق بينه وبين البيع الحاضر وبيع السلم، لأن هيك تحدد الصورة أكثر عند كثير من المهتمين بهذا النوع من أنواع العقود. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على اتباع الحق وتجنب الحرام والربا، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حل القرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حليل قرشي يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حليل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إياكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.

ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

ذاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

لكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كان

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: صدق الله العظيم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول عز وجل: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم. أحاديث الرقائق.
1: ربنا سبحت لك الفلوات.
0: عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول. هذا الموضوع هو التفكر في خلق السماوات والأرض. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نقف عند كلمة ويتفكرون. الفعل الماضي يدل على حدث وقع، والفعل الأمر يدل على حدث لم يقع، يقع بعد الأمر، لكن الفعل الماضي يدل على الاستمرار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالتفكر هو العبادة الأولى، لأن التفكر طريق معرفة الله، وأصل الدين معرفة الله. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. حينما يعرف المسلمون الأمر ولم يعرفوا الآمر يقصرون في طاعة الآمر، وهذه مشكلة العالم الإسلامي الأولى. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بهذا العقل، والعقل أعقد شيء في الكون، في الكون. يعني هذا العقل عاجز عن فهم ذاته. من الأبحاث العلمية أن في الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد، وعلى القشرة 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة، وفيها التصور، وفيها القرار، وفيها الاستنباط، وفيها التخيل إلى آخره. العقل البشري أعظم شيء في الكون، بل هو عاجز عن فهم ذاته، بل إن العباقرة الكبار لم يستخدموا من إمكانات العقل البشري إلا الجزء اليسير. أيها الإخوة، هذا العقل جهاز استشاري جاهز. يعني تصور إنسان باع بيته بثمن فلكي ولكن بالعملة الصعبة، وفي جيبه جهاز يكشف له العملة المزورة إلكتروني، يضع الورقة النقدية عليه في لون على الشاشة، إذا كان العملة أصلية في معها معدن بيظهر لون، وإن كان العملة مزورة بيظهر لون آخر، وفي جيبه الثاني أرقام العملات المزورة، فباع بيته بثمن باهظ بعملة أجنبية ولم يستخدم هذا الجهاز ولم يقرأ أرقام العملات، ففوجئ بعد حين أن العملات كلها مزورة. ذنبه هو سببه. أيام الإنسان يمشي مع التيار العريض، يتعامل كما يتعامل الناس، يفعل كما يفعلون، ينحرف كما ينحرفون، يغفل كما يغفلون، وفي معه جهاز استشاري يعينه على معرفة الصواب، وفي معه قرآن، معه منهج يبين له الخطأ من الصواب، لم يستخدم عقله لمعرفة الخطأ من الصواب، ولم يستخدم الورقة التي في جيبه الأخرى. فلذلك العقل أكبر عطاء إلهي، لكن مع الأسف الشديد هذا العقل استخدم للدنيا فقط. لكن بادئ ذي بدء هناك دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. ما الحق؟ ما جاء بالوحي من عند الله، أو ما جاء بالنقل الصحيح، إما قرآن أو حديث صحيح، هذا الحق، ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح. معنى الصريح أي العقل المجرد عن الهوى، ليس العقل التبريري. حينما تأتي دولة قوية إلى بلد في الشرق الأوسط وتقتل المليون وتعيق المليون وتشرد الخمس ملايين وتهدم كل شيء وتقول جئنا من أجل الحرية والديمقراطية، هذا عقل تبريري ساقط. لذلك الحق ما جاء به النقل الصحيح، وقبله العقل الصريح غير التبريري، وارتاحت إليه الفطرة السليمة، وأيده الواقع الموضوعي، لأن الواقع خلق الله، ولأن النقل الصحيح وحي الله، ولأن العقل الصريح مقياس أودعه الله فينا، ولأن الفطرة مقياس نفسي يكشف لك عن خطئك. فالحق في الأصل هو الله، أما الفكرة الصحيحة، الفكرة التي هي حق، ما جاءت عن طريق الوحي، وقبلها العقل، وارتاحت إليها الفطرة، وأيدها الواقع الموضوعي. أيها الأخوة، الفكرة الدقيقة جداً أن هذا العقل أعطاك الله إياه كي تعرفه، فإذا عرفته سعدت وسلمت في الدنيا والآخرة. فاستخدم الإنسان هذا العقل من أجل دنياه فقط. فلذلك لابد من تقديم مثل. الآن في حواسيب معقدة جداً وغالية جداً، وقد يصل ثمنها إلى 50 مليون. هذا الحاسوب تضع عليه قطرة من الدم يعطيك 27 تحليل فوري فوري. فلو إنسان اشترى هذا الحاسوب ب50 مليون واستخدمه طاولة، ألا يحتقره بهذه الطريقة؟ طاولة بها الحجم، هو بها الحجم، حاسوب لتحليل الدم، كل قطرة دم تعطي 27 تحليل فوري. وإذا في 100 شخص عم يستنوا ينتظرون، كل واحد 10,000، 5,000. هذا العقل أو هذا الحاسوب بيقدم أرباح مذهلة فلكية، وثمنه 50 مليون، استخدموا طاولة. شيء آخر، ورقة على الطاولة طويلة بيضاء، هي شيك ب1,000,000,000، بس على ظهرها أم ظن صاحبها ورقة عادية، فكتب عليها بعض الحسابات ثم مزقها في المهملات، ثم اكتشف بعد حين أن هذه الورقة هي شيك بألف مليون دولار، كم يتألم؟ هذا العقل أودعه الله فينا كي نعرفه، فإذا عرفناه سلمنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. أما الإنجازات التي قدمها العقل شيء لا يصدق، تركب طائرة على ارتفاع 40-50 ألف قدم، المقاعد وثيرة، تغدو بعد حين سرير كامل، الجو مكيف، يقدم لك الطعام والشراب أمام قنوات، أمام صحف ومجلات، وأنت على ارتفاع 40 ألف قدم والسرعة 1000 كيلومتر بالساعة. هذه الطائرة من إنجاز العقل البشري. أخواننا الكرام، في شيء دقيق، الحاسوب رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، هبط سعره من روز رايز إلى دراجة، يعني بضغط على بعض الأزرار يقدم لك معلومات تفوق حد الخيال. يعني أنا عندي شريحة، صدقوا، حجمها أقل من 4 ميلي 5 ميلي، ابتسع 40 ألف صفحة. الآن في إنجازات شيء لا يصدق. الآن عندي مجلة ألمانية فيها صورة للأرض من القمر، الأرض كما هي كرة، في عليها مربع صغير جداً، المربع كبر في صورة ثانية فإذا هو أمريكا الشمالية. على هذه الخارطة مربع صغير جداً كبر في الصورة الثالثة فإذا هو فلوريدا، على هذه الصورة مربع صغير جداً كبر في الصورة الرابعة فإذا هو ساحل في فلوريدا، عليه مربع صغير كبر في الصورة الخامسة فإذا هو ميناء وحقل مرج، وعليه نقطة، النقطة كبرت في الصورة السادسة فإذا إنسان مستلقي على قماش ومعه قصة يمكن أن تقرأ عنوانها، وفي صحن تفاح إلى جانبه. هذه الصورة من القمر، وأيام بيكتبوا ممنوع التصوير. نعم، هذا العقل البشري يلي صنع هذه الآلات. الآن في آلات تريك من 17 كيلومتر نقطة تتحرك، قبل 8 كيلومتر ترى الشخص كما هو، من 8 كيلومتر بس حقها 500,000 من الآلة. هذا العقل البشري قدم أشياء مذهلة. يعني مثلاً المحمول، إنسان معه قطعة في جيبه، بيتصل بأمريكا، بأستراليا، بأي إنسان بالعالم كأنه أمامك. ما هذا الإنجاز؟ أخواننا الكرام، أشعة الليزر تقيس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمترات، تذهب أشعة وتعود. يستخدم هذا الجهاز المهندسون، يقف بمكان يرسل أشعة تذهب وتعود إلى 43 متر و530 ميلي بالضبط. الإنجازات التي ترونها بأعينكم، ركبت قطار بفرنسا سرعته 350 كيلومتر، قطار من مركز باريس إلى مركز ليون،

الأزرق في الوسط، مكتوب تحت هذه الصورة صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. نحن اتفقنا قبل حين أنه 4 سنوات ضوئية لو في طريق إلى هذا النجم تحتاج أن تقود مركبتك 50 مليون عام، هذا النجم بعد عنا 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن يقول الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بيقول رائد الفضاء بعد أن تجاوز طبقة الهواء البالغة 65,000 كيلومتر قال لقد أصبحنا عمياً، لأنه انعدم انتسار الضوء. انتسار الضوء ظاهرة فيزيائية في الضوء، يعني لا بد من شرحها بوقت آخر إن شاء الله. فقال لقد أصبحنا عمياً، تفتح القرآن الكريم ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا القرآن من عند خالق الأكوان والدليل الإعجاز العلمي. نعم، مثلاً بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، يقطعها الضوء في مسافة قليلة جداً، هي 4 سنوات ضوئية. لكن لو ترجمنا هذا المصطلح إلى كيلومترات يقطع الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، ب4 أعوام ضرب 4. هذا الرقم لو معك مركبة وسرعتك 100، أسمو على 100 كم ساعة بدك؟ أسمو على 24 كم يوم؟ أسمو على 365 كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام. هذا النجم 4 سنوات، نجم القطب 4000 سنة، المرأة المسلسلة مليونها سنة ضوئية، نجم حديث 24 مليار سنة ضوئية. هذا الكون يدل على الله. الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني يدخل إلى جوف الشمس 1,300,000 أرض وبينهما 156 مليون كيلومتر، وفي ببرج العقرب نجم اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى، ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيها الإخوة، العين هالآلات التصوير هي احترافية ورقمية، يعني ديجيتال. هذه الآلة فيها بالمليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي، أما بالعين البشرية في بالمليمتر مربع من الشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. وماء العين في مادة مضادة للتجمد، حتى إذا كنت بمكان بارد ما تتجمد العين. نعم، الله فتح بين الأذينين ثقب، كشفوا عالم فرنسي اسمه بوتال، هذا الثقب يلغي الدورة الدموية الصغرى، إنه بالبطن ما في هواء ولا في تنفس، في رئتين بس معطلتين. عند الولادة شوف تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، يد من؟ وأنت نايم غارق في النوم يتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب ازداد، يأتي أمر من الدماغ يأمر لسان المزمار بإغلاق مجرى الهواء وفتح مجرى المعدة، تبلع ريقك وأنت نايم. وأنت نايم ينضغط قسم من جسمك تحت الهيكل العظمي، في مراكز ضغط تبلغ الدماغ ضغطنا، يأتي أمر من الدماغ تقلب مرة على اليمين مرة على اليسار حتى ما توقع مع التخت، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هي آيات، يعني الطفل الآن يلد لولا أنه

يزود بآلية معقدة جداً تأتيه مع الولادة من دون تعلم، هي منعكس المص ما كان فيها الدرس، ولا كان في دمشق ولا سوريا ولا في إنسان بالأرض. الآن الطفل يلد فوراً يمص ثدي أمه. أيها الأخوة، المشكلة أن الإنسان إذا لم يعمل فكره في هذا الكون العظيم يبقى غافلاً عن الله عز وجل. إنجازات العقل البشري الآن، البشري بتقدم لك أموال طائلة أو منصب رفيع أو متعة ساقطة بالغة، بس ما في إنجاز الآن للعقل البشري متعلق بالآخرة. أما الأنبياء استخدموا عقولهم ثم جاءهم الوحي في معرفة الله، فسعدوا وأسعدوا وسلموا وسلم من تبعهم. شيء ثاني، الدنيا لها سقف، يعني قد ما كنت غني على كم سرير بتنام وكم ثياب بترتدي؟ إذا واحد غني بيرتدي يعني جاكيت بأربع أكمام كله كمين، بتلاقي سقف الدنيا لها سقف، قد ما اغتنيت في سقف، أما الآخرة ما لها سقف. فلو أعملت عقلك في الدنيا، هالدنيا تعطيك مال أو مكانة أو شيء آخر، هذه الأشياء محدودة. لذلك المؤمن استخدم عقله لمعرفة الله فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. آخر حديث يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب للسلوك إلى الله تعالى، الصالحون يرتاحون في جنباته وبين أبوابه. سبق في الباب الأول من هذا الكتاب باب الإخلاص وإحضار النية. أول ما ينبغي على السالك إذا أراد أن يسلك في درب الله تعالى أن يخلص لله تعالى، وأن يعقد العزم أن يجعل أعماله كلها خالصة لله تعالى، وأن يستحضر النية في كل قول وفي كل فعل يفعله ويقوله في هذا الطريق. ثم إذا أردت السلوك إلى حضرة الله تعالى، من أول ما ينبغي عليك أن تتوب. لذلك قال باب التوبة. والتوبة في اللغة كما سبق هي الرجوع، ذلك لأن الإنسان مفطور على حب الله تعالى وعلى القرب من الله تعالى، فإذا عصى، إذا أذنب، إذا أخطأ، فإنه يبتعد عن ربه. فإذا ابتعد عن ربه فينبغي له أن يعود وأن يتوب وأن يرجع وأن يؤوب. أصلاً أيها الأخ، إلى أين تذهب إذا لم تذهب إلى باب سيدك؟ ومن الذي يقبلك غيره؟ ذكروا بأن رجلاً صالحاً أذنب ذنباً فخرج من بيته هائماً على وجهه، وبينما هو في زقاق من الأزقة رأى باباً يفتح ويخرج منه طفل لم يبلغ الحلم ويغلق الباب دونه. وقف لينظر، فإذا بهذا الطفل، هذا الغلام الذي لم يبلغ الحلم، يبتعد عن باب البيت مسافة، ثم إنه يبدو بأنه يفكر أين يذهب، فيعود إلى ذلك الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، يقرع الباب، ثم يبكي وينام على عتبة الباب. بعد قليل يفتح الباب وتخرج منه أم تحمل هذا الطفل، هذا الغلام، وتقول له: يا ولدي، أما قلت لك لا تحملني بسوء فعالك على خلاف ما جبلت عليه؟ ثم تدخله إلى داخل البيت. تأمل هذه القصة مع قول الله تعالى: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. يعني إذا أنت بعدت عن باب الله عز وجل، وين بدك تروح؟ إذا ابتعدت عن هدي الله تعالى فأي هدي تتبع؟ إذا خالفت أوامر الله تعالى وخرجت من بيته فإن تذهب؟ ليس لك إلا أن تعود إليه وأن تقبل عليه وأن ترجع إلى دربه وأن تتوب بين يديه، وهو ينتظر توبك وينتظر عودك. والله أرحم بعباده من الأم بولدها. فالباب الثاني الذي عقده الإمام النووي في رياض الصالحين باب التوبة. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن التوبة منزلة لا يتركها السالك إلى الله تعالى ما دام في هذا الدرب. السالك إلى الله عز وجل يمر بمنازل، يمر بمحطات، أنت في إقبالك على الله تنتقل من منزلة إلى منزلة. بعض هذه المنازل تتركها وتمضي إلى التي تليها، وبعض هذه المنازل تحملها معك طيلة سيرك إلى الله عز وجل. منزلة التوبة، والتوبة منزلة يحملها السالك في أول طريقه وتستمر معه إلى آخر نفس من أنفاس حياته. فلا يزال السالك يتوب إلى الله تعالى في كل يوم، ويستغفر ربه في كل يوم، ويرجع إلى الله تعالى ويحاسب نفسه في كل يوم حتى يلقى الله تعالى. واعلموا يا شباب أن أصلح الصالحين يتوبون إلى الله في كل يوم. لعل بعض الناس يفكر بأنه هو الوحيد الذي يسيء أو يذنب أو يقصر. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، والأولياء والصالحون ليسوا معصومين عن الذنوب، وحدهم الأنبياء هم المعصومون عن الذنوب، لكن الأولياء تزل أقدامهم. وفرق ما بين الناس ليس في الذنب، إنما الفرق بينهم فيما بعد الذنب. وسبق في دروس ماضيات أنك إذا أذنبت لا تفعل خمسا، إذا أذنبت أنت عبد تذنب تزل قدمك، لكن إذا أذنبت لا تصر ولا تسر ولا تستصغر ولا تجاهر ولا تدعو، لا تسر بالذنب. فرق كبير بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. ولا تصر، فرق كبير بين من يذنب ويصر وبين من يذنب ويتوب. ولا تستصغر، فرق كبير بين من يذنب ويستصغر ذنبه وبين من يذنب ويستعظم ذنبه. ولا تجاهر، فرق كبير بين من يذنب ويستتر وبين من يذنب ويجاهر. ولا تدعو، فرق كبير بين من يذنب ويدعو إلى الذنب وبين من يذنب ويدعو إلى التوبة والاستغفار. لذلك عقد النووي باب التوبة في أول أبواب هذا الكتاب، وسبق في الدرس الماضي أنه نقل قول العلماء بأن التوبة واجبة من كل ذنب. الآن وصلنا إلى قوله: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. تفضل.
1: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب.
0: إذن التوبة من الذنوب واجبة. أنتم أيها الإخوة لماذا صليتم المغرب؟ لأن صلاة المغرب واجبة. لماذا تصومون رمضان؟ لأن صيام رمضان واجب، والواجب فاعله يثاب وتاركه يعاقب. التوبة من الذنب واجبة. واحد، نسأل الله السلامة، مبتلى بالنظر إلى الحرام، ماذا ينبغي عليه؟ يجب عليه أن يتوب. يجب، مو أنه والله شايف حالي أنا مو منيح، سأبقى على ما أنا عليه بعدين بفكر بالموضوع. يصير واحد يا أخوان يقول: والله شايف حالي أنا مو منيح، ما حب صلي المغرب، حب أبقى على ما أنا عليه من المعاصي وبعدين بعمر 70 أنا حب صلي. بيصير؟ ما بيصير. التوبة واجبة، وواجبة من جميع الذنوب. بعيد من هون بعيد من هون، واحد آكل حق أخته بالميراث. التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد تارك للصلاة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد في حقوق مالية للعباد في رقبته، التوبة واجبة من جميع الذنوب. واحد مبتلى بشرب البيرة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تشتغل بالغيبة، التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة تذهب إلى ساحرة أو إلى عرافة أو إلى منجمة لأجل أن تكتب لها شيئا فتحبب زوجها بها، التوبة واجبة من جميع الذنوب. شاب أغضب أمه، التوبة واجبة من جميع الذنوب. هذا ما عليه كل العلماء أيها الإخوة، كل علماء الشريعة قال: ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. ما بيصير واحد يقول: أنا هذا الذنب يعني ماشي الحال، يعني شغلة صغيرة، هذا ما بتأثر. ما بيصير واحد يقول: أخي أنا هذا الذنب غلبني، إذا لي خلص سأستمر به. لا يصح أن ولا يستقيم أن يقول رجل: هذا الذنب سوستي، أنا كل إنسان له سوسة وأنا هذه سوستي. بهذا الشكل هو يأثم لأنه ترك التوبة، مثل اللي بيترك صلاة المغرب. ما بيصير أن يعلل نفسه: أخي ما في شجرة إلا وهزت الريح وأنا هلأ هيك. أخي الشباب يعني بتعرف هلأ وقته طايش، خليه طايش. التوبة واجبة من جميع الذنوب. امرأة زوجة مقصر معها، تجي تقول: أنا لأنه هو قصر معي أنا رحت باتجاه يعني الخطأ، وتبرر لنفسها المعصية وتريد أن تستمر في المعصية. وهذاك الذي يقول: والله كل شجرة هزت الريح، يريد أن يبرر لنفسه المعصية وأن يستمر على المعصية. طبعا الشيطان هو الذي يوسوس له. ليس صحيحا أن الناس كلها تقيم على ما يقيم عليه. وليس معذورا وليست معذورة امرأة قصر زوجها في حقها أن تذهب إلى الخطأ، أو رجل قصرت زوجته في حقه أن يذهب إلى الخطأ. وليس معذورا إنسان بقلة ذات يده أن تمتد يده إلى الحرام. يقول يا أخي شو بدنا نعمل؟ يعني أنا والله بتعرف معاشنا قليل وبدي أعيش أنا ومرتي وأولادي. يأكل الرشوة ويصر عليها، بيقول لك يعني شنو بتريدنا نموت يعني؟ لذلك أنا هو هكذا يعني، هو يقول إنه مستمر على المعصية ولن يتركها لأن ذات يده قليلة. هذا الرجل عصى الله بالذنب وعصى الله بالإصرار على الذنب، يعني هو يقول إنه لا يريد أن يتوب. وستسمعون ما ساقه الإمام النووي من آيات قرآنية وأحاديث نبوية على وجوب التوبة. قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، يعني ويحرم الإصرار على أي ذنب من الذنوب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. هلا أن تزل قدمك مرة ثانية كلنا نشبهك، أن تخطئ مرة ثانية من دون قصد كلنا نشبهك، لكن أن تقرر أنك ستبقى على الذنب هذه هي المعصية. يعني في شباب عندهم سهرة كل يوم خميس فيها معصية رب العالمين، لما إجا رمضان حاكوا مع بعضهم البعض إنه شو يا شباب الخميس الجاي رمضان ما بيصير نعصي الله برمضان، خلص الصيام وبركي منلتقى بالجامع على التراويح. قام واحد من اللي قاعدين قال لهم يعني إيه ما تريدون نلتقى؟ قالوا له خلص أول جمعة بعد رمضان. شو يعني؟ يعني هن عم يتواعدوا على المعصية، عم بيقولوا إن شاء الله إن شاء الله موعد المعصية أول خميس بعد رمضان، جهز حالك هلأ ما بدنا نعصي الله. يا إخوان هذا كبيرة من الكبائر لا صغيرة مع الإصرار. إذا أصر الإنسان لو كان شغلة صغيرة بس أما وإنه مصر، أما وإنه يحجز مواعيد للمعصية صارت كبيرة، لأنه هو مو زلة قدم. أن تزل قدمك كلنا مثلك تزل أقدامنا، بس أن نتواعد على المعصية. جهز حالك أنا وعدك إلى معصية. هذا رجل يخطط لمخالفة أمر الله، وهذا رجل مصر على أن يخالف الله وهو يعلم أن الله تعالى يراه. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. العلماء قسموا الذنوب إلى ذنوب مع الله عز وجل وذنوب مع العباد. في الذنوب مع الله أنت بحاجة إلى أن تندم على الذنب وأن تقلع عنه وأن تعزم على لا ترجع إليه. وإذا كان صلاة لابد أن تقضيها. واحد بلغ بعمر 14 سنة ظل لعمر 20 لا يصلي، هلأ بده يتوب، ماذا ينبغي عليه؟ أن يندم وأن يقلع عن ترك الصلاة، يبدأ بصلاته وأن يندم وأن لا يعود إلى هذا الفعل. وعنده 6 سنوات صلوات ينبغي عليه أن يقضيها، مع كل فرض من الآن يبدأ، مع كل فرض يصلي فرضا آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها، إذا أنت نمت عن الصلاة، يعني واحد نام الساعة 5 العصر فالساعة 8 المساء نام عن صلاة المغرب أو نسيها. أحياناً واحد بالعمل تتزاحم عليه الأعمال، بده يقول له زوجته تليفون تقول له صليت أنت الظهر؟ يا لطيف والله ما صليت، أدن العصر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واحد فاء الساعة 7 الصبح راحت عليه صلاة الفجر، شو بده يعمل؟ فورا توضأ وصلي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا إذا نام أو نسي، فما بالك إذا ترك عامدا؟ ينبغي عليه أن يعيد صلواته أو أن يقضي صلواته. قضاء الصلوات عليه 6 سنوات صلوات، فهلأ مع كل فرض بيصلي فرض لمدة 6 سنين تنتهي صلواته، أو مع كل فرض بيصلي له فرضين. وقدم صلاة الفرض على السنن، يعني بعيد من هون، أنا الآن رايح علي صلاة 6 سنين، هلأ بدي صلي المغرب، بعد المغرب بدل ما أصلي ركعتين السنة البعدية خليني أقول نويت أن أصلي ركعتين فرض الصبح قضاء، لأن الفرض ستسأل عنه والفرض أولى من السنة. فأول شيء اقضي صلواتك بعدين صلي من السنن ما شئت. برمضان بدك تصلي التراويح، بدل ما تصلي التراويح قول نويت أن أصلي ركعتين الإمام عم بيقول نويت أن أصلي ركعتين سنة التراويح، أنت قل نويت أن أصلي ركعتين قضاء الفجر واقتدي بالإمام. فكل يوم عندك 10 صلوات فجر لأنه 20 ركعة هني، خلال شهر رمضان 300 صلاة فجر، يعني كأنك بشهر رمضان تقضي سنة صلوات الفجر. لابد من التوبة أن تقضي بعد أن تندم وتعزم على أن لا تعود وتترك الذنب. لا كمان بدك إذا عليك حقوق لله تعالى كالصلاة لابد أن تقضيها. الصوم نسأل الله السلامة، واحد مرت عليه 5 سنوات ما صام لسبب من الأسباب، يعني مذنبا مقصرا، ماذا ينبغي عليه؟ هدول 5 ضرب 30، 5 سنوات ما صام، ضرب 30 كل سنة 30 يوم شهر رمضان صاروا 150 يوم. يجب عليه أن بده يندم، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وهلأ بده يصوم هال150 يوم مع كل، يعني هلأ في الشتاء يمرر يوما يوما يوما. زكاة، إنسان صلى له 10 سنين تجب عليه الزكاة وما دفع الزكاة، هذا حق لله تعالى. شو بده يعمل؟ بده يجيب هالمحاسب تبعه ويحسب أنا بعام 2005 أو 2010 شو علي زكاة كان؟ والله 500 ألف، بال2011 700 ألف، بال2012 بده يجمعهم ويؤديهم يعطيهم للفقراء. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. العلماء قسموا الذنوب إلى قسمين، بينك وبين الله وبينك وبين العباد. إذا بينك وبين الله لابد أن تتوب، تندم، تعزم على ألا تعود وتقلع عن الذنب، وإذا في حق لله تعالى أن تعيده. هلأ طيب إذا الذنب بينك وبين العباد كمان بدك تندم وتعزم على ألا تعود وتقلع عن الذنب، إذا لا سمح الله واحد عم يمد إيده على صندوق الآخر ليقلع عن الذنب، ولا بد أن يعود الحق إلى أصحابه. الحقوق المادية للناس لا بد أن ترجع إليهم. طيب تعالوا نشوف بس تفاصيل هذا الأمر وهذا هذه الإعادة، لأن العلماء قالوا يجب أن يتوب من جميع الذنوب سواء كانت بينك وبين الله أو بينك وبين الناس. المال الحرام أيها الإخوة، إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا صاحبه. برضا صاحبه مثل الربا، مثل إجرة الزانية، هي أخذت مال بس برضا صاحبه. وبغير رضا صاحبه كالسرقة، سرقة أو أخذ مال من غير رضا صاحبه. طيب فالمكتسب برضا صاحبه، واحد بعيد من هون كان عم يبيع خمر، بقى هو عم يأخذ مصاري من الناس بس هذا المال حرام، وأخذها برضا صاحبه صاحب هذا المال. المكتسب برضا صاحبه كالربا مثلا لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان ببيع خمر وهلأ بده يتوب، شو بده يعمل؟ بده يندم على ما فعل، يقلع عن الذنب، يعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال الذي أخذ من الحرام ويتصدق به بأي وجه من وجوه البر. وحدة إنسانة بعيد من هون كانت تفجر وتأخذ مالا من الناس، بدها تأخذ هذا المال وتصدق به بأي وجه من وجوه الخير. واحد كان يتعامل بالربا، بده يحمل هذا المال الذي جاءه بمال الحرام، هذا كله مال أخذ برضا صاحبه، فبده يروح يتصدق به بأي وجه من وجوه البر. طيب إذا كان هو هذا الإنسان فقير جدا، قالوا يأخذ منه بمقدار أقل، كما أنه يتصدق على الفقير يتصدق به على نفسه بجزء منه ويتصدق بالباقي. هذا القسم الأول للمال المكتسب برضا صاحبه. هلا في نوع ثاني، المال المكتسب بغير رضا صاحبه، رشوة بغير رضا صاحبه، سرقة بغير رضا صاحبه، اعتداء على الميراث بغير رضا صاحبه، هذا لابد أن يعاد إلى صاحبه، لابد أن يعاد. واحد سرق من إنسان مالا ولا بده يتوب، بده يندم ويقلع ويعزم على أن لا يعود، وبده يحمل هالمال ويرجعه إلى صاحبه. وها هنا تفصيل أيها الإخوة ومسائل. واحد، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ الآن بين يديه. بعيد من هون بعيد من هون، واحد أخذ من شخص سرقة 1,000,000 ليرة، وهلا بده يتوب هذا الذي سرق 1,000,000، بده يندم ويعزم على ألا يعود ويقلع عن الذنب، وبده يرجع 1,000,000، بس هلا هو ما معه 1,000,000، ماذا يفعل؟ يرده أجزاء ويكتب في وصيته بأن لفلان الفلاني عندي مثلا 1,000,000 ليرة سوري أو 900,000 أو 700,000، كلما دفع له دفعة بروح يحسمها إلى أن يؤدي ما عليه، وإذا الله رأى صادقا في توبته سيعينه. 2، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ شاب كان بيشتغل على الصندوق بمحل، والحقيقة كان يأخذ 500 أف 1,000 أف 2,000 أف 5,000 خلال 5 سنين، وبعدين ترك هالمحل ومشي. هلأ هو بده يتوب، هو بيعلم بأنه كان يأخذ من مال الصندوق مال حرام هذا، بس قديش هذا المال ما بيعرف، يعني بيطلعوا له 100,000 500,000 300,000، ما عنده علم. ماذا يفعل؟ الجواب يجتهد ما استطاع في حصر هذا المبلغ ويزيد عليه شيئا. يعني هو بيقول هو اشتغل 5 سنين مثلا، بيتذكر كان في شهر من الأشهر يلي أخذوا من الصندوق 10,000، معناتها بالسنة هدول بيطلعوا لهم 120,000، بال5 سنين 120,000 ضرب 5 بدهم يطلعوا 500 600 وشيء، بس هكذا يعني بده يحسب. طلعوا معه 600، بيقول أخي 1,000,000 أنا بدي أرجعه، وبيبدأ يرد هذا المبلغ. السؤال الثالث، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه ولكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ مسافر هذا الرجل اللي مأخذ منه المال وبده يرجع له إياه، ما في، ما عنده طريقة، يبقيه له إلى أن يجتمع به، وبيكتب بوصيته هذا المبلغ لفلان الفلاني، إذا أنا مت وعاد فأعطوه هذا المبلغ. طيب 4، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ بعيد من هون موظف كان بيشتغل بدائرة وكان يأخذ رشاوة، ما بيعرف وين بده يوصل للناس، ما بيعرفهم، إذا وجدهم بالطريق لا يعرفهم، يتصدق بهذا المال على نيتهم، يا رب اجعل ثواب هذا المال إلى من أخذ منهم. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ إذا واحد اغتصب من شخص بعينه بده يرجع له لهذا الشخص، طيب ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ هذا المال مو لشخص، لعموم أفراد الأمة. إذا كان يستطيع أن يعيده لنفس الدائرة أعاده، وإلا أنفقه في المصالح العامة. 6، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ عيد من هون، واحد سرق 1,000,000، هلأ هو شغل 1,000,000 شغل، وصاروا 1,000,000 10,000,000، شو بده يعمل؟ أصل 1,000,000 هو حرام، هلأ هذول 10 شو؟ هناك أقوال في المسألة أظهرها أنه يتقاسم مع صاحب المال كأنه شريك، يعني هلأ لو أنت أعطيتني 1,000,000 لأعمل بها أنا مضاربة والربح بيني وبينك، نسأل الله السلامة، قال يفعل كأنه شريك، فهدون بدال 1,000,000 صاروا 10,000,000، نصف يعيده للرجل ونصف يأخذه. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ بيعرف بعيد من هون أنه أبوه عم بيجيب مال حرام، شو بيفعل؟ الجواب يمتنع من مؤاكلته، ما بيأكل على صفرة أبيه ولا بيأكل على صفرة أمه. بعيد من هون والدته عم تطلع تتسول وتشحد وهي عندها ما يكفيها، مالها حرام فلا يأكل منها شيئا، وبيطلع بيشتغل ويأكل من ماله الخاص. ماذا يفعل؟ 8، من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه، من حلال أم من حرام؟ إذا كان لا يعلم فهو في إرثه حلال يأخذه، لأن الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل. كل هذه مسائل أيها الإخوة في التوبة من المال الحرام الذي للغير، والعلماء يقولون يجب أن يتوب من جميع الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة. وللحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة من أو مع البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة من شياطين الإنس والجن، مطرود عنها الشر، موجود فيها الخير، هو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا نتواصل مع بداية أو يعني فتح صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات والأجيال، الأبناء والبنات مع الآباء والأمهات، حتى ونحن على اعتاب الشهر الكريم، على وشك أن يزورنا الشهر رمضان الكريم إن شاء الله رب العالمين بعد أيام. فهل يعني استعد الواحد منا لكي يصفي ما بينه وبين الآخر، أين أيا كان هذا الآخر، وبالذات بين الأزواج والزوجات؟ يعني أنا أريد في حلقة اليوم تكملة لحلقة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تحدثنا عن مفتاح الشخصية، وقلنا إنه لا بد لنا من أننا إذا أردنا التعامل أن نتفقه ونفقه الأرض ودراسة الأرض من ناحية، مش من الناحية الطبوغرافية كما يقول علماء الأرصاد، لا، ولكن من الناحية النفسية السيكولوجية التصرفاتية إذا جاز التعبير. قضية عدم فهمي للآخر هو الذي يجعلني أتعدى الحدود. فكثير من بناتنا الزوجات يشتكين باستمرار لي ولغيري من الإخوة والزملاء وأبنائنا وإخواننا من الدعاء، ولك أن هو يشكو الأول، يقول والله يا سيدنا الشيخ هي أم من الدرجة الأولى، أم من الطراز الأول، لكن زوجة من الطراز السابع، يعني تتأخر درجة التعامل. يقول يعني تعز أبنائها إعزاز عجيب، وتقوم على رعايتهم بطريقة عجيبة، وتتسامح في أفعالهم، وتكون رد فعلها ناحية الأولاد والبنات يعني ردود عجيبة تمتص فيها غضب الولد وغضب البنت، وتحنو عليهم وتعطف عليهم، أما أنا فغير ذلك، هكذا يقول الشاكي. وهذا نتيجة عدم إدراك بعض من طبائع زوجتك، هكذا أقول أنا للجالس أمامي الآن حتى يبدأ في فتح صفحة جديدة. كيف؟ يعني مثال، يقولون ان يعني الرجل قد يصلح زوجا بالدرجة الاولى ولا يصلح ان يكون ابا احيانا، ولكن المرأة تصلح ان تكون اما قبل ان تصلح ان تكون زوجة. طبعا هي طبائع الامور، ان الغريزة الانسانية طبيعة الامومة موجودة عند البنت من الصغر، ووضحنا في الاسبوع الماضي كيف انها تحتضن دميتها وتحنو عليها، والولد بطبيعته يمسك بالمسدس ويلعب بالالعاب الخشنه والالعاب العنيفه، هذه طبيعه التكوين. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته: اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: احسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافه، اللي هم اهل التواضع، الذين يألفون ويؤلفون. طب حول يألفون ويؤلفون دي عايزين نعيش هذه الايه الدقائق المعدودات. اول شيء لو قارنا بين المرأة والرجل، تجد موضوع المخاصمة، الخصام، هل هي موجودة يعني قضية الخصام عند المرأة اكثر ولا عند الرجل؟ وكيف نوفق بين حنان المرأة كقلب وبين لدديها في الخصومة؟ يعني ايه لدديها في الخصومة؟ ان بعض من النساء يحاول الازواج ارضاءهن ولكن رضاءها صعب. يقول يا سيدنا الشيخ ايام وليالي واسابيع وشهور وانا احاول ان ارضيها فلا ترضى. اقول لابد ان هذا عندها ليس فعلا وانما هو ردود افعال. يعني السيرة الذاتية لك عندها سيرة مش ولا بد، يعني درجتها ضعيفة. والرصيد قليل. فبعد سنوات، بعد 20 سنة زواج، الاولاد كبروا والبنات كبرن، وبعدين تقول انا والله كنت منتظرة بس البنت تتزوج، كنت منتظرة الولد ينهي تعليمه. فكانت صابرة لهدف، ليست صابرة من اجلك، ولكن اقول لها انت مخطئة. لو صبرت لوجه الله عز وجل لصبرك رب العباد سبحانه، ولو اصلحت ما بينك وبين الله لاصلح الله لك هذا الزوج. لكن انت ظللت كاتمة غيظك، كاظمة غيظك مدة طويلة من الزمن، منتظرة يعني الخروج من القمخم، مجرد ان يكبر الاولاد ويعتمدوا على انفسهم ولا يصبحوا في عرفك انت غير محتاجين اليك. البنت تزوجت والولد قد انهى تعليمه، فخلاص كأنك انهيت مهمة. يعني كأن هذه المرأة جاءت الى هذا البيت لاداء مهمة، لا ننكر مهمتها، لا ننكر، ولكن كان من باب اولى ان تصبر لوجه الله وتحتسب لله سبحانه، وتنظر الى صفة الخير او صفات الخير الموجودة في الرجل، فتعيش فيها عندئذ كمراجل تسعد بما تعطى من خير. لكن مش ممكن يكون هي متزوجة الشيطان رجيم. لماذا؟ لانها عندما تقول انا ما رأيت منك خيرا قط، هذا دليل على انها تتعامل مع شيطان، لان الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي لا يعرف الخير، لا يفكر فيه ولا ينوي عليه، بل بالعكس لا يعرف الا الشر، ولا يفكر الا في الشر، ولا ينوي الا للشر، ولا يخطط الا للشر. وهذه كارثة كبيرة. ولذلك اقول ان من الواجب ان نلاحظ موضوع الخصام عند المرأة وعند الرجل. الرجل ربما لو استرضي رضي، وبالذات الانسان المسلم، وبالذات العربي، العربي المسلم بطبيعته اذا استرضي بكلمة يرضى، لانه طفل كبير. ولكن تجد ان احيانا المرأة اذا غضبت، حتى ليس من زوجها، من جارتها، من صديقتها، من امها، سبحان الله، يكون عندها لذة في الخصومة، لان هي عواطفها جياشة حبا وكراهية. يعني انت تقدر تقول ان اذا اردت ان تألف للطرف الذي امامك يجب ان تدرك اخلاقياته، فربما عندها تطرف سلوكي في المحبة والغضب، في الحب والكره، يعني في المحبة وفي الكراهية عندها شيء من التطرف. دائما اذا احبت احبت بعمق، فاذا كرهت كرهت بنفس العمق ونفس فدي طبيعة انسانية موجودة. ان لم يفقهها الرجل فقد فقد يعني الفهم والادراك الحقيقي لطبيعة من امامه. ولذلك انا عشان الف من امامي يجب ان افهمه، يجب ان اعرف اتعرف عليه. وبعدين اتعرف عليه كيف؟ بانني اتعرف الى ربي، واتعرف الى نبي، واتعرف الى قرآني، واتعرف الى ديني. هنا رب العباد يعرفني الطرف الاخر، واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن احيانا تقول المرأة الصالحة حاولت ان استرضي زوجي فلم يرضى. نقول ربما حاولت تسترضيه ساعة غضبه، ساعة غضبه هو لا يدرك، ساعة غضبه هو لا يرى الشاشة بيضاء، لا يرى الشاشة واضحة، انما يرى يعني سوادا وبقعا سوداء على الشاشة، شاشة التعامل يعني، او شاشة الالفة غير موجود، في بقع سوداء، نقاط سوداء. هذه النقاط لا تمحى الا بعد وقت يهدأ فيها قلب من امامك وتهدأ فيها نفسه. فاذا هدأ كانت الزراعة اسهل. لكن يعني قلنا من قبل ان بعض مثلا طبيب الاسنان لا يستطيع ان يقترب من يعني خلع الضرس سبحان الله الا بعد ان يهدأ فيه الورم الذي هو فيه، فيعطيه مضاد حيوي فيهدأ الاول، ولازم الميكروب والالتهاب ينتهي. بعد ما ينتهي يبتدي يتعامل معه، حتى اللي عندهم يعملوا تحليل دم يقول لك والله ده عنده سخونه هذه الايام، عنده انفلونزا، عنده كحه، عنده عطس وغيره. فالاطباء ينصحوا بايه؟ يقول والله استنى لما ايه، انتظر حتى يهدى لان التحليل يطلع منضبط. هكذا في القلب وفي النفس، اذا كان هذا في الجسد فمن باب اولى في النفوس. فالنفوس اذا كانت مكدره لا تصلح فيها النصيحه ولا يصلح فيها الايه الاسترضاء، وانما على الغاضب ان يهدئ نفسه بالدعاء الى الله، اللهم اجرني من حر غضبي، يتوضا، يغير حركته. بهذا المنطق على الانسان الذي ان يسترضي زوج او زوجه عليه ان ينتظر حتى يهدأ من امام، فان هدأ وصل الى حال طيب. ولذلك احنا لو عملنا احصائية هنجد 98-99% على الاقل من حالات الطلاق كانت في حالات غضب شديد. لماذا؟ لاننا يعني يضغط احد الطرفين على الاخر في لحظة غضبه، ولا ينتظر ان يرضى ولا ينتظر ان يهدأ، وبالتالي هو لا يرى الصورة واضحة. وطالما انه لا يرى الصورة واضحة حكمه على الاشياء يكون مشوش، فكيف الف انا او الف لانسان هو امامي في حالة غير طبيعية؟ فلا بد ان اتركه حتى يهدأ. هنا ندرك متى يكون الايه، يكون المسألة المخاصمة. ايضا قضية خذ عنوان اخر، التقلب، تقلب المزاج. المرأة متقلبة في مزاجها عن الرجل، لان طبيعة عواطفها كده، يعني ربنا خلقها متقلبة لطبيعة تكوينها، مش يعني هي عزه الله مش عندها جنون يعني او غياب عقلة. تقلب المزاج، في الصباح راضية، في الظهر غاضبة، في المساء يعني لا تعرف لا هي غاضبة ولا راضية، دي طبائع. اغلب التكوين النفسي لكثير من من من, من يعني بناتنا ونسائنا عندهم مسألة التقلب. فانت يجب اذا كنت زوجا صالحا، اذا كنت رجلا مدركا لحقائق الامور، راعي هذه التقلبات. راعي هذه التقلبات، انها ايام معينة لا تصلي، ايام معينة لا تصوم، في ايام معينة عندها مشاكل، عندها يعني مشاكل مع اهلها، مع مشاكل مع زميلاتها ان كانت تعمل مثلا في العمل او غير، عندها ضغوط معينة انت قد لا تدرك بعضها، او قد تكبر دماغك وترى ان هذه يعني ليست مشاكل بالمعنى الصحيح، قد ترى هي مشكلتها الصغيرة هذه التي هي في وجهة نظرك تسد عين الشمس. يعني ممكن يكون مثلا يعني تربي هرة معينة في البيت، اذا مرضت هرتها مرضت هي، فتكبر هذه المسألة وانت تتعجب وتقول عجبا. يعني المرأة في حالة عجيبة في مسألة الهرة، وقطة صغيرة في البيت تقلب كيان السلوكي للبنت او للمرأة. هذه طبيعة، هذه عندها ارتباط بالاشياء عجيب، فيجب ان تراعي انت هذه المسألة. ايضا لما ننظر ما بين الرجل والمرأة مسألة الغيرة. الغيرة طبيعة في المرأة، الغيرة طبيعة، تغار من وتغار على، تغار على الزوج، تغار على بنتها ان يؤذيها زوجها، تغار على اختها ان يؤذيها احد، تغار على اخيها ان زوجته تتسلط عليه. هذه طبيعة التكوين. ولذلك انت كلما يعني ذكرت حتى يعني والدتك امك امامها لا تكثر من هذا الذكر. لماذا؟ يعني اكثر من ذكر الله، هذا افضل لك. كثرتك اكثارك بذكر الله خير لك من ان تكثر من ذكر امك او اختك او عمتك او خالتك او ابنتك حتى. لماذا؟ لان هي تريد ان تستأثر بكل اهتمامك حتى في اللحظات القليلة التي تمكث انت معها. فان ادركت يعني طبيعة من امامك، هذه يعني سبحان الله العظيم، يعني لما نرى غيرة علي رضي الله عنه على فاطمة، كان يغار من عود السواك الذي تستكبه، هذه غيرة محببة سبحان الله. كان عبد الرحمن بن عوف يغار ان تذهب زوجته لصلاة الجماعة لان يخشى ان يراها احد، هذه غيرة مستحبة. فلما تدرك الزوجة يعني يعني يعني او الزوج يدرك ما مسألة الغيرة في اطارها الصحيح، الغيرة المحمودة، خلاص الامور يبقى في ألفة ما بين الطرفين. لكن الا يدرك احدنا كيف يفكر الاخر، كيف هي سلوكيات الاخر، لا يستطيع ان تكون هناك لا ألفة لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. كيف تألف الزوجة زوجها وكيف يألف الزوج زوجته، حتى نكون من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ونحن نتحدث عن الألفة بين الطرفين حتى تتآلف القلوب وتتآلف الأرواح وتتآلف النفوس ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا كما كان على عصر أجدادنا وأبائنا الأقربين، فما بالنا بالسلف الصالح. تجد أمر آخر اللي هو يسموه العلماء قصر المجال. يعني قصر المجال أن الرجل بطبيعته يهتم بالأفكار والآراء. يعني ما يجلس مع حد يهمه إيه في كلام في الرجل، كلامه، آراءه، أفكاره. لكن إذا دخلت صديقة إلى صديقتها في زيارة، أو كانوا سويا في في في في مكان، اول ما يلفت انتباهها تنظر الى ملبسها، الى ساعتها، الى المجوهرات التي تلبسها، الى زينتها، الى سرعه. لا يهمها لا افكارها ولا يهمها ارائها، لان دي تاتي في المرتبه الثانيه. اما الرجل بطبيعته فيهتم بالافكار، يهتم بالاراء، سبحان الله. وقلنا من قبل ان هذه المساله تكون عند المراه دقه ملاحظه لدقائق لا يراها الرجل. واذا زارت الصديقه صديقتها في البيت تكون يعني عينها كالميكروسكوب تلمح كل شيء في البيت في صغير الامر وكبير. وانت اذا زرت صاحبك في بيته لا يلفت لو سالتك او لو سئلنا ما هو نوع الكرسي التي كنت تجلس عليه، انا لا اذكر. يعني كان من القماش، كان من الجلد، كان من الـ من الـ من الخشب، كان من الطوب، والله يعني جلست على كرسي. لكن هي يهمها نوعيه الكرسي ونوعيه السجاده الموجوده ونوعيه هذه طبيعه، هذه طبيعه. وهذا لا يضايق، يعني من الواجب لا يضايق الرجل. ليه؟ لان دي التكوين اللي هو يعني المجال الذي يحيط به هو مجال ملاحظاته، عندها دقه في الملاحظه في هذه الامور. لكن ما ماش تفصيل يعني الكلام، الاراء، الافكار، الايديولوجيات، دي بالنسبه لها قد يكون امرا بعيدا. ايضا موضوع ازيد توضيح بالنسبه لابنائنا من الرجال، ان قضيه الثرثره وكثره الكلام هذه طبيعه انثويه، تحب تثرثر، تتكلم كثيرا، يعني امر في منتهى، فلا بد من تحمله. وانا كررت ربما هذا في الحلقه السابقه، وقلنا ان ثبت ان البنات الصغيرات اكثر كلاما من الاقران من الاولاد، هذه طبيعه، فتكبر على هذا لانها تفصيليه الايه الاحداث. ايضا المقارنات في قضيه الشعور الديني، الشعور الديني، الحس الديني اعلى عند النساء من الرجال. طيب مثلا لو في محاضره دينيه فيها رجال ونساء مثلا، يعني تجد ان النساء اكثر. تجد لو عملنا محاضره للرجال فقط العدد يجي اقل بالنسبه لكل. ليه؟ لان عندها العاطفه الدينيه، عندها عاطفه مشبوهه، وده شيء والله يبشر بالخير. ويجب ان يفرح الازواج عندما يرى الزوج زوجته مكبه على دروس العلم مع اخواتها من الفضليات الداعيات او مع الاساتذه الفضلاء من العلماء، وتتعلم امر دينها. وبس المهم ان ينطلي هذا على سلوكها. يعني عايزين مش هي رايحه الدرس العلم وجايه من مجلس العلم ورايحه المقراه وراجعه من عند المقراه، طب وبعدين؟ يعني ثم بعد؟ لابد ان يكون هناك وضوح في ان هذا يعني ينطبق، يعني يعود الى ايه، او يعني يطبق عمليا، فيرى الزوج ان فوائد حضورها مجالس العلم والمقراه او غيره موجود في البيت، طاعه وادبا واحتراما وإدلالا وتربية الأولاد، وهذا شيء طيب. ولكن أنا أعيب على بعض الأخوات أن كل يوم عندها درس علم. لا، هذا كلام مش منطقي. تغرب من الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة ظهرا، والله كنت في مجلس علم، ما على ما تعترض؟ لا، يعني نحن لا نريد هذا. يعني لو في درس في الأسبوع ده شيء طيب، درسان خير وبركة، لكن كل يوم؟ ما هو طبعا، ما هو في، طب ما البيت، ما هو طب خلاص، ما الفرق بينك وبين الموظفة المجبرة؟ لا، يعني احنا لابد ان نراعي الاولويات ونعطي كل ذي حق حقه. لان ايضا انت الدرس العلمي يحتاج الى ملبس والى خروج والى عوده والى مسافه والى رحله والى وقت والى يعني ايضا على حساب البيت. فلا بد ان الا نضيع من نعول، ومن ضمن من تعولي هدوئك النفسي، لان هي لما تخرج كل يوم ربما لا تكون هادئه نفسيا. وايضا انا ارجو من الاخوات الفضلات اللي بيجلسوا ومصرح لهن ان يعني بدرجه علميه معينه ان يدرسوا لبناتنا وزوجاتنا ان هم يعني يمنعوا مساله الدردشات الجانبيه، لان مش عايزين اسرار البيوت في مجالس العلم تبقى مصيبه. يعني اسرار البيوت غيبه ونميمه في مجالس علم، طب ما فائده مجالس العلم؟ وما فائده ان نضع انوفنا في حياه الاخرين؟ حب الفضول عند الرجل قليل لا يسأل، لكن حب الفضول عند المرأة لا إله إلا الله. والله يقول للرجل وللمرأة ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة، كل ده مسؤولين عنه. فليه؟ لماذا نضع أنوفنا في حياة الناس؟ نسأل عن ما هذا وما هذا وبكم هذا وبكم اشتريتمه وبكم هذا ليس من ديدن المسلم. المسلم لا يسأل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدأ لكم تسوقكم، لابد ان ان ان ان, أن ايه ان نهدى. ايضا من ضمن الخلافات التكوينيه ما بين الرجل والمراه مسألة الـ يعني الإدراك، إدراك الأشياء. المرأة لها إدراك مختلف عن الرجل. الرجل يهتم بالإطار العام وبالهدف، المرأة تهتم بالدقائق والتفاصيل وما وراء السطور والكلمة وما وراء الكلمة. وهذه إيه؟ وهذه يجب أن تراعيها في تعاملك مع زوجتك وتعاملك مع بناتك. أيضا مسألة الذاكرة، المرأة ذاكرتها حديدية في بعض من المثالب أو العيوب. الرجل أحيانا إذا كان قلبه قاسي أو مريض نفسي أو اللي هو يذكر إيه، يذكر صغار الأمور يضعها بجوار بعضها ويقول لها أنا أرى أننا منذ أن خطبتك من 28 سنة أن أمك قد قطبت وجهها. ده رجل يعني قليل العقل، يعني واحد ذكر قضية من 28 سنة، ده إنسان يعني عجيب. لا، لكن المرأة عندها ذاكرة في أمور اللي تخصها شخصيا، يعني هي لحساسيتها المرهفة كما قلنا في الأسبوع الماضي، أن هي قد تنظر إليها أخت الزوج أو عمته أو خالته أو شيء من هذا من أهله نظرة معينة، هي تأخذها على على على على شاشة الحساسية، فتبتدي ردود أفعالها يعني تقيم الناس على حساسيتها هي، وربما الناس ما قصدوا، وربما الناس ما كان في ذهنهم هذا الذي في رأسها. فهي في موضع في في في في, في موضع الذاكرة، هي ما شاء الله في الذاكرة في هذه المناطق حساسة جدا. ولكن المؤمنة الصادقة ذاكرتها لا تنسى الخير ابدا ابدا، لا تنسى اي ايه اي خير. ايضا موضوع مهم جدا يجب ان نراعيه في مسألة الالفة، موضوع الخيال. المرأة خيالية لانها عاطفية، خيالها واسع وترتب على خيالها امورا. الرجل اقرب الى الواقعية، يعني نقدر نقول رياضي هندسي، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين زائد اثنين يساوي اربعة، هو كده. فالمرأة تتهمه بالجفاف، هي بطبيعتها عندها خيال. ولكن المرأة عندما تكون واقعية زيادة عن اللزوم تنقلب رجلا، تبقى مصيبة. ما برضو خيالها ده يوسع لها يعني مساحة تفكيرها شيء طيب، يعني ليس صعبا او ليس سيئا ان تكون خيالية، بالعكس. ولكن الخيال غير الجارف، الخيال غير الجامح، الخيال الذي لا لا لا لا يودي يعني او لا يورد موارد الايه، موارد التهلكة، ولكن يجب ان يكون الخيال يعني الى حد ما. ايضا قضية مهمة في الزوج والزوجة او الرجل والمرأة، مسألة الارادة. الارادة يعني احيانا عند بعض النساء تكون قوية، ولكن ايضا الارادة تخص الاعمال الرجولية. واحد عنده ارادة وهمة، فكثير من الاخوات طبعا عندهم هذه الارادة، ولكن لما تكون الارادة ضعيفة عند المرأة لا تعب علي لا تعب عليها، لان هي بطبيعتها امرأة. فانت الارادة تكون عندك، اتخاذ القرار، التفكير، ترتيب المنطقي للافكار، هذه طبيعة رجولية. لكن المرأة قد تكون ارادتها ضعيفة. لماذا؟ لان يكون عندها ارادة لشيء وترى ولدها زادت درجة حرارته درجتين، يا الله الدنيا تسود في وجهها وتنغلق، ولا ترى ولا تتنفس الا كانها تتنفس من سم الخياط، ثقب ابره مدخلها اكسجين. لماذا؟ لانها لا تريد من الدنيا الا شفاء ابنها او ابنتها، بس تسد عين يعني عين الشمس امامها، فلا ترى يعني الا من داخل ثقب ضيق، ولا تتنفس، خلاص تشعر ان الدنيا قد انتهى، وكل املها في الحياه ان يشفى ولدها او ان تخف درجه حراره ابنها بس. لكن انت عندك ترتيب اخر، سبحان الله العظيم. ايضا في موضوع الجرأة، الجرأة صفة رجولية. لو وجدنا ان امرأة عندها جرأة، هذه مسألة غير مستحبة في المرأة. لما المرأة معذرة يعني البنت ام عيون جريئة، دي مصيبة كارثة، لان المرأة والبنت عندها حياء، خفر النساء، خفر النساء، خفر يعني ايه؟ يعني الحياء، الاستحياء. سبحان، جاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب واصفا هذه المرأة الصالحة لزوجة سيدنا موسى، هذه امرأة سلفع، سلفع يعني غير خراجة ولا ولاج، يعني عندها حياء، الحياء يحتويها من كل جوانبها، جاية بادب باحترام، تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك بصوت خفيض منخفض. لكن لو وجدنا امرأة صوتها مرتفع، عندها جرأة، تحدث الرجال كما انها رجل منهم، هذه صفة غير مستحبة. يعني حقيقة لو أدرك كل واحد منا طبيعة الآخر لأرحنا واسترحنا. وأنا أتمنى أن يدرس هذا أبناؤنا وبناتنا القادمون والقادمات على الزواج حتى يستطيع الواحد منهم أن يفهم الآخر. ونحن نتحدث عن البيوت الآمنة وعن الألفة بين الطرفين. أيضا الخلاف بين الطرفين أيضا في قضية

0: اتت لا تصف نفسها بانها عنيده وهو لا يصف نفسه بانه عنيد. خلاص يبقى في عنيد واحد في العالم، يبقى انا ما فيش الا انا. طب لا كل الزوجات بيرفضوا انهم من اهل العناد والزوجات، يبقى العنيد الوحيد انا. طب اسهل اتهام روحي احسن من اتهم الاخرين. العناد طبع انساني، ولكن المؤمن الصادق لا يعاند الا يعني بالذات اذا كان الاراء من امامي سليمه. والله بدأت الأسئلة ما شاء الله. طيب نبدأ مع أنا لن أعاند وأطيع المخرج عندما يقول لي هناك اتصال. أختنا دينا، أيوة السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيوة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيوة.
1: معلش أنا أسفة طبعا. أنا كنت عايزة أستفسر مع حضرتك استفسار.
0: نعم.
1: انا دلوقتي انا متجوزه بقالي حوالي سنه.
0: ايوه.
1: زوجي كان طفل، كان ولد وحيد يعني معاه اختين.
0: نعم.
1: مامته يعني حضرتك عارف طبعا مشكله ان هي تبقى متعلقه بيه زياده على اللزوم
0: طبعا
1: كدا.
0: نعم.
1: فانا كنت كل اللي عايز اعرفه يعني ايه مسؤوليه زوجي تجاه والدته واخواته.
0: طيب
1: هو يعني كل كلامه معايا ان هم مسؤولين مني تماما.
0: نعم.
1: يعني هي مامته ميسوره ماديا واخواته الاثنين متزوجات كل واحده ويعني وحالهم برضو المادي كويس جدا يعني.
0: ما مدى مسؤوليتي نحو امه واخواته؟ خلاص واضح السؤال. ايوه ام محمد من مصر، السلام عليكم.
2: ايوه عليكم السلام، ازي حضرتك؟
0: الله يبارك فيك يا رب، تفضلي.
2: حضرتك انا كنت يعني مرتبطة بشخص وانفصلنا وعندي ولد، وانا للأسف يعني ما زلت الى الان بعد 10 سنين تقريبا بكرهه جدا جدا، وبدأ عليه على يعني في كل وقت الظلم الرهيب اللي وقع عليا وعلى الاتني وكده. وانا فعلا يعني داخلين الوقت على رمضان، بس انا غصب عني كل سنة بحاول اقول لنفسي لازم يكون في تسامح وما كنتش بدعي على حد، واحاول يعني اقاوم الغضب اللي جوايا، بس للأسف انا مش قادرة ابطل فعلا موضوع الضاع عليه ده.
0: أيوة.
2: لدرجة ان يعني بسبقه اساسا قبل ما بدعي لي او لابني حبه.
0: لا حول ولا قوة. طيب
2: لان فعلا هو اساء ليا جامد جدا، وللولد دلوقتي من 10 سنين ما يعرفش شكل الولد تقريبا ايه.
0: نعم نعم.
2: وانا فعلا يعني للاسف يعني ما زلت برضو بدعي عليه جدا.
0: طيب
2: جدا.
0: حاضر.
2: جدا في كل وقت وفي كل صلاه يعني.
0: لا حول ولا قوه. حاضر يا محمد، ربنا يا بنتي يهدئ حالك ان شاء الله. ايوه مروه من دبي. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: لو سمحت فضيلة الشيخ بدي
0: نعم.
3: اسالك.
0: نعم.
3: انا متزوجه صار لي سنه ونص.
0: ايوه.
3: الحين ما بعرف زوجي معاملته غير، بيطلع من الصبح من الساعه 10 الصبح ما بيجي لغايه الساعه 12 بالليل، ما بيجلس معي في البيت، ما بياكل ما ولا شيء. لما جيت في يوم اتفاهم معاه قال لي خليك انت بحالك وانا بحالي.
0: طب يعني ده طبيعه عمله؟
3: لا طبيعة عمله بيشتغل يومين وبيجلس يومين
0: ويريح البال. طيب طيب ما يعني ما في لغة حوار بينكم وبين بعض في كيف يعني في واحد يدخل؟
3: كانت من
0: كانت.
3: الاول كانت، الحين ما بعرف شو حصل له.
0: يعني رحم الله لغة الحوار،
3: بيجي البيت لوحده وبيجي بيدخل ينام بس.
0: لا حول ولا قوة. طيب طب ما يا بنت. نعم انا هقول لك كلمتين ان شاء الله عندما اجيبك للصبر، لكن كنت اتمنى ان اتكلم يعني اكلم الزوج او يسمعني هو، لان المشكله عنده هو ليست عندك انت.
3: انه شو قال لي لما جيت بتفاهم معاه؟ قال لي اسمعي خليك انت في حالك وانا في حالي. هاجرني في البيت وهاجر يعني في كل شيء، ما بينه وبينه ولا شيء، بيحط مصروفه وبيطلع.
0: طيب.
3: ما بيعرفني واش اكله ولا شاربه ولا جلسه.
0: طيب.
3: يعني مصروفه وبيروح.
0: خلاص يا مروه انا وصل السؤال، وربنا يا بنتي يهدي الحال.
3: الله
0: يهدي الحال يا بنتي ان شاء الله. ام من المانيا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام طيب وبركاته، مرحبا.
4: ربي يجزي كل خير علينا يا دكتور.
0: يبارك فيكم يا بنت الله.
4: الله يخليك. أنا دائما أحب أن أسأل عن هذا الدعاء الذي يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم أفهمه بالتدقيق، لو تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور.
0: هو
4: اللهم لم شعث أو شعث نفسي.
0: أيوة.
4: أحب أن تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور. الله يخليك.
0: اللهم لم
4: شعث نفسي.
0: شعث نفسي. نعم نعم. حاضر.
4: نعم شكرا لك كل الشكر.
0: بارك الله فيك. شكرا الله.
4: السلام عليكم.
0: سواء. طيب نجيب هذه الأسئلة عشان كي لا تتأ. لا نعم نعم نعم. طيب اول اتصال كان من بنتنا دينا.

0: متزوجة من سنة، أم الزوج أو الزوج له أختان وأم، وهو طبعا مسؤول عنهم رغم أنها تقول أنهم ماديا ربنا يعني ميسر لهم الأمر وغير محتاجين إليه. طبعا هي القضية ليست حاجة مادية فقط، وإنما الأمر أمر أيضا معنوي، لأن لك أن تتخيل يا ابنتي أن أنت كبرت في السن وما عندك إلا ولد وبنتين، فيتشعر أن هذا سندها في الحياة. هذا أمر. الأمر الثاني، بعض من الأزواج بيفهموا المسألة خطأ عندما يقارن بأن لابد أن إذا أعطيت لأمي حقها يجب أن أجور على حق الزوجة، وإذا ملت وأعطيت الزوجة حقوقها أميل على حق الأم. لا طبعا، نحن قلنا أن حقوق الأم شيء من نوع وحقوق الزوجة من نوع آخر، ولكن بعض من شبابنا يخطئ عند وضع الحقين في كفتي الميزان. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. لا، الأم والزوجة ليست ضرتين وزوجتين، يعني كل إذا أرضينا فلانة أغضبنا فلانة. لا، الأم لها يعني حب من نوع معين، والزوجة لها حقوق وحب من نوع معين، لكن أننا نقارن بين الاثنين هذه هنا تكمن المشكلة. وأنت يا بنيتي افرحي أن الابن مرتبط ببره وصلة رحمه بأمه وأختيه. هذا إنسان سوف يكون ودودا معك طول العمر، لكن الإنسان الذي ليس له خير في أخواته البنات وأمه، ثقي تماما أن أول من يفرط أو أول من يفرط يفرط فيك أنت. فثقي أنه يعني حنانه بأمه ورقته مع أختيه هذا شيء طيب، لأنه زوج وصول الرحم، والوصول الرحم ربنا لا يضيم أبدا. فأنت خذي هذه الجانب، خذي هذا الجانب الطيب إن شاء الله بإذن الله. كانت أم محمد من مصر. طيب نأخذ اتصال من السعودية. نعم،
1: السلام عليكم.
0: يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كيفك يا شيخنا؟
0: الله يرضى عليك ويبارك فيك. يا ابن يرضى عليك.
1: الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال صغير بس مشان ما أخذ من وقتك. أنا كنت أحاول أتصل فيك. نعم. الرقم الموجود على الموقع.
0: نعم.
1: ما عم بقدر أتصل.
0: تفضل.
1: فأنا عايز بدي يعني أسألك سؤال محدد بالموضوع القروض الإسلامية، ما عم بقدر أوصل لجواب شافي. طيب. ياريت والله تعطيني أي رقم حتى لو أندر الكنترول.
0: هو يعني موجود في موجود في في الاستوديو، خذوا منهم إن شاء الله وأنا تحت أمرك. حاضر.
1: شكرا كثير.
0: بارك الله فيك. أم محمد معنا. أم محمد السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
2: عفوا لو سمحت، أنا بس بدي أسأل، في هل في حديث شريف يا دكتور بيحكي إنه إذا الزوج أغضب زوجته أو كسر بخاطرها في معنى الحديث يعني له جملة من جملات جهنم؟
0: والله اكيد اللي رويته واحده ست يعني ما شاء الله حريصه على على على حقوق الزوجات، يعني على كل إن هو الظلم ظلمات يوم القيامه، لكن انا لم اسمع عن هذا الحديث. الظلم ظلمات سواء من الزوج او من الزوج، لكن ازيد الامر توضيحا. حاضر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقينا واياكم والازواج والزوجات جمرات جهنم كلها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. طيب الاء من دبي.
3: السلام عليكم دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
3: دكتور. عندي سؤال. بالله أنا حامل الآن وتقريبا بالشهر السابع بأول مولود إلنا، فحابة أسألك دكتور إيش النصائح اللي بتنصحنا إياها الآن قبل ما نستقبل هذا الموضوع؟
0: حاضر.
3: نقوي علاقتي أنا وزوجي بنفس الوقت بعد البيب يعني.
0: حاضر. غنمك الله السلامة ورزق بذرية صالحة. حاضر، أنا سوف أخبرك إن شاء الله.
3: الله يجزيك خير.
0: بارك الله فيك. بارك الله. أحمد من رأس الخيمة. السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال يا شيخ؟
0: يرضى عنك ويبارك فيك. الحمد لله.
4: حبيت أسلم عليك بس.
0: سلمك الله يا أحمد وحمد لك هذا السلام، جزاك الله عني خيرا.
4: جزاك الله.
0: الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. طيب نعود إلى إجابة الأسئلة. أم محمد من كانت تسأل أن وقع عليها ضرر شديد جدا من مطلقها، زوجها يعني، اللي كان زوجها يعني، وابنه عنده 10 سنوات لا يعرف شكله ولا رسمه للأسف الشديد، وهي تدعو عليه قبل ما تدعو لنفسها وتدعو لولدها. يعني كارثة كبيرة يعني. يعني المظلوم إذا دعا دعاء مستجاب. لكن أنا أرى يا أم محمد يا بنتي أن المسألة ليست بهذه الكراهية المطلقة. هو في عرفك قد ظلم، ونحن نصدقك لأنك صادقة إن شاء الله يعني. لكن دعيه لله عز وجل. أنا أقول للمظلوم لا تدعو على الظالم، لأن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. وإذا أردت أن أنا أن أقطع لخصمي ومن أبغضه إصبعا من أصابعه أدعه لله يقطع له يده، وإن أردت أنا أن أقطع يده أدعه لله حتى يقطع لي ذراعه، وإن أردت أنا أن أقطع له ذراعه فلأدعه لله ليقطع لي خبره كله. فدعيه لله ولا داعي لهذا الأسى والحقد الدفين في القلب يعني يسير حياتك كلها، لان للاسف هذا يسمع عن اخريات زميله هتغتبيه وتذكر انه صنع كذا وكذا وتشهري به، لكن لا داعي لهذا كله. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعوضك خيرا ويحفظ لك ولدك. ابنتنا مروه عندها مشكله زوج، يقول انت في حالك وانا في حالي، يخرج الساعه 10 صباحا ويرجع 12 بالليل، معتبر ان هو مؤجر فندق، مستاجر فندق يعني ينام للصباح وثم يعني يخرج بعد ذلك. يعني والله يعني خيركم خيركم لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي، فأين الأهلية أين الرعاية أين التذمم؟ تأخي متزوج بنت الناس عشان تتركها همل من سقط المتاع في البيت؟ والله يعني أنا أدعو يعني له الله سبحانه وتعالى بالهداية، وأن يفهم ما هي حقوق الزوجة ما هي حقوق الزوج. وأرجو يا بنيتي أن تذهبي إلى كبير العائل عنده، أبوه أمه خاله عمه أخوه الأكبر، وتحكي له بالمشكلة وإن شاء الله أخته، وإن شاء الله رب العالمين يكون يعني بإذن الله بإذن الله يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه رب العباد عز وجل. أم كانت تسأل الأخت من ألمانيا، اللهم لما شعث نفسي، والله إذا كان حديثا فشعث النفس تشتت النفس، يعني رب أشعث أشعث يعني شعره منكوش يعني متناثف، النفس لما تتشعب تصير شعثاء كالشعر، فاجمع لم شعث نفسي يعني اجمع لي نفسي يا رب وخلي لي اتجاه واحد بدلا من أضيع بين الدروب. معنا مولد الدين من ليبيا، السلام عليكم. مرحبا.
5: لو سمحت سؤالي، عندي سؤال في موضوع الحلقة، سؤال برا موضوع الحلقة.
0: خلينا في موضوع الحلقة. نعم.
5: موضوع الحلقة، متزوجة لي 5 سنين، عندي ولدين، ولد 3 سنين وولد 3 سنين. ومشكلتي الحقيقة هي أن زوجي لا يصلي
0: من البداية. بنتي من ساعة ما تزوجتي؟
5: من البداية، من ساعة ما تزوجت يعني ساعات بيصلي كده.
0: سألت عنه في البداية ولا ما سألتي؟
5: سألت عنه في البداية، هو كان صريح معي، قال لي أنا نادم ونبي نصلي، وحاول ان هو فعلا ان هو يصلي، وابتدى يصلي فترة الخطبة ويعني، بس اول ما تجوزنا يعني صلى شهرين وبعدين قطع مرة تانية.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. يعني نعم، لما تتزوج
5: كل ما كان موضوع الصلاة يزعل، هو عنيد كتير مش شوي، كتير كتير. بس كل ما كان موضوع الصلاة بيزعل، بيقول لي خليني يعني هذا بيني وبين ربي.
0: لا حول ولا قوة. طيب ولما يكبر اولاده
5: كيف نبي نتفاهم؟
0: نعم،
5: وانا يعني طبعا الزوج بيأثر كثير على الاولاد اكثر من الام احيانا، بدات نعم موضوع نعم الصلاه اللي هو قدوتهم. نعم، وانا خايفه من الموضوع كثير.
0: طيب انت حاضرك انا كيف ماذا نفعل معه؟ نعم. طيب احمد من ابو ظبي، السلام عليكم.
6: السلام ورحمه الله، كيفك يا دكتور؟
0: مرحبا بارك الله فيك.
6: والله هو سؤالي طبعا البيوت الامنه.
0: نعم.
6: انا كنت عايز استفسر بالنسبه لدخل البيت سواء كان حلال او حرام، ده طبعا ليه تاثير على امن البيت.
0: نعم.
6: ايه راي الشرع في العمل في الوحده الاسلاميه من البنوك الربويه؟
0: نعم.
6: البنوك التجاريه.
0: طيب بارك الله فيك. طيب شكرا الله. طيب بارك الله فيك. نجاوب بعض هذه الاسئله. الاخت ام محمد كانت تسال هل هناك حديث ان الزوج اللي يؤذي زوجته او يعني يمد يده عليها تبقى تكون جمرة من جمرات جهنم يوم القيامة؟ هو أنا أؤكد حقيقة أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وما آذى إنسان إنسانا وبالذات لما يكون الإنسان هذا ضعيف، واتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء، إلا وسلط الله عليه من يؤذيه، وكما تدين تدان، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ما زرعته سوف تحصده. وبعدين إن لم تؤذى في نفسك تؤذى في بناتك عند الزواج، ترزق أي ترزق بناتك بزوج أسوأ منك سبحان الله، ويقوم الزوج زوج البنت بإذائها، ويكون هذا يقطع في نفسك ويؤلمك ألما شديدا، لأن البنت فلتت كبدك، يعني ما تصنعه مع زوجتك يصنع مع بناتك، وأنت يقتص منك يوم القيامة. فأنا أرى يعني لابد من الإحسان. شوف الزوجية بين قوسين، إمساكه بمعروف او تصريح باحسان، غير كده ما فيش زوجيه، في عباره عن قبر يعني يعني يعني يحويه سور يسمى بيت، لكن هذا ليس بيتا، اما امساك بمعروف او تصريح باحسان، هذه البيوت، غير كده مفيش داعي نتحمل اوزار. مش قادر تتحمل وتصبر وتشرح صدرك وتكون كريم الاخلاق، خلاص يعني، وعملت النصيحه والموعظه وجبت حكم من اهلك وحكم من اهلك، ولكن رغم ذلك البيوت غير امنه، فلا داعي لهذا الكلام. الاخ محمد من ابو ظبي كان يرجو الدعاء، ربنا يبارك فيك ويكرمكم ان شاء الله وييسر لكم الامر يا رب العالمين. ابنتنا الاء حامل في السابع، وايه النصائح؟ اولا ثبت يعني لالاء ولغير الاء ثبت ان الجنين يسمع ويعي ويركز ويحفظ في الذاكره، فان كان الولد في بيت طول اليوم قران وذكر وخير ورفق من الزوج ورفق من الزوجه، يخرج الولد هادئ نفسيا، مستوي عصبيا، مستقيم ايمانيا. واذا الولد هيسمع صوت الرقص والموسيقى والفوضى وصوت العالي من الاب ومن الام، يطلع مضطرب عصبيا ويطلع متوتر، ويحمل من ابيه هذه العصبيه وهذا التحجر وهذا العناد، ويحمل من امه هذا الغباء وهذا الحمق وهذا البله. فارجو ارجو ان يا بنتي اعملوا بيئه صالحة للولد منذ أن صار الآن جنينا. طبعا بعد ما يولد إن شاء الله نؤذن في أذن ونقيم الصلاة في الأذن الأخرى، نحنكه في اليوم السابع، نحلق شعره ونقيمه بالذهب ونخرجه لله سبحانه وتعالى، نحسن تسميته، ثم بعد ذلك نلاعبه سبعا ونؤدبه سبعا ونصادقه سبعا، وبعد ذلك نكله للحي الذي لا يموت إن شاء الله رب العالمين. الزوج أم عز الدين لا يصلي ويحاول قدر المستطاع، وكان يصلي ايام الخطبه ولكن انقطع، ولكن انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعني تخلي شيخ المسجد يتحدث عن هذا الامر في بعض الخطب من فوائد ومهمه الصلاه والمواظبه عليها، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا واياكم على طريق الله، وان يجعل اموالنا حلالا حتى تصير بيوتنا امنه مطمئنه قائمه على امر الله. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا يا رب في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صالح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، ووفقنا والمسلمين لما تحب وترضى، واجعل هذه الايام ايام رشد وخير وهدايه للامه كلها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقه، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس هذا الموعد باذن الله رب العالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكم ويحب ويرضاه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
7: يا من هديتم بالنبي محمد.
8: راديو سرايا اف ام،
9: راديو سرايا اف ام، اشراقه نور في اثير الوحي.

0: الوطن. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب مني كثير من الناس أن أتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضوع أحبه وتميل إليه نفسي ويهواه فؤادي وأحسب فؤاد كل مسلم. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعذب الكلام الذي يطرق الأسماع، وكنت سأخلص إليها في سلسلة المبتدأ والخبر كما وصفت في مقدمتها من باب تأخير الشيء المعتنى به. لكن لما كثر الطلب علي ارتأيت أن أسجل هذا القسم من المبتدأ والخبر الذي عقدته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمضي في المبتدأ والخبر كما هو إن شاء الله. والحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجلاء محاسنه وذكر المعاني الموجبة لمحبته صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب وأجل الطاعات، لأن ذلك ينشئ محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم من عقد من عقود الإيمان لا يتم إلا بها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بل قال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم وتأكد وجوبها، إذ قرع ربنا سبحانه قوما كانت أموالهم وأولادهم وأهلوهم أحب إليهم من الله ورسوله، بل توعدهم ربنا سبحانه بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم ربنا سبحانه بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن لم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان الشأن ما سمعتم، لم يكن بد من التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم ليعلم قدر إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وقدر رأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليهم وهدايته إياهم واستنقاذهم به من النار. ومن عرف ذلك ونحوه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا، بل أحبه جبلة وطبعا. إذا كان الإنسان يحب من منحه منحة أو أولاه معروفا مرة أو مرتين في عمره، فكيف تكون محبته لمن كان سببا في منحه ما لا يبيد من النعيم، وكان سببا في وقايته ما لا يفنى من عذاب الجحيم، نسأل الله العافية. أي إحسان أجل خطرا وأعظم قدرا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ أي إفضال أعم فائدة وأكثر نفعا من إفضاله صلى الله عليه وسلم على أمته؟ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة المؤمنين إلى الهداية، وداعيهم إلى الفلاح والكرامة، ووسيلتهم إلى ربهم، والمتكلم عنهم، وشفيعهم، والشاهد لهم صلى الله عليه وسلم. بلغ وأدى ونصح وهدى حتى أنقذ الله به من الهلكة، وأنار به من العمى، وهدى به من الجهالة والضلالة صلى الله عليه وسلم، وجزاه خيرا ما جزى نبيا عن أمته. وفضل ربنا سبحانه عظيم ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك من كان يعلم أحوال العرب في جاهليتها. كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، كانوا هالكا ابن هالك، موغلين في الهلاك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبة من جملة كلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم، كانوا في المقت، والمقت أشد البغض. لماذا كان الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا لم يبدلوا ولم يحرفوا. لماذا كان هؤلاء في أشد البغض عند الله؟ لماذا كان هؤلاء في المقت؟ لما كانوا عليه مما يصف بعضه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه للنجاشي، الحديث الذي رواه أحمد وغيره، أن جعفرا رضي الله عنه قال للنجاشي: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش يأكل القوي منا الضعيف. هذا بعض ما كانوا عليه، بل كانوا يتمدحون بالظلم وبالفتك، وأنهم لا يسلمون الظالم وهم يعلمون ظلمه، وأنهم يتبعون الغاوي وهم يعلمون غوايته. زهير بن أبي سلمى المعروف بحكيم الشعراء لكثرة ما في شعره من الحكم السائرة والأمثال الطائرة، يذهب هذا المذهب، يمدح قوما حيثية مدحهم أنهم لا يسلمون الظالم، الظالم لا يسلمونه إذا أوى إليهم فأجاروه. يقول: كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارب الجاني عليهم بمسلم. هم كرام، ما حيثية كرامهم؟ كيف جعلتهم كراما يا ابن أبي سلمى؟ قال: فكرام فلا ذو الضغن يدرك تبله، ذو البغض فيهم لا يدرك ثأره، يعني له ثأر فيهم لكنه لا يدركه، ولا الجارب الجاني عليهم بمسلم، لا يسلمون الجاني المجرم على علم بإجرامه وظلمه. دريد بن الصمة شاعر هوازن وخطيبها وفارسها وذو الرأي والنجدة فيها، يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. أنا الآن أمرتهم بالأمر الذي فيه الرشاد لهم، هم خالفوني ولم يوافقوني ولم يعرفوا صحة ما قلت لهم إلا في ضحى الغد. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعلم ضلالهم وأنهم يخالفون الرشد الذي يدعوهم إليه، ومع ذلك يتبعهم على ضلالتهم ويترك الرشاد الذي هو يعلم أنه رشاد. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم. هذا بعد ما كانوا عليه في الجاهلية، يعبدون ما يصنعون، ما عملته أيديهم يعبدونه، ثم يقعدون أمامه يسألونه: أنتم أوجدتموه؟ وتسألونه الإيجاد، إيجاد الولد وإيجاد الرزق وإيجاد البركة، أنتم أوجدتموه من العدم، كيف يوجد شيئا هو فاقد الشيء لا يعطيه؟ سبحان الله، هذه العقول. والعرب لم يكونوا قوما أغبياء ولا قوما بلهاء ولا قوما بلداء، ولكنها يعني كما قيل عقول كاد، يعني فيما ذكره عمرو بن العاص صح عنه: عقول كادها بارها. كانوا يسألونه النصر وهم يدفعون عنه. أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هو يدفع عنه بول الثعالب ثم يسأله النصر على الأعداء، بل ربما أكلوه. حنيفة سكان اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيس، فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلههم، فعجب لإله بينما كان معبودا إذا صار مأكولا. فقال رجل من العرب: أكلت حنيفة ربها، زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع. فهذا ما كانوا عليه. ثم بعث ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير ليخرج الناس من هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض إلى نور ربهم سبحانه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا على ما كانت العرب تعهده في التأريخ بالأحداث العظام، وكان هذا حدثا عظيما. ذلك أن أبرهة الأشرم الحبشي ملك اليمن كان في صنعاء بنى القليس. القليس كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها. ثم كتب إلى ملك الحبشة يقول له: أيها الملك، قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف حج العرب إليها. فتحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، وأنه يصرف يروم صرفهم إلى صنعاء إلى القليس ليحجوا فيها. فغضبوا حينئذ، فخرج رجل من بني فقيم بن عدي أحد النسأة الذين كانوا ينسؤون الشهور، خرج حتى أتى القليس فأحدث فيها ثم فر. فبلغ ذلك أبرهة فسأل عمن صنع، فقالوا له صنع ذلك رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب، لما بلغهم قولك لست بمنتهى حتى أصرف إليه حج العرب. فغضب حين ذلك أبرهة وأقسم لا يأتين البيت حتى يهدمه. فدعا الحبشة وهيأهم وعبأهم وخرج وسار معه بالفيل. فلما بلغ ذلك العرب تعاظموه ورأوا أن جهاد أبرهة واجب عليهم. فمضى أبرهة يسير في طريقه حتى أتى بلاد خثعم، فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلة خثعم شهران وناهس ومن تبعه من القبائل العرب، فقاتلوا أبرهة فهزمهم وأخذ نفيل بن حبيب أسيرا. فأتي به أبرهة فأمر بقتله، فقاله أيها الملك لا تقتلني واستبقني، وأنا دليلك في أرض العرب، وهاتان يداي لك على خثعم بالسمع والطاعة. فاستبقاه فخرج يدله في أرض العرب حتى أتى الطائف. فلما أتى الطائف خرج إليه معتب بن مسعود الثقفي في رجال من ثقيف، فقالها أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك ومطيعون، ليس عندنا لك خلاف، ولست تريد هذا البيت الذي عندنا، يقصدون اللات، قد كان بيتا عندهم يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، إنما تريد هذا البيت الذي في مكة، ونحن نبعث معك رجلا يدلك على الطريق. فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال الثقفي، فخرج يدله على طريق مكة يسير به في دروبها إلى أن أنزله في المغمس. المغمس يقال له الآن الوادي الأخضر، هو قريب من عرفة. فلما أنزله المغمس مات فدفن هناك، فراجمت العرب قبره استقباحا لهذا الصنيع الفظيع الذي صنعه. واستمر رجم قبر أبي رغال دهرا. مسكين الدارمي الشاعر المشهور متوفى سنة 89 يقول وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغالي. بل جرير المتوفى سنة 2100 يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر أبي رغالي. لما نزل أبرهة المغمس بعث رجال من الحبشة إلى مكة، فأصابوا مالا لقريش، من ذلك المال 100 بعير لعبد المطلب، وكان عبد المطلب يومئذ سيد قريش وكبيرها. فرامت قريش وهذيل ومن كان معهم في الحرم بقتال أبرهة، لكن علموا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. ثم أتى عبد المطلب عسكر أبرهة، ثم فاستأذن على أبرهة فأذن له. وكان عبد المطلب من أجمل الناس وأوسامهم وأعظمهم، فلما دخل على أبرهة أعجبه فأجله أن يجلسه تحته، وكره أن يجلسه معه على سريره، فتراه الحبشة فجلس هو على بساطه وأجلسه بجانبه، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال له حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها رجاله. فلما أخبره الترجمان قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين دخلت علي، ثم زهدت فيك حين كلبتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لأهدمه، فلا تكلمني فيه. فقال عبد المطلب كلمته المشهورة أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال له أبرهة لم يكن ليمتنع مني. فقال عبد المطلب أنت وذاك. فأمر أبرهة برد الإبل 200 إلى عبد المطلب، ورجع عبد المطلب إلى مكة فأخبرهم بالذي دار بينه وبين أبرهة، وأمرهم بالتحرز برؤوس الجبال بشعفها وشعابها. ثم أتى باب الكعبة وأمسك بحلقته وقال أبياته المشهورة لاهم إن المرء يمنع رحله فمنع حلالك. الحلال قوم مجتمعون، يقصد قريشا لأنهم أهل بيت الله، اللهم إن المرء يمنع رحله فامنح حلالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم صعده أيضا في الجبل ينظر ما يصنع أبرهة إذا دخل الكعبة. لما أصبح أبرهة عبأ جيشه وهيئهم ومضى بالفيل، فلما قام الفيل جاء نفيل بن حبيب الخثعمي حتى وقف إلى جانب الفيل وأخذ بأذنه وقال له أبرك محمود، وهو اسم الفيل، وهذه كانت عادة عند العرب، كانوا يسمون يعني بهائمهم وأشياءهم وأمتعتهم، فقال أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بيت الله الحرام. فبرك الفيل وأصعد نفيل في الجبال أيضا. فجاء الحبشة يضربون الفيل ليقوم، لا يقوم، فجعلوا يضربونه ضربا عظيما وهو لا يقوم، فوجهوه عائدا جهة اليمن قام يهرول، جهة الشام يهرول، جهة الشرق كذلك، يوجهونه جهة الكعبة فيبرك. ثم أرسل ربنا سبحانه طيرا تحمل حجارة تقذفها لا تصيب أحدهم إلا هلك، فخرج الحبشة يبتدرون الطريق التي أتوا منها، يريدون الفرار ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق التي جاء بهم منها، وهو ينظر إليهم من فوق الجبال ويرى النقمة النازلة عليهم من الله ويقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وهذا الذي امتن به ربنا سبحانه على قريش عندما قال ألم تر يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي ذلك يقول نفيل بن حبيب أيضا ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت ولن تريه لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات عينا، فلو أبصرتنا والجيش يرمى بحسبان رثيت لنا ردينا. وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا، وما كانت دلالتهم بزين ولكن كان ذاك علي شينا. فهذا العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد يوم الاثنين، لما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه. وأكثر العلماء على أنه ولد في شهر ربيع الأول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3
4: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
5: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، وما اكتنف ذلك من الأحداث، وذكرنا المبادئ والعبر والأحكام التي تؤخذ من كيفية هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن استقر به المقام في دار أبي أيوب الأنصاري. الآن نتحدث أيها الإخوة عن كيفية إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أول دار إسلام بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعبارة أخرى أول دولة إسلامية، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً مرسلاً من عند الله، وكان في الوقت ذاته أيضاً رئيساً لأول دولة إسلامية كما سبق أن بينا. وأكبر دليلاً على ذلك البيعة التي كان يكلف بها الذين يدخلون في دين الله عز وجل، ذلك لأن هذه البيعة لم تكن شرطاً لدخولهم الإسلام. دخول الإسلام يكفي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والإقلاع عن الشرك والأديان الباطلة. لكن البيعة كانت عبارة عن إعلان عن خضوع هؤلاء الناس لسلطة ولي الأمر بوصف كونه رئيس دولة. الآن استقر المقام به صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي هي أول دار إسلام، والتي كانت أول دولة إسلامية بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأركان التي بنى عليها رسول الله هذه الدولة؟ أشادها على 3 دعائم. الدعامة الأولى بهذا الترتيب: المسجد الذي ابتناه فور وصوله إلى المدينة المنورة. الدعامة الثانية: الأخوة التي عقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباطها بين المسلمين المهاجرين والأنصار من أهل المدينة المنورة، والأخوة العامة بين المسلمين. هذا هو الأساس الثاني أو الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة: الوثيقة، هكذا كانت تسمى، والتعبير العصري الجديد الدستور. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس أول دولة إسلامية على أساس من هذه الدعائم 3. وبهذا الترتيب: بناء المسجد أولاً، عقد صلة الأخوة بين المسلمين أنصاراً ومهاجرين ومسلمين على اختلاف أشكالهم، ثانياً، الدعام الثالث الوثيقة التي تسمى اليوم دستور، وسندرس كل دعامة من هذه الدعائم الثلاث. أولاً بناء المسجد. عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي دار أبي أيوب الأنصاري، قلنا إنه كان أمام دار أبي أيوب ساحة واسعة، وكانت تتخذ مربداً مكاناً لتجفيف التمر. عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أسعد بن زرارة كان قد اتخذ من هذه الساحة مكاناً أو مصلاً يصلي فيها هو وأصحابه، فطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبنى هذا المكان أو هذه الساحة مسجداً. سأل عن أصحاب هذه الساحة فقيل هما غلامان يتيمان لم يبلغا سن الرشد بعد، استدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وساومهما في أن يشتري هذه الأرض لتبنى مسجدا، ولكن الغلامين قال لا يا رسول الله، نحن نهبها لك، ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يأخذها إلا بثمن، ابتاعها منهما بعشر دنانير. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى ذلك المكان مسجدا. نظروا فوجدوا فيه قبور قديمة لمشركين، وفيه أشجار نخيل وشجر اسمه شجر الغرقد موجود في الرياض بالسعودية منه كثير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش تلك القبور ونقلها إلى مكان آخر وتطيب الأرض وتطهيرها، نعم، وأمر باقتلاع تلك الأشجار أشجار النخيل وغيرها، وقام الصحابة يتعاونون في بناء المسجد، وكان في مقدمة من يباشرون البناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم طول المسجد 100 ذراع تقريبا، وعرضه كذلك 100 ذراع أو أقل بقليل تقريبا، 100 ذراع يعني 60 متر تقريبا أو أقل حتى من 60 متر، نعم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى الجدار القبلي للمسجد من جذوع هذه الأشجار، وأن تملأ ما بين الجزع والجزع باللبن، نعم، والجدران الأخرى كذلك. وأمر أن يسقف بجريد النخل وأعشاب ونحو ذلك. قال أحد الصحابة ألا نسقفه يا رسول الله، سقف عادي. فقال الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين، نعم، خشيبات وسمام عريش كعريش موسى، يعني يكفي، وبعدين بالمستقبل بنقدر نغير نطور إلى آخره. أما أرض هذا المسجد ففرش بالرمال، ما في شيء، نعم، رمال حصباء، فكان الناس إذا صلوا سجدوا على هذه الرمال النظيفة طبعا والطاهرة كذا. وهكذا تم بناء المسجد فور هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. بقي هذا البناء على هذه الشاكلة طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر أيضا بقي على هذه الشاكلة، توسع قليلا. في عهد سيدنا عمر شاده، يعني بناه بالشيد، الشيد بمعنى الجبسين، يعني كان الجبسين يحل محل الإسمنت في هذا العصر، نعم متنه يعني ووسعه قليلا. أما في عهد سيدنا عثمان فقد وسعه توسعة كبرى وبناه بالحجارة والجص، نعم ووسعه، نعم. وهكذا تطور بناء المسجد خلال الخلافة الراشدة بهذا الشكل. هذا باختصار بيان لكيفية بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة الذي هو ثاني مسجد، المسجد الأول مسجد قباء، هذا هو المسجد الثاني مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أيها الإخوة نتساءل يعني ما الحكمة من هذا الترتيب؟ لماذا لم تكن الوثيقة أولا؟ نحن في عصرنا اليوم نتصور أو كثير منا يتصورون عندما تبنى دولة ويعلن عن ميلادها أول دعام لها هو الدستور، أول شيء الدستور، في حين أننا ننظر فنجد في ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الدستور جاء آخر الدعائم، المسجد أولا. الأخوة التي مد جسورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ثانيا، والوثيقة ثالثا المكتوبة. لماذا ولماذا كان بناء المسجد قبل كل شيء؟ ولاحظنا الإسراع الذي تجلى في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين المسلمين لا تطبخ ولا تنضج إلا في المسجد. الحب والوئام اللذان ينبغي أن يسريا في أفئدة المسلمين بعضهم لبعض لا ينضجان أيضا إلا في داخل المسجد. المساواة والعدالة الاجتماعية حقيقة لا يوجدان وجودا حقيقيا إلا في داخل المسجد. ولذلك الوثيقة ما هي؟ عبارة عن بنود تكتب. حيوية هذه البنود أين تكون؟ في المسجد. ولذلك جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الركن الأول في بناء هذه الدولة التي نتحدث عنها. يعني أحدثكم بشيء من التفصيل في هذا الذي نقوله حتى يتجلى لنا هذا الكلام. تصوروا أن هؤلاء الإخوة الذين تضمهم رحاب هذا المسجد لا يعرفون يعني توجها إلى هذا البيت، إلى هذا المسجد ولا إلى غيره، لا يجتمعون في هذا المكان لصلاة ولا لعبادة ولا لنسك. تصوروا ذلك، حياتهم في المجتمع، في الأسواق، في الدوائر، في المعامل، في المصانع، في البيوت، والناس متفاوتون في الرتب، الناس كلهم ليسوا سواسية في دخل المالي، في الرتبة، في المكانة، متفاوتون، موظف عادي، مدير كبير، وزير، ضابط في الجيش، الناس متفاوتون في الغنى، في المراتب، في الوظائف. فتصوروا لو أن المسجد لا يجذبهم إليه في كل يوم 5 مرات، هذه الرتب المتفاوتة سيتكون منها حاجز يحجز كل فئة عن الفئة الثانية، ومهما أعلمنا عن الأخوة الإسلامية وعن المساواة وعن العدالة وعن إلى آخره، كل هذا الكلام تسمعه الآذان ولكنه لا ينفذ ولا يطبق أبدا. هذه حقيقة. لماذا؟ لأنه المجتمع خارج المسجد ينمي هذه الفوارق ولا يذيبها. السوق ينميها، الدوائر والمجالات الاجتماعية والوظيفة كلها بتنمي هذه الفوارق، وربي عز وجل أقام الناس متفاوتين، له حكمة في هذا. طيب، والمطلوب في الدولة الإسلامية أن تقضي الأخوة الإسلامية على هذه الحواجز بين الإخوة المسلمين. صحيح هم متفاوتون في الغنى، متفاوتون في الوظائف، لكنهم في الوقت ذاته لا يشعرون بهذه الحواجز أبدا. كيف يتم ذلك؟ بدنا الرتب تبقى الوزير وزير، والمدير مدير، والوظيف الصغير موظف، والعامل عامل، ورب العمل رب العمل، وفي نفس الوقت يكونوا سواسية كأسنان المشط. كيف؟ ما هو المكان الذي يطبخ هذه الأمة الإسلامية أو هذا المجتمع بهذه المساواة، بهذا الندية على مستوى واحد، رغم أنه كل واحد منه في مرتبته؟ في أي مكان يمكن انضاج هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الألفة؟ ما في إلا المسجد أبدا. أنا أتحدى علماء المجتمع قديما وحديثا أن يبحثوا لي عن مكان آخر نعم يذيب هذه الفوارق رغم وجودها غير المسجد.

0: وسلم.
1: دعونا لنشوف المسجد ماذا يصنع. عندما يؤذن لصلاة العشاء مثلا وننظر إلى هؤلاء الذين توازعتهم الرتب ودخل المال وما إلى ذلك، نجدهم يقبلون سراعا إلى بيت الله عز وجل ليحضروا صلاة العشاء جماعة. ما الذي يحصل؟ مدير الشركة يدخل كما يدخل العامل الذي يشتغل عنده، كما يدخل أي أجير، كما يدخل الشخص الذي يكسح القمامة من الشارع، كلهم عندما يدخلون المسجد ما في رتب، ما في أماكن مختلفة لفئات مختلفة من الناس، واضح؟ يدخل أيضا الضابط الكبير، يدخل أيضا الوزير، يدخل أيضا الأكثر الأكبر، كلهم يدخلون المسجد بهذا الشكل الذي ترون، إن شاءوا أم أبوا يتخلون عندما يدخلون المسجد عن رتبهم ويخلعونها كما يخلعون أحذيتهم، يضعون هذه الرتب في الزاوية التي توضع فيها أحذيتهم وتنظر إليهم فلا تستطيع أن تفرق بين غني وفقير، بين أمير وأجير، بين حاكم ومحكوم، كذلك أم لا؟ كذلك. ربما دخل وزير أو مدير أو كذا، نعم، وأقيمت الصلاة واضطر أن يصلي في آخر صف لحقه، لما بده يركع أو يسجد بيلاقي راسه صار بين رجلين مين؟ واحد درويش مسكين، لو شافه بالطريق ما بيسلم عليه، بيقدر يحتاج؟ أبدا. فتصوروا أيها الإخوة أن هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم يغشون بيت الله في كل يوم 5 مرات، يحتك بعضهم ببعض 5 مرات، ما الذي يحصل؟ يستأنس بعضهم ببعض في المسجد، تزول كما قلت لكم مشاعر الرتب، فوارق الغنى، كل هذا يذوب ويضمحل، ما في، يظهر في مكان ذلك عبودية الجميع لله، تنظر إلى الوجوه فتجد كلها تنطق بهوية واحدة، ما هي؟ أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه وقفة إنسان واحد على مستوى واحد. فتصوروا هذا الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر، يتغلب المسجد على السوق وعلى الشارع، بصير بقى برا الوزير والمدير والعامل ومدير الشركة كلهم صحيح في رتب، لكن المسجد شو سوى فيهم؟ جعلهم متآلفين، جعلهم متوادين. لما صاحب الرتبة بالطريق بيشوف واحد من إخوانه اللي عم يشوفه في المسجد، يلي كلهم بيشوفه بيسلم عليه في المسجد، هو رجل فقير درويش كذا، بيوقف له السلام عليكم، كيف الأحوال، شو الأخبار، شلون الصحة كذا، مبارح ما شفناك في المسجد، ليش، خير إن شاء الله، الصحة شلونها، واضح هذا الكلام؟ نعم. على

وفي الدخل وفي المراكز وما إلى ذلك، تنظر فتجد أنهم مضرب المثل في الأخوة والمودة. يوم من الأيام واحد منهم معروف كل يوم بيجي على الجامعة، لك وين فلان؟ اليوم مرتين ثلاثة، لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ما شفناه بالجامعة. يسألوا عنه، والله مريض مثلا بالمستشفى. كلهم بيعملوا حالهم وبيروحوا بيزوروه، بيكون هو رجل عادي درويش فقير من الناس. المسجد حطم الفوارق. في برا ما الذي يحصل في الأسواق؟ الذي يحصل في الأسواق أن رتبا زائفة تتنامى وتكبر وتتسع. ما الذي يذيبها ويصحح هذا الزيف؟ المسجد. هذه حقيقة معروفة. نعم. ومن أجل هذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناءه للدولة الإسلامية الأولى بهذه الدعامي، وأسرع في إنفاذها. بدنا نصف ولا لا؟ لا لا ماشي الحال، هلا خلينا هيك بعدين بيصير كل شيء. نعم. من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، الأخوة يعلن عنها، لكن البوتقة التي تنضج فيها الأخوة المسجد. الوثيقة يعلن عنها، الوثيقة عبارة عن مجموعة قيود ضوابط، لكن روح هذه الوثيقة التي تحمل الناس على التنفيذ والتطبيق بطواعية واختيار المسجد. لذا أسرع المصطفى صلى الله عليه وسلم فبدأ بهذه الدعامة. ليت أن مجتمعاتنا تعلم أهمية الرسالة التي يحققها المسجد، وليت أننا لا نجعل حاجزا بيننا وبين بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن ننادي دائما بالأخوة والوحدة، ننادي دائما بأنه نحن كلياتنا يعني شيء واحد، بس الكلام ما بيفيد كلام، لأنه السوق أقوى منا. الدوائر والمجتمع اللي خارج المسجد أقوى، لكن ما الذي يحقق هذه الوحدة، هذه الأخوة، هذه المساواة، هذا التآلف؟ المسجد. لكن نحن بالمناسبات نضطر أن نلفت النظر ونذكر الإخوان الآخرين الذين نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى لهم وجودا في هذه المساجد. مضطرين لهم، يا جماعة لك ليش أنتوا غائبين؟ ليش حاجزين حالكم عن هالخير هذا؟ كل من تفيض بهم هذه المساجد من الطبقة الوسطى فما دون، ترتفع شوي ما بتلاقي حدا. يا أخي صحيح أنت عضو مجلس الشعب، لكن والله أنت أحوج إلى أن تغشى المسجد القريب من دارك، وين ما كان تكون كل يوم خمس مرات من الفئات الأخرى. صحيح أنت وزير، لكن والله لا يمكن أنك تستعمل وظيفتك التي أقامك الله فيها لخدمة الأمة إلا من خلال بيت الله عز وجل. صحيح أنك مدير شركة، صحيح أنك من أغنى الناس، لكن لا تستطيع أن تكون عضوا فعالا في المجتمع إلا إذا نضجت صلتك بإخوانك على أساس الحب والمساواة والعدل، ويعني إزاحة هذه الفوارق مما بينك وبينهم، وهذا لا يكون إلا في المسجد. كم وكم نقول ولا نسمع جوابا بشكل من الأشكال. أدعى إلى حفلاتهم بين الحين والآخر، إذا اضطررت أن أستجيب أقول إذا اضطررت، وفي الغالب لا أستجيب،
لكن عندما أذهب إلى الأخ عم تدعونا

عم نستجيب. ليش نحن عم ندعوكم أنتم ما بتستجيبوا؟ أنتم تدعوننا إلى حفلات تكرس الفوارق، وأنا أدعوكم إلى بيوت الله عز وجل التي تذيب الفوارق وتريح النفس، تريح القلب، تريح الضمير. نعم، ما في. نعم، طيب. إذن هذا هو السبب. الآن ينبغي أن نتوقف عند حكم شرعي اقتضته المناسبة، حكم التعامل مع من لم يبلغ سن الرشد. هل يجوز التعامل معهم مباشرة؟ بعض الفقهاء قالوا لا مانع، واستدلوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من هذين الغلامين اللذين لم يبلغا سن الرشد المسجد. لكن الجواب لا، جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. صحيح اشترى، لكن في جوابين هنا. أولا، لم تكن المساومة معهما، وإنما مع عم لهما كان يكفلهما، فاشترى من عم هذين الغلامين ولم يشتري. نعم، وهذا في الصحيح موجود. نعم، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي المسلمين، كان ولي من لا ولي له. هلا لما بيكون يتيم ما في له كفيل، ما في له ولي، مين اللي بينصب ولي عنه؟ رئيس الدولة هو بيحط ولي، بيقول هذا بيدير باله على اليتيم لحتى يكبر. نعم، طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين جميعا، فبحكم هذه الولاية اشترى نعم هذه الأرض منهم. والآية القرآنية الصريحة، أطفال أو يتامى لم يبلغوا سن الرشد لا نتلاعب بأموالهم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ سن الرشد. طيب، هذه مسألة انتهينا منها. أرض أردنا أن نبنيها مسجدا فيها قبور، يجوز أن ننبش القبور إذا كانت قبور قديمة، نعم، عبارة عن رميم يعني، ولم تكن الأرض موقوفة مقبرة، لم تكن الأرض موقوفة مقبرة، واحتجنا إلى أن نقيم في هذا المكان مسجدا، يجوز نزيل هذه القبور ونطيب الأرض، نجيب تربة طاهرة نظيفة، نعم، نمدها على وجه الأرض، ويجوز ذلك. أما إذا كانت أرضا وقفت مقبرة لا يجوز أن نتصرف بها إلى يوم القيامة. وهذا يقتضيني أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى شيء. هل في عند منا مقابر كلها موقوفة، كلها موقوفة، هل يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر مثلا مسجد؟ طيب، يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر غرفة ولا هيك شقة اللي بده يرعى المقبرة وبيقعد بقى بهذا الشقة، ويكون هالشقة اقتطعنا شيء 100-120 متر مثلا، ربما ما بيجوز أبدا. كل شبر من هذه الأرض إنما تصرف لما وقفت له، لا يجوز خلاف ذلك بشكل من الأشكال. الأرض التي بنيت مسجدا والتي أمر رسول الله ببنائها لم تكن وقفا طبعا، وهنالك حاجة إلى بنائها مسجد، نعم، نبشت هذه القبور ورحلت إلى مكان آخر وبني في مكان ذلك المسجد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام محراب المسجد، يعني قبلة المسجد إلى بيت المقدس، لأنه كان وقتها القبلة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت نعم الصلاة إلى المسجد الحرام. ومن علامات نبوة سيدنا رسول الله عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أنه يتجه إلى قبلتين، نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، نعم، اتجاهه إلى بيت المقدس أولا، ثم تحوله إلى المسجد الحرام.
أيضا حكم آخر ينبغي أن نقف عنده ونحن ندرس السيرة. نحن في الواقع ما عم ندرس السيرة وبس كتاريخ، عم نجعل دراستنا للسيرة دراسة للإسلام كله، عقائد وأحكام شرعية وأخلاق وآداب، وكلها منين عم ناخدها؟ من حياة سيدنا رسول الله، من المنبع. نعم. حكم تشييد المساجد وزخرفتها ونقشها ما هو في الشريعة الإسلامية؟ إلا في عنا تشييد وفي عنا نقش وتزخرفة، ما الفرق بينهما؟ التشييد هو أن تقيم البناء مشيدا قويا ذا دعائم، هي أصلا كلمة الشيد، تبني المسجد ونعم وتجعل جدران المسجد والفارق بين الساف والساف من الحجارة الجص، الشيد يعني الجبصين، كان الجص يحل محل إيش؟ الإسمنت. الآن هذا جيد جدا. النبي ما عمل هيك. نعم النبي ما عمل هيك، مو لأنه ما بده يشيد، لأنه الوقت قريب. قال ما قال إنه لا ما بيجوز، قال الوقت أقرب من ذلك، الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين. معناته نحن مستعجلين إنه التشييد ما في مانع منه، هذا دليل. دليل الثاني، إنما نعم يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمران المساجد كيف يكون؟ بدعمها. نقول فلان عمر مسجدا، عمارتها تعني أن تبنى بأسس متينة وأن يشاد جدرانها، هذا ممتاز ولا غبار في ذلك، وهذا شيء جيد وهو المطلوب. طيب ما حكم النقش؟ النقش معروف، والزخرفة كمان عبارة عن نقش. نعم هذا نقش، هذه الدعائم بهذا الشكل، ما حكم ذلك؟ هنالك فرق بين أن يكون المال الذي نصرفه للزخرفة والنقش موقوفا لبناء المسجد، وبين أن يصرف من مال رجل يرغب في أن يزخرف المسجد من جيبه الخاص. شايفين الفرق؟ إذا أردنا أن نصرف لنقش المسجد وزخرفته، إن كان المنبر ولا كان المحراب ولا كان شو ما كان يكون، إذا كان المال جمع لبناء المسجد صرنا نلم هالمال، نقول يا جماعة والله المسجد في الجهة الفلانية بحاجة إلى المسجد، تبرعوا لبناء المسجد، ما جبنا سيرة الزخرفة، إن لبناء المسجد، وصاروا يدفعوا هالناس لإيش؟ لبناء المسجد. لا يجوز صرف قرش منه للزخرفة، لأن هذا المال جمع باسم البناء، بناء المسجد، ولا تدخل الزخرفة تحت اسم البناء، متفق عليه. فلو أن صرفنا المال الذي وقف لبناء المسجد أو الذي جمع لبناء المسجد صرفناه لنقوش وزخارف، فهذا العمل أولا محرم، ثانيا الذي فعل ذلك ضامن، يعني يضمن هالقيمة اللي صرفها لوين؟ للزخارف، بده يدفعها من جيبه لبناء مسجد. وأما إذا صرف هذا المال من جيب شخص له مراء أنه والله يزخرف هالجامعة، أنا وأخي أنا بدي أبني هالمنبر لحالي من مالي، وجاي على بالي يجعله منبر مزخرف ومهندس إلى آخره، فمن العلماء من حرم ومن العلماء من كره، قال لا مكروه كراهة تنزيه ما له ثواب، أقل المراتب أنه لا ثواب له على هذا أبدا لأنه مكروه. نعم ومنهم من قالوا لا حرام. طيب ما الدليل؟ الدليل ما كان عليه السلف،
رضوان الله عليهم. سيدنا عمر أمر ببناء مسجد وقال لمن تولى البناء: إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تجي تزخرف. عمرو منيح، يعني إذا حطيته كل رخام ما في أحسن من هيك، ودعاء قوية ما في أحسن من هيك، ونظيف ومتألق ما في أحسن من هيك، لكن الزخارف لا. طيب ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أظن أنها معروفة. الإنسان عندما يدخل المسجد فاراً من الأسواق، فاراً من الدنيا وشؤونها وتلاطم الموجات الدنيوية التي فيها، يأتي إلى المسجد لماذا؟ من أجل أن يخلو مع ربه، ومن أجل أن ينقطع ربع ساعة نصف ساعة عن الدنيا لمولاه وخالقه. فتصوره قاعد متجه إلى القبلة، دام منه شباك، نعم، زجاجه شيء أصفر وشيء أخضر وشيء أحمر وشيء كذا، ومثلثات ومربعات، إيه نعم، أنا بشر وأنا قاعد عم صلي، عيني بدها تنخطف لهال الجدران أو لهذه الزاوية أو لهذه النوافذ، بدي أقعد أطلع، إيه نعم، بدي أفكر بهالزينة وشي جميل، ومين هذا اللي سوا، وشلون هيك، يعني هالفن هذا فن رائع، ما بلاقي حالي غير شردت عن الصلاة. فبدلا من أن ينقلني المسجد إلى رحاب الله عز وجل بعيدا عن الدنيا، يزجني في الدنيا. السبب ما هو؟ هذه الزخارف. نعم، وأنا واحد من الناس لا أستطيع أن أبرئ نفسي من هذا.

0: المساجد ينبغي أن يرى فيها المسلم أيا كانت مرتبته وأيا كان مستواه، ينبغي أن لا يجد فيها إلا ما يقربه إلى الله. يجب أن يجد الفقير في المسجد ما يعزيه. عندما يدخل إلى الدار فلا يجد في داره شيء مما يعني تبتهج له الأعين والأبصار. طيب لما بيلاقي الجامع هو الثاني مليء بالزخارف ولو عنده رباء. هذه هي الحكمة. ونحن كثير من المسلمين يعيشون تحت نير التقليد، نير نعم التقليد. الأجانب كنائسهم مغموسة بالزنها، نحن كمان لازم نعمل، شو هنن أولى منا، نحن لازم نسبقهم بالزخارف نفسها. لكن مو هيك الأصول، روح تعلم الدين قبل ما تحكي هالكلام. طيب نروح على الفاتيكان. دخلت الفاتيكان، فاتيكان دار معبد، متحف الفاتيكان، متحف فني، ما في واحد فنان في النحت، فنان في الرسم إلا عامل لحاله دعاية بالفاتيكان. عبارة عن متحف، الجدران السقف كلها عبارة عن فنون زخرفية وما إلى ذلك. لا يمكن، ما كان له علاقة لربنا فيه. بنوب بنوب بنوب نجي بقى منقلد لكان، كمان بنعمل لكان صور ونعمل تماثيل ونعمل هذه الأشياء. لا، مساجدنا لها رسالة أخرى كما قلت لكم. هذه الرسالة متعالية متسامية عن هذا الشيء الذي قد يخطر في البال. طيب، إذن عرفنا الآن السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بالركن الأول وهو بناء المسجد، وأرجع الركن الثاني اللي هو الأخوة، والركن الثالث اللي هو الوثيقة إلى ما بعد. عرفنا الحكمة من ذلك وعرفنا رسالة المسجد. الشيء الثاني، عرفنا حكم إشادة المساجد وحكم زخرفة المساجد. نعم، ينبغي أن لا ننسى ذلك. زخرفة المساجد قولا واحدا محرمة إذا كان المال الذي ننفق منه على الزخرفة موقوفا لبناء المسجد أو متبرعا لبناء المسجد. أما إذا رجل أنفق من ماله لبناء المحراب أو لبناء المنبر وأراد أن يكون هذا المنبر مزخرفا أو هذا الجدار مزخرفا، يصطفل بس ما له ثواب. والحكم من الفقهاء من قال هو محرم ومن الفقهاء من قال هو مكروه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من بناء المسجد الذي اشترك هو الصحابة فيه، كان يبني ينقل الحجارة وينقل اللبن بنفسه صلى الله عليه وسلم مشتركا مع أخوانه من الصحابة الأنصار والمهاجرين. بعد ذلك التفت إلى الأساس الثاني. الأساس الثاني هو الأخوة. الأخوة إلى درجتين. درجة الأولى الأخوة بين المسلمين جميعا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما من شخصين دخلا في الإسلام ووقفا تحت مظلة العبودية لله إلا وسرت بينهما لحمة الأخوة. هذه الأخوة درجة العامة بين المسلمين جميعا. في أخوة من درجة أخرى عقد رسول الله رباطها بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بالإضافة إلى الدرجة الأولى، حتى يجعل لحمة بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار. فمثلا جعل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة أخوين، جعل سيدنا أبا بكر الصديق وخارجة بن زهير أخوين، وجعل عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك أخوين، وجعل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. ليش يعني بقية المسلمين مو أخوين؟ بلى، بس كمان يعني مشان يتحمل الأنصاري مسؤولية المهاجرين، نظرا إلى أن المهاجرين تركوا أوطانهم متجردين عن أموالهم وعقاراتهم ودورهم، والبعض عن حتى عن أهليهم، نعم، وجاءوا مهاجرين إلى الله مع سيدنا رسول الله. طيب لازم الأنصار يتحملوا مسؤوليتهم، بس بده تنظيم، كل واحد يتحمل مسؤولية واحد من هؤلاء المهاجرين، نعم. ولذلك ورد في الصحيح أن عبد الرحمن ابن عوف قد يعني آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، إجا سعد بن الربيع خلاص بده يأدي حقوق الأخوة، قال له شوف أنا إلي بستانين وإلي زوجتين، هاي أحد البستانين إلك، وشوف أي زوجتين تختارها أنا بتركها وبتعقد عقد نكاحك عليها. صور، ما كلام يحكي يعني هيك مجاملة مثل ما حكايتنا بنجامل بعضنا البعض بالحكي اللي ما بيتطبق، لا، قالها وهو يريد التنفيذ، ولكن سيدنا عبد الرحمن قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، ما بدي شيء، ما بيصير أبدا، دلني على السوق. هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاري جاي مهاجر تاري كل شيء، لا يريد إلا الله ورسوله، ذهب إلى سوق. رب العالمين عوضه ولا لا؟ عوضه وأصبح من أغنى أغنياء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكذلك سعد بن الربيع، نعم، وهكذا. فإذا أريد أن تعلموا أن هنالك درجتين من الأخوة، الأخوة العامة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل عقد الله عز وجل رباطها بين المسلمين إذ قال إنما المؤمنون إخوة، وكان دور النبي عليه الصلاة والسلام رعاية هذه الأخوة. الدرجة الثانية ضمن هذه الدرجة العامة ربط كل واحد من الأنصار بواحد من المهاجرين ليتحمل كل منهما مسؤولية الآخر ورعايته وما إلى ذلك. هذا كان بفترة من الفترات، نعم، إلى أن تستقر أمورهم. أمر ثاني، هلأ النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول عهده بالهجرة: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. عندك أرض تقدر تزرعها، مو كتيرة، على قد ما بدك محتاج زرعها، زيادة الزائد لمين؟ تعطيها لأخوك. مين يقصد الأخ؟ المهاجرين. بعد أن يعني الباري عز وجل أكرم هؤلاء المهاجرين وسويت أوضاعهم، نعم، واشتغلوا في السوق وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بعد ذلك الإيجار، أجر أرضك بقى مثل ما بدك. بس بالأول لا، ليش تأجر أرضك؟ معناتها في زايد تعطي لأخوك. هذه أنا ما بسميها اشتراكية، أربأ بهذه الشرعة السمحاء العظيمة العظيمة الطاهرة المطهرة من كل شوائب. ليش سميها اشتراكية؟ لوتها، هذه العدالة الاجتماعية، هذه ثمرة الأخوة، ثمرة الحب، ثمرة الوئام، تتمثل في التضحية، تتمثل في الإيثار، نعم، تتمثل في هذا كله. نحن ما بنجي بنقول أسماء مرت وراحت وجربناها وشفنا المآسي، نعم، نحن نقف تحت مظلة العبودية لله ونتقلب في نعيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وسنجد إن نحن أخلصنا في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى كل ما يطمح إليه الآخرون من هذه الصيغ ومن هذه الشعارات التي يرددونها لكننا نصل منها إلى نتائج نظيفة من الشوائب، نظيفة من كل الأدران. بعد أن استقر الأمر وبعد أن تكامل الإسلام في المدينة المنورة ودخلت الأسر كلها في دين الله، عاد الحكم فيما يتعلق بالأخوة، لأن الأخوة سابقا قضت على الميراث الذي يقوم على أساس القرابة أو العصبة. نعم، صار الأخوة الإيمانية هي التي حلت محل القرابة فيما يتعلق بالميراث. لكن لما تكامل الإسلام والأسر الإسلامية كلها تتكاملت، الأب والأم والأولاد وكلهم، وانتشر الإسلام انتشارا تاما، نسخ هذا الأمر وعاد الحكم فيما يتعلق بالميراث إلى مناطه الأساسي. شو المناط؟ القرابة، عمود النسب. نعم، شيء اللي ربنا عز وجل ذكره وفصله في سورة النساء. هذه خلاصة الأساس الثاني الذي أشاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعامة ثانية من دعائم الدولة. وفي الدرس الآتي سنتحدث إن شاء الله عن الأساس الثالث، وهي الوثيقة، بعبارة أخرى الدستور. حوالي 90 بند، كأنما صيغة هذه البنود مبارح بطريقة دستورية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك يا ربي بغناك عنا، ونسألك يا ربي بافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا ولا بأخطائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك، ودخلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك. نسألك اللهم بأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بالرحمة التي أهديتها للعالمين، نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. نحن ضيوفك يا رب في بيتك هذا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم ضيوفك، حاشاك أن تردهم خائبين يا رب العالمين. مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي والمؤمن والكافر والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك، وإن قصرنا في ارتباطنا بأوامرك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك، ونسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك أن تكرمنا الساعة فتستجيب دعاءنا. أعطي يا ربي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك من ذكور وإناث. يا ربي استجب، يا ربي استجب. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أسألك يا ربي بغيرتك على قرآنك، أسألك يا ربي بغيرتك على دينك، أسألك يا ربي بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، أسألك برحمتك بعبادك المظلومين أن ترد كيد الظالمين عن دينك وعن ديار عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء دينك، اهزم أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم صوتا من سياط تعذيبك يا ذا الجلال والإكرام وانتقامك. إلهي أنت ربنا القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت ترى هؤلاء الظالمين الذين الماكرين الذين أعلنوا عداوتهم لدينك وللمسلمين من عبادك، نسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين إنا مطرنا الليلة بفضلك ولكننا ننتظر المزيد من عطائك يا الله، ننتظر المزيد من كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم ينابيعك أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام، ومر اللهم أرضك أن تتفجر نباتات ورزقا لعبادك وللأنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن بلاد الشام خصها الله تبارك وتعالى بكثير من الخصائص، منها ما سبق وذكرناه، ونحن الآن في سياق الأحاديث التي وردت عن أن أرض الشام عموما وفلسطين خصوصا هي الأرض التي تكون فيها الطائفة المنصورة. ومعنى وجود الطائفة المنصورة فيها يعني ذلك الرباط والجهاد في سبيل الله، الرباط في سبيل الله لحماية عقر دار الإسلام وأرض الحجاز خصوصا مكة والمدينة، لأنه إذا تعرضت أرض الشام للخطر والهجوم من أعداء الدين، سواء هجوما عسكريا أو هجوما فكريا، لا شك أن أرض الحجاز بما فيها مكة والمدينة على خطر. لذلك ورد في أحاديث كثيرة أكثر من أي بقعة في الأرض أن هذه الأرض، أرض الشام، لها خصائص. من خصائصها أنه لا تزال فيها طائفة منصورة، تضعف في بعض الأحيان والأزمان وتقوى في أزمان أخرى، وتضعف في بعض الأماكن في أرض الشام، لأنه أرض الشام كما تعلمون هي اليوم نسميها أربع إيش؟ أربع دول، فلسطين والأردن وسوريا وإيه؟ ولبنان. هذا يعني حدود سياسية هاي تبعت سايس بيكو، وإلا فإن أرض الشام التي عنيت وقصدت في الأحاديث الصحيحة هي أوسع من هذه المنطقة، هي أوسع. يوجد منها شمال ما يسمى اليوم يعني أو شمال الجزيرة العربية، تبوك، هذه من أرض الشام. ولذلك لما جاءت الأحاديث في السنة والسيرة النبوية دلت على أن تبوك من أرض الشام في غزوة تبوك. كذلك هناك مناطق أخرى في شمال العراق هي شرعا تعد من أرض الشام، قد يكون فيها الطائفة المنصورة في وقت من الأوقات. هناك جنوب تقريبا شرق يعني أو جنوب تركيا الحالية، بلاد تركيا هذه يوجد فيها مناطق ودلت السنة على أنها من بلاد الشام. فلذلك لا نقتصر على هذه الحدود السياسية. حتى مسمى الأردن وفلسطين في التاريخ الإسلامي هناك مناطق تسمى الأردن الآن داخل حدود فلسطين المحتلة، داخل. حتى الأردن قديما يسمونها الأردن الأصغر والأردن الأكبر. فلا بد أن نفهم السنة والأحاديث ليس على المصطلحات الحادثة اللي صارت بعد النبوة، وإنما يجب أن نرجع إلى المصطلحات التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفهمها على ما أريدت به وقصد بها، وذلك يحدده جمع النصوص وجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير الصحابة وعمل الصحابة يبين كذلك ما المقصود بأرض الشام. اليوم معنا حديث أيضا حديث جميل جدا، حديث حقيقة يحلق بنا في سماء إن شاء الله تعالى التمكين القريب والفتح القريب بإذن الله تعالى لبيت المقدس، لأنه لا تزال هناك طائفة منصورة تضعف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى. وهنا يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأن المستقبل لهذا الدين في بلاد الشام، وخصوصا وين؟ في بيت المقدس وأرض بيت المقدس وفلسطين. هذا الرؤية النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة، وكان إذا كان يعني انتشر الإسلام آخر حياته صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ثم انتشر نعم قبل وفاته في الجزيرة العربية كلها، لكنه لم يصل إلى الشام، وإنما عاهد بعض قبائل الشام العربية اللي كانت تسكن تلك المناطق، بصرة ودومة الجندل ونحوها، هادنت وصالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن إيش؟ تدفع الجزية. فالنبي كان يبشر الصحابة ويقول لهم شايفين هذا الدين وهذه الدولة سيكون في وقت قريب في المستقبل سترونه، سيكون عقر دار الإسلام وعقر دار الإيمان ومقام وقوة الدولة الإسلامية سيكون هناك، وسينتقل عن هذا المكان اللي هو إيش؟ المدينة النبوية اللي كانت محل هجرته، وهي دار يعني العاصمة لدولة الخلافة الراشدة حتى في عهد الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة وجعل فيها هناك يعني دولة الحكم ودولة السياسة في الكوفة في عهده، في آخر عهده صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نستمع إلى هذا الحديث العظيم ونتأمل في هذه الرؤية النبوية، هي رؤية مستقبلية وهي وحي ورؤيا حقيقة، فإن رؤيا النبي إيش؟ حق. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فهي وحي من الله، وهي إحدى طرق الوحي التي يوحي بها الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء عموما، لأن الأنبياء إذا رأوا شيئا في المنام فهذه رؤيا من الله تعالى أراهم إياها عن طريق الملك طبعا. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ورد عن أبيه عمرو بن العاص هذا الحديث نفسه، وهذا الحديث ورد أيضا عن عائشة، ورد عن عمر، ورد عن أبي الدرداء، ورد عن أبي أمامة. الحديث ما شاء الله بالعموم وارد عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يؤكده، وإن كان في بعضها مقال، لكن لما يكون متعدد المخارج ومتعدد الطرق هذه الطريق الضعيفة يجبرها تلك الطريق الإيش؟ يعني السند الضعيف يتقوى بالأسانيد الأخرى، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفوا هذا الحديث وكانوا عندهم علم بأن المستقبل للإسلام سيكون في هناك في شمال الجزيرة العربية. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، أو من تحت رأسي في رواية. هذا الحديث حقيقة فيه طول، هو في الأصل طويل، لكن هذا الجزء هو أهم جزء من هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت، وهذا الرؤيا ليست رؤيا طبعا عين، وإنما هي رؤيا منام، رؤيا قلب، هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منامه. قال: إني رأيت عمود الكتاب. الكتاب أي كتاب عندنا إحنا المسلمين؟ القرآن. ولما أضيف إلى الكتاب عمود، كما أقول عمود الدين الصلاة، صح؟ إيش معنى عمود الدين الصلاة؟ يعني أن الدين يقوم على عمود، وهذا العمود هو الصلاة، وباقي الأشياء هي محيطة بهذا، لأنه الخيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه شبه أو رأى الدين كأنه خيمة، وهذه الخيمة في وسطها عمود. إيش يسمى العمود هذا في اللغة العربية؟ بيسموه فسطاط، العمود هذا الذي تقوم عليه الخيمة الضخمة هذه. فهنا عمود الكتاب، ما هو عمود الكتاب؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو رجاله الذين يقومون به. وبعض العلماء غير ابن تيمية يقولون هو الدين، عمود الكتاب هو الدين، وبعضهم يقولون السلطان، وفعلا السلطان انتقل من المدينة بعد يعني عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أين؟ بلاد الشام. وأول من نقله إلى بلاد الشام من؟ الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت دمشق هي دار الخلافة في وسط بلاد الشام. يقول إني رأيت عمود الكتاب انتزع، وهذا يدل على دلائل من النبوة. لأن لذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، الإمام البيهقي إمام جليل، هو من أصحاب أو أتباع المذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لكنه محدث عاش في القرن الخامس تقريبا، وله أسانيد، لكن العلماء لا يهتمون بحديثه ومراجعه، لأنه كل أحاديثه موجودة عند اللي قبله، وهي تكون أقصر إسنادا. أما أسناده وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طول، ومع ذلك له مصنفات جليلة جدا، أكبرها اسمه كتاب السنن الكبرى، ضخم سفر عظيم جمع فيه ما رواه وبلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله مصنف آخر أيضا عظيم جدا اسمه شعب الإيمان، جاب وشرح في هذا الكتاب الضخم حديث الإيمان 64 شعبة، وبدأ يفصلها كل شعبة. ومن هذه الكتب والمصنفات الجليلة كتاب اسمه دلائل النبوة. إيش يعني دلائل النبوة؟ رتب الأحاديث التي وردته بالسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، هذا أمر آخر، الصحة والضعف هذا يحتاج إلى دراسة، لكن الجمع، نحن نتكلم عن الجمع والترتيب، روى الأحاديث التي فيها دليل على صدق نبوة النبي، إما أن تكون إخبار عن المستقبل، إخبار عن علم، معجزة كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، أو خبر عن الأمم السالفة الماضية السابقة وهكذا. فهنا يروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء سيحدث. ما هو هذا الشيء؟ إنه الدين سينتقل من المدينة إلى أين؟ إلى دمشق، إلى الشام عموما، أليس كذلك؟ وهذا الانتقال سلمي ولا بالغلبة؟ بالغلبة، أحسنت. هذا الانتقال لأنه يقول فيه انتزع من تحت وسادته، وتحت وسادته يعني كأنها والله أعلم كناية عن مكان إقامته ومبيته ونومه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المدينة، أنه سيؤخذ عمود الكتاب الدين، سينتقل القائمون بهذا الدين قد نفسره، سينتقل السلطان أيضا نفسره، من أين؟ من المدينة إلى الشام. قال فنظرت، هو في النوم الآن في الرؤية، فنظرت إلى عمود الكتاب فإذا هو نور ساطع. وهذه يعني رؤية حقيقة تدل على أنه هذا فيه خير، انتقال هذا الأمر والدين وحملة الدين والسلطان من عند المدينة إلى المكان ذلك الآخر، وهو نور ساطع، هذا فيه خير. يقول فإذا هو نور ساطع. الرواية الأخرى عند الطبراني عن صحابي جليل اسمه ابن حوالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ابن حوالة يقول في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث زيادة ليست في رواية هذا السياق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه أو وسادته فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض. يقول النبي خايف على أهل الأرض، في شفقة وفي رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فظننت أن الله سيترك أهل الأرض ويذرهم ويعودوا إلى الضلال ويعودوا إلى، لأنه انتزع هذا العمود، عمود الكتاب، وهو نور ساطع، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه أنه يذهب بعيدا، فظن النبي في البداية ذلك، وهو في قلبه الشفقة والرحمة على هذه الأمة وعلى البشرية عموما. قال فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، يعني ذهب وقصد به إلى الشام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الإيمان، هنا الإيمان تحتمل معاني، وذلك معنى الأمن والأمان والاستقرار، لأنه إذا وجد الأمن والأمان والاستقرار ماذا يوجد معه؟ يظهر الإيمان ويظهر الإسلام. أما إذا كان في بلابل وقلاقل واضطرابات ماذا سيحصل بالدين؟ ستهجر المساجد وستهجر العبادات وغير ذلك، ويخف الدين والإيمان بين الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. معنى ذلك أنه احرصوا على أن تكونوا من أهل الشام إذا رأيتم الفتن قد وقعت. طيب الإنسان يقول: طيب ما هي الآن الدنيا الفتن الآن في بلاد الشام، اليهود من ناحية، وأهل البدع من ناحية، والنصيرية من ناحية، والنصارى أيضا من ناحية، وهكذا الفتن في الشام الآن. نقول: يكون هذا الحديث كما أخبرت في البداية في بعض الأزمان وفي بعض الأوقات، أو يكون في بعض الأماكن. الآن حقيقة نحن نحسن الظن بإخواننا الذين في غزة أنهم الطائفة المنصورة، وأنهم الذين لا يزالون يقاتلون على أمر الله تعالى، وإن كانوا لا يشترط بالطائفة المنصورة أن تكون طائفة يعني مثل الصحابة وبصفائهم وفي عقيدتهم، لا يشترط ذلك. يكون عندهم أخطاء يقوموا ويراجعوا ويناقشوا ويحاوروا بالتي هي أحسن، يراجع في الأمور التي أخطأوا فيها ويشكروا على الأمور التي أصابوا فيها، ولا يخذلوا أبدا، لأنهم الآن في أمام عدو، فأنت إما أن تتخلى عنهم وأن تخذلهم، وإما أن تكون والعياذ بالله مع عدوهم، وإما أن تصف معهم على ما فيهم من خلل وترجو لهم السداد وترجو لهم الهداية. هذا إذا كان هذا الذي رأيته أنت هو الحق والصواب، وإلا فلربما كان الحق معهم وليس معك أنت، أليس كذلك؟ هنا إذن معنى أن الإيمان يكون إذا وقعت الفتن بالشام، هذا هو، أنه في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن. فهذا الحديث من الذي خطب به؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو تأملنا في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا هذا الأمر فعلا حصل في زمانهم، أنه في وقت من الأوقات كانت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة دولة مستقرة، والإيمان فيها ما شاء الله على جميع أطرافها من مشرقها إلى مغربها، من عهد أبي بكر بعد حروب الردة يعني صفت ووضحت الراية، وصار القتال بين أهل الإسلام الصافي وبين الكفار مجوس نصارى وغير ذلك وثنيين. فهنا في عهد الخلفاء الراشدين استمر هذا الأمن والإيمان في كل البلاد الإسلامية، حتى جاء في وقت من الأوقات حصلت الفتن بين المسلمين. يعني الدولة الأموية مع أنها أكثر دولة وقعت فيها فتوحات وأقصر دولة إسلامية مكثت في تاريخ المسلمين، إلا أنها أكبر دولة عندها إنجازات وأكثر دولة وقعت فيها اضطرابات وثورات داخلية. في العراق ثورات كان في عهد الدولة الأموية، وفي الحجاز ثورات واضطرابات، بغض النظر الحق مع مين، لأنه ممكن بعض العلماء يقول أنه كان الحق مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما أعلن خلافته في أرض الحجاز وطلب المبايعة له. وكثير من العلماء يقولون أن بيعة عبد الله بن الزبير بالخلافة كانت أصح من بيعة يزيد بالخلافة، هذا لا يهمنا، لكن أن الشاهد أنه لم تبقى مكان فيه إيمان واستقرار وأمان كبلاد الشام. ظلت في بعد ما استقرت الدولة الإسلامية ثم جاءت فترة الاضطرابات في عهد الدولة الأموية، وجدنا أن الفتن فعلا انتشرت في بلاد المسلمين في الجزيرة وفي العراق وفي فارس، إلا أنها بقيت بلاد الشام ما فيها اضطرابات. وهذا أمر كانوا يمدحون عليه أهل الشام، أنهم أطوع الناس لأمرائهم، أطوع الناس لولاة أمرهم، هذا معروف عن بلاد الشام. المعنى الثالث الذي يحمل عليه هذا الحديث حتى يزول الإشكال الواقع الآن، أنه والله كيف إحنا شايفين الفتن في بلاد الشام الآن، أن النبي لا يريد به فترة عامة مطلقة، يعني فترة مطلقة هكذا، إنما أراد به فترة مخصوصة. تعرفون ما هي هذه الفترة التي عناها بأن الإيمان سيكون في الشام؟ هو في آخر الزمان، عندما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام ايش ويتحصن في بلاد الشام ويقضي على الدجال، وتكون الفتن في وقت نزول ابن مريم اين؟ في الدنيا كلها إلا في مكان وجود ابن مريم وهو بلاد الشام، فتكون بلاد الشام في أمان واستقرار وفي إيمان حتى يقضى على الدجال، هذا يكون في آخر الزمان والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سهما من سهام يعني من السهام في سبيل الله، في سبيل تحرير فلسطين وفي سبيل تحرير بيت المقدس، والغاية في ذلك إقامة العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا بد أن يراعيه الإنسان في كل مكان يكون فيه، في كل وقت أنت مطلوب منك أن تقيم العبودية لله تعالى بحسب استطاعتك وبحسب قدرتك وبحسب علمك أيضا، أنت مطلوب منك أن تقيم هذه العبودية. لو كل واحد فينا أقام العبودية لله تعالى في مكانه وبحسب استطاعته، لا شك أقول إنه سنكون قريبين إن شاء الله تعالى من تحرير القدس كما يحب الله تعالى ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

0: السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 21 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا أنه مع كل الألم الذي اعتصر قلوب المسلمين هنا وهناك في أرض الشام وفي أرض فلسطين وفي كل البلاد الإسلامية التي شاهدت هذه المجازر والمآسي تحدث في أرض المسلمين، إلا أن الله عز وجل دائما يمن على المسلمين بنور من الجهاد يخرج من مكان ما. ليس بالضرورة يا إخواني وإخوات أن يخرج هذا النور من البلاد التي تعرضت للأزمة. ساعات إحنا لما نيجي نقيم الأحداث نبص لمكان الأزمة فقط ولا نوسع النظرة إلى بلاد المسلمين، فيفوتنا خير كثير. لو إحنا بس بنبص على أرض فلسطين وأرض الشام، الأراضي التي احتلت بالحروب الصليبية في ذلك الوقت، لرأينا أن الأمل ينعدم تماما في التحرير. لكن وسعنا النظرة شوية، شفنا أن في شمال العراق ما شاء الله كانت في حركة جهادية عالية، لكون هذه المناطق كانت تعرضت يعني دورات مكثفة من التربية والتعليم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والقرب من الله عز وجل في زمان ألب أرسلان وملك شاه ونظام الملك الطوسي، حتى خرج لنا من هذه المناطق مجاهدون كثر، وكان على رأس هؤلاء المجاهدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة مودود ابن التنتكين رحمه الله، من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية. بمقتل مودود رحمه الله حمل الراية من بعد أعداد كبيرة من المجاهدين، لكن ظهر في موقعة الصنبرة اللي هي كانت آخر مواقع مودود ابن التنتكين رحمه الله سنة 507 من الهجرة، ظهر فيها نجم جديد من القادة العسكريين المهرة، وكان لسه شاب صغير، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله. بعد سلسلة طويلة جدا من الظروف العجيبة التي مر بها عماد الدين زنكي، وصل في سنة 521 يعني بعد الموقعة ديت ب 14 سنة، وصل إلى كرسي الحكم في إمارة الموصل وأصبح أمير الموصل، وتعرض لمضايقات كثيرة جدا من معظم القادة المسلمين.

من أول يوم مسك فيه الحكم والقضية عنده في منتهى الوضوح، تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. هو دي القصة، الشغل الشاغل اللي مع إنه فين؟ مع إنه في الموصل، ولم يدخل في الموصل صليبي واحد، لكن القضية قضيته والأمة أمته والبلد بلده، مع إن هو عايش بعيد عن هذه البلاد بمئات الأميال. مش أي حد يا إخواني ويا أخواتي يفكر بالطريقة ديت، لازم يكون ليه صفات، وأنا نفسي نطلع من الحلقة ديت بصفات الإنسان المجدد، صفات الإنسان اللي ممكن يغير، صفات الإنسان اللي ممكن يحرر، صفات الإنسان اللي رافع راسه مع إن الدنيا كلها راكعة حواليه للصليبيين. الصفات ديت لعل من أهمها ومن أبرزها وكانت واضحة جدا في عماد الدين زنكي، الإخلاص لله عز وجل. وواحد ممكن يقول لي طبعا إزاي الإخلاص؟ أنت عرفت منين؟ الإخلاص هذا عمل قلبي بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بقول لك إن الإخلاص ده ليه شواهد كتيرة جدا، والشواهد ديت كانت موجودة كلها في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، من أعظم المجددين في تاريخ الأمة. من هذه الشواهد على سبيل المثال عدم تغير القضية أبدا في ذهنه، يعني حكم المسلمين 20 سنة، ما ذهبت القضية عن ذهني سنة أو اتنين في كل العشرين سنة، من أول يوم لحد آخر يوم، وقضيته حرب الصليبيين. من هذه الشواهد مثلا إيثاره لمصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية، يعني في أحد معاركه مع الصليبيين كان شاف إن القوة بتاعته ضعيفة وإن هو محتاج لمدد من المسلمين، فاستعان بالسلطان مسعود. السلطان مسعود هذا كان سلطان السلاجقة في ذلك الوقت، وكان على خلاف شديد مع عماد الدين زنكي، بل إنه قام بمحاولة اغتيال لعماد الدين زنكي قبل هذه المعركة بحوالي شهرين أو ثلاثة، يعني لسه يعني بيفكر في قتل هذا الزعيم المسلم العظيم عماد الدين زنكي. ومع ذلك عماد الدين زنكي في هذه الأزمة يطلب المعونة من السلطان مسعود لحرب الصليبيين. فواحد من القادة بتوعه بيقول له يعني هتجيب السلطان مسعود لو انتصر على الصليبيين لأخذ البلاد بكاملها؟ قال يا أخي يأخذها مسلم خير من يأخذها الصليبي، مش مشكلة ياخدها بس ميبقاش الصليبي اللي واخدها، وما عندوش مانع يجيب هذا السلطان القوي ليساعده في هذه الحرب ويأخذ البلاد بعد ذلك ويضيع فيها عماد الدين زنكي أو تضيع أملاكه أو تضيع سلطانه، ما عندوش مشكلة، المهم نصرة الإسلام والمسلمين. يا إخواني عماد الدين زنكي في معاركه كانت علامة البدء أن يتحرك هو للقتال في سبيل الله، أول واحد بيتحرك في الجيش هو، يعني أول واحد ممكن يضيع ويفقد حياته ويفقد ملكه ويفقد كل شيء كان هو. عشان كده بنقول إن هو كان قلبه فيه إخلاص، وإن ربنا سبحانه وتعالى بارك له في هذا الإخلاص وتمنه النصر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولا يتم الله عز وجل النصر إلا للمخلصين. عماد الدين زنكي كان محبوب في قلوب كل المسلمين، كل المسلمين اللي عاصروه واللي عاشوا تحت حكمه واللي شافوه من بعيد واللي من أطراف الدنيا سمعوا بقصته، ولحد دلوقتي اللي يسمع قصة عماد الدين زنكي يحبه. وحب الناس ده يا إخواني مش سهل، ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي على أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، لا يرى أحد في الأرض إلا أحبه. وكان كذلك عماد الدين زنكي رحمه الله. الإخلاص يا إخواني إن يكون في واحد قضيته فقط نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة، ودي أول علامة من علامات نجاح قائد في تغيير الأوضاع ونجاح قائد في تحرير البلاد. عماد الدين زنكي كان موقر تمام التوقير للشريعة، يعني من أول يوم مسك فيه الحكم في الموصل إلى آخر أيامه وهو يقدم الشريعة في كل بنودها، في السياسة، في القضاء، في الأحكام الشرعية على المجرمين، في التعاملات الاقتصادية، في كذا أو كذا، في كل تعاملاته يقدم الشريعة رحمه الله. وكان لا ينزل على رأي إلا بعد سماع بهاء الدين الشهرزوري اللي هو كان كبير القضاء في زمانه وكان من أكبر علماء الشرعيين رحمه الله. ولعلنا نلاحظ أنه سمى أولاده كلهم أسماء مرتبطة بالدين لتوقيره للدين، يعني ابنه الكبير سيف الدين، واللي وراه نور الدين، واللي وراه قطب الدين، واللي وراه نصرة الدين، كلهم أسماء مرتبطة بالدين لأنه كان موقر تمام التوقير للدين وللشريعة. عماد الدين زنكي كان عنده شجاعة عالية جدا لدرجة أن ابن الأثير يقول عنه كلمة جميلة جدا، يقول وكان عماد الدين زنكي أشجع خلق الله. شوف الكلمة قد إيه، وابن الأثير كان يعني في العصور التي تلت عماد الدين زنكي بفترات قليلة جدا، يعني سمع هذا الكلام بأذنيه ممن شاهد وعاصر وعاش مع عماد الدين زنكي رحمه الله. كان أشجع خلق الله. وعلى فكرة الشجاعة مش بس الشجاعة في أرض القتال، ولكن شجاعة أخذ القرار. ساعات الناس بيبقى عندها جيوش كبيرة وعندها إمكانيات اقتصادية وعندها سلاح وعندها أعداد، لكن ما عندهاش القدرة على أخذ قرار الحرب،

أعداء الأمة، وده اللي كان بيتميز بيه عماد الدين زنكي رحمه الله، كان أشجع خلق الله. وفي مكان آخر يقول ابن الأثير عنه: وقد بلغ في الشجاعة الغاية. يعني أعلى مثل ممكن يضرب في الشجاعة كان موجود في عماد الدين زنكي رحمه الله، كان يتصف بالعدل رحمه الله. الشعوب يا إخواني التي تحكم بالظلم لا يمكن أبدا أن تنصر قضية، لا يمكن أن تحرر بلدا أبدا. أما الشعوب التي تعامل بالعدل فإنها تفني عمرها كله في سبيل قضية من القضايا. كان رحمه الله يأمر جيشه ألا يضر عودا واحدا من القمح أو عودا واحدا من الزراعة لفلاح من الفلاحين البسطاء. لما تمشي الجيوش في وسط الأراضي الزراعية يحافظوا على أنهم ما يدسوش على أي زراعة للفلاحين البسطاء، بل أنه إذا أخذ جندي من الجنود المسلمين الذين تحت إمراته وهم يذهبون للجهاد في سبيل الله، إذا أخذ تبنا للحصان أو للدابة التي معه في القتال من فلاح فإنه يأمره أن يدفع ثمن هذا التبن، ما قالش ده في سبيل الله وده جهاد في سبيل الله، لا ما يظلمش الفلاح. هذا العدل الذي حكم به هو الذي يسر له بعد ذلك أن ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. عماد الدين زنكي مع هذه القوة والبأس ومع هذه الانتصارات على الصليبيين رحمه الله كان رقيقا جدا مع الضعفاء، وكان رقيقا جدا مع الفقراء، وكان يخرج صدقات علنية في كل أسبوع عشان يشجع كل أثرياء المسلمين أن يخرجوا صدقاتهم في سبيل الله، وكان يخرج صدقات سرية كل يوم، كل يوم عنده صدقات سرية للفقراء والمساكين في داخل دولته، فأصبح حبه في قلوب عامة الرعية في دولته. كان حسن السياسة رحمه الله، كان عارفا بالرجال، كان عليما بالإدارة، كان عليما بفنون الحرب، كان فارسا على أعلى مستوى. جمع يا إخواني ويا أخواتي كل صفات القائد المسلم اللي أنا قلته، ده صفات لابد أن تكون موجودة في القائد الذي يطمح أن يغير، في القائد الذي يطمح أن يجدد لهذه الأمة دينها وشريعتها وانتصارها ومجدها وعزتها على الكافرين. عماد الدين زنكي زي ما قلنا كان عنده رؤية واضحة من أول ما تولى الحكم، وعنده قضية في منتهى الوضوح: تحرير العالم الإسلامي. طب إزاي نحرر العالم الإسلامي بعد ما رتب الأوضاع في دولتي، وبعد ما رتب موضوع القضاء والشرطة والأمن ونسق كل الأمور؟ اتضح له الطريق الواضح جدا لتحرير العالم الإسلامي، وخدوها كلمة من عماد الدين زنكي ومن كل من جاء من ورائه من القادة والمغيرين والمحررين. الكلمة ديت بمنتهى البساطة: وحدة وجهاد. هو ده المنهج اللي مشى عليه عماد الدين زنكي رحمه الله ومن تبعه من حرر بيت المقدس وحرر فلسطين والشام. وحدة وجهاد، لن يحرر العالم الإسلامي بغير وحدة، ولن يحرر العالم الإسلامي بغير جهاد في سبيل الله. الجيوش المفرقة من المستحيل أن تنتصر، هذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع الذي كان بين إمارات الشام، ولا التنازع الذي كان في آسيا الصغرى بين المسلمين، والتنازع الذي كان في فلسطين، الصراعات المستديمة بين الإخوة والأشقاء كان من الأسباب الرئيسية لفشل الأمة الإسلامية أمام الجيوش الصليبية. ولن ينتصر المسلمون إلا إذا توحدوا، وكان هذا واضحا تماما الوضوح في عين عماد الدين زنكي. والقضية الثانية قضية الجهاد في سبيل الله. ورأى رحمه الله أن المفاوضات ومباحثات السلام وكل هذه الأمور التي كان يقوم بها بعض المسلمين مع النصارى اتقاء لشرهم، هذا كله لا يفلح أبدا في رد بلاد المسلمين إليهم. وعلم علما يقينيا أن الحقوق التي أخذت لا تستجدى من الأعداء ولكن تؤخذ رغما عن أنوفهم. يا ترى نفذ الكلام ده إزاي؟ فضل العظيمة التي اتصف بها رحمه الله والتي أهلته بعد ذلك ليكون مجددا لهذا الدين وناصرا لهذه الأمة أمام الصليبيين. وشفنا وضوح الرؤية في حياته، ويا إخواني ده في غاية الأهمية، وضوح الرؤية، يعني عنده هدف واضح محدد تحرير البلاد الإسلامية من الصليبيين، وعنده طريق واضح لهذا الهدف: وحدة وجهاد. عمل إيه رحمه الله؟ بدأ يوحد العالم الإسلامي، هو دلوقتي تحت إمرته الموصل فقط، فبدأ يضم إليها العالم الإسلامي، وحرص تمام الحرص على ألا يريق الدماء في أثناء هذا التوحيد للعالم الإسلامي في قبضة واحدة أو في يد واحدة أو على قلب رجل واحد. وأول ما ضم إليه حلب، وسبحان الله ربنا زي ما يكون بيجهز له الأوضاع بمجرد ما استلم يعني عماد الدين زنكي، لقى الشعب في حلب نفسه هو اللي بيطلبه. وعلى فكرة أبو عماد الدين زنكي كان اسمه أقصنكر الحاجب رحمه الله، وكان من الأتقياء الورعين، ومر في فترة من فترات حياتي بحكم حلب وترحم الناس عليه كما يقول ابن الأثير أبد الدهر.
يعني كان شخصية خيرة من ابن إنسان خير. فشعب بحلب لما سمع بولاية عماد الدين زنكي على أرض الموصل تذكر أباه، تذكر أخ سنقر الحاجب، وبدأ الشعب هو اللي يطلب عماد الدين زنكي عشان يجي يحكمه. وحصل بالفعل أن عماد الدين زنكي قدر يوحد الإمارتين مع بعض، إمارة الموصل وإمارة حلب، وبذلك اجتاز الطريق إلى بلاد الشام، والشام هي اللي محتلة بالصليبيين، والشام هي الطريق إلى أرض فلسطين. فعشان كده كان سعيد جدا بهذه الوحدة، وبدأ يضم إليه المدينة تلو المدينة، ضم إليه حماة، ضم إليه حمص، ضم إليه أرض شمال الجزيرة اللي هي كان فيها منطقة الأراطقة أولاد أرطق ابن أكسب، ضم إليه مناطق الأكراد في شمال العراق. عمل وحدة جميلة جدا من المسلمين في مناطق أخرى، لكن وقفت أمامه عقبة في ذلك الوقت، مدينة دمشق. والحقيقة مدينة دمشق من أول قصة حروب الصليبية إلى منتصفها تقريبا وهي تقف عثرة، حجر عثرة أمام الجيوش الإسلامية أو أمام قضية التوحيد في العالم الإسلامي. ليه الكلام ده؟ لأن دمشق للأسف الشديد حكمت بالعبيديين 100 سنة، زي ما قلنا قعدوا فيها 100 سنة أو 104 سنة بالضبط زي موضوع القدس وفلسطين. وبعد خروج العبيديين من أرض دمشق احتلت باحتلال إسلامي، يعني حكمها بعد ذلك توتش بن ألب أرسلان، وبعدين ابنه دقاق بن توتش، وكلهم كان حكمهم ظالم وحكمهم كان خارج عن الشريعة، والشعب عانى ألوانا كثيرة من الذل أخرجته عن طبيعته الإنسانية الإسلامية الصحيحة أو عن الفطرة. فأصبح يقبل بالجبن ويقبل بالضعف والخور، ويقبل بأن يدفع الجزية مرة للنصارى ومرة للحكام العبيديين. وفرغت الشام كما ذكرنا من علمائها، فوضع دمشق الحقيقة كان وضع مؤسف جدا في هذه الفترة من الزمن، ولم تقبل بالتوحد مع عماد الدين زنكي، وظلت إلى آخر حياتي رحمه الله تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى أرض فلسطين. وانتوا عارفين عشان أوصل من الشام من شمال الشام إلى أرض فلسطين لازم أعدي على منطقة دمشق. المهم أنه واحد هذه المناطق الكبيرة باستثناء دمشق، وبدأ مباشرة الجهاد مع الصليبيين. بعد أن عقد هدنة في البداية مدة سنتين استطاع أن يكون بهذا التوحيد، ثم بدأ يجاهد ضد الصليبيين. وفي سنة 524 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات من حكمه للموصل وبعد ضمه لحلب، وده يوافق سنة 1130 من الميلاد، استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا على الصليبيين في حصن الأثارب، وأن يرجع هذا الحصن، وكان قريب من حلب إلى المسلمين، وكان ده انتصار ضخم، قتل فيه 3000 صليبي في موقعة واحدة. بعدها بسنتين أو 3 حقق انتصار تاني في مدينة تل باشر، وبدأت الانتصارات تتوالى. وفي سنة 530 من الهجرة، وده يوافق 1136 من الميلاد، حقق انتصار مهيب في اللاذقية، واستطاع أن يحرر اللاذقية من الصليبيين، وخد معاه في هذه الموقعة 7000 أسير صليبي، وحقق من الغنائم ما لا يتخيل. فقط الماشية التي كانت كغنيمة في هذه الموقعة كانت 100,000 رأس من الماشية. طبعا الأرقام ديت أرقام بتورينا عزة هذا الانتصار، لكن في نفس الوقت بتورينا إمكانيات الإمارات الصليبية في ذلك الوقت. وحنا نتكلم على إمارة اللاذقية أو مدينة اللاذقية اللي هي كانت أحد المدن التابعة لإمارة أنطاكيا في ذلك الوقت. طبعا كانت إمارات ضاربة في البلاد، واستطاعت أن تسيطر على كل شيء في منتهى القوة. في سنة 531 من الهجرة، بعد سنة واحدة من انتصاره في موقعة اللاذقية، بيوافق الكلام ده 1137 ميلادية، حقق انتصار مهول في موقعة برين، واستطاع أن ينتصر على مملكة طرابلس بالاتحاد مع مملكة بيت المقدس. مملكة طرابلس كان على رأسها ريمون الثاني، ومملكة طرابلس كان على رأسها فولك الانجوي ملك بيت المقدس، وفي موقعة حارب فيها الاثنين مع بعض وانتصر انتصار ضخم جدا. وسبحان الله في رمضان سنة 532 من الهجرة، سنة 1138 من الميلاد، استطاع أن يحقق نصرا كبيرا في موقعة شايزر. وعلى فكرة النصر ده كان على جيوش الصليبية بكاملها المجتمعة من هنا وهناك، وكان معاهم جيش الإمبراطورية الرومانية. تخيلوا، يعني جيش الدولة الرومانية اللي هو عملاقة دولة بيزنطية مع الجيوش الصليبية الأربعة، وانتصر عليهم عماد الدين زنكي انتصارا مهولا في موقعة شايزر، من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم توج أعماله رحمه الله بفتح الرها سنة 539 من الهجرة، يعني 1144 من الميلاد،
وفتح الرهة ده معناه فتح إمارة من الإمارات العتيقة الصليبية في داخل البلاد الإسلامية. الإمارة ديت يا إخواني أول إمارة تأسست في تاريخ العالم الإسلامي، تأسست سنة 490 من الهجرة، وإحنا فتحناها سنة 539 من الهجرة، يعني بعد حوالي 48 سنة متصلة من الاحتلال. وقصة فتحها قصة في منتهى الأهمية، واستطاع فيها عماد الدين زنكي رحمه الله أن يجيش الجيوش وأن يعمل حشد ضخم جدا من المسلمين وأن يحاصر المدينة وأن يقوم بخدعة كبيرة جدا على الصليبيين وأن يقوم بنقب الأسوار الهائلة التي حاول المسلمون قبل ذلك مرارا أيام مودود بن تنتكين رحمه الله ومن قبله من المجاهدين أن يقتحموها فلم يفلحوا. حاول نقب هذه الأسوار وبالفعل أفلح في نقب هذه الأسوار ودخل المدينة العظيمة الرهة في 26 جمادى الآخرة من سنة 539، ويصبح هذا اليوم يوم من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وكسرت شوكة الصليبين في هذه الإمارة وسقطت إمارة الرهة بكاملها باستثناء مدينة واحدة من مدنها هي مدينة تل باشر، سقطت في يد عماد الدين زنكي رحمه الله. وكان هذا الفتح من أرقى الفتوح في تاريخ الإنسانية. دخل رحمه الله المدينة التي احتلت 48 سنة متصلة، ومع ذلك أمن أرواح جميع النصارى غير المقاتلين في داخل المدينة، ولم يقاتل إلا من قاتله، بل وأعاد الأملاك لأصحابها الذين عاشوا في هذه البلاد من الأرمن السابقين الذين كانوا يعيشون فيها قبل دخول الصليبيين، مع أن الأرمن هؤلاء كانوا من النصارى، إلا أنه أمنهم وأعاد إليهم أملاكهم، ولم يزهق روحا واحدة غير مقاتلة في مدينة الرهة. ورفعت الأعلام الإسلامية فوق أسوار الرهة، وأصبح فعلا يوما من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وطبعا ده أعظم انتصارات عماد الدين زنكي مطلقا، بل وأعظم انتصارات المسلمين في كل قصة الحروب الصليبية منذ بدأت وحتى هذه اللحظة. هذا الانتصار يا إخواني وأخواتي أثبت لنا أن الأمل لا يمكن أبدا أن يموت. 48 سنة من الاحتلال عاشت أجيال وتغيرت أجيال، ومع ذلك القضية حاضرة في أذهان المجاهدين في سبيل الله حتى حررت هذه البلد، وأصبح عماد الدين زنكي اسم يتناقله جميع المسلمين في كل مكان، وجاءته التشريفات من هنا وهناك. وممن أرسل له التشريفات الخليفة العباسي، اللي طبعا كان لا يمثل شيء في هذا الوقت، كان ضعيف جدا بالقياس إلى عماد الدين زنكي، وكان أقوى شخصية اللي هو عماد الدين زنكي في العالم الإسلامي. وجاءته التشريفات بألفاظ جميلة جدا، سماه المكتفي لأمر الله، كان خليفة العباسي، سمى عماد الدين زنكي بالملك العادل وبركن الإسلام وبعمدة السلاطين وبالأمير المظفر وبزعيم جيوش المسلمين. ودي كانت بداية تكوين الدولة الزنكية نسبة إلى عماد الدين زنكي رحمه الله. وبذلك فتح الطريق من العراق والشام إلى البلاد الإسلامية المحتلة من الصليبيين، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الجهاد في سبيل الله. في نهاية قصتنا أول حاجة قبل ما أختم الحلقة، عماد الدين زنكي رحمه الله في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد سنتين من فتح الرهة، دخل عليه أحد خدامه وفي حركة خيانة كبيرة جدا قام بقتله رحمه الله ليلقى الشهادة، وهو محاصر لأحد القلاع في آخر حياته. وطبعا قصة قتله هذه علامة استفهام كبيرة، ويقال أن هذا الرجل كان متعاونا مع الصليبيين أو متعاونا مع غيرهم، لكن المهم أن في النهاية أن قتل أو استشهد عماد الدين زنكي رحمه الله. وظن المسلمون أن الأمور ستضيع، لكن سبحان الله جعل الله عز وجل من بعده خير الخلف لخير السلف، فجاء من بعده نور عظيم جدا أضاء العالم الإسلامي بكامله، وهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمه الله، وسلسلة جديدة من الجهاد نتعرف عليها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

الوطن. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الرابعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. ونستهل حلقتنا هذه ببيان جزئية وظيفتي الهداية بالدعوة والتذكير والنصح والإرشاد، والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مبتدئين بالفرق بين الوظيفتين، فنقول إنه يوجد فرق بين وظيفة الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة الناس جميعا بغية إنقاذهم من الضلال والكفر والشقاء وعذاب الله الأبدي في دار العذاب يوم الدين، وخدمة الإسلام بنشره وخدمة جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشرية، وبين وظيفة الإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر والنهي بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بغية إصلاحهم وحمايتهم من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغي والفسق والفجور فالردة والكفر والشقاء العاجل والآجل، وبغية حماية المجتمع الإسلامي من التفكك والانهيار بعوامل الفساد التي قد تظهر فيه من قبل ذوي الانحراف فيه عن صراط الله، وما يكون من نتيجة انحرافهم من عدوى وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عام. وبما أن الإسلام هو صراط الله المستقيم اعتقادا وخلقا وسلوكا نفسيا وجسديا، فمن كان خارجا عنه غير سالك فيه مع المسلمين فإنه يدعى دعوة إلى دخوله والانتماء إلى أمة الإسلام وسلوكه مع السالكين فيه على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب. فالمرتبة العليا هي مرتبة المحسنين وفيها درجات كثيرات، والمرتبة الوسطى هي مرتبة الأبرار وفيها درجات كثيرات، وأصحاب هاتين المرتبتين سابقون في الخيرات بإذن الله. والمرتبة الدنيا هي مرتبة المتقين وفيها درجات كثيرات، ولمرتبة المتقين درجة عليا تبدأ بعدها مرتبة الأبرار، وأصحاب الدرجة العليا من مرتبة المتقين هم المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات ومن يلحق بهم. وتأتي دونها درجات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم تزد سيئاتهم على حسناتهم زيادة فاحشة. وتأتي دون هذه الدرجات درجات الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفات وزادت سيئاتهم على حسناتهم زيادات فاحشات. وأصحاب هذين المستويين الهابطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والذين أسرفوا على أنفسهم يشتركون بأنهم ظالمون لأنفسهم. هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنية في عدة نصوص متكاملة الدلالات فيما بينها. ومن كان داخلا في الإسلام وسالكا في صراط الله المستقيم مع المسلمين ضمن درجة من درجات مراتبهم ومنتميا إلى جماعة المسلمين، فالمفروض فيه أن يجتهد ليتعلم شرائع الإسلام وما أمر الله به من خير وما نهى الله عنه من شر. فما أمر الله به في الإسلام من خير يدخل تحت عنوان المعروف، وما نهى الله عنه في الإسلام من شر يدخل تحت عنوان المنكر. والأصل أن تكون وظيفة عمل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من الانحراف والانهيار بالبيان نصحا وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، إذ المفروض في المسلمين أن يكونوا قد علموا أوامر الدين ونواهيه، فعلموا ما يدخل تحت عنوان المعروف وعلموا ما يدخل تحت عنوان المنكر. ولكن انتشار الجهل بين المسلمين وانتشار الانحرافات الفكرية والمفهومات الباطلات والبدع والخرافات ووافدات الغزو الفكري مما صدره أعداء الإسلام إلى شعوب الأمة الإسلامية أدى إلى أن يكون كثير جدا من المسلمين لا يعلم المعروف في الدين حتى يعمل به ويحث عليه أهله وذويه، ولا يعلم المنكر في الدين حتى يجتنبه ويحث على اجتنابه أهله وذويه. فهؤلاء لا يلائمهم أن يوجه لهم الأمر بالمعروف الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المعروف، ولا يلائمهم أن يوجه لهم النهي عن المنكر الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المنكر، بل ينبغي أن توجه لهم الدعوة بغاية الرفق والحكمة ليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المعروف وأنه يجب عليهم أن يعملوا به، وليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المنكر وأنه يحرم عليهم أن يفعلوه ويرتكبوا إثمه. فإذا علموا وأعلنوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن يوجه لهم بالنسبة إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى ما سبق أن الأعمال التي تدخل في درجات مرتبة البر أو درجات مرتبة الإحسان من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يندب المسلمون إليها ندبا تطوعيا لا تصلح معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تلائمها الدعوة بغاية الرفق والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب الندب التطوعي. فمن وجد في نفسه استعدادا وهمة لأن يرتقي في درجات السابقين في الخيرات بإذن الله توسع في أعمال البر ليرتقي في درجات الأبرار، وزاد في إحسان عمله حتى كأنه يرى ربه وهو بين يديه يعبده، ليرتقي في درجات المحسنين. إن ترك المندوبات والسنن والآداب وارتكاب المكروهات وما هو خلاف الأولى ليس من المنكرات حتى تستعمل فيها عبارات النهي الإلزامي التي تستعمل في النهي عن المنكر. واتخاذ سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى هذه الأمور سياسة سيئة منفرة. وإذا وجد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء المسلمين بين الوجوب أو الندب أو بين التحريم والكراهة، فمن الخير في الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاقتصار على الدعوة بالرفق والحكمة والتشجيع. لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ نفسه بالأكمل دواما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكون إسوة حسنة للمتقين وإماما صالحا يقتدى به، على أنه قد يكون لبعض هؤلاء ظروف خاصة بيئية في مجالات أنشطتهم يحسن معها الأخذ بسياسة الترخص بعدم الالتزام بما هو الأفضل والأكمل دواما، كمن يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أقليات مسلمة في بلدان أهل الكفر أو في بلدان كثيرة الانحراف من بلدان العالم الإسلامي. الخلاصة، نقول إن سياسة الدعوة إلى سبيل الله وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات الدعوة وآدابها، وهي توجه أولا لمن هم خارج صراط الإسلام الذين يدعون إلى الدخول فيه وسلوكه مع المؤمنين المسلمين على وفق مراض الله فيه، وإلى الانتماء الإرادي إلى الأمة الإسلامية الربانية الواحدة. ثانيا، وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه وبسبب انتشار الأفكار الباطلة والانحرافات والخرافات والبدع لديهم بمثابة غير الداخلين في صراط الإسلام. ثالثا، وللمسلمين الذين يندبون ندبا تطوعيا للارتقاء في درجات الأبرار ودرجات المحسنين. وأما سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات هذه الوظيفة وآدابها، وهي توجه أولا للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية، فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المعروف، والعالمين بالمحرمات الإسلامية فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل إرشادي تذكيري يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة المسلمين من الواجبات والمحرمات الدينية، فما هو واجب معلوم الوجوب عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المعروف كما سبق بيانه في التعريفات، وما هو حرام معلوم الحرمة عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المنكر كما سبق بيانه في التعريفات. فالتذكير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجه للذين عرفوا الواجب في الدين فهو معروف لديهم، وعرفوا المحرم في الدين فهو منكر لديهم. والمذكر إذا رأى شخصا مسلما جاهلا ببعض الواجبات أو المحرمات الدينية فعليه أن يعلمه، ويكون بالنسبة إليه في ذلك داعيا هاديا مرشدا، ولا يصح أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأن الأمر الذي يريد أن يقدم له النصح حوله لم يصر بعد لديه معروفا إذا كان من الواجبات، ولا منكرا إذا كان من المحرمات. جزئية منزلة الدعوة إلى دين الله في سلم الأولويات الجهادية. على المسلمين جميعا ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا نصب أعينهم دواما أن الدعوة إلى دين الله بين الناس بعد مجاهدة النفس لإصلاحها تحتل منزلة الدرجة الأولى في مدرج الأولويات الجهادية لإعلاء دين الله ونشره في العالمين. إن الوضع الذي يتهيأ به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقي الأعظم عند الله، أما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدان الكفر في أيدي المسلمين بالقوة المسلحة فهو فتح من الدرجة الثانية، إلا أن يكون سببا لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. فقد وصف الله عز وجل صلح الحديبية الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة بأنه فتح مبين، فقال تعالى خطابا لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي إنا فتحنا لك فتحا واضحا جليا لانتشار الإسلام وامتداده عن طريق الدعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم، وذلك لأن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها عوائق من ألد أعدائها يومئذ وهم مشركو قريش. لقد انطلقت الدعوة إلى الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة وفيما حولها وفي قبائل العرب، وأخذ الإسلام ينتشر بحرية، وسعى الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب. ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صلح الحديبية خلق كثير. قال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين، أي من صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة حتى فتح مكة، مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام رحمه الله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. ونلخص القول في هذه الجزئية فنقول: ويغلط كثير من حامل راية الجهاد في سبيل الله فيقفزون عن إدراك هذه الحقيقة، ولا يضعون من صور الجهاد في سبيل الله نصب أعينهم إلا الجهاد بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السنام من الجمل، ومعلوم أن ذروة السنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجمل، فلا يبدأ بها قبل أن يستوفي الجمل مطالبه حتى ينهض ويقوم على قوائمه الأربع ويصير قادرا على حمل الأثقال واجتياز الصحارى والوديان وارتقاء الجبال. الجزئية الثامنة: أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فريق حملة رسالة الدعوة إلى دين الله وفريق حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل منهما ينقسم إلى فئتين كبريين، وكل فئة من هاتين الفئتين الكبريين ينقسمون إلى أقسام ذوات مستويات ودرجات متفاضلات على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى الأفراد. وأقتصر على ذكر الفئتين الكبريين وهما الفئة العامة والفئة الخاصة. أما الفئة العامة فهي فئة غير المتخصصين، ويدخل فيها كل مؤمن مسلم يعلم شيئا من دين الله علما يقينيا شهد له به عالم متخصص من علماء الدين الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلامي المتخصصين. وأفراد هذه الفئة العامة يتحملون من مسؤولية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما يعلمون بيقين من أمور الدين، ويؤدي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبيلا خلال أعمالهم وأنشطتهم وفي أوقات فراغهم، ويتحرون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبليغ والتعليم والنصح لمن يأنسون أنهم ذو حاجة لها، تعليما أو تذكيرا أو موعظة بالترغيب والترهيب. ومن الخير دائما أن يكون أداؤهم لرسالاتهم بصورة غير مباشرة، وأن تنتهز فيها المناسبات العارضات والمحادثات والمذاكرات والمداولات في مختلف أمور الحياة التي لا يشعر معها المقصود بالتوجيه والتعليم والنصح والموعظة أن الحديث موجه له قصدا، ويكون هذا في مجال الأسرة وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي تكتسب بها معايش الحياة وفي مجالس التسلية ومجالس السمر وعند كل لقاء مع إنسان مستعد لأن يستمع حديثا في إقامة أو سفر. ويكون هذا أيضا في مختلفات الأحوال في الصحة والمرض والسلم والحرب والنعمة والمصيبة والعسر واليسر والاستمتاع والبؤس والمسرات والأحزان والجد والهزل إلى غير ذلك من أحوال. ومن صور الأنشطة التي يمكن ويحسن أن يؤدي أفراد هذه الفئة العامة رسالتهم بها ما يلي: أولا، بيان إتقان صنعة الخالق في كونه أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، فلا يصح عقلا أن يشرك الناس بعبادته شيئا، حديث حول عدل الله وحكمته في خلقه، حديث حول أن الله قد خلق الخلق ليمتحنهم في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم، حديث حول الدار الآخرة والجنة والنار، حديث حول إعجاز القرآن وأنه حق لا ريب فيه وأن المنصفين من علماء العلوم الكونية من غير المسلمين يدخلون في الإسلام كلما اكتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علمية إلى غير ذلك مما يصلح في الدعوة. ثانيا، تعليم آية أو سورة من القرآن، تعليم حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه حامل الرسالة بالضبط التام عن عالم بالدين متخصص، نصيحة حول خلق من أخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والعفة والوفاء بالعهد والوعد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الفقراء والمساكين واليتامى والضعفاء. ومن الخير أن تكون هذه النصيحة بأسلوب غير مباشر كعرض قصة فيها تحقيق المقصود والإقناع بالمراد، ونصيحة بشأن وجوب اجتناب رذيلة خلقية أو سلوكية كالظلم والعدوان على حقوق الناس أو أعراضهم وكراماتهم والقتل وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة والربا والزنا وغيرها من كبائر الإثم. ومن الخير دائما أن تكون النصيحة بأسلوب غير مباشر. ثالثا، عرض حدث من أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قصة من قصص الأنبياء أو قصص الصحابة وفضلاء التابعين وعلماء المسلمين أو قصة من قصص المجرمين الذين أهلكهم الله أو عاقبهم بعذاب معجل في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قراءة بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كتب الأخلاق، أو قراءة تفسير آية أو سورة من كتاب معتمد لدى العلماء المتخصصين بعلوم الدين، قراءة قطعة أدبية من شعر أو نثر تتضمن معاني دينية صحيحة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا يتفتق عنها ذهن حامل الرسالة لتوصيل الفكرة أو النصيحة أو الموعظة لمن يقصد تبليغه أو توجيهه، كإسماع شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين، وكعرض شريط فيديو قد سجل عليه حديث ديني أو حوار ديني بين كبار العلماء من أهل الفكر والرأي، أو الاستماع إلى قناة من قنوات الهداية في الفضائيات. وقد دل على هذه الفئة العامة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ودل عليها بالنسبة إلى رسالة الدعوة إلى دين الله ذكر الله عز وجل قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه، وقد كان من آحاد الناس غير المتخصصين، ونظيرها قصة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون والتي جاء بيانها في سورة ياسين، ونصوص من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق بيانها في هذا الباب. أما عن الفئة الخاصة وهي فئة المتخصصين من حملة رسالة الدعوة إلى دين الله أو من حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفئة يجب أن يتحقق في كل فرد من أفرادها المؤهلات الملائمات للمستوى التخصصي الذي يقوم به، ومنها المؤهلات العلمية والمؤهلات الفكرية والمؤهلات البيانية والمؤهلات النفسية والخلقية، مع الأوصاف الإيمانية والسلوكية التي ترشح صاحبها لأن يكون من عباد الرحمن وإماما للمتقين، ومع الالتزام بواجبات وآداب الدعوة إلى الله إذا كان يحمل رسالة الدعوة إلى الله، والالتزام بواجبات وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حلقات قادمات. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه، وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: معاني وتجليات. هناك معان لا تدرك إلا بالتأمل، وتجليات لا ترى إلا بصفاء القلوب. معاني وتجليات، برنامج يأخذكم في رحلة هادئة بين الفكر والروح.

وأثر يشعر. راديو سرايا FM 99.3، حيث يلتقي الصوت بالمعنى.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج بصدد الحديث عن أم الكتاب وما حوته من كنوز لطيفة، وما زال الحديث موصولا في ذلك. إن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية، وبه يتضح معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من الخلق، ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك عرفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جميعا لعظيم المعاني في جملة واحدة، وهي جملة إلا ليعبدون. لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال، وهو إما عن محبة وإما عن خوف مجرد، وأهمه ما كان عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبه. ويستلزم الخوف من غضب المحبوب، قال محمود الوراق أو منصور الفقيه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة الله، وأن المحب يود أن يحبه حبيبه، كما قال المتنبي: أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. وإلى هذا النوع ترجع عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع.

0: رايع، لأنها مبنية على حب الله تعالى. وكذلك عبادة المشركين أصنامهم، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة، وإنما هو لاتقاء الشر، كما عبدت بعض الأمم الشياطين والعياذ بالله تعالى، وعبدت المنوية من المجوس المعبود أهرم، وهو عندهم رب الشر والضر، ويرمزون إليه بعنصر الظلمة، وأنه تولد من خاطر سوء، خطر للرب بردان إله الخير. قال المعري: فكر بردان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. والحصر المستفاد من تقديم المعمول في قوله تعالى إياك نعبد حصر حقيقي، لأن المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وإياك نستعين جملة معطوفة على جملة إياك نعبد، أي نخصك بالاستعانة أيضا كما نخصك بالعبادة. والاستعانة طلب العون، والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده. والاستعانة بالله هي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه، ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده. ولذلك فهي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل، ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده. فهذه هي المعونة شرعا، وقد فسرها العلماء خلق ما به تمام الفعل أو تيسيره. والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين، وكل ما يعصر على المرء تذليله من توجيهات النفوس أو من توجهات النفوس إلى الخير، وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رسمه في فاتحة الكتاب، ووقوع تخصيصه الإعانة عقب التخصيص بالعبادة. ولذلك حذف متعلق نستعين الذي حقه أن يذكر مجرورا بعلى. وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم الاستعانة على الطلب من الله تأدبا معه تعالى. ومن توابع ذلك وأسبابه، وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم، فكلها من الإعانة، كل هذه من الإعانة المطلوبة، وكلها من الله تعالى، فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالأول إيماء إلى طريق المعارف، وأصلها المحسوسات وأعلاها المبصرات، والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم، والثالث إلى الشرائع. والحصر المستفاد من التقديم في قوله وإياك نستعين حصر الدعاء للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم. ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله. ويفيد القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره، لأنهم كانوا فريقين، منهم من عبد غير الله على قصد التشريك، إلا أن ولعه واستهتاره بغير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى، كما عبدت سبأ الشمس، وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وأله الفراعنة، وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره، وهذا حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب، فقد عبد الضب وتيم وعكل الشمس، وعبدت كنانة القمر، وعبدت لخم وخزاعة وبعض قريش الشعرى، وعبدت تميم الدبرات، وعبدت طي الثريا، وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى. فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة لهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة. وضمير نعبد ونستعين يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة، لأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين، لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله. وقريب من هذا قول النابغة في رتاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجو أوبه، وترك ورهط الأعجمين وكابل. إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. ووجه تقديم قوله إياك نعبد على قوله إياك نستعين أن العبادة تقرب لله تعالى، فهي أجدر بالتقديم في المناجاة، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه، فناسب أن يقدم المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك. ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه للمستعين به، ولأن من جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة، فكانت متقدمة على الاستعانة في التعقل. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة، وسيكون الحديث موصولا في الحلقة المقبلة إن تيسر لنا ذلك وبلغنا ذلك الأجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات.

0: وتجليات. معاني وتجليات، هناك معان لا تدرك إلا بالتأمل، وتجليات لا ترى إلا بصفاء القلوب. معاني وتجليات، برنامج يأخذكم في رحلة هادئة بين الفكر والروح، بين جمال المعنى وصفاء الإيمان. تابعونا عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا لحظات من التدبر وتكتشفوا أسرار المعاني التي تغير النظرة للحياة. معاني وتجليات، نور يقال وأثر يشعر. راديو سرايا FM 99.3، حيث يلتقي الصوت بالمعنى.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: صحتك بنديك. صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو سرايا FM. صحتك بين ايديك. صحتك بين ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين، رحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بين ايديك. كلامنا اليوم حيكون عليه موضوع الرياضة، رياضة ثقافة، يعني لأهمية الموضوع حابين إن شاء الله نتكلم عليه استفاضة شوية، شن فوائده، شن أسباب اللي تخلينا نمارس الرياضة. اللي مش متعود على الرياضة مثلا أو روتين ده عنده ومرة يكسر فيه، كيف يستمر على البرنامج هذا؟ فهذا حيكون كلامنا في برنامجنا أو في حلقتنا هذه. سؤالنا: كيف أجعل ممارسة الرياضة عادة يومية؟ الجواب طبعا أول حاجة لازم نواجه أنفسنا. مش صعب على الإطلاق أن الواحد يبدأ في نظام روتيني من تمارين رياضية. كل واحد يعني مرة يجي الحماسكي يقول بنبدأ في برنامج رياضي ويبدأ شهر 2-3، لكن مشكلة في الاستمرارية، شهر الثالث بكتير يوقف وينخفض ذاك الحماس اللي عنده والطاقة اللي عنده اللي بداها من أول شهر هذه. وكذلك مرات يبدأ ينشغل أمور الدنيا، توصيل الصغار، الخدمة وغيرها، فهذه حاجات مرات تسبل هي. فعندنا أسباب تخلينا أو تدفعنا لممارسة الرياضة. أول حاجة الحصول على اللياقة البدنية، يحس الإنسان بشعور طيب وجميل ومستريح. كذلك التخلص من وزن زايد، عندنا في اللي يستمتع يعني بممارسة الرياضة، كرة أو أي رياضة من الرياضات. عندنا الرياضة تساعدك على نوم أفضل، واحد يبدأ يتنحى ذاك الكآبة، يتنحى الروح، الشعور بالراحة، فيرقد مستريح. عندنا أن الرياضة تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، شو يقولوا يعني العقل السليم في الجسم السليم، هذه يعني تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، أن تحافظ على مظهر الإنسان يعني الجميل والجذاب. شني النصايح أن تخلينا نمارس الرياضة بشكل مستمر ونخلوه يعني أسلوب حياة؟ عارفين قلنا احنا الروتين يتكسر ونبدأ بحماس ونوقفه، لكن في حاجات يعني مرات إنسان تساعده أن يخليه يعني يستمر في برنامجه الرياضي، اللي هو واحد عندنا الواحد يمارس الأنشطة اللي يستمتع بها. ما فيش شرط قالك أو قاعدة تقول أن إنسان لازم يمشي للجيم أو يمشي لهذه صالة الرياضة أو يشري معدات خاصة بالرياضة في حوشة غالية. لا، إنسان يعني يمارس الرياضة اللي تمشي معاه، مشي، جري، تنس، كرة، سباحة، ركوب دراجة، البشكليت، غيرها، حتى صعود هذا الدروج، السلالم، هذا نوع من الرياضة. كان واحد يركب في الدور الرابع والخامس نوع من الرياضة. عندنا إنسان كان يبي يستمر مدابيه رفيق معه، يخلي يمارس الرياضة مع شخص آخر، فهذا الجانب الاجتماعي مهم جدا في ممارسة الرياضة. كان يبي يستمر ويدير في جمعة، من ممكن يعني الخروج مثلا، الإنسان يمشي، الجري، ترويل، الرياضة، يمارس أي رياضة مع صاحبة، زوجة، زوجته، غيرها، ولده، المهم حد معاه، أخوه، يدير معاه برنامج باش يستمر، واحد يفيق الثاني، الثاني يكلموا بعضهم يستمر. كان هذا واحد يكسل ومعاش خاطر يجي. عندك الواحد يخلي الرياضة هذه حاجة من الأولويات، ما نديروهاش يعني حاجة في وقت الفراغ، كان فضيت بنمشي نهرول، لا، لازم يعرف أهميتها، وأن هي يعني شيء زي تناول الطعام، زي الاستحمام يوميا، زي غيرها، حاجة من الأولويات ولازم نديرها في اليوم. عندك الرياضة لو كان قدر يديرها إنسان في الصباح، واحد يطلع قلنا مع ابنه مع زوجته مع أخوه، ربع ساعة هذه قد تكون مشي لكن فايدة أعظم من أن الإنسان يعني يمشي مرة في الأسبوع لو كان قدر في اليوم ربع ساعة، ويحسب الوقت اللي يخطيها ذاك في الربع ساعة، يعني قداش مشي ميل قداش مشي غالبا هو يعني كيلوات أو كيلو اثنين. يتمرن الإنسان حتى لو كان تعب، طبعا إنسان مرات يحس روحه تعبان في الصبح أو حتى في الليل لما يدير في العشية، أمتى ما يدير يقدر الأفضل الصبح يحس روحه ما غرضاش زي ما نقوله وتعبان ما خاطراش أنه يدير ويمارس الرياضة. فهذا غير نقول لك مارس الرياضة وامشي وهرول وامشي بدير برنامجك العادي، تشعر بتحسن كبير أول ما تنتهي وتقول الحمد لله اللي أنا مشيت. فيوفر الطاقة للجسم وقت ذاك، ويساعد الجسم يستهلك أكسجين أقوى من ما كان عليه. سجل نشاطك اللي درته، مثلا يعني مشيت في الابليكيشن يديروا فيه في الموبايل اللي هو قداش مشيت ميل، قداش مشيت مسافة، قداش مشيت كيلو بالدراجة، سواء بالبشكليت سواء على رجليك سواء بترويل، خطوات اللي تمشيها في هذه برنامج يسجل لك، وهذا تحس روحك على الأقل أنجزت حاجة لما تديرها. عندك المكافأة زي تزلبح روحك بهدية أو أي جائزة أو حتى مش هدية، عندك هدف يكون لما تكافأ روحك به. والخبارات التانية والشري يقول لك أن الإنسان صعب يستمر على عادة، لكن لما يكون عنده جائزة ومكافأة هذا تحفيز ليه لأنه ينطلق وأنه يقدم الحاجة هذه. عندنا بعد ما قلنا حاجات اللي كيف تخلينا نستمر في برنامج هذا الرياضي، نبغى نتكلم على فوائد الرياضة اليومية لهذه اللي نبغى نستمر عليها إن شاء الله. شما فوائد الرياضة لجسم الإنسان اللي يديرها في الصبح هذه أو غيرها، شن أهميتها؟ كثير قلنا أن عندها مثلا أهمية الجانب العاطفي، جانب اجتماعي، علاج الأرق، عندنا رياضة لمظهر الإنسان، جانب الصحي، كثير من الفوائد. نجو واحدة واحدة. أهميتها بالنسبة للجانب العاطفي، كيف يعني جانب غالب الإنسان روحيا وغيره، تساعد الرياضة على التقليل من مستوى القلق المرتفع عند الإنسان يعني يشوف الوضع مرات يحس روحه يعني قلق، يحس روحه كئيب، فهذه الرياضة سبحان الله تخفف عليه نسبة الاكتئاب هذه ومستوى الاكتئاب هذا اللي يصاب به بعض الناس. كما أن له دور في تحسين مزاج الإنسان اللي داوم على الرياضة باستمرار، وكذلك يلعب دور في جعل الإنسان مقدرا لذاته. إنسان يدير رياضة يحس روحه يعني زي ما تقول عنده قدر لنفسه، أنه مهتم بجسمه مهتم بنفسه، فتزيد الثقة بنفسه بشكل أكبر. عندنا أهميتها في علاج الأرق، إنسان ما يرقدش يحس روحه مش مستريح لأنه ملخبطة أموره في النهار وغيره وصيت له مشاكل، فمش سهل أنه يرقد. فالرياضة تساعد على النوم بشكل جيد وأفضل، وتوفر له الراحة بعد التعب هذاك والمشاكل اللي صايرت له، فتهدي عليه الكآبة وتخليه يعني مستريح ويرقد بخير من ياخذ يعني أدوية كيميائية قد تأثر عليه بشكل سلبي أحيانا. عندنا أهمية رياضة على الجانب الاجتماعي، ممارسو الرياضة غالبا بشكل مستمر عندهم قدرة على تكوين علاقات اجتماعية مفيدة مع الناس، دائما يبتسموا الناس يسلموا عليهم يحسوا روحهم، لأنه يحسوا روحهم مرتاحين نفسيا، فالمرتاح نفسيا يقدر يتلايم مع الناس بشكل أكبر من الإنسان الكئيب واللي ما عندهش يعني مش مستريح نفسيا. عندنا أهمية الرياضة في الجانب الصحي، عندنا قلنا تقوي العظام والعضلات بشكل كبير، طبعا هذا اللي يمارس في الرياضة والسويدي وغيره، جانب تقوية عضلة القلب، طبعا لما إنسان لما القلب يضخ دم بشكل أسرع ونبضات القلب تضخ مرات لما تبدأ تجري، فهذا يساعد في تحسين نقل الأكسجين في دم الإنسان ويساعد على عملية التنفس بشكل أفضل، هذا إلى جانب يعني الوزن ينقص الوزن، فلما ينقص الوزن يتخفف عليه آلام المفاصل وباقي الأمراض اللي تسبب السمنة من السكر وغيره وضغط الدم. أهمية الرياضة لمظهر الإنسان العام، يعني إنسان يبي مظهر جميل مثالي، ديما انسان مستريح يكون يعني زي ما تقول يعني جسمه جميل يكون. فتساعد الرياضة على التخلص من الدهون أكيد هذه المتراكمة، بإضافة يعني تقوي عضلات الجسم، فهذا يؤدي لطبعا ظهور إنسان بمظهر جميل ورائع. وهذه الأنشطة يعني يمكن ممارستها متنوعة، قلنا يقدر يدير السويدي، يقدر يدير المشي، يقدر يهرول، يقدر يجري، يقدر يسبح. فكل هذه عندك في اللي يحب مثلا الرياضات الجماعية، يقدر تنس، تنس فيها هذه مش سهل يعني، فعضلة اليدين والظهر والرأس، عندنا كرة القدم، كرة السلة وغيرها من الألعاب يعني قلنا السباحة وغيرها. فهذه كلها يقدر الإنسان يمارسها لوحده أو يمارسها في نادي كما يقدرش، وقلنا مدى به يدير رفيق معاه صاحب جروب، هذه يخليه يستمر بشكل أفضل. هذا وآمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحلقة، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من صحتك بين يديك على أثير راديو السرايا FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرف فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك، صحتك بين يديك.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.
3: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM. ويليام شكسبير شاعر وكاتب مسرحي بريطاني، ولد عام 1564 وتوفي عام 1616. ينظر العالم إلى ويليام شكسبير في كل عصر وفي كل بلد نظرة إعجاب لروعة إبداعاته الأدبية وجمالها. ولا يعد الأدب الإنجليزي ناقصاً دون شكسبير فحسب، بل الأدب العالمي بأكمله. ألف شكسبير في حياته المسرحية التي دامت 24 سنة أكثر من 30 مسرحية، تضم أكثر المسرحيات المأساوية التراجيدية والهزلية الكوميدية شهرة في العالم. أما أكثر مسرحيات شكسبير المأساوية شهرة فهي روميو وجولييت وجوليوس قيصر وأنتوني وكليوباترا وهاملت وأوثيليو وماكبث والملكولير. وأكثر مسرحياته الهزلية الكوميدية شهرة فهي تاجر البندقية والليلة الثانية عشرة والحلم في منتصف ليلة صيفية. وتعد مسرحية هاملت أعظم عمل له، والجدير بالانتباه هنا أن أبطال مسرحيات شكسبير الهزلية الكوميدية هم من الشباب الرومانسيين، في حين كان أبطال مسرحياته المأساوية من الأشخاص متوسطي العمر. ولد ويليام شكسبير في 23 من شهر نيسان من عام 1564 في ستراتفورد، وبدأ يكسب عيشه المستقل وهو في 18 من عمره، وتزوج من آن هاثاواي التي كانت تكبره بثماني سنوات. وقد مثل شكسبير في مسرح لندن بالإضافة إلى عمله، وقام بنشر أوعة شعرية طويلة له عنوانها فينوس وإدونيس عام 1593، وأصبحت هذه القصيدة معروفة فيما بعد. وودع شكسبير المسرح وعاد إلى ستراتفورد حيث مات فيها في نيسان من عام 1616. لذلك فقد ثارت شكوك كثيرة حول كثير من الأعمال التي نسبت إليه، ومن هذه الأسماء المحتملة التي قدمت كأسماء حقيقية لمؤلفي أعماله هي إيرل إكسفورد وبيماونت وفليتشر وكريستوفر مارلو. على كل حال، أياً كانت حقيقة هذه التخمينات، فإنه مما لا جدال فيه أن شخصاً يدعى شكسبير كان حياً، وكانت أعماله ومزاياه محل إعجاب ومحبة وتقدير. ويليام شكسبير، شاعر وكاتب مسرحي بريطاني.

0: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخواننا عم نتابع بموقعة الحديبية، والآن بدنا ناخد شيء من ذيولها وندخل في العبر والعظات المستخرجة من هذه الموقعة. طبعا نحن لما تكلمنا وقلنا أنه في من ضمن المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين قريش من جهة، أن يعني من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة. طبعا الآن هذا الكلام استوجب بعض الأشياء. أولا اجوا نساء عند النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنات مجموعة، فطلبوا أوليائهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يردهم بحكم المعاهدة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه هذا في الرجال دون النساء. يعني دحنا لما عملنا الاتفاق أنه أي حدا يعني، وفي بند بيقول وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا، ولذلك ما دخلت النساء بالعقد أصلا يعني. ولذلك هنا يعني تريث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إلى قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الآن هذه السورة طبعا سورة الممتحنة، لأنه صار المؤمنة اللي تجي عند على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، ويستحلفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما خرجت رغبة بدنيا ولا رهبة ولا هروبا من زوج، إنما جاءت لله عز وجل ولرسوله. ولذلك إذا حلفت هذه المؤمنة تدخل المدينة ولا يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، وهن هول النساء قلنا ما هم داخلين أساسا بالمعاهدة. ولذلك يعني حتى يعني ربنا قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. يعني الكفار أزواجهم هؤلاء المؤمنات إذا كانوا دافعين مهور أعطوهم يا مسلمين المهور. ولذلك انتهت قضية النساء المهاجرات والامتناع عن رد المؤمنات المهاجرات إلى المدينة. الآن في رجل حقيقة جاء اسمه أبو بصير، عتبة ابن أسيد ابن جارية. هذا الرجل ممن حبس الحقيقة بمكة، ولما هرب منهم وصل إلى المدينة المنورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلوا كتاب من رجل اسمه الأخنس ابن شريق، واحد اسمه أزهر ابن عبد عوف. هول الجماعة بعتوا رجلا من بني عامر ومعه واحد أيضا رجل آخر مولى لهم، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الأزهر والأخنس، بدهم إياهم يعني بدهم إياه للرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير، عم يخاطب النبي عليه السلام المسلم الخارج من مكة، الهارب من مكة والداخل على المدينة المنورة، يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، ما بيصلح بديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك، ارجع عن قومك. قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال يا أبا بصير انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. انطلق هو معهم حتى لما وصل على منطقة اسمها ذي الحليفة. شوف الرجل هذا القوي ما شاء الله، يعني اللي عنده هذا الإيمان العظيم أبو بصير. فلما وصل على هذه المنطقة جلس إلى جدار وجلس معه صاحباه، وقام أبو بصير طلع بسيف واحد اللي هو من بني عامر وقال أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ هذا سيفك قوي؟ قال نعم. قال أنظر إليه، بتخليني أنا أطلع بهذا السيف؟ قال أنظر إن شئت. أخذ واستلوا أبو بصير حتى علاه به وقتله، وخرج هذا العبد المولى الثاني الرجل الثاني سريعا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام طالعا قال إن هذا الرجل قد أوريا فزعا. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما لك؟ فقال قتل صاحبكم صاحبي. فوالله ما برح عم يقول الراوي حتى طلع أبو بصير جاي متقلد سيفه ووقف عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وفت ذمتك، خلص أنت وفيت ذمتك، وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث به. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا موقد حرب، هذا مهيج الحرب الآن. أبو بصير طلع من المدينة حتى نزل بمنطقة اسمها العيص من ناحية ذي المروة، هذه بطريق قريش يعني، وكانوا بيمشوا فيها بقوافلهم إلى الشام. لما بلغ المسلمين الحقيقة اللي عملوا أبو بصير اللي هني موجودين بمكة ومحبوسين، فصاروا يوصلوا لعند مين؟ لعند أبو بصير، خاصة بلغوا أن النبي عليه السلام قال ويل أمه مسعر حرب. لما اجتمعوا عنده صاروا حوالي 70 واحد وضيقوا على قريش، ما بيشوفوا حدا مارر رايح صوب مكة من قريش إلا بتلاقيه بيقتلوه، أو أنه ممكن يقطعوا الطريق على البعير وبيسلبوا منها الأموال. حتى كتبت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله بالأرحام إلا آواهم، فلا حاجة بهم، فآواهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة. يعني شوفوا يا جماعة، يعني الآن هذا البند راح، وهن النبي عليه الصلاة والسلام وفى بعهده، وفعلا ما غدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صار الفتح على يد أبي بصير. وشوفوا هذا الرجل شو عمل، لحق معه المجموعة اللي هن جماعة 70، وصارت قريش تتمنى على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بالأرحام أنه هو يقبلهم عنده حتى ما يصير يلحقهم أي أذى. الآن اللي نحن يا أخوانا بدنا نأخذ الآن الدروس والعبر من هذه الموقعة بداية، يعني وحتى ما نطول عليكم، شوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصحاب، يعني وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيوقروا بيعظموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منشوف الصحابي، يعني أولا لما لبوه لقضية البيعة، ولما المغيرة بن شعبة كمان وقف على خلال عملية الصلح مع سهيل بن عمر، وقف المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس وهو واقف وهو يظهر القوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سهيل بن عمر يرى القوة عند المسلمين. أيضا شاف سهيل بن عمر عند يعني ما يدخل من الصحابة ويخرجوا مع عند النبي عليه الصلاة والسلام، شاف عندهم هذا التوقير والتعظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتباركوا بآثار وضوءه، وأيضا إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذه النخامة ويتباركون بها ويمسحون بها وجوههم. فهذا يعني الأمر يعني جعل عند سهيل بن عمر أنه يروح يخبرهم أنه توقير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اللي فعله الحقيقة رجل اسمه عروة، هذا عروة بن مسعود، شو قال لهم إني أرى أوشابا من الناس ولكأني بهم قد انكشفوا. ولذلك لما جلس وشاف شو عم يصير معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت أقواما لا يسلمونه لشيء أبدا، وأنا زرت النجاشي وأنا زرت كسرى وزرت قيصر، فوالله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه. يعني يعني هاد شوفوا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين بدنا نشوف انه لما تأخر سيدنا عثمان عند ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم والبعض وصل له خبر انه عثمان طاف بالبيت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، يعني احنا الآن في حالة إحصار وعثمان بيطوف، أنا ما أظنه يطوف أبدا. فكان الأمر كما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهيك على فكرة كل مسلم يا أخواننا مفروض يحسن الظن بأخيه المسلم ويقدم الظن الحسن على الظن السيء. والله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شو قال سيدنا عمر؟ قال لا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. سبحان الله. ولذلك يعني الواحد ما ممكن انه هو كمان انه يعني لا بيقبل انه الناس تسيء الظن فيه، هو كمان ما يسيء الظن باحد. ولذلك ربنا لما قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، قالوا اهل التفسير الظن هو تركيب تهمة في الرأس، يعني أنا لما بدي ظن بأحد سوء بركب له تهمة بالرأس ثم أبحث عليها بدليل، يعني أبحث لها بدليل، وهذا الدليل هو التجسس الحقيقة. ولذلك الواحد بيشوف الآخر أنه هو يظن به البخل مثلا، بتلاقي بعد ذلك يراقب هذا الإنسان ويتجسس عليه ويراقب أخباره، حتى بعد ذلك ممكن أنه يأخذ شيئا من سلوكه ويقول أنه هذا الرجل فعلا كان عنده شيء من البخل. ولذلك الظن السيء ممنوع في الشريعة الإسلامية، وهيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بتشوف كمان أيضا التعامل مع الإشاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الإشاعة؟ الإشاعة اللي صارت أنه عثمان قتلته قريش، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بعكس ما يحقق هدف العدو. فالإشاعة كان القصد منها أن تفت من عدد المسلمين وتدخل الفرقة والخلاف بينهم، ولكن الذي حصل بعد الإشاعة هو عكس ما يريد العدو، ألا وهو الدعوة إلى بيعة الرضوان. تسابق الصحابة للبيعة وظهروا بمظهر المجتمع المتماسك المتكاتف المستعد للتضحية. ولذلك بتشوف بكل تصميم وأقدام تحولت الإشاعة لتصبح مصدر قوة للأمة الإسلامية. ونحن بصراحة علينا نتعامل مع على هذا النحو مع ما نسمع من إشاعات ونحولها إلى مصدر تكاتف لا مصدر تفريق يعني ونزاع بين المسلمين. بنشوف كمان أنه النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن العبر والعظات أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفاءل لما قدم سهيل بن عمرو وقال هذا سهيل سهل أمركم. ولذلك يعني ابن القيم بكتاب زاد المعاد بيذكر أنه منها استحباب التفاؤل وأنه ليس من التطير المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. ولذلك يعني في استحباب للتفاؤل، لا لا والمسلم يتفاءل. ولذلك يعني أيضا من ضمن العبر والعظات وهذه بدنا ننتبه لها قليلا، يعني أنه نأخذ أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية. بمعنى أنه أنا يعني شفت موقف سيدنا عمر بن الخطاب، شو قال له سيدنا أبو بكر الصديق؟ إلزم غرزه فإنه رسول الله. يعني أمام النص الشرعي، يعني النبي يتكلم، يعني لا أحد بقى ليتكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف بأمر، ما يجي أحد ويحاول أنه هو يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، يعني أنتوا إذا كان بين العقل وبين الدين أنتوا عليكم أنه أنتوا تاخذوا بالدين ما بتاخذوا بالعقل. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهرها. ولذلك يعني بيقول سيدنا عمر فقد رأيتني أرد أمر رسول الله برأي اجتهادا، فوالله ما قالوا عن الحق، أنا ما برجع عن الحق أبدا. وذلك يوم أبي جندل، يعني لما شفت شو صار بأبي جندل وشفت اللي ابنه لسهيل ابن عمرو وكيف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقاه حتى لا يغدر بالاتفاقية، وبعد ذلك كان الفتح عن طريق أبو بصير، هذا كان شيء عظيم جدا. قال سيدنا عمر أنا ما بقى ممكن أعترض على شيء من أمر الدين أبدا ولا شيء يأتي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. بيقول سهل ابن حنيف بيقول امنعوا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. لذلك هون بنعرف فضيلة التسليم للشارع للنبي صلى الله عليه وسلم المشرع فيما لم يدرك بالعقل. أيضا من الأشياء اللي نحن بدنا نأخذها من العبر والعظات بموقعة صلح الحديبية أنه تسليم أبي جندل بن سهيل بن عمرو للمشركين بعد مجيئه فارا إلى المسلمين بسبب الصلح، ندرك أمرين. يعني النبي لما رد أبا جندل رد النبي صلى الله عليه وسلم شوف أمرين. أولا النبي عليه الصلاة والسلام محافظ على العهد والوفاء به مهما كان قاسيا على النفس. أنتم مستقلينا هذا الدين العظيم اللي متملك في قلوب المسلمين عم يشوفوا قدامه رجل مسلم ما قادرين ان هن ياخذوه بين رحالهم وياخذوه من حتى والده اللي هو عم يضربه امامهم. اثنين بتشوفوا اهميه وفاء المسلم بالعهد اللي قطعوا على نفسه رخاء او شده. ولذلك ربنا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بسوره الانفال قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يعني اذا احسست غدرا وصار هناك غدر وخيانة بينك وبين أحد من المشركين فواجب أنك أنت تخبر هذا المشرك أن العهد قد انتهى قبل أن تقاتله، يعني قبل ما يصير في هناك قتال مع أنه غدر، ولكن علي أن أخبره وأعلمه أنه الآن الاتفاق بيني وبينك قد انتهى وأننا في حالة حرب الآن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك منشوف هنا أيضا هذه العبرة العظيمة من موقعة الحديبية. منشوف أيضا أفضلية العمل الصالح يعني بالصوم بالصدقة بالعتق مثل اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول أنه ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي قلته يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. وهنا بنشوف قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك يعني بنشوف أيضا يعني الكلام اللي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام ورجع ندم عليه سيدنا عمر تصدق صدقات. بنشوف هون بنقول إنه الحسنات يذهبن السيئات. بدي أختم أقول أخواننا بالنسبة لصلح الحديبية أنه لهذا الصلح كان نتائج عظيمة حقيقة بنوجزها. أولا بتشوف راحت الهيبة عند قريش حقيقة ذهبت هيبة قريش بدليل مبادرة خزاعة قبيلة خزاعة للانضمام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده دون خوف من قريش. اثنين بتشوف اعتراف قريش بكيان المسلمين وهذا كلام مهم جدا يعني يا ريت إخواننا المستمعين بنتبهوا عليه أنه الآن اللي بحاول أنه يقول أنه المصالحة مع اليهود على أي أساس أنا بدي أتصالح مع اليهود؟ يعني على أي أساس أنا بدي أعترف بالكيان اليهودي في فلسطين؟ يعني أي شيء بدي أقوله مصالحة؟ لأنه في بعض علماء السوء بيجي بيقولوا أنه الصلح مع اليهود ممكن أنه يكون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وهذا صلح الحديبية. ما حدا يستدل من صلح الحديبية على الاتفاق مع اليهود بأي شيء أبدا لأنه أولا فلسطين كلها للمسلمين. أنا ما يجي واحد يقعد لي بقلب بيتي وبعدين يتفاوض على نصه أو ربعه لأله. أنا بالنسبة لي كل فلسطين للمسلمين وما بيجوز لأحد من المسلمين أنه هو يفاوض عليها ولا على شبر منها. هو لم يملكها لا هو ولا أبائه ولا أجداده ولا أحفاده. ولذلك سلطان عبد الحميد أنتم بتعرفوا أنه الجرار من الذهب عرضت عليه ولم يسلم فلسطين أبدا وقال هذه أرض زرعها أجدادي أي الصحابة بدمائهم أنا ما ممكن نبيعها ولا بمال الدنيا كله. ولذلك يعني ما حدا يفهم صلح الحديبية بغير مفهومه الصحيح. المسلمين الآن ما كانت معترفة فيهم قريش اعترفت فيهم الآن. ولذلك اعتراف قريش بكيان المسلمين وهي من ظهور الدعوة الإسلامية بتعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه شرزمة لا كيان لهم ولا مكان. لكن بصلح الحديبية اعترفت بهم على أنهم من الند للند. ثلاثة بتشوف اختلاط المسلمين يا أخواننا بالمشركين وتأثيرهم عليهم وسماعهم للإسلام. وبعد منها شو أسلم سيدنا عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد يعني ما يعني مش من بعدها كتير. ولذلك بتشوفوا أيضا أنه ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة حلوة قال ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا حقيقة فإن الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله. يا سلام. وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. شوف الكلام العظيم لابن حجر. يعني هذه الحالة بكفي أنه نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تفرغ لمكاتبة الملوك وأمراء العالم وأرسل إليهم رسلا يعني بعد صلح الحديبية يبلغونهم دعوة الله إلى الناس كافة. ولذلك قالوا من فضل غزوة سموها غزوة الحديبية بيقول ابن عبد البر ليس في غزوات الإسلام غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية، وهذا هو الراجح عندنا. أما عند الأشاعرة قال قدموا غزوات الأحد. البراء، سيدنا البراء بيقول: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. بيقول الإمام الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكلمهم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخله فيه، ولقد دخل في ذلك الإسلام رجال عظماء، وأيضا ذكرنا منهم سيدنا عمرو بن العاص، وكرت المسبحة مع خالد بن الوليد وغيرهم. ولذلك قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله يتقبل منا ومنكم، والله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نعلم، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
5: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: الله، من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تدبر القرآن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني سبحان الله، الآيات والأحاديث الدالة والمحفزة على تدبر هذا الكتاب، هذا الرسالة، القرآن رسالة من الله عز وجل إلى البشر. يعني يجب أن الإنسان يتدبرها، يعني كانوا يقولون تدبرها في ليلك وأعمل بها في نهارك. سبحان الله، القرآن نور، القرآن ضياء، القرآن هدى، القرآن موعظة، القرآن بيان، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق، يهدي إلى طريق مستقيم، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. سبحان الله، يعني فهذه الفضائل العظيمة من القرآن ألا تستحق منا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم، أن نتبتل بهذا الكتاب العظيم، أن نعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب العظيم، حال الصحابة، حال السلف مع هذا الكتاب، وأن نتبتل ونعلم حقيقة هذا القرآن الكريم.
0: يا أيها المزمل قم الليل
1: إلا قليلا.
0: الإنسان يترك النوم ولذته والغطاء والراحة ويفارق هذا الذي لا يشك عاقل أن النوم راحة هو شيء مما تميل إليه الأنفس وتشتاق إليه، ولا سيما إذا كان النهار قد ملئ بالأشغال وبالأعمال. هذا العبد يفارق هذه اللذة ليقوم بين يدي ربه يناجيه في ظلام الليل. لا نشك أبدا أنه فارق تلك اللذة، لذة النوم، لذة الراحة، ووجوده تحت هذا الغطاء، ولا سيما إذا اشتد البرد في الشتاء. لا نشك أبدا أنه فارق هذا كله لينطلق إلى ما هو أعظم وأكثر لذة وأنسا وسعادة وفرحة لهذه الروح ولهذا الجسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه بالقرآن في ظلام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام كما أخبر أصحابه كان يقوم بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه، يريد أن يكون عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ناجي به ربه، وكان في ليلة من الليالي قام فقرأ في ركعة سورة البقرة، نساء، آل عمران، ما زال عليه الصلاة والسلام يقرأ ويردد. وأي تلاوة وأي قراءة ليست قراءة الهم، بل هي قراءة التأمل والتفكر، كما أخبرت أم سلمة وأخبر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا، مدا مدا، يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام بهذه القراءة. بل ليس الأمر عند هذا فحسب، كانت عليه الصلاة والسلام قراءته قراءة خاشع المتأمل المتدبر. الدليل كان إذا مر بآية فيها نعيم سأل الله بفضله، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله من الشر هذا الوعيد، من النار. وإذا مر بآية فيها ذكر لله وأسمائه وصفاته سبح وهلل، هذا حال من يعيش مع القرآن.
1: الله،
0: هذا من حال من أحب القرآن. ولهذا صدقت عندما قلت أن من كان قبلنا من وجد هذا الأمر، نسأل الله أن يكرمنا بهذا الخير، كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم. الرسالة متى تتأمل فيها حق التأمل؟ عندما تكون في حال صفاء وبعد وخلوة، وهذا يكون في ظلام الليل. إذا نام الناس وسكن أهل قرية تجد هذا العبد يناجي ربه بهذا الكتاب، يتأمل ويتدبر، عسى أن يكون ذلك سبيلا وطريقا إلى رفعة. ومما ينبغي أن ننبه عليه أن هذا الكتاب العظيم نعمة. الآية التي تليت في مطلع هذه اللقاء أن أخبرت الله عز وجل فيها أن القرآن أنزل، إن نحن نزلنا عليك القرآن
1: تنزيلا.
0: المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكن قيل فاصبر لحكم ربك. في هذا كما قال أهل العلم إشارة إلى أن كل من قام بالقرآن تلاوة وتأملا وتفكرا وتدبرا وعملا هو بحاجة إلى صبر ومصابرة.
1: واصبر نفسك، سبحان الله، في صبر تصابر.
0: ويحتاج الإنسان إلى زاد يكون سببا في ثباته، وأفضل زاد هو القرآن.
1: الله،
0: يتزود في ليله ويخرج في نهاره داعا إلى الله صابرا ثابتا.
1: يعني سبحان الله، في الليل نحن دائما في الليل نفس ما قلت انت ان الانسان لذة تحت الليل في النوم، الراس خلاص يكون مثلا مصدع كذا نعسان ترقد، فتجد اهل القران يعني ينام بدايه الليل ثم يقوم، يعني نفس ما قلت هجر هذه اللذة. فلما هجر هذه اللذة معنى

0: عقاب الله ومن الوعيد الذي ورد في كتاب الله، حتى كان بعضهم إذا جن الليل وأراد أن ينام أصبح يتقلب على فراشه، فسأله أهل بيته فقال ذكر جهنم طير نوم العابدين.
1: الله، ذكر جهنم،
0: كلما أراد أن ينام تذكر شيء من صفاتها، فلم يهنأ له بال ولم يستقر له حال حتى فارق ذلك الفراش وتلك وذلك النوم، ووقف بين يدي الله ناجيه يرجو أن ينجو من نار حرها شديد قعرها عميق، جهنم وبئس المهاد عياذا بالله، أهلها يلبسون النار يشربون نارا يسقون نارا،
1: كلما نضجت جلودهم
0: كما جاء في كتاب الله، هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وفي الوقت ذاته أيضا طمعا فيما عد الله أعطاهم الله عز وجل من النعيم. وقف على شيء من ذلك في صورة الإنسان، فقد أخبر الله عز وجل أن أهل الجنة هم الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا، ويشربون أيضا من كأس كان مزاجها زنجبيلة ودانية عليهم ظلالها، إلى غير ذلك مما ذكر من نعيم أهل الجنة، يطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب ويطوف عليهم ولدان مخلد. وبعد هذا كله إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عندما يوصف هذا النعيم بأنه كبير وهذا الخير بأنه كبير لا ينبغي أن نعلم أنه كبير. ولهذا ختمت البشارة عندما جاء الحديث عن صفات شيء من صفات الجنة وما أعدت للمتقين، قال عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم
1: مشكورا.
0: ولذا تجد في الآية التي ذكرت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جمعوا بين عبادة البدن وعبادة المال، أخفوا أعمالهم، أخفوا قيامهم في ظلام الليل، أخفوا صدقاتهم، فمن العاقب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة.
1: سبحان الله، وفي قراءة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الله عز وجل يخفي لهم النعيم ويخفي لهم.
0: فهؤلاء قاموا الليل ورأوا أن القرآن يسلم ربهم فجددوا إيمانهم
1: بقرآن.
2: نجدد إيماننا.
1: إذن شيخ، فالقرآن رسالة من الله عز وجل، تدبرها في ليلك، عشنا مع هذا التدبر سبحان الله وهذا الفضل العظيم، واعمل بها في نهارك.
0: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم عند تدبر القرآن،
1: فالعلم عند تدبر القرآن، وخير من يعمل هم العاملون هم العالمون.
0: الله أكبر، صحيح،
1: سبحان الله. فأنت لما تعلم هذا الفضل، فضل هذا التدبر، هو هذا التدبر حيقودك إلى أنك تعمل العمل الصحيح بكتاب الله عز وجل. يعني بعض الناس لما يسمع بعمل بها في نهارك، في من يتخيل

0: هو العالمون.
1: الله أكبر، صحيح.
0: سبحان الله. أنت لما تعلم هذا الفضل، فضل هذا التدبر، هو هذا التدبر حيقودك إلى أنك تعمل العمل الصحيح بكتاب الله عز وجل. يعني بعض الناس لما يسمع بما يعمل بها في نهارك، في من يتخيل

0: أن يسمعه كما أحب أن يسمعه.
1: الله.
0: فكان حريص على أن يسمع القوم القرآن لما يعلم عليه الصلاة والسلام من أثره العجيب على النفوس. لما بعث عتبة بعثه أبو جهل وقادت

بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم، كافرهم ومؤمنهم، شرقيهم وغربيهم، أينما كانوا ومن أي زمن كانوا، اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم، أو على مبدأ خلقهم، أنهم خلقوا من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما، وكسى اللحم جلدا، وشق السمع والبصر، وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث، لا تحت الكشافات والأنوار، ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم، كما قال في آية أخرى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه، ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله، لا يعلم شيئا، لا يفهم اللغات، لا يحسن الإشارات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان، خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته، من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجتك، وأنك لا تستطيع أن تأكل طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وأشغل مصنعا في بطن أمك لم يكن من قبل يشتغل حتى يعطيك حاجتك، ثم حبوت بأربعين، زحفت أولا بصدر فترة من الزمن تريد الحراكة ولا تستطيع إلا الزحفة، مشيت حبوت بأربع ومشيت فوقعت وقمت فعثرت، والله كالئك والله حافظك، ثم مررت بالطفولة ثم بشابا ثم كهلا ثم شيبة وشيخوخة، مرت بك تلك الأطوار كلها وهي من خلق الله فيك وفي جسدك، وكل مرحلة من المراحل تظهر فيك ما برمج فيك وأنت جنين في بطن أمك. ألم ترى وتتعجب أن الطفل حين يولد لا لحية له؟ لحيتي هذه متى نبتت؟ كانت مبرمجة، برمجها الله في وقت، بل الأسنان لم تكن لك أسنان، برمجت في وقت حاجتك لها. انظر وتأمل إلى أن الذي خلق هذا الخلق وابتدأه من غير مثال سابق يدعوك إلى الإيمان به، أنه كما خلقك من ميت، فالتراب ميت، وكنت ميتا فأحياك الله، قادر على أن يحييك بعد موتك ولو ذهبت في الأرض أيما مذهب. لا تكونن كالمجادلين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني يستجمعون فيقولون على سبيل الهزء.

استهزاء، تريدون ترون رجلا يقول من السخافة ومن أنكم إذا مزقتم كل ممزق وتناثرت عظامكم وأجسامكم في التراب تكونون في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كلامهم. فرد الله عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المبين. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه بما غاب عنه من وعده ووعيده. نعم، إنك لا ترى أمامك ميتا يحيى، ولكن الله أراك من آياته الكبرى ما لو تفكرت في عقلك، كما قال ربنا جل جلاله: ولعلكم تعقلون ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. لو عقلت لاستدللت أن إعادة الشيء دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب، لكن استنساخها سهل. صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب، لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين. وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم ثم يساقون ويرمون في جهنم، كما مر بكم في هذه الآيات: يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون، كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ولازلنا في مقدمة سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنشرع بشيء من المقارنة في رحاب سورة الذاريات مع ما يوافقها في أسرتها، حينما تحدثنا سابقا قبل أكثر من سنة تقريبا أو يزيد حول تقسيم سور القرآن إلى أسر، وكان من بينها أسرة التي تتوافق في المطالع، الذاريات، المرسلات، النازعات، هذا على ما أذكره، وسوف يفصل في هذا الشأن فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي الذي نرحب باسمكم به في هذه الحلقة. حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خيرا. هو الاتحاد في المطالع ليس دلاليا بقدر ما هو من حيث الاشتقاق، صحيح؟ من حيث الوزن تقريبا يعني أو الاشتقاق.
1: جيد، نعم، هو في نوعان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم اتحاد في المطالع في نفس المادة والاشتقاق، وهو سبح، يسبح سبحان الذي أسرى،
0: هذا من سمينها المسبحات هذه.
1: جميل، لكن تبدأ بنفس المادة.
0: نعم صحيح،
1: فهي مشتقات من نفس المادة،
0: والدلالة متفقة،
1: والدلالة متفقة ومتنوعة. الحمد لله، الحمد لله، متفقة في المادة المعجمية.
0: نعم،
1: هذا تكلمنا عنه. أو طاس سين ميم تلك آيات الكتاب، طاس سين ميم تلك آيات، هذه أيضا أسرة متفق. الآن ما نحن بصدده اتفاق في المطالع في الأنساق التعبيرية، النسق التعبيري هو متفق، أما المادة المعجمية مختلفة. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، غير والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. النسق التعبيري كلها بنيت على اسم الفاعل مع المصدر، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، نفس الكلام. والذاريات ذروا نسق، أما الذرى يذرو غير صف يصف، غير قسم يقسم،
0: أرسل يرسل،
1: غير أرسل يرسل، والمرسلات عرفا فالعاصفة. إذن ماذا عنوناها أو وسمناها؟ المطالع المتفقة في الأنساق التعبيرية والأنماط التعبيرية، كأنها جمل متوازية متشابهة، بينما المادة المعجمية تختلف. هذا النمط الثاني.
0: المادة المعجمية مختلفة، لكن لما لم تعنونها بالمتفقة في الاشتقاق؟ لأنها في نفس الوزن الاشتقاقي.
1: تقصد أنت باسم الفاعل يعني الاشتقاقي،
0: الوزن الصرفي،
1: الوزن الصرفي، الوزن الصرفي. جزاك الله خير. لكن لما نقول عادة الاشتقاق، أنا معك، نقول متفقة في الأوزان الصرفية،
0: الأوزان الصرفية.
1: أنا يجوز هذا قولا واحدا، متفقة في الأنساق، أنا سميته أنساق، أنت سميته أوزان. أما الاشتقاق نقول سبح، يسبح لله سبحان، هذا هو
0: كل مشتقات،
1: مشتقات من نفس المادة سبحة،
0: سبحة نعم،
1: يعني اشتقت منها وهكذا. ولدينا النوع الثالث لعلك تذكر، الصور التي تتفق في الفواصل.
0: نعم نعم صحيح،
1: كما ذكرنا بين سورة الكهف والجن.
0: نعم،
1: أبدا، أمدا، أحدا، وبالتالي بينها.
0: وكان مثالا حينما ضربناه حول العلاقة بين الكهف والجن. نعم، وتوقفنا عند بعض أسرار. نعم، الربط بين السورتين، أذكر هذا.
1: جزاك الله خير. نعم، اليوم قبل أن نشرع كما قدمتم، بارك الله فيكم، قبل أن نشرع في سورة الذاريات، وهي سورة مكية وتحدثنا عنها المرة الماضية في بعض من التقديم، هي تنتمي إلى أسرة، أسرة والصافات. الصافات هي الأم بعد سورة ياسين. لماذا قلت الأم في كتابي؟ لأنها لها روابط مع الجميع، مع الجميع تقودهم،
0: فهي الرابطة بين الجميع،
1: فهي الرابطة بين الجميع. ولكن أيضا السور متوافقة فيما بينها في عدد كثير.
0: هي الأولى في الترتيب المصحفي.
1: نعم، الصافات، بعد ذلك الذاريات، بعد المرسلات والنازعات والعاديات. فبهذا الترتيب أنا الآن سأكتفي أستاذ محمد، حتى لا نضيع الوقت كثيرا أو لا نطيل على المشاهد الكريم، بما في الذاريات وما يشبهها. لا أريد أن أقف ما بين الصافات والمرسلات، ثم تكلم طويل، أو ما بين الصافات والنازعات.
0: قد فصلت فيه في كتابك.
1: نعم، بارك الله. أنا الآن نذكر بعض ما يجلي لنا حقيقة التناظر في الذريات. أولا المطلع المتفق الذي تحدثنا عنه الآن، الصور الخمس تبدأ بنفس النسق التعبيري بنفس الوزن الصرفي وهو اسم الفاعل، إلا المرسلات اسم مفعول. مرسلات اسم مفعول، بقية والعاصفات والنازعات والناشطات والسابحات كلها اسم فاعل، هذا واحد. ويتلوه المصدر ذروا يسرا أمرا نذرا عذرا، يعني ظاهرة لغوية واضحة جدا لا أحد يستطيع أن ينكرها. هذه الظاهرة في ذاتها تتوافق بعض منها في الفاصلة أيضا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وقرا يسرا أمرا، فالمدبرات أمرا والناشرات نشرا، عندما يقول ذكرا عذرا أو نذرا تجد أن فواصلها في بعضها متفق.
0: لكن هنا في سورة الذاريات جاءت الفواصل متفقة في البداية فقط.
1: في البداية أنا فقط أتكلم، في البداية أنا ما زلت أتكلم في البداية مع كل سورة.
0: نعم نعم
1: هكذا. بارك الله فيك. نأتي إلى سورتنا عندما يقسم جل جلاله وسنرى بعد قليل، والسماء ذات الحبك. كلمة الحبك لها عدة معاني، من معانيها الزينة، والسماء ذات الزينة ذات الحسن والبهاء، وهذا رأي عن ابن عباس وعن اللغويين. في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان، إنا زينا السماء. انظر الحديث عن التزيين، فبين السورتين شيء من الاتفاق الجميل. في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق، وإن الدين، الدين وهو الجزاء، لواقع، حتى يتساءل المشركون ويقول يسألون أيان يوم الدين، هذا يوم الدين. سورة المرسلات تجيب هذا يوم الفصل الذي كنت يا ويلنا هذا يوم الدين، سورة المرسلات. سورة الصافات قل أئنا لمدينون، أئنا لمدينون، أئذا متنا وكنا ترابا. انظر إلى المادة الاشتقاقية التي أشرت إليها كيف تستعمل هنا وهناك. لا يقول النقائل هذه كلمة الدين لا توجد إلا هنا، لا، مالك يوم الدين موجودة، لكن انظر إلى عندما تكون الصور من ذات العائلة يكون فيها أنساق وأنواع من الجمل وأنواع من الكلمات تجعل الروابط بينها، ولكن هناك أحيانا روابط لا تكرر أبدا، وسأذكر بعضها. في سورة الصافات مثلا أستاذ محمد عندما يقول هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
0: يوم القيامة،
1: يوم القيامة طبعا كله يتحدث عن يوم القيامة. تأتي المرسلات قل لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، كذا كذا كذا، هذه تشرح تلك. نأتي مثلا في سورة الذاريات نركز، إن المتقين في جنات
0: وعيون،
1: وعيون في جنات وعيون،
0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب،
1: بارك الله فيك سبحان الله،
0: لا ظليل ولا يغني
1: من اللهب،
0: من اللهب،
1: أولئك يقال لهم، انظر إلى دقة وعظمة القرآن، إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لما ذكر ظل المشركين في النار ولا يغني من اللهب ذكر المتقين في ظلال. هذا التناسق الذي لا يستطيع أن لا أقول لا ينكره أحد. وتخيل أن القرآن الكريم نزل في 23 عاما ويراعي كل هذه الملابسات والاعتبارات، بارك الله فيك. جيد، فقط لم يتحدث عن المتقين فقط في سورة، لا، في سورة الصافات قال أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، تكلم عنهم وهم مكرمون في جنات النعيم على سور المتقى، هؤلاء أيضا متقون. فحديث ووصف للمتقين في مشاهد جميلة متناسبة فيما بينها. في سورة الذاريات التي نحن بها أتواصوا به بل هم قوم طاغون،
0: سؤال استنكاري،
1: جميل استنكاري، أتواصوا به بما يقولون في محمد من صفات بل هم قوم طاغون، شيمتهم الطغيان، صفتهم الطغيان، هذا وين؟ بالذاريات.
0: نعم
1: جيد. في النازعات، في النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الحديث عن الذي طغى يعني تجيب الأخرى، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في سورة الصافات وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
0: سبحان
1: الله. لماذا لا يوجد طاغون طاغين إلا في هذه الأسرة؟ يوجد بجهة أخرى، لكن انظر إلى التجاذب فيما بينها. الملائكة ماذا قالوا حينما سألهم إبراهيم في سورة الذاريات؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون من؟ قوم لوط.
0: قوم لوط. نعم نعم.
1: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: اللي هو ابن أخو إبراهيم.
1: بارك الله فيك، جميل. أنا يهمني الأوصاف. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ترد على ماذا نفعل بهم؟ لنرسل عليهم حجارة من طين ترد عليهم الصافات، قل كذلك نفعل بالمجرمين. مثل ذلك الجزاء. انظر يا أخي، ترد سورة المرسلات تؤكد إن كذلك نفعل بالمجرمين أيضا بصر. هذا يجعلنا نقول إنها من مشكاة واحدة. جيد، سورة الصافات كما تعرف ومر علينا، نبدأ بما نحن فيه. الذاريات هي الأصل الآن، قصة ولادة إسحاق، التبشير بإسحاق وهو الغلام العليم
0: من سارة.
1: من سارة سنفصل فيه ما الفرق بين الغلام العليم والحليم.
0: المهم، وهل هو، لأن بعضهم قال إسماعيل وبعضهم قال إسحاق.
1: بارك الله فيك، سنفصل إن شاء الله. المهم القصة تتعرفها. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. أين وردت؟
0: هنا الذاريات،
1: يعني وفرغ إلى أهله إلى غير ذلك.
0: وردت في موضع آخر
1: في الصفات
0: هكذا.
1: نعم.
0: فضحك تبشرناها.
1: لا أترك في سورة هود تلك بشرة ثانية، لكن على نفس النسق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما التبشير بالغلام الحليم والعليم أيضا ورد في هود، لكن التناسق أكثر بين السورتين الصافات والذاريات. أما التفصيل أستاذ محمد سنلجئه إن شاء الله. لما يتحدث الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك في مقدمة سورة الذاريات، قال عن فرعون فأخذناه وجنوده
0: فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: وهو مليم، وقلت يومها مليم أتى ما يلام عليه. هو مليم فرعون
0: اسم مفعول،
1: اسم فاعل.
0: من
1: ألام يليم فهو مليم.
0: نعم.
1: وتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم قال له فتولى عنه فما أنت بملوم في نفس السورة. اذهب إلى الصافات، تكلم عن يونس فقال فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا دليل قاطع لا يوجد في كل القرآن وهو مليم.
0: وهذا في الصافات وليس في سورة يونس.
1: لا في سورة الصافات. فالتقمه الحوت وهو مليم. أتى يونس عليه السلام ما يلام عليه، لكن ما يلام على يونس غير الذي يلام عليه فرعون. فرعون يلام على الكفر والشرك والنار، أما يونس أتى بخلاف الأولى كما تعرف وغضب من قومه. فهذه بعض لما تحدث عن إغراق فرعون قال فنبذناه. أنت ذاكر فنبذناهم في اليم. انظر إلى كلمة النبذ، في آيات أخرى كثيرة يقول فأغرقناهم.
0: صحيح.
1: إلا في سورة القصص أيضا يقول فنبذناهم. ومن المؤكد أن ثمة شيئا لكن أنا لم أهتدي إليه. لكن العادة أستاذ محمد حين يتحدث عن فرعون يقول فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم. في آية أخرى فأغرقناه ومن معه أجمعين. في آية أخرى يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. جيد، هنا ماذا قال؟ فنبذناهم في اليم، يناسبها في الصافات فنبذناه بالعراء وهو سقيم.
0: سبحان الله.
1: نعم، أنت تحكم والمشاهد يحكم والمتدبر في هذا الكلام يحكم. جيد، تعال معي إلى قصة موسى هنا. كيف قال الله عنه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟ الحجة
0: قاهرة بينة.
1: البينة، المعجزات، اليد، العصا إلى غير ذلك. سلطان مبين في سورة الصافات. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. لكن أيضا وردت سلطان مبين في سور أخرى، لكن أنا أجمع ما يجمع الروابط. يعني جيد، هنا في سورة الذاريات قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم، فتولى اتركهم أعرض عنهم فما أنت بملوم. انظر فتولى عنهم. في سورة الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، وقال له وتولى عنهم حتى مرتين.
0: يعني فتولى عنهم حتى حين فما أنت بملوم.
1: جيد، هنا هكذا. هذه تكمل الأخرى وأتت في السورتين. سورة الداريات التي رأينا جزءا منها المرة الماضية فيها مشاهد العذاب، ذكر المكذبين، وفي عاد وفي ثمود وفي موسى، يعني يقصد في فرعون، وذكر قوم لوط كيف عذبهم، ذكر مشاهد التعذيب، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا لنرسل عليهم حجارة من طين. أنت معي؟ في سورة الصافات ذكر العكس، إن جاء الرسل، هنا ذكر إهلاك الأقوام، وهنا ذكر إن جاء الرسل أنفسهم. قال مثلا سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سلام على إبراهيم، نفس الرسل، هنا ركز على الرسل وهنا ركز على الأقوام، وهذا تقابل جميل وممتع يجعلنا نفهم جيدا ما بين السورتين من تجاذب ومن تقابل ومن اتساق. في سورة الصافات يستعجلون وفي سور أخرى، لكن قال لهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. هنا قال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. نأتي إلى نوجز إن شاء الله توظيف الجار والمجرور بنفس الصيغة، حتى حين، انظر في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، في الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، قال لهم مرتين وتولى عنهم حتى حين، ليس اعتباطيا، هذا القرآن محكم والله ولله المثل الأعلى، كما نسق الله هذا الكون بأجرام بمجرات بشموس، زين القرآن بلبنات عجيبة. انظر إلى فرعون حين وصفه فقال فتولى هو فرعون بركنه وقال عن محمد ساحر، عفوا عن موسى ساحر أو مجنون. في قريش قالوا في نفس الصورة أتواصوا به
0: بل هم قوم
1: طاغون، إلى أن قالوا عن محمد ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. في الداريات اذهب إلى سورة الصافات قال أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون.
0: سبحان الله.
1: نعم، فهذه بعض الروابط أنا أتيت بها الداريات، تعال إلى الصافات مع المرسلات تجد العجب، تعال إلى الصافات مع النازعات مع غيرها، وهكذا
0: ما وجدتك ذكرت العاديات في شيء.
1: العاديات لأنها تخت أولا قصيرة، بارك الله فيك شكرا، وهي من نفس الأسرة لكنها ركزت على العاديات، وهي الخيل العاديات القادحات التي تقدح بحوافرها، عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وصف للخيل في تثبيت العقيدة وهو الجهاد، لم أجد معها كثير لأنها أولا قصيرة لكن هي من نفس الأسرة، ولعل ثمة أسرار أنا لا أعرفها.
0: لكن سبحان الله وأنت تتحدث دكتور هذا يعني يجعلني أفكر أن هذه العلاقات ما بين هذه الأسر، هذه العلاقات التي استطعنا أو استطعت فضيلتكم الوصول إليها، لكن ثمة علاقات أخرى تربط هذه السورة بسور أخرى كذلك
1: بطرق أخرى.
0: وهذا يبين أن القرآن كله
1: نعم
0: يعني محكم نظم واحد. سبحان الله
1: فيك. وما تفضلت به صحيح 100%. أنا الآن ذكرت بعض الأشياء والله، وأنا أقرأ بالأمس وما قبل وجدت شيئا جديدا، أنا جيت كتبت كتابا فيها لكن لم أكن على أشياء أخرى تتضح كلما نظرت من زوايا. الآن قبل قليل قرأت لك ماذا قال عن أصحاب الجنات في سورة الصافات، هذا أنا ما ذكرته في كتابي، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في الجنة.
0: نعم.
1: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين. يا أخي أنت تغفل، أنا أغفل. ومن المؤكد أن سورة الداريات لها روابط أخرى، هذا قرآن محكم أنزله.
0: ولذلك سبحان الله كان من أجمل الأوصاف التي وصف بها القرآن أن عجائبه لا تنتهي.
1: نعم، وغرائبه لا تنفد ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبأ منه العلماء، ولا يعني ولا يبلى على الأيام، كلام رب العالمين العلام الحكيم سبحانه وتعالى. الله يبارك.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور الله. وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة. الواو للقسم
1: طبعا،
0: والذاريات هي الرياح التي تذرو هكذا. طيب، لما بدأ هذه البداية ولما أقسم بالرياح التي تذرو؟
1: بارك الله فيك، هذا مطلع فريد من حيث القسم. طبعا كلها أقسام، والصافات قسم، والمرسلات قسم، والنازعات قسم، قاف والقرآن المجيد قسم. هنا أقسم بالرياح الذاريات. الرياح تذر كهشيم تذروه الرياح،
0: تذروه الرياح،
1: تذروه بمعنى تبعثره، تبثه، تنشره،
0: تحركه،
1: تحركه. ما معنى تذرو؟ هذا هو البث والنشر في فضاء واسع، هذا هو الذرو. صفة من صفات الرياح، جيد، هذه الصفة بسيطة. هذه عندما الرياح في الكرة الأرضية، أول لو جئنا إلى الفيزيائيين وأصحاب الجو وقلنا لهم ما تعريف الرياح، قل الرياح هو تيار هوائي فوق سطح البحر أو الأرض. أي تيار هوائي يمشي في اتجاه معين فوق سطح البر أو البحر هو الرياح. هذه الرياح منها الريح القاصف، الريح الإعصار، الريح الطيبة، الريح التي تدمر، أنواع من الرياح. لذلك عندما كانت تعصف الريح وتهب، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحة، لأن إذا كانت ريح في اتجاه واحد تدمر.
0: لما فالرياح مبعثرة،
1: مبعثرة من اتجاهات مختلفة،
0: فتعطي
1: التوازن، تعطي التوازن للسفن لكذا لكذا. جيد. والذاري قسم عظيم. أولا سأشرح لك شيئين حتى أصل لما تفضلت به. الذاريات هي الرياح، فالحاملات
0: السحب،
1: السحب، بارك الله فيك، فالجاريات
0: السفن، السفن التي تجري في
1: التي تجري، فالمقسمات
0: الملائكة
1: تقسم أمر الله. هذا الرأي أنا أريد أن أشرح ثم أعود لسؤالك الجميل. رأيان في التفسير كبيران جدا. الرأي الأول أنها ذوات مختلفة، الذاريات هي الرياح، الحاملات هي السحب الثقال،
0: وإن كان ثمة علاقة،
1: طبعا بينهم علاقة. أنا أتكلم الرياح غير السحب، صح؟ الجاريات هي السفن التي تجري وتمخر عباب البحار والمحيطات،
0: وجرينا بهم في ريح طيبة،
1: بريح طيبة، لا جرينا بهم في الفلك،
0: وجرينا بهم، نعم
1: نعم، بريح طيبة،
0: نعم.
1: بعد ذلك المقسمات أمر الملائكة تقسم أمر الله. هذا التفسير بارك الله فيك هو التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن علي رضي الله عنه، عن ابن عباس، عن عدد كبير، موجود في كل التفسير، يعني

0: عن عمر بن الخطاب أنه سأله أحدهم يسنى ابن البكاء على ما أظن، فأجابه يعني وعزره عمر بن الخطاب لأنه رآه يسأل عن أشياء يلح عليها بالسؤال. هذا المعنى صحيح ومروي في الأثر وسأتحدث عنه. المعنى الثاني، الذاريات هي الرياح، والحاملات هي الرياح تحمل السحب، والجاريات هي الرياح تجري بأمر ربها، والمقسمات هي الرياح تقسم الأمطار في الأماكن التي أذن لها الله.
1: فإذا القسم بشيء واحد،
0: بشيء على شيء واحد بأوصاف
1: متعددة.
0: متعددة. الذي نحن نقدمه للسادة المشاهدين المتدبرين في الذكر نقول يتسع لهذا وذاك،
1: وهذا من الاتساع في المعنى.
0: من الاتساع في المعنى يا أخي، لماذا نحن نحجر؟ الصحابة لم يكونوا مخطئين عندما قالوا الذاريات الرياح تدر ماذا؟ تدر الأتربة، الأبخرة، الجزيئات من الماء، كل شيء تدروه الرياح ينطبق. فالحاملات السحب تحمل الماء،
1: بخار الماء،
0: بخار الماء، وهو يتبخر ويتشكل في سحب.
1: الحاملات الآن الرياح تحمل الطائرات حتى
0: جيد
1: في هذا العصر يعني.
0: صحيح. فالجاريات السفن التي تجري في الفلك،
1: هذا رأيي،
0: في البحر عفوا،
1: هذا رأيي،
0: رأيي أنا معك. فالمقسمات الملائكة تقسم أمر الله، جبريل، ميكائيل، كل الملائكة الذين المكلفون بتوزيع الأرزاق، بتوزيع أشياء كثيرة موجودة. ما الذي يمنع أن نوسع الدلالة ونقول أيضا الذاريات هي الرياح التي تدرو، بعدما تهب وتدرو تحمل السحاب، وهو الذي يثير سحابا في آية قرآنية أذكرها فقط. أولا الذاريات من القرآن، فأصبح هشيما تدروه الرياح. إذن هي نأتي إلى الحاملات، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحاب بشرا بين يدي رحمة، حتى إذا أقلت سحابا
1: حملت.
0: إذن ما التي تحمل؟ الرياح. تجري، ولسليمان الريح تجري عاصفة تجري بأمره.
1: فإذن هي جاريات،
0: فهي جاريات. وفي آية أخرى فسخرنا له الريح تجري بأمره. تجري،
1: وهذا تفسير القرآن بالقرآن،
0: بالقرآن. فالمقسمات أمرا، عندما تأتي هذه الرياح بالسحب وتجري بها إلى أماكن تقسمها وفق ما يريد الله. إذن هذا من التوسع الدلالي. يقول الزمخشري علامة البلاغة، إذا كانت الذوات مختلفة فكأنه قال أقسم بالذاريات رياح، فالسحب الحاملات، فالسفن الجاريات، فالملائكة. إذن ترتيب في المقسم به، ترتيب في المقسم به. لو كانت الذات واحدة وهي الرياح، إذن تقسيم عفوا قسم فيه ترتيب وتعقيب لأعمال الريح
1: أو لصفاتها،
0: لصفاتها أو تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم، وكلها هنا تفيد الترتيب والتعقيب، وهناك تربط بين ذوات مختلفة. تضحت الصورة سيد محمد؟
1: واضح،
0: بارك الله فيك. الآن لماذا هذا القسم الذي الله تعالى
1: قبل لماذا هذا القسم دكتور؟ لأن هذه نقطة يعني كثير ربما البعض لا يفهمها في القرآن.
0: نعم.
1: ألا وهي قضية أن يكون للمفردة المعجمية الواحدة أكثر من معنى.
0: نعم.
1: تحتمل هذه المفردة المعجمية أكثر من معنى. هذا البعض يراه يعني شيء من التأويل، والبعض يراه شيء من اتساع في الدلالة أو الدلالة. فبالتالي لا يجب علينا أن نخطئ أصحاب الآراء الأخرى التي قالت بأقوال ربما تختلف عن القول الذي نرتاح له هكذا.
0: صحيح.
1: حتى لا يفهم فاهم بأنه والله في تأويلات كثيرة، إلى أين نذهب؟ ماذا نقول؟ يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر، الكوثر قال البعض به بأنه نهر في الجنة، والبعض قال الخير الكثير العميم، البعض قال القرآن، البعض قال يعني
0: نعم
1: مسائل كثيرة.
0: بارك الله فيك، نعطي دقيقة في هذا. أولا نعم، التوسع في الدلالة الذي نحن بصدده شيء عظيم، بالعكس هذا من إعجاز القرآن. شريطة ألا تتناقض المعاني. لما نقول إن أعطيناك الكوثر، الكوثر فوعل من الخير، من الخير الكثير، فهو خير كثير، والقرآن خير كثير، والإسلام خير كثير، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة كثير، يعني هذه المعاني لا تتناقض، إذن يجوز توسيع الدلالة. أما التأويل الذي لا يرتاح إليه

0: الذي لا أساس له لا من قرآن ولا من سنة ولا من
1: ولا
0: لغة
1: من لغة
0: ولا من لغة ولا من نص سني يعضده. هذا تأويل محض. لما واحد يقول كما قلنا قاف وردت أخبار، دعني أقول
1: جبل في
0: جبل السماء كذا، جبل من زمرد،
1: أين ما يعضد هذا القول؟
0: لا يوجد. هذه روايات كلها ضعيفة وموضوعة. لا، هناك من يأتي بأشياء أخرى. أستاذ محمد، مرج البحرين يلتقيان، الباطنية والموغلة يقولون البحرين الحسن والحسين، موجود في الكتب. جيد، هذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان.
1: وفسروا الجبت والطاغوت كذلك ببعض
0: بكذا وكذا، فهذا لا يجوز أبدا، هذا التأويل المذموم. أما إذا كنت أنت توسع الدلالة والدلالة، يقال بكسر الدال وفتحها، وتعتمد على اللغة، تعتمد على النصوص من السنة، على القرآن بالقرآن، فهذا مقبول. نحن الآن عندما قلنا الذاريات تدر والحاملات هي السحب تحمل الماء وهي الرياح تحمل السحب، السحب ما الذي يحملها؟
1: الرياح.
0: الرياح، إذن يجوز هذا ويجوز ذلك.
1: وأتينا بما يعضد هذا القول من القرآن.
0: من القرآن الكريم. لما قلنا الجاريات هي السفن، ذكرني بآية سورة الشورى عندما قل جوار في البحر كالأعلام.
1: الرحمن، سورة الرحمن. وله الجوار
0: المنشآت في البحر كالأعلام. وفي سورة الشورى أيضا ذكرناها بأن الجوار التي تجري كالأعلام. إذن السفن تجري، وفي آيات أخرى وأيضا الريح تجري. أنت لماذا تحجر علي؟ ماذا ما المعنى غير متناقض ولا يدعو إلى البعد وهو متسق؟ بالعكس، ثم الإمام عبد الرحمن حبنك الميداني، كثير من الإمام طاهر بن عاشور قالوا أن تحمل على الرياح التي تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم أولى في الاتساق. ونحن لا ننكر ما قال الصحابة في الحديث وقد تعني هذا وذاك.
1: واضح،
0: بارك الله فيك.
1: الآن السؤال، لما يقسم هذا القسم؟
0: أولا هذا كثير من الأشياء، ليس هنا فقط، لما نأتي والشمس وضحاها لماذا أقسم الله بالشمس، والليل إذا يسري لماذا أقسم الله. أولا الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم جل جلاله، وعندما سمع ذلك الأعرابي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟
1: يا سبحان،
0: وخر مغشيا عليه. من الذي أغضب الله حتى يقسم؟ وليس لا داعي لأن يقسم، ولكنه جل جلاله يقسم تنبيها للمقسم به. انظروا إلى هذه الظاهرة، أنتم لا تنتبهون لظاهرة الرياح، لا تنتبهون لظاهرة السحب، لا تنتبهون لظاهرة جري السحب جري الرياح، هذه ظواهر طبيعية فقط جاءت من
1: تنبيها وتنويها بالمقسم به.
0: لأن المقسم به يدل على الله.
1: طيب، والمقسم عليه
0: أيضا يدل على الله، هو يؤكد هذا بذاك.
1: لا، أنا أقصد يعني كذلك رفعة من شأن المقسم عليه،
0: رفعة بشأن المقسم عليه يؤكده، ورفعة بشأن المقسم به. هذه أشياء عظيمة، يقسم الله بالرياح بالأمطار، يقسم بالشمس هذه الأجرام، الشمس الضحى الليل، يقسم بالوقت عظيما للوقت الذي يهدره الناس، يقسم الله بالسماء، يعني السماء شيء بسيط، السماوات العظيمة العجيبة الواسعة بملايين السنوات الضوئية في طولها وعرضها، الله ينبهنا لها. النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، أنت ترى النجم أم موقعه؟ هذا قول واحد الآن في الفيزياء الفلكية، عندما ترى نجما أنت ترى موقعه وهو قد سافر قبل 50 شهرا.
1: سبحان،
0: كل نجم تراه أنت ترى موقعه. من دل محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من غار حراء ولا من مكة أننا نرى مواقع النجوم ولا نرى النجوم؟ أقسام عجيبة. هو يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، يفتح قوسين،
1: وإنه لقسم لو تعلمون
0: علم، لو تعلمون علم الفيزياء الفلكية، لو توغلون وتتعمقون في العلم عظيم، ولكن أنتم ما زلتم. فهو يدعون إلى العلم. إذن يقسم الله بظواهر طبيعية عجيبة تنبيها لها. نحن ذكرني آية يقول كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها
1: وهم
0: عنها معرضون،
1: وهم عنها معرضون.
0: فما يعني كم من واحد يقول لك يا أخي أنا بالأمس والله لا يعني رأيت، خرجت من صلاة المغرب رأيت القمر في جهة يعني مقابل بهذا الشكل، اليوم الصبح بعد الفجر رأيت القمر، الذي جعله هناك يا أخي الذي يرى القمر يدور بدرا، والبارع بالأمس اليوم صباحا كان
1: مكتمل. نعم
0: المتكامل اللي هم يسمونه القمر
1: العملاق.
0: العملاق العملاق جيد، رأيته أنا بنفسي. أنت الرجل البسيط
1: طبعا، مع الإشارة إلى أن هذه الحلقة ربما تبث بعد أن يمضي القمر
0: اليوم 26 ماي القمر العملاق جيد، تراه من هنا، تخرج غدا من المسجد تراه من الناحية، ما الذي يديره؟ الطبيعة، الطبيعة لا تفعل شيء. لذلك الذي يرى الكون والشمس تشرق وتغرب ويرى القمر كل يوم يتحرك ولا يتأثر بهذه البسيطة، الشمس والقمر بحسبان، إن هذا لميؤوس من قلبه يحتاج إلى فتح القلوب. الله يقسم بهذه الظواهر تنبيها لها، وإذا وليس بحاجة إليها وتعظيما لها. أنت قلت رقم اثنين يعظمها، انظروا إلى ما فيها. أقسم جل جلاله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأنت تعظم من تقسمه وحياتك يا محمد تعظيما له وتثبيتا له، ولله أن يقسم بما شاء. نحن البشر لا يجوز أن نقسم إلا بالله تعالى. جيد، قال الفخر الرازي، هذا رجل عقل جبار في القرآن في تفسير القرآن،
1: مفاتيح الغيب،
0: مفاتيح الغيب، الفخر الرازي قال لماذا أكثر الله من القسم؟ العرب في معهودها الثقافي الفلسفي الاجتماعي كانوا يعرفون ويعتقدون أن القسم الكثير يخرب الديار،
1: هكذا
0: الذي يقسم كثيرا يقولون فلان أقسم قسما يذر الديار بلاقع. يعني الذي يكثر من القسم ولا يكون محقا والله قد يخرب الله بيته وعائلته، القسم يخرب الديار.
1: يعني القسم كان جزءا من موروثهم الثقافي.
0: وهم يرون محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن أقسام وأقسام، وهو يزداد خيرا وبركة ونماء وسعادة، هذا هو الخير. لأنه لو كان والعياذ بالله غير محق لأصابه شؤم القسم، يقسم بالشمس، يقسم بالليل والنهار، يقسم بالله فورب السماء والأرض ولا يصيبه شيء، بل يزداد أمره انتشارا ويزداد دينه توسع والحق ظهورا، فهذا بركة الأقسام. وكما قلت لك يقسم بأشياء لإثبات أشياء، يركزنا أو ينبهنا إلى المقسم به وينبهنا إلى المقسم عليه. وأنت أستاذ محمد أيضا آخر كلمة في القسم، عندما يأتيك واحد الآن يأتيك ويقول لك أستاذ محمد نبئت كذا، يعني أو يخبرك بخبر أنت توليه اهتماما، لو يدخل عندي يقول أستاذ محمد والله إنني سوف، بمجرد ما يقسم أنت تنتبه زيادة
1: طبعا،
0: لأن هذا يريد، ما الذي يريد؟ البداية بالقسم تستصغي الجهة الثانية. والقرآن يبدأ ويقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أخي ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد الذي يقسم؟ فأنت تنتبه إلى المقسم عليه ويثير انتباهك.
1: ذكرني بالبيت بالشاعر حينما قال أقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش
0: وجرهمي
1: يمينا.
0: نعم
1: أقسمت يمينا لنعم السيدان أنت وزهير بن سلمى.
0: زهير بن أبي سلمى يمدح الرجلين الحارث
1: اللذين أقاما الصلح بين
0: القبيلتين.
1: نعم نعم
0: ما شاء الله عليك.
1: فالقسم هذا من معهود العرب الثقافي، وكانوا لا يقسمون لأي شيء.
0: نعم.
1: وحتى أكبر دليل على أن القسم من من من أدبياتهم تجد الألفاظ الدالة على القسم كثيرة.
0: نعم.
1: كثيرة في اللغة العربية.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: وحتى الحروف، حروف القسم
0: والله
1: والله بالله
0: تالله
1: والهمزة
0: كعبتي.
1: والهمزة كذلك يعني هذا من الثراء اللغوي،
0: من الثراء اللغوي. دعم بارك الله فيك. وقسمي وديدني قسم، وعندما يقول لعمرك ولعمر الله
1: وفي قسم توقفنا عنده قبل فترة طويلة جدا، من غير الشائع كثيرا استعماله، ورد في القرآن
0: تالله.
1: لا ليس تالله. نعم. الآن لا أذكره في الحقيقة.
0: نعم هناك وقيله يا ربي إن هؤلاء، أقسم بقيله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ربما هذا أيضا من القسم النادرة.
1: لكن في كذا سأذكره إذا يعني.
0: فالله سبحانه وتعالى نوجز فنقول يقسم جل جلاله بالرياح الذاريات وبالسحب الحاملات، سنعود للغة الآن، الحاملات للماء، وبالسفن الجاريات، وبالملائكة المقسمات، إنما توعدون لصادق. وسنشرح. نأتي من ناحية اللغوية أستاذ محمد، والذاريات ذروا، ذروا مصدر مؤكد للفعل ذرى، الذاريات التي تذرو ذروا، تذرو الأبخرة، تذرو الجزيئات الماء، تذرو التراب ذروا، فهذا مصدر مؤكد.
1: هذا مصدر من حيث الاشتقاق، لكن من حيث اللغة يعني من حيث الإعراب،
0: الإعراب مصدر، مصدر مؤكد، مفعول مطلق،
1: مفعول مطلق،
0: مفعول مطلق للفعل ذرى، للفعل ذرى
1: المتضمن،
0: المتضمن في اسم الفاعل. كأن قال والذاريات تذروا ذروا،
1: تذروا رياح ذروا،
0: ما شاء الله، واسم الفاعل يعمل عمل فعله.
1: صحيح،
0: بارك الله فيك.
1: وطبعا هذا كذلك من محسنات، هو اشتقاق، جناس اشتقاقي،
0: بارك الله فيك. والأصل أن الموصوف محذوف، انظر البلاغة، هي بلاغة متمثلة. والرياح الذاريات ذروا، وأين الرياح؟ خلاص يدل عليها، بارك الله فيك. والذاريات ذروا، فالحاملات الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أو تفيد الترتيب بين الذوات كما قلت لك قبل، فالحاملات، فالسحب الحاملات حملا وقرا، وقرا أي ثقيلة، الوقر بكسر الواو ثقيلا، الوقر هو الصمم، في آذاننا وقر أي ثقل في الصمم، هذا التفريق في اللغة. فالحاملات الماء حملا وقرا، فالجاريات السفن، فالسفن الجاريات جريا ذا يسر، جريا يسرا، فهنا صفة لنوع الجري،
1: جريا يسيرا،
0: بارك الله، لينا هينا بريح طيبة، إذن هنا صفة. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأوامر أمرا، فأمر مفعول به للفعل قسمة، للاسم الفاعل،
1: لاسم الفاعل نعم،
0: الذي يتضمن عمل فعله.
1: صحيح.
0: فالمقسمات الأمور أمرا، واضح أستاذ محمد، تأتي مفعول به، جيد، هذا التعبير كله، أو نتركه على الرياح فأيضا تنطبق، بارك الله فيك. إنما توعدون لصادق، المقسم عليه، ننتقل حتى تتضح الصورة.
1: لكن قبل أن ننتقل طبعا نشير إلى إلى إلى وضوح الجرس والإيقاع، والذي أعطى سهولة في النطق، ارتياح، انجذاب للنص القرآني. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا. وهذا طبعا يتأتى في التلاوة بشكل أوضح كذلك،
0: بارك الله فيك. إيقاع صوتي جميل، أساسه تناسق في البناء العبارة زائد اتفاق في الفاصلة. ذاريات تقابلها الحاملات، الجاريات المقسمات، ذروة تقابلها وقرة، يسرى، أمرا، العبارات متناسقة، الراء متحدة تقريبا في ثلاث مواقع منها، هذا يعطي الإيقاع. ما هو الإيقاع؟ هو تراتبية بناء الجمل في نص أدبي قرآني كما تشاء. طبعا جمال القرآن من أي جهة، والله لو ظللنا ساعات نتكلم عنها.
1: صحيح.
0: لا أنا أعرف،
1: لن فيها حقها سبحانه.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: إنما توعدون لصادق، هو مقسم عليه لكن أكد بإن كذلك.
0: طبعا أقسم عليه وأكده. إن الذي، هنا ما هي المفتاح؟ إن الذي توعدون لصادق، إذن ما هنا؟
1: موصولة،
0: موصولة، بارك الله. إن الذي، ما هو الذي وعد به؟ يوم القيامة. إن الذي توعدونه، الهاء حذفت، لصادق. ممكن أن تكون ماء مصدرية، إن الإيعاد لصادق، مصدرية وتعول بمصدر. إنما توعدون، إن الإيعاد،
1: إن وعدكم،
0: إن وعدكم، لكن أنا قلت الإيعاد، لماذا؟
1: لماذا؟
0: لأن فرق بين الوعد والإيعاد، الوعد يكون حسنا، والوعيد والإيعاد يكون فيه يعني نذير، فيه خوف، والصورة موجهة لمن؟
1: للمشركين،
0: للمشركين يكفرون بيوم القيامة. إذن هذا وعد أم إيعاد؟
1: إيعاد.
0: إنما توعدون لصادق، كلمة توعدون تأتي من الوعد ومن الوعيد، الأولى أن نحملها على الوعيد لأن الخطاب للمشركين المكذبين. لصادق، أصل كلمة صادق اسم فاعل، أصل الكلام إنما توعدون لصدق، لأن الإيعاد الموعود به هذا غير عاقل،
1: يوصف بالصدق،
0: يوصف بالصدق، من الذي يوصف بصادق؟
1: العاقل،
0: العاقل، بارك الله فيك. هذا عكس الاستعمال يؤدي إلى البلاغة.
1: لكن يقال في العربية خبر صادق.
0: جميل، هذا من البلاغة. لكن المفروض من اللي يكون صادق، الخبر أم المخبر؟
1: صاحب الخبر.
0: صاحب الخبر صادق. إذا كان الخبر صادقا فما بالك بصاحب الخبر؟ هنا يقول أتى بصادق ووصف المصدر، وصف المصدر المؤول. أنت معي سيد محمد؟ إنما توعدون، إن الإيعاد صادق. باب أولى الذي يعد هو أصدق وصادق، وهذا من المجاز العقلي. اللغة العربية يقولون بحر باحر، مطر ماطر، شعر شاعر. إذا كان الشعر شاعرا فصاحبه أشعر، وليل أليل. العكس أيضا في اللغة، عندما أنت تصف إنسانا تصفه تقول هذا الرجل أديب، لا، هذا أدب جم، هذا صدق. إنسان لما تصفه بالمصدر مبالغة، والحدث عندما تصفه باسم الفاعل مبالغة. هو العكس في اللغة العربية، الأصل أن الخبر صدق والمخبر صادق. إذا عكسنا وقعنا في البلاغة، قلنا المخبر صدق قمة، الخبر صادق قمة القمم. هنا أتى من هذا القبيل وقال إنما توعدون لصدق صادق، على شاكلة شعر شاعر وبحر باحر كما يقول اللغويون. اتضحت الصورة صلى الله عليه وسلم؟ الله يحييك. إنما يعني يجوز الوجهان، مصدرية أو موصولة. إن الذي توعد، ما الذي توعدون؟ يوم القيامة، وقوع البعث، وقوع المداينة في يوم البعث والجزاء. وإن الدين لواقع، أين واقع في ذلك اليوم؟ وإن الدين وإن الجزاء لواقع. فانظر إلى هذا المقسم عليه، أثبته الله بالقسم العظيم الذي مر بارك الله.
1: طبعا تحدثنا حول المؤكدات، أنه جاء مقسم عليه، أو جاء مقسما عليه،
0: نعم،
1: وكذلك إن،
0: نعم،
1: واللام المزحلقة، واللام المزحلقة
0: بارك الله فيه.
1: كذلك هذه كلها، والجملة الاسمية طبعا،
0: نعم بارك. إنما توعدون لصادق،
1: وإن الدين لواقع
0: كذلك. أيضا الإن والاسمية واللام المزحلقة، كل هذا يؤدي إلى القسم، ويؤدي وتخصيص الأمور هذه المذكورة كلها تؤكد يوم القيامة بارك الله فيه والمقسم عليه.
1: طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق، وإن الدين قلنا الجزاء لواقع، والسماء ذات الحبك. هنا كذلك
0: قسم ثاني،
1: قسما ثانيا على مقسم عليه
0: بارك الله فيك. إذن في ترقي في القسم، قسم بالرياح، رياح تكون فوق الكرة الأرضية يعني، ولو قلنا السحاب، السحاب لا يخرج من الغلاف الجوي، نحن ما زلنا في الكرة الأرضية، والسفن والمقسمات، قد تكون الرياح وقد تكون الملائكة. هنا ترقى في القسم وأعطى نوعا ثانيا، والسماء ذات الحبك. يقسم الله جل جلاله بالسماء، السماء عظيمة، والسماء بنيناها بأيد، والسماء رفعها ووضع الميزان، السماء خلق عظيم، لذلك ينبهنا الله إليه. والسماء ذات الحبك، الحبك في اللغة العربية له عدة معاني. اللغويون يقولون الحبك هو الشدة، الإحكام، النسج البديع،
1: ومنها الحبكة.
0: ومن الحبكة عندما نقول رواية فيها حبكة، قصة فيها حبكة والدراما قوية جدا. الحبك هو الشدة، النسج وإحسانه وتجميله. أذكر لك يعني ما قال العلماء حتى لا نطيل، والسماء ذات الحبك، علي بن أبي طالب يقول ذات الخلق الحسن، ابن عباس وسعيد بن جبير يقول حسنها واستواؤها، والسماء ذات الحسن والاستواء. الإمام ابن عباس في رأي آخر ذات البهاء والجمال، رأي آخر ذات الطرائق والخلق الحسن، الطرائق. سعيد بن جبير والضحاك يقول ذات الزينة، هي متقاربة. وأحدهم قال مجاهد ذات البنيان المتقن. يأتي ابن كثير فعلق عن كل هذه الكلمات جملة جميلة أختصرها، يقول وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء. انظر لابن كثير في القرن السابع الهجري يعبر عن السماء أشياء والله مكتشفة الآن، مكتشفة في العصر الحديث. الله يقسم بالسماء ذات الزينة، ذات الشدة، ذات الإحكام. ما المقسم عليه؟ شيء عظيم، فهو أتى بمقسم به عظيم على شيء عظيم آخر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. سنكمل بإذن الله ما بدأناه في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننزل بقلوبنا منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فماذا بعد التوبة والمحاسبة والإنابة؟ بعد ذلك منزلة الاعتصام بالله، والاعتصام افتعال من العصمة، افتعال العصمة التي هي الاحتماء والمنع. إذا قيل فلان معصوم أي ممنوع من الوقوع في شيء عصم منه، فالمعصوم من الكبائر الممنوع من الوقوع فيها، والمعصوم من الفتنة الممنوع من الخوض فيها، والقلاع العظيمة والمناطق الكبيرة المحمية الممنوعة يسمى عواصم، العاصمة الفلانية والعاصمة الفلانية. ومن ذلك والله يعصمك من الناس، أي يحميك ويمنعك ويدافع عنك. فنزول القلب منزلة الاعتصام دلالة على الاحتماء بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعتصم أي يحتمي ويدافع الله عنه، و العصمة قرينة الهداية، لأن الذي يعتصم بالله يمهد له طريقه ويمنعه من آفات الطريق وعلل النفس وآفاتها، فيحفظ ويصان. وهذا هو معنى العصمة والاعتصام. ولكن الاعتصام له متعلقان، أي يتعلق الاعتصام بأمرين. الأمر الأول يتعلق الاعتصام بالهداية والسير في الطريق الصحيح، هذا يحتاج إلى اعتصام، ويتعلق بالسلامة من آفات الطريق بعد الدخول فيه. طريق الإسلام، أنت ينبغي أن تتصور أن طريق الإسلام كالطريق الحسي الذي هو سالك، لو أنك صبرت عليه وسرت فيه وصلت إلى ربك وإلى مقصودك الذي هو مرضاة الله تعالى والفوز بجنته. ولكن الله عز وجل من باب الامتحان والاختبار جعل في الطريق معالم، كلما نزلت محطتها كالاعتصام والإنابة والإخبات والأنس والشوق وإلى غير ذلك، والمحبة والرغبة والرجاء والتوكل والاعتماد، كلما نزلت هذه المقامات القلبية كلما تأكدت أنك في الطريق الصحيح كإرشادات في الطريق. هذا من رحمة الله بعباده. أنت تسير في الطريق مرات المسافة بالطول، يقول خذ لك يا أسطى يأشر لك يقول لك شنو كده، تمر يقول لك مدني باقي ليها، يعني كذا كيلو. أنت لما ترى هذه العلامة تتأكد أنك شنو في الطريق الصحيح. والعلامة فائدة وهي الأنس وتسلية النفس بدنو الطريق وقربه. النهايات أنت لما تجي ماشي في الشارع ماشي لمدني في الكاملين بتلقى فيها يقول لك الحصحيصة 48 كيلو مدني 98 كيلو. لما يكتب لك انت بتقول بتشعر انك انت شنو حققت شيء فيعطيك شيء من الانس. والطريق كلما مررت فيه بمنازل كلما اصابك شيء من الانس لان الطريق موحش. انت ماشي في الشارع لما تجي في حلة يتنفس الناس شنو الصعداء كويس. وبعض المحطات للتزود وأجل محطتان في طريق القلب للسائر التوبة والمحبة. ما في أحسن من كده أصلا. دي محطات زول بينزل بيفتح العربية يرفع الكبوت يكوب موية ينزل في القهوة يشرب جبنة يأكل بسكويت كويس. المهم بيقنب بيأتي بنفس غير النفس الذي كان فيه وإلا مل وفتر. في ناس طبعا يقول لك ساعة فساعة ساعة فساعة دي كأس الأمم الأوروبية. يا أخوان نسألكم بالله كأس الأمم الأوروبية ساعة فساعة يأخذ 20 ساعة حتى الكأس مما بدأ. دي كم ساعة في اليوم في كم مباراة أنا كم 2 المباراة كم ساعة ونص 3 ساعات في اليوم. في الشهر قال لك ساعة أنت في اليوم عندك 3 ساعات. أنت بتخاف الله تقول ليه ساعة فساعة؟ قال الرسول ما قال ساعة فساعة. ساعة فساعة دي مع اليونان دي ساعة فساعة ما تخاف الله انت. قلت يا اخي ساعة فساعة امشي الجناين عايل للنيل السمح ده ساعة فساعة. لكن تعايل لي في افخاذ الاوروبيين وتأيد معهم كويس ويشجع في ناس لو لهم مراد يخش جوا الشاشة ذاته يمشي بهناك يكون في اليونان عشان يرفع يشجع مع الناس يقول لي ساعة فساعة متخاف والله انت. فالمهم ال- ال- ال- الطريق هكذا. وفي الطريق عقبات وهذا ايضا من باب الرحمة والابتلاء. لو ان الطريق ممهدا وميسرا سار فيه كل الناس حتى من لا يستحق السير والوصول وصل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب هذا هو الاعتصام. الاعتصام بالله نوعان حتى يفهم. الاعتصام الأول اعتصام بالله والاعتصام الثاني اعتصام بحبل الله وكلاهما ذكره الله في القرآن. فقال سبحانه وتعالى عن الاعتصام الأول واعتصموا بالله عن الصحابة وأمر به طبعا ده إخبار واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم شنو لله. والأمر الثاني أمر به واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى ونعم النصير ده الاعتصام بالله. الاعتصام بحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذان الاعتصامان عليهما مدار منزلة الاعتصام. طيب الطريق يحتاج إلى أمرين إلى الهداية وسلوكه وإلى السلامة من آفاته. الاعتصام بحبل الله يعين على الطريق وسلوكه والاعتصام بالله يعين على آفات الطريق وعلله. كل واحد عنده فائدة. قلنا الطريق إلى الله يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الطريق والهداية إليه صح الصحيح. أنت أخواننا لا تمشي مدني بتعمل شنو من الله خلق ما مشي بتعمل شنو يا أخواننا مدني بوين يقول لك تمشي جامعة إفريقيا وتركب الشارع بتاع سوبة ده تاني ما تجيب إلا في مدني. الشارع لما يكون شارع واحد وديك طوالي ما فوق خريمات ده كويس جدا والدين كده ما فوق خريمات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يوصلك إلى الله. عشان كده ما هو الصراط شنو؟ المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولكن في الطريق علل وآفات ممكن زوال يوقفك. بما من آفات الطريق. إذن عشان ما تعترضك آفات في الطريق وزول يوقفك واحد أخره وهكذا. أنت تحتاج لسلوك الطريق في آفات. آفات للعمل، آفات في العمل وآفات في النفس. آفات العمل أن يكون العمل على غير السنة، وآفات النفس أن يكون العمل على غير الإخلاص والجادة، وأن يكون العمل ليس لله وأن يكون فيه سمعة ورياء وحظوظ للنفس. عشان كده قال لك أي شيء يتعلق بعلو النفس حتى ولو كان بالدين المؤمن يخافه. ودي قاعدة شرعية عند علماء التربية في الإسلام. ماذا يقولون؟ يقولون إن المؤمن إذا جرت على يده كرامة من الكرامات استحيا منها كما تستحي الفتاة عند البلوغ من حيضها. البنت من تحيض بتخجل ولا تخجل؟ مما تحيض؟ نمطها في البيت بتغير ولا بتغير؟ وفي التعامل بتغير ولا بتغير؟ بتغير. إلا فتيات العولمة دي ما بتغير، يزددن جرأة وقوة عين. لكن الفتيات اللي بنعرف مما الله خلق الدنيا، مما الواحد تحيض لو كان بتلعب في الشارع تاني بعد شنو بتوقف، حتى لو كان حق في صغيرة. والولي الصالح إذا ظهرت عليه الكرامة أول ما تظهر له بيخجل زيد من الحيضة، لأنه بدأ في صراع مع نفسه سوف يلتفت إلى الكرامة فتقطعه عن ربه. إذا توقف مع الكرامة قطع عن الله. وهذه التي أسماها ابن القيم في كتابه الفوائد القواطع، سماها شنو؟ القواطع. لأن السعي إلى الله في طريق سيره بين العلائق والعوائق والقواطع. العلائق ما اعترض السائل إلى الله من الأمور التي يتعلق بها القلب، ومن ذلك حب الصور وعشقها والميل إليها. ده اسمه شنو؟ اسمه علائق. وفي عوائق، والعوائق ما يعترضك في حال سيرك من خارج نفسك، من صديق يريد أن ينحرف بك، ومن معيقات تريد من أمور الدنيا أن تقعدك عن الله. أما القواطع ما يقطع طريقك إلى الله. والقواطع علائق وعوائق. والقواطع شنو؟ علائق. وشنو العلائق؟ بتقطع. والعوائق شنو؟ بتقطع. والعلائق مرجوعها إلى النفس، والعوائق مرجوعها إلى خارج شنو؟ النفس. أصحاب السوء دي العلائق ولا عوائق؟ عوائق. المرأة المكاجرة علائق ولا عوائق؟ الأولاد المنحرفين، وإن من أزواجكم وأولادكم شنو؟ هدو لكم شنو؟ فاحذروهم. المال عائق ولا من العوائق ولا من العلائق؟ الغالب أنه من العوائق، ولكنه فيه جانب من العلائق اللي هو التعلق القلبي والوجداني به. فكل ما يتعلق به قلبك شنو يعتبر شنو؟ علائق. وكل ذلك يقطع عن الله تعالى. فلذلك الطريق فيه آفات. الآفات يتخلص منها بماذا؟ بالاعتصام بمن؟ بالله. والاعتصام بحبل الله يفيدك في هداية الطريق واستبصاره والوعي به ومعرفته وركوبه. ولكن هل كل من اهتدى استمر؟ هل كل من اهتدى استمر؟ بالنسبة أقول لك أخطر شيء في الهداية الاستمرار على الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فحد الهداية أنت تحتاج إلى ثبات قلب، وهذا أخطر ما يواجه الشباب والعاملين في مجال الدعوة والإسلام وخدمة المسلمين، اللي هو شنو؟ عدم الاستمرار. ابن القيم رحمه الله يقول أن من أكبر عواقب الشهوات سوء الخواتيم. اتباع الشهوة عنده خطورة بالمناسبة. كثير من الناس إذا ارتكب الشهوة أو ركب مراكب الشهوة ركبها وهو لا ينظر إلا إلى لذة حاضرة آنية ولا يتلمح العواقب ولا ينظر إلى النهايات والمآلات. صح ولا ما صح؟ ما بينظر إلى شنو؟ إلى النهايات. كيف يا أخواننا؟ كيف لا ينظر إلى النهايات؟ تأمل، شهوة تخرج صاحبها من حد الاعتدال والهيبة والوقار وقوة الشخصية إلى الضعف والضاد. هذه المسائل بمعنى الواحد تلقى عاقل جدا لكن لما مثلا عنده مرض في شهوة النساء لما يشوف النسوان بيتبرجل مع أنه ذو العاقل وفاهم، وتجده بعد ذلك يذل في هذا الباب وتذل قدمه فيصبح وقد جرى وراء الشهوة فلا ينظر إلى عواقب الفضيحة ويفضح بعد ذلك. هذا حاصل لما حاصل الإنسان بعين شنو؟ بالشهوة أنه قضية. لكن طيب الشهوة دي ممكن يحصل فيها فضيحة، ما بعين للفضيحة، ما بعين للقيامة. كويس، داري قضي ساعته يتونس مع البيت يضحك معها، والبيت أسوأ بالمناسبة. البيت أسوأ ليه؟ لأنها هي اللي حتتحمل العواقب الكبيرة في الدنيا. إذا حملت بتبقى في كاب، وأهلها إذا عرفوا بيقتلوها، كان ما قتلوها عار لهم، والناس يتكلوا بتحت تحت، والرؤوس العالية تطعطأ، والبيوت الشريفة تهدم، وبيوت الفضيلة تلطخ. وده كله الأب كان تارك الحبل على شنو؟ على القارب من باب الثقة. لكن يا إخواننا المرأة أمام الرجل ضعيف، ما في حاجة اسمها ثقة، والرجل أمام المرأة شنو؟ ضعيف، ما في حاجة اسمها شنو؟ ثقة. وإلا تأمل قول عمر بن عبد العزيز: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. مريم بنت عمران جابوها لك، قال لك قريها قرآن، وقفوا لكم في أوضة ما تقريها. قلوا لي إخواننا افتحوا الباب، مريم بنت عمران. تاني في ذول عنده كلام؟ وريني ذول اللي بيقول لك ده زي أختي، ودي بنتي أنا ربيتها واثق فيها، واثق فيها. لكن هي ما إنسان إلا تكون حجر، طالما إنسان إذا عيلها شاف ساكت نظره يتبسم يؤثر فيها ويبرجله برجلة شديدة. عشان كده قال لك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الكلام دي إخواننا أنا ما أعرف الناس الشريعة دي خاتلنا ورا ظهرهم ليه. كويس، في واحد مشى يدرس، مش يدرس، تبادل ثقافي مع زميلة له، يعني الجامعة بتاعته في السودان اختارته هم الاثنين بس، هو وزميلته، وقع له اختيار انه يمشي يمثلوا الجامعة دي في المنطقة المعينة في بلد أوروبي مع الجامعة تانية. طبعا ناس البلد الأوروبي قاموا استقبلوهم ونزلوهم في فندق الجامعة دي على حسابه، وأي واحد ادوه غرفة براو. الولد البيت على حس انه هم بعيدين وانه البلد إباحية، والبيت بترجع انه اقرب الناس في المجتمع ده كله هي للولد ده، اجروا غرفة البيت وقعدت مع الولد في غرفته. الولد براو بيحكي لي انه بزنه صباح ومساء راكدين سوا. قال لي شهر عسل رسمي، شهر عسل مجانا، لا مش خطب، لا أدو شاكوش، ولا أدو زردية، ولا جاب ولا جيب حلك، ولا دفع، ولا مأزول. يا أخي صندوق بارد ما فيه يزني بيها صباح ومسجل. لما جاء راجع البيت أهلا ضبحوا لها، كرموا لها، بدل ما يضبحوها ضبحوا لها بيت نجات من فرنسا، قالوا مشت مسترة السودان، ضبحوا لها كرامة. هم محتقرون احتقار. قال شوف المطرطشين دين طارحين لبيتهم، قال هو جاي يتوب يعني. تقول لي لا تسافر امرأة إلا مع رفقة مأمونة، ورسول يقول لك إلا مع ذي محرم. أنت بتألف في الدين ولا شنو؟ بتحرف ولا شنو؟ في مرة حاجة مع أبو بكر وعمر، حاجة معهم، قال ليها ما تحجي السنة دي لحد ما جراجي منع، قال ما تحجي. هرأيكم شنو؟ كده رأيكم شنو؟ مرة حاجة مع أبو بكر وعمر رجع، قال لا ما تحجي لحد ما اجراء لك تحجي مع محرم، ما عندك محرم ما عليك حج. اهرايكم شنو؟ تاني في رفقة مأمونة ولي رفقة مأمونة أكثر من أبو بكر وعمر. وفي امرأة في قلوب جير رسول الله قال له أنا ماشي الجهاد رسمي خرج الجهاد ومرتي ماشي الحج. قال لي خلاص أنت في سبيل الدين أصلا أمشي أنا والمرأة حي مع الرجال الرفقة المأمونة. قال ليه أترك الجهاد وحج مع امرأتك. فتاني فيك في فوريني في شو تاني الناس دارين دين ولا دارين لعب؟ دارين دين ما في رحلة علمية ولا حج بدون محرم. لا تقولي رحلة علمية ولا رحلة ثقافية ولا رحلة يخد لعب يا أخي. شوف الزول المشى قبض معاه شهر العسل لما جوا ضبحوا له هو محتقرون بدواخله. قال لي شوف الناس المترطشين دي. قال لي طبعا هو ما عارفين يعني قايلين بالتون شريفة لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تخيل زور شال زور كتفه ورمى في البحر. قال له ما تتدلب الموية حسن غلطان من البيت ولا هلا الغلطان منه البيت ولا هلا يا أخوان أنا نعرف قيم الأعراب والمحافظة عليها والحرص على الأعراب وعلى الدفاع عنها والموت في سبيلها. يا أخي من مات دون عرضه فهو شنو؟ دون عرضه فهو شهيد. كويس؟ هذه القيم انتهت. يعني نخوة الرجولة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب اضمحلت؟ والله لا أدري. لذلك هذه القضية قضية الشهوات قضية خطرة جدا. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال وإنك لتجد الرجل العاقل الأديب الأريب بهيبته أمام الرجال يضعف أمام شهوة النساء فيفقد وقاره وهيبته. بل إنك لتجد الرجل ومعه امرأة جميلة يتعشق امرأة بالحرام الذميمة دميمة قبيحة العقول تستهجن ذلك ولكنه يتعلق بها. تبريره غير تبرير السودانيين. السودانيين كان عنده له تبرير إنها كانت باب. يعني واحد قدام صاحب له واحدة شينة ومرته قمر يكون مصاحب الشينة دي ويمشي يوقف عربيته جنبه وينزل ما في عقل. الناس يقولوا بلا شوف فلان مصاحب واحدة يا زوجة ماله. يقولك لا دي كانت باب ده تبرير منه تبرير السلطانين. أما تبرير الشريعة قال ذلك أن محبة الله والشهوات المحرمة كلام تيمية ضدان لا يجتمعان في قلب فإذا دخلت محبة الله طردت الشهوة المحرمة وإذا دخلت الشهوة المحرمة طردت محبة الله ما بيجتمعوا. وسبحان الله يقول ومن كانت له شهوة في غير حرام لا تطرد محبة الله إنما تقويها كمحبة الولد والزوج.

كده يكبس يكبس عشان احنا الناس بلا سبب. يا اخي ذات اسئله والله العظيم يعني تخلي الانسان يحتار. يعني في واحد سالني كان قريب قال لي انه هو شاب في الثانوي لما كان الكلام ده والان هو في الجامعه. قال لي كنت في الثانوي مشيت لناس اقربانا نزلت معهم في البيت من اهلي يعني فيه مره مطلقه وامها يعني كبيره وعندها اخون ده شغال في الشاحنات بسافر. قال لي المره دي تدرجتني بقيت اذنبها صباح ومساء وقاعد في البيت راجل رسمي لا مره ولا اثنين ولا عشر ولا عشرين ولا مية. الاشكال وين؟ الاشكال انه لما جاي زوج تعلق تعلق شديد ببنتها المحترمه الملتزمه بنت المراه وبنت المراه المرأة أصلا قال لي سلوكه من الأم كويس فالراجل طلقها من بدري وقمع بنته منها رباها أحسن تربية. أنا الآن دار الزوجة بجوزة لا بجوزة دار فتوى كشف عورات أمها عشرات المرات ومئات المرات ودار الزوجة اللي بيتحس الآن بجوزة لا بجوزة بجوزة لا بجوزة. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك مذهب الجمهور المنع ومذهب الشافعية الإباحة. وعلة الجمهور أن النكاح من الرجل إذا نكح البنت وأمها التحريم حتى لا يصيب فرجين وذلك متحقق حتى ولو لم يتم نكاح شرعي. وعلة الشافعية أن الحرمة لا تنتشر إلا بنكاح شرعي يتبنى عليه الأحكام كما أن الإرث لا يثبت إلا بنكاح شرعي. فمن أتى وهو ابنك أو أنت دعمت أنه ابنك وليس بطريقة شرعية وأنت أثبتت أنه ابنك ينسب إليك ولكنه لا يقيم ولا يبني على ذلك أحكام شرعية من نشر التحريم. أي أخواتك لا يعتبرن له شنو عمات فتغطي كل واحدة منهن منه. والدليل على ذلك حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص لما تنازعا في ولد زمعة فقال عبد أخي وولد في فراش أبي وقال سعد بن أبي وقاص هو ولد عتبة أخي عتبة بن أبي وقاص وقد أوصى به إلي وأخبرني أن الولد الذي في فراش زمعة إنه ولده. فنظر النبي إلى الولد فوجد أن الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص ولكنه قضى به لزمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر يعني شنو؟ الرجم يعني. وللعاهر شنو؟ الحجر. ولكن الدليل وين؟ ثم قال لسودة اللي حيقبلها شنو؟ لسودة زوجته حيقبلها شنو؟ الولد قضى به لزمعة حيقبل لسودة بنت زمعة شنو؟ حيقبل شنو؟ يا اخواننا الولد ولا الزمعة؟ اخو سودة عبد بن زمعة قال ده اخوي وده ابوي وسعد قال لا وابوه ابو الولد ده اخوي. عتبة بن ابي وقاص قال الولد ولده. الرسول قضى به لزمعة لانه ولد في فراشه وقال الولد لشنو؟ للفراش. سودة بالنسبة للولد ده تقبل شنو؟ اخوه. ما هي سودة بنت زمعة وده ولد منه ولا الزمعة اخوه. فقال لها احتجبي منه. احتجبي شنو؟ منه ليه؟ من باب الاحتياط. من باب شنو؟ الاحتياط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالشرع ولكن لم اراد ان يقضي فيه بمجرد علمه كقاضي. فكده قال الولد لشنو؟ للفراش. مساله هذه الشهوه الخطره الصارفه عن الطريق والوصول الى الله يا اخواننا ما هو اكثر ما يعيق الانسان في الاستقامه؟ الشهوة المتأججة. بعض الناس شهوته في النساء قليلة ولكن في المال كبيرة وبعض الناس في المال يمكن أن تأتمنه على مليارات ولكنه في النظر واختلاس النظر إلى النساء والتأمل في محاسنهن والافتتان بهن لا يمكن أن تأمنه على شيء بل تجده عاقل وأريب يعني كما قال ابن تيمية ولكنه إذا رأى امرأة فقد تماسكه فجعل ينظر إليها

0: يدقق النظر فيها، وربما تكلم معها كلاما لا يليق بمكانته ولا حاله ولا وضعه. وهذا ما أسماه ابن القيم السكر بالشهوة. قوم لوط أنت تستغرب فيهم كيف أنهم انتكست فطرهم إلى درجة الخروج عن حتى المألوف، وإنكم تأتون شنو؟ تأتون الذكران من العالمين. قال عنهم الله سبحانه وتعالى مشخصا هذا الداء: لعمرك إنهم لفي سكرتهم. فجعل الشهوة سكر، وهي نوع من أنواع السكر. إذا تملكت الإنسان يفقد تماسكه ووقاره وفهمه وعقله، فلا يتلمح العواقب. وهنا مسألة مهمة: جعل الله الشهوة غريزة في الإنسان ليحصل إعمار الأرض، فلولا الشهوة لما خرجنا وخرجتم إلى الحياة، لكنه جعل العقل ليضبط الشهوة حتى لا تنفلت. وهذا من محاسن الإسلام، فالعقل يتلمح العواقب. الشهوة دي كان زول بدأ فيها بتقود لوين؟ إلى أين تنتهي الشهوة؟ للأسف الشديد الشهوة تقوده إلى الدمار والهلاك والوبال. ابن عباس يوم عرفة أتوا إليه بشاب متعشق اصفر لونه وانتحل جسمه، فقال: ما باله؟ قالوا: عاشق. فما زال دعاء ابن عباس سائر عرفة: اللهم إني أعوذ بك من العشق فلا تبتليني. وقد يقع العشق بسماع صوت أو بنظرة واحدة. فلذلك منعت الشريعة خلط الأوراق في قضية الرجال والنساء، لأن مجرد النظر قد يوقع. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى الكلام إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في شنو؟ في النساء. يا إخوانا التعامل بين الرجل والمرأة على مفهوم الفتنة تعامل شرعي. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من شنو؟ من النساء. خطرة جدا. وهذه المسألة من الأهمية بمكان، يعني النظر والتأمل في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله: أن شوف الكلام ده، معصية الزنا، أعوذ بالله، أجاب الله وإياكم، معصية الزنا من المعاصي الولادة، فإنها قد تولد قتلا، وذلك إما بكيفية التخلص من الجنين الذي هو ثمرة هذا اللقاء الحرام، وإما بأن يحاول أهلها قتلها، وإما أن يقتل الزوج الفاعل بامرأته غيرة ويولد. وإن سلم ذلك فقد دنس الشرف. دنس شنو؟ الشرف. وتلطخ العرض مع سواد الوجه والكآبة التي تعتريه وظلمة القلب. كويس؟ قال: وقل أن تجد زانيا له صدق في حديث أو معه ورع أو وفاء لصديق. أصلا ممكن زول زاني صديق ذاته لو عنده معه علاقة ما بيوفله، أعوذ بالله، شيء عجيب بالمناسبة. قل أن تجد زانيا معه وفاء بعهد أو صدق في حديث أو ورع أو وفاء لصديق، قل أن تجد. حتى قال رحمه الله تعالى: ويكفي في الزنا سوءا أن صاحبه يتلطخ بأسوأ الألفاظ وأشنع الألقاب كالزاني والخائن وإلى غير ذلك. وفوق ذلك كله أسوأ ما في ذلك الخواتيم. الخواتيم يا إخوانا شوفوا، التوب من الشهوة خطر. شوفوا السلف الصالح يا إخوانا، هذا الباب والله خطر جدا، باب الشهوات. يعني الشهوات خاصة شهوة النساء والعكس. يا أخي أنت تجد الرجل عنده الحلال فتطلع إلى الحرام، وتجد المرأة عندها الحلال فتتطلع إلى الحرام. وقد يجد الرجل في الحرام متعة لا يجدها في حلاله، ويجد انبساطا لا يجدها في حلاله. يا أخي في ناس، الواحد يتكلم مع النسوان التانيات بالدين كلام ثقيل كويس، ومرته ما بدها كلامك زي ده، صارم مع مرته الأكل والشاي وكده، لكن مع النسوان التانيات مكانات ثقيلة، بكون مكانات ثقيلة جدا مع ديك. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما عينت ليك عيوني ما عارف حصل ليها، وكراعك زي كراع الفيل، وعينك زي عيون الكنيسة، وأنا ما أعرف ذاتي أقول شنو. أنت ما نصح، مشكلتك إذا كنت ما نصح. أنت عندك شذوذ في العاطفة وانحراف في الشهوة. يا أخي ما تقول لمرتك المكانات اللي ما تكبها لمرتك، اللي بيقول لك حرام منه تكب المكانات للنزوانة الثانية. وحدث عن أجهزة الموبايل وما فيها من الرسائل والغراميات والسوء، أعوذ بالله. يا إخواننا أنا يؤسفني أن أقول بملء في عصرنا هو عصر تفجر الشهوات، مش شهوات عادية، الشهوات متفجرة، هو عصر تفجر الشهوات. لذلك يعني الطريق الذي أنت تسير فيه من أكبر قواطعه الشبهات والشهوات. ولكن أود أن أقول لك في هذه المسألة يعني كلاما. يقول ابن القيم: قل أن تجد صاحب شهوة يعزم على التوبة ويستطيع، قل نادر يعني. زول يقول تاني أنا من يوم الليلة والله أنا مرة واقف في شارع الزلط، واقف داير اركب المواصلات والدنيا سخانة شديدة وأنا عرقان، جاني شاف حقيقة جيافة وشاكل بنطلون وزول وجيه، قال يا شيخ أنت فلان فلان محمد سيد، قلت له والله، قال لي أنا مغروض فيك والله، أنا ماشي كده، قال لي راكب المواصلات والله ما واخذ السلطة، وقفت الكمساري ونزلت بس عشان أقابلك، لما شفتك قال لي لمحتك بالشباك، وقف الكمساري وجاني قطع ظلط وجاني، أنا ماشي كده هو ماشي كده. شعرت أن الزود موضوع شنو مهم، موضوع شنو؟ قال لي أنا كان عندي علاقة آثمة مع طالبة معي في الكلية، وقررت أنه أتوب، وبقيت أصلي الصبح في جماعة، ما كنت أصلي في جماعة، قلبه رجع إليه كويس. قال لي أصلي الصبح وأقرأ لوح وأقرأ قرآن وأبكي وأجري، يقول ليلة البدي كان لاقتني الليلة أنا أدي لك كلام أقطع لك بالرأس. قال أول ما أجي خاش الكلية تجيني جاري علي أنت تأخرت وكذا تضحك، قال لي ثاني خلاص نمشي الكافتيريا وأشتري البرجر ونأكل ونضرب، أمشي صلاة الظهر، في الظهر ألوم نفسي لهم، ما أتمنى ما أطلع من الجامعة عشان ما ألاقيها، أطلع أقول أنا الليلة أحسمها، لازم أجد أنا أحسمها، أطلع لما أشعر نفسي أنه ضعيف أطلع من الجامعة إلى البيت طوالي. قال لي أنا أسبوع حسن الآن دارك تديني كلام نهائي، أنا دار الموضوع ده، أنا دار أتوب إلى الله يا أخي، لكن بس عقبتين وحيدة بدي. قلت له أسمع أنت بتثق في كلامي، قال لي كم ما بثق فيك أوقف الحفلة وأجيك يا أخي. قلت له خلاص تخلي الجامعة نهائيا، مش ده محل الأذى، ما تمشي الجامعة، تخلي الجامعة نهائيا. قام سكت، أنا سكت تابت كلام سكتها. قال لي لكن أقول كيف؟ قلت له أسمع الجنة ولا الجامعة؟ قال لي الجنة. قلت له دي بتطيرك للجنة، الجامعة دي بتطيرك للجنة، خليها شو يعني؟ بيتقالك شهادة من ربنا اسمها العفة، في شهادة الله بيديك لها اسمها العفة، دارت أكثر من كده شنو؟ الكلام وقع له. أنا ما قلت له عندك حاجتين بس، قلت له يا تمشي تنقل من الجامعة تمشي الفاشل، لكن برضه بتلقى، لأنه في الفاشل برضه بتلقى بنات هناك، هتمشي وين؟ ما عندك طبيب. قال لي طيب الحل الثاني شنو؟ قلت له تتزوجها. قلت له أصلا تخلي الجامعة لجدي، يا تتزوجها. قام سكت، قلت له بدي كعبة؟ قال لي والله ما كعبة يا مولانا، والله بدي بيت محترم. وجات في الاول ذاته ما كان دارت معنا علاقه، ولكن تعملت وبقى في تعلق. وبعد ذاك قلت طيب هل يعني زينت بها؟ قال لي لا والله، لكن بس يعني خدت ايدي فيها وحاجات زي دي، لكن كويس. قلت له انت بترتضيها ام لعيالك؟ قال لي هي برتضيها. قلت له اسمع بعدين ما تمشي تعايف في شفعك تقول ده بيشبه منه يا ربي، تعايف يا اولاد الجيران وتعايف في الشفع تقول ده بيشبه منه، اضانه دي ما اضاننا ونخرته دي ما نخرتنا. قال لي لا انا الجد كويسه. قلت له خلاص دير الحلين، وشال مني رقم التلفون اتصل لي على الزوج قال لي احنا قدمنا وقبلونا وخلاص ان شاء الله حنتزوج. يا اخواننا وضع الامر في الطريق الصحيح مساله مهمه. وزاد حكى لي غريبه، قال لي في ايام انا انقبضت منها ما قدر يواجهها لكن انقبض منها. قال لي زملائنا عملوا لنا اتفاقيه السلام، انتم مش شاكلين مالكم وجاء عدون اخواننا ما في داعي، وارجعوا لبعض، ارجعوا لبعض سنو في الحرم، ارجعوا لبعض في اجل. قال له ارجعوا لبعض، قال دير الجودية بتاعين الجامعة كان يا اخي لترطشة، والله اعوذ بالله لترطشة، ترطشة ما بعدها ترطشة. قال صالحونا، قال يعني مدى ما يجيكم معهم ويأيدوهم عاملون صلح. يا أخي شوف أكلمك والله المسألة بتاعت الشهوة دي بالمناسبة صعبة جدا. لذلك ابن القيم هنا يرى أن السبيل الوحيد بعد الهداية، والهداية تكون بالاعتصام بحبل الله والسلامة من الشهوات والشبهات، أن يكون الاعتصام بالله. فالاعتصام اعتصامان، اعتصام بحبل الله يضعك في الطريق الصحيح، واعتصام بالله يمنعك من آفات الطريق. ولذلك يقول واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب بدأ ابن القيم رحمه الله يناقش الاعتصام بحبل الله في منزلة الاعتصام. الاعتصام بالله هو أكبر. إخوانا العصمة قلنا شنو؟ المنع والاحتماء، لا يحميك من الشهوات ولا يمنعك من الدنايا إلا الاعتصام بالله. القلعة العظيمة والبلدة الكبيرة تسمى عاصمة، السودان عاصمته شنو؟ الخرطوم. ومصر عاصمتها، عاصمتها التي يعني يحصل فيها شنو؟ الاحتماء والمنع والدفع والأمان، العاصمة. والذي يمنع من المعاصي بعناية الله وتوفيقه يقال أنه معصوم كالأنبياء. الأنبياء مالهم؟ الأنبياء لهم العصمة عليهم صلوات الله أجمعين. طيب الاعتصام بحبل الله ورد في قول مجاهد أنه طاعته، وفي قول ابن عباس قرآنه، وفي قول ابن مسعود حبل الله دين الله. الدين كله، إما الدين وإما الطاعة وإما القرآن وإما الإسلام وإما الجماعة. أيضا من المفسرين من قال أن الاعتصام بحبل الله هو شنو؟ هو الجماعة. ومنهم من قال الاعتصام بحبل الله تعالى عهده. وكل هذه المعاني مرجعها الوقوف على الإسلام ومفرداته، على الطاعات واجتناب المعاصي. هذا هو الاعتصام بشنو؟ بحبل الله. طيب الاعتصام بحبل الله عنده فائدة، يدفع عن العمل البدعة. الاعتصام بحبل الله يدفع عن العمل شنو؟ البدعة. لأنك اعتصمت وامتنعت بشيء هو الدليل، فلا تنحرف إلى شنو؟ إلى بدعة ليس عليها دليل. وإياك أن تقدم على عمل من الأعمال ليس عليه دليل شرعي. طيب ده شنو؟ الاعتصام بحبل الله ينفعك، يدفعك من البدعة. والاعتصام بالله يمنعك من الرياء ويقودك إلى تجريد الإخلاص. فسلم العمل، فسلم للعمل الإخلاص بالاعتصام بالله، وسلم للعمل الاتباع بشنو؟ بالاعتصام بالله ولا بحبله؟ بحبل الله. والاعتصام بالله يمنع من ذلك، يمنع من الرياء وشوائب الإخلاص. يقول ابن القيم رحمه الله الاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال، والاعتصام بالله يحفظ من الهلاك. الضلال، الضلال عن الطريق المستقيم. انت كان اعتصمت بحبل الله معناه مشيت في الطريق شنو؟ الصح. وعشان ما تهلك وانت في الطريق الصح بان تكون على الطريق صورة وليس قلبا، يعني بتكون ماشي في الطريق ملتزم على الدين ولكن ليس بقلبك انما بجسدك، تؤدي الصلاة بجسدك صورة ولا تؤديها بقلبك روحا، هذا يفيدك إياه الاعتصام بشنو؟ بالله. فالاعتصام بحبل الله يحفظ من الضلال، والاعتصام بالله يحفظ من شنو؟ من الهلاك. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الاعتصام بالله، يعني ما الاعتصام بالله؟ الاعتصام بالله التوكل عليه والامتناع والاحتماء به، وأول ما تحتمي به إلى الله تحتمي بالله من نفسك. لذلك أنت تقول ونعوذ بالله من شرور شنو؟ أنت تحتمي بالله حتى من شنو؟ من نفسك حتى لا تهلك. فأنت تسأل الله وتلجأ إليه وترجع إليه وتسأله وتنيب إليه وتحتمي به أن يمنعك شرور نفسك، وكذلك أن يدفع عنك النقص، وأن يبعد عنك الشهوة والشبهة. إخواننا، لولا الله لكنا على غير ما نحن عليه الآن من الهداية إلى الإسلام. ذلك قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا شنو فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. فهذه فائدة الاعتصام بالله، والاعتصام بشنو؟ بحبل الله. فقلنا أن الاعتصام نوعان: اعتصام بالله يحفظ من الهلاك، واعتصام بحبل الله يحفظ من شنو؟ من الضلال. الاعتصام بحبل الله يضعك على الطريق الصحيح ويكفل لك الهداية، والاعتصام بالله يكفل لك البقاء والاستمرار والثبات على شنو؟ على الهداية. الاعتصام بحبل الله يقيك البدع، والاعتصام بالله يقيك آفات النفس من العجب والغرور والنظر إلى العمل وإلى غير ذلك من النقائص والآفات. الأمر أظنه في هذه المسألة واضح. طيب، ننتقل إلى كلام صاحب المنازل الهروي. هذا كله مقدمة وكلام ابن القيم، ثم نقف بعد ذلك على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول شرح كلام الهروي. الهروي يرى أن الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله تعالى المحافظة على الطاعة بمراقبة أمره، أن تحافظ على طاعة الله مراقبة شنو؟ أمره. ده كلام منه؟ ده كلام منه؟ أبو إسماعيل الهروي. يشوف كلام ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك. يقول ابن القيم: يريد بالمحافظة على الطاعة معروف أن يثبت عليها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولكن كيف يراقب أمر الله؟ أن يراقب أمر الله أن يفعل الطاعة مستشعرا بعدها الاحتسابي، حتى يعني أن يقوم بالطاعة على سبيل العبادة والتجريب لا على سبيل العادة والمحاكاة والتقليد. كيف؟ قال رحمه الله: قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله شنو؟ على نور من الله ترجو ثوابه. فعلى نور من الله ببصيرة أن هذه طاعة وأنت تفعلها وأنت مستشعر مستحضر للنية. فالغرض من مراقبة الطاعة بأن تكون النية حاضرة في كل عمل، حتى لا يجري العمل مجرى شنو؟ مجرى العادة، ولكن أن يترقى إلى درجة العبادة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وشنو؟ واحتسابا. إيمانا أنه هذا من عند الله، واحتسابا يطلب الأجر والثواب وينتظر المثوبة والجزاء من الله. وهذه في غاية الأهمية. طيب، أما الاعتصام بالله عرفه صاحب المنازل الترقي بالله، الترقي، الاعتصام بالله الترقي بالله عن كل موهوم، بمعنى أن تترفع عن كل ما سوى الله، لأن كل ما سوى الله وهم، كل ما سوى الله يعتبر شنو؟ وهم. ليه؟ الوهم ضد شنو؟ الحقيقة، مش كده؟ والله هو الحق المبين، ربنا الحق، فما سوى الله شنو؟ وهم. تترفع عما سوى الله، ليس ترفع الخلق، ترفعك عن الخلق، إنما ترفع لإرادتي. يعني شنو؟ ما تعايل للناس أقول لهم امشوا، أنتوا نحن ورد طيو جنبنا، لا تمشوا تحتقرون، لا، ده ما الترفع المطلوب. تترفع إرادتك عن طلب الخلق والنظر إليه، هذا الترفع. أما الخلق تتواضع لهم بجسدك وتترفع عنهم بإرادتك، فلا تطلب بإرادتك سوى الله. وتواضعك للخلق بجسدك أيضا من باب طاعة الله تعالى. ولذلك أنت تتواضع للخلق، لكن قال من تواضع لمن؟ من تواضع لمن؟ لله. شنو رفع؟ تواضع لله. كيف أنا تواضعت للخلق؟ احترمت ونبديت معهم كويس وقعدت معهم في الوطن، تواضعت لله ولا للناس؟ تواضعت للناس بالجسد، ولكنك تواضعت لله بالنية والاحتساب والإرادة. وهذه مسألة في غاية شنو؟ في غاية الأهمية. طيب صاحب المنازل يرى أن قمة الاعتصام بالله هو الاعتصام بالخبر تسليما وإذعانا. أي خبر يأتيك من الله الاعتصام أن تسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا اعتصام بشنو؟ لله بالخبر وبتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. كلام بالمناسبة يعني رفيع جدا بالمناسبة، ده كلام الحراوي، كلام ابن القيم أرفع منه. قال ابن القيم: الاعتصام بالخبر الوارد عن الله من غير منازعة يعتبر إيمان. طيب قال لي كلام أخوانا الآن ما أنا أكلمكم حتى زي ما قلت لكم في مسألة المحرم والمحرم والنصوص زي دي، واحد يقول لك يا أخي والله يا أخي الناس المعينين دول مشددين مشددين. أنت عارف الزول النجيط اللي أنا بعرفه يقول والله الرسول الاسم محمد بن عبد الله ده مشدد شديد، ده زول النجيط، لأنه الكلام كلامه. أنت رأيك شنو؟ ممكن يكون عندك حساسية مع أي طائفة. أها عندك حساسية مع الرسول؟ الله والله ما عندي. قال لك ما صافح النسوان. أها رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ إذا الكلام ده ما عجبك قول والله الزول اللي قال الكلام ده ذاته مشدد، لكن ما بيقدر يقول الرسول مشدد، لكن ممكن يقول محمد سيد مشدد وشيخ فلان مشدد. الشداء محمد سيد جاءه من راسه. الرسول قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يقول لكن والله يا أخي ما في جامعات والبنات راقيات والمشن. النص ده عندك معه اعتراض؟ هل قالوا خلوا النص رأي فيه شنو؟ أول حاجة ينبغي أن تعلموا إنه مهما تطور العصر الإنسان هو الإنسان، بل الإنسان العاقل يقول في عصر تفجر الشهوات صيانة للأعراض تطبق أحاديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وإياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. الرسول قال ليك، الرسول قال ليك أخوك شقيقك يخش على مرة جوا كعب زي الموت. الناس يقول لك أنتوا جافين، بل أصح الرسول جافي. دي بتقطع المحنة، الرسول بيقطع المحنة. ده تشدد، الرسول مشدد. بس أنا بحولك طوالي، بوديك الأمية طوالي. أنا الأمية بتجيب الموضوع ذاته، بحولك الأمية. رأيك شنو؟ إلا تكفر بعدها، إلا تكفر يا إخواننا. الخطاب واضح جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تقول ما قال. كان قلت ما قال صحيح البخاري، وكان قلت قال. رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ قال لك ما سافر إلا بعد محرم. يقول لك والله يا أخي الآن بقى في طيارات، أنت عارف المشكلة كلها في الطيارات. الدواب دي لو كان بيسافروا بالإبن سهل، لكن الطيارات دي بقى في اختطاف وفي مغريات في الطيارات. يا أخي ممكن يشيل تلفونه في الطيارة. ها بس تلفونه، يقول لك أنت ساكنة وين؟ تلفونكم شنو في البيت؟ وينزل ويستقبلوا أهله في المطار وزي ما بيعرفوا، وبعد ذلك يمشي ويضرب له تلفونه. ها رأي شنو؟ زمان كان في تلفونه. الزمان حلال حق الزمن ده يبقى حرام، والزمان حرام حق الزمن ده يزيدوا شوية كمان. كان الناس دايرين الاستقامة جد يعني. لكن يا إخواننا الرسول لما تكلم عن الحديث يتكلم عن الإنسان كإنسان بمشاعره وقيمه وانفعالاته وغرائزه التي هي موجودة في كل عصر. والمرأة مرأة في كل عصر، والرجل رجل في كل عصر، تختلف بعض الفوارق، تختلف البيئات، تختلف الأشكال، ولكن تبقى المعاني هي المعاني. لذلك هذا كلام يعني أظنه واضح جدا. فالتعامل مع الأوامر بالإنقياد والتعامل بتصديق الوعد والوعيد. إخواننا الوعد والوعيد، قال لك في جنة في جنة، في نار في نار، تكون متأكد ما تكون شاكي. وتعظيم الأمر والنهي، قال لك الشدة مش فقط تأخذه تسلم به، تعظم هذا الأمر الذي أمرك الله به، وتعظم النهي الذي نهاك الله عنه. إخوان القرآن ده كلام الله. الله يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله يقول لك ما تقربوا، كلامه يقول لك ما تقربوا. انت رأي شنو تاني؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كويس؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله ينهاك عن أشياء انت ينبغي أن تراها أنها من العظائم الكبيرة على تعظيم قائلها. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طيب، ثم تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف، وده كلام ثقيل بالمناسبة. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. طيب، ابن القيم يفسر الكلام، تأسيس معاملتك مع الله على اليقين والإنصاف، وتأسيس معاملتك مع الخلق على اليقين والإنصاف. كيف ذلك؟ تؤسس المعاملة مع الله على اليقين، ويقول والله يعني القيم أورد أبيات شعر، قال قائلهم اتبعوا طريق الإسلام تحوطا. كيف؟ قال زعم المنجم والطبيب كلاهما، الطبيب والمنجم الاثنين زعموا لا تبعث الأجساد. قلت إليكما، المنجم والطبيب قالوا شنو؟ الأجساد شنو؟ لا تبعث. قالوا شنو إليكما؟ يعني شنو؟ أصدروا إلى أقنعهم. قالوا شنو؟ إن صح قولكما فلست بخاسر، يعني كان فعلا ما في بعد أنا ماني خسران، أو صح قولي فالخسار عليكما. ابن القيم يا كلام إذا بفعل بشكل، كان أنتوا صح أنا بيجينا عوجة، وكان أنا صح بيجيكم عوجة. قال ما في كلام هذا، يقولوا أنتوا بيجيكم عوجة، وأنا بيجينا عوجة لأن أنا مؤمن. فعد ابن القيم هذا ضرب من ضروره شنو؟ التردد. والتعامل مع الله لا يكون بمثل هذا التشكك، يكون بشنو؟ باليقين. أي زو نقشك قل لا يا الله في بعد، قل له شوف القرآن كيف زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. شوف الآية قال شنو؟ قل بلى وربي لتبعثن. شوف الكلام ده كيف، شوف الحليفة دي. قال له والله بتتبعثوا. واحد يقول لك ما في قيامة، قل له والله الله يقوم وقوم، والله تقوم. ما تقول له اسمع كان ما قمنا أنا ما عندي عوية، لكن كامونا بعدين تحقق راحة. ما تقول له كده، هذا شنو؟ هذا تردد وتشكك، لا تصح معاملة الله به. أما معاملة الله على الإنصاف، يا إخواننا كيف نوصف الله؟ أولا بالقيام بواجب العبودية الحقة لله، وأن لا ينازع ربنا صفات ألوهيته وكماله. مع شوف الكلام ده كيف، شوف الكلام ده جيد مهم يا إخواننا. قال من إنصاف الله أن لا يشكر سواه على نعمائه. يا اخواننا ما الله بدي، ما بقول الله داني، بقول شنو؟ ناس الوزارة الدوني، يقول ناس الوزارة شنو؟ الدوني. ما بقول الله داني، أول حي تشكر الله بعدها شكر الناس، لأنه هذا شكر الوسائط. شكر الوسائط مطلوب بالمناسبة. قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهنا قال أن لا يشكر على نعمائه سواه، وأن لا يدم إنصاف الله، وأن لا يستعين بالنعم على معصيه، ولا يحمد على رزقه غيره، على رزقه غيره. يخش في قلبك كيف؟ أول حاجة الله ذاك نعمة، يبارز الله بشنو؟ بالمعاصي، والمعاصي أي معصية. ابن القيم يقول ما عصي الله إلا بنعمه. هل عنده قروش؟ أداه له الله. هل عنده عربية ركب فيها البنات؟ أداه أمه؟ أداه الله. هل عنده صحة وعافية؟ أداه منه؟ الله. الفنانين اللي بيغنوا ذيل في الحفلات أصواتنا الجميلة جابوها من وين؟ ها؟ أداه له منه؟ أداه له الله. شوف يعصى الله بشنو؟ بنعمائه. كويس؟ الدش والفضائيات الأشياء اللي بيجيبها قد الله الناس نعم أنعم الله عز وجل على عباده يعصوا بها ربنا. فللأسف الشديد هذا من عدم إحسان المعاملة والتأدب مع الله. أن يعصى الله وأن يحارب بنعمائه سبحانه. وهذا حاصل اليوم ولا ما حاصل؟ أن يحارب الله بنعمائه أعوذ بالله. وهذا كثير. نسأل الله السلامة والعافية. ابن سعود وجد زازان يمسك العود يغني. ابن سعود ماشي من المسجد بعد صلاة العشاء ولقى زازان شنو ماسك العود يغني. وقف استمع إليه قام جاء وقف عليه زازان ومعه المجموعة. قال له ابن مسعود لما شاف ابن مسعود خلعه. طبعا إخواننا تخيل الصحابي في زمن التابعين عنده من التبجيل والوقار حتى ما سفه. فأمسك العود فقال له أي بني يا له من صوت جميل لو كان بالقرآن. كسر زازان العود في مكانه وصار عالما من العلماء. ولزم ابن مسعود وصار راوي علمه للناس. كلام كثير السلف دين ربنا اداه اخلاص. قال له والله صوتك سمح لكن كان يكون في القرآن. كسر العود طواله وبقى في القرآن. أرأي شنو والله نحن الواحد يديهم محاضرة كاملة يقول لك لسه ما اقتنعت يا مولانا. تقول تاني نعم الجسد عشان نقنعك الغنى حرام ولا ما حرام. نسأل الله السلام والعافية. هذا قلنا الإنصاف في حق الله تعالى. طيب الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه. ده الإنصاف. ده الإنصاف يا إخوان. إذا الناس عملوه كيف؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ تحب أن يعاملوك بالاحترام والوقار وعدم الأذى. عامل الناس إنصافا. هذا الاعتصام شنو؟ بالله المقام الأول منه. المقام الثاني في الاعتصام بالله هو الحديث عن الحروي يقول إسبال الخلق على الخلق. إسبال الخلق على شنو؟ على الخلق. بمعنى ابن القيم يشرح الكلام يقول من الاعتصام بالله تزكية النفس. وتزكية النفس تفيد في أن صاحبها يتسع قلبه للآخرين فيكون كريم وطيب ويكف الأذى ويحتمله لأنه زكى نفسه. كأن ابن القيم يريد أن يقول لا يعامل الناس معاملة كريمة إلا من زكى نفسه في استقامة وعلاقة بينه وبين الله. وهذا الكلام يا إخوانا صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. بمعنى الزول بيعامل الناس كويس بتين لما يكون بخاف من الله. بس كده درجة الناس يقول لك أنا ما بخاف الله شنو يعني؟ لو خاف الرضا لا يرعى له حرمة. أما اللي بخاف الله ما تخاف منه. ممكن تأمله على أي شيء. ما بيأكلك خشية وبرجع لك حقك خشية ولا يسيء إليك خشية. ولو أسأت إليه تحمله الخشية على الاستبار وعلى احتمال الأذى وعدم رد السوء بالسوء لأن الدين يعلمه ذلك. عرفت؟ يعني ابن القيم من لطيف فهمه يرى أن معاملة الخلق لا تستقيم إلا بعد معاملة الخالق. عشان كده قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من اتق الله عامل الناس معاملة طيبة. ليه؟ لأنه يعامل الناس ديانة يعني يحسن إلى الناس ديانة. وهذا أدوم في الوفاء وأدوم في الصبر. ثم قال رفض العلائق عزما. أن يعزم على رفض شنو؟ العلائق. كلام ابن القيم رحمه الله العلائق نوعان علائق في الظاهر وعلائق في الباطن. العلائق التي ينبغي أن تقطعها هي علائق شنو؟ الباطن. أما علائق الظاهر فلا بأس سئل الإمام أحمد قالوا له أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال نعم. متى؟ قال شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ولذلك يرى ابن القيم أن أذهب الناس الصحابة، ليه؟ كانت الدنيا في أيديهم ولكن الآخرة في قلوبهم، وهذا قمة الزهد الصحيح. يا أخوانا الزهد ما قال لك تخلي الدنيا، لكن الزهد أن تجعل الدنيا في شنو؟ أما الذي لا دنيا له في يده ليس بزاهد، لأنه لم يتعرض لاختبار الزهد. ما تعرض لشنو؟ كيف الكلام ده؟ أيوة الكنيسة قال لك عائلة شنو؟ للبن. ولما ما قدرت قال شنو؟ قالت أصل شنو؟ أصل عفين. قالت هو يقول واحد تلقاه مفلس يقول لك أنا زاهد. زاهد مش نازل، احنا شفناك زاهد ولا ما زاهد؟ كده خد القروش تجي بعدك بنشوفك زاهد ولا ما زاهد. الفلس معه زهدي كمان؟ ده ما زهد، اسمه فقر. ده انت فقير وليس زاهد، عرفت؟ يعني فقر، فرق بين الفقر وبين شنو؟ هل يلزم من الفقر الزهد؟ هل اي زول فقران زاهد؟ ما يعني ما زاهد انت لاقي يا زول؟ كده خلينا نشوفك. اما الزهد الحقيقي كما قال يعني سفيان الثوري رحمه الله انه الزهد في المال، مع الزهد مع المال، اذا زيد في ماله شكر وهذا زهد، واذا منع شكر وصبر وهذا زهد. فالزهد مقام من المقامات الرفيعه. طيب يا اخواننا، ناقش ابن القيم مساله مهمه في السلوك والتربيه، متى يكون ترك العلائق الظاهره محمودا؟ يا اخواننا من العلائق الباطنه دي ما يتعلق بها لا دنيا لا ولد لا زر لا مرأة، كل كفن في شنو؟ في ايدك وجوارحك، لكن ما يكون في قلبك، لا يتمكن من قلبك. قلبك ملك لربك فقط، فإياك أن تجعل فيه غيره. قلبك ده حق الله. عشان كده قال ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية: ومحبة الله أصل وكل محبة بعد ذلك تبع، فأنت تحب الأنبياء لأنهم أنبياء من؟ أنبياء الله. إذن أنت تحب الله، أنت تحب الأولياء لأنهم أولياء من؟ أولياء منه؟ أولياء الله. فالأمر كله راجع إلى من؟ راجع إلى الله. طيب يكون ذلك محمودا في موضعين: إما أن يخاف منها ضررا على دينه، فعلك مسكت العلائق دي في يدك بتجيب له ضرر على دينك تخليها، أو أن تقودك أن تفوت منك مصلحة الراجحة، أو في تركها مصلحة الراجحة. عندها يمكن أن تترك شنو؟ العلائق. شنو العلائق الظاهرة؟ أما العلائق الباطنة تترك ابتداء، فلا يتعلق قلبك إلا بمن؟ ليه؟ يا أخوانا ممكن الدنيا تكون في إيدك لكن ما تخليها في قلبك. ليه؟ لأن القلب حساس. عشان كده قبيل أنا في الشهوة قلت لك شنو؟ قلت لك الشهوة كان أصابت القلب من الصعب الرجوع. شنو رجوع؟ شنو رجوع صاحبها؟ حتى ابن القيم رحمه الله تأملوا معي هذا الكلام، والله ابن القيم ده والله ربنا يرحمه يا أخي، الناس خدموا الدين بإخلاص ونسبة. ابن القيم رحمه الله يقول: عذاب الزنات في عالم البرزخ في تنور. تنور يعني شنو؟ فرن واسع في أسفله وضيق في أعلاه، تؤجج عليهم النيران، فإذا أصابهم حرها صعدوا إلى أعلى ثم بعد ذلك ينزلون. قال: وهكذا يتزبزبون. قال: وهكذا الزاني في تنور الشهوة كلما أراد أن يخرج إلى أعلى بفضاءات التوبة رجع ثانية إلى أصل تنور الشهوة، فحال العذاب في الآخرة يناسب حال قلبه في الدنيا. التذبذب الذي يحصل للزناة داخل التنور هو نفس التذبذب الذي يحصل لقلبه، يتمنى أن يخرج منه، يقرر وما يقدر، تاني يرجع، تاني يقرر ويحزن ويبكي ويقول تاني أنا ما بعمل، وتاني يرجع. حتى قال ابن القيم: إنك لتجد بعض الناس من كثرة إدمانه الزنا يتمتع بالزنا من يأتيه في كل عام مرة أكثر منه هو، لأنه بالإدمان فقد المتعة، ولكن بالرغم من ذلك لا يستطيع أن يخرج من ضيق التنور إلى فضاءات التوبة، لأنه ما زال في تنور الشهوة عيادا بالله. والمقارنة مقارنة ما لا، مقارنة لطيفة جدا. طيب، ختم ابن القيم منزلة الاعتصام، ونختم بمنزلة الاعتصام، ومنزلتنا القادمة هي منزلة الفرار إلى الله. المنزل القادم منزل شنو؟ الفرار إلى الله. طيب، ختم الكلام بشنو؟ ختم ابن القيم بالحديث عن مسألة شائكة، وآمل أن أوفق لتفكيك تعقيد هذه المسألة الشائكة، وهي مسألة الفناء. ومسألة الفناء صاحب المنازل قال شنو؟ الهروي: شهود الحق تفريدة. شهود الحق شنو؟ تفريدة، يعني أن يفنى في الله، ده معنى كلامه. ناقش ابن القيم هذا المعنى، هل يصح الفناء في الله؟ أولا يقرر ابن القيم مسائل، خلي بالك معي عشان أخواننا، هذه المسألة شائكة قد تحتاج إلى شنو؟ إلى فهم. يقول رحمه الله: أولا ليس في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام الصحابة المتقدمين حديث عن الفناء والاستلام والوجد والوجود وهكذا، إنما هو حديث محدث، وإنما هي من العبارات الدخيلة، فليس في الإسلام كذلك، ده أولا. طيب، إذا أطلقت دي القاعدة الثانية، هذه العبارة ينظر في المراد منها، في المراد شنو منها، يعني ما المقصود بشنو بالفناء، ما المقصود بالفناء. قسم ابن القيم الفناء إلى ثلاثة أقسام: فناء، فناء إرادة، وفناء مريد، وفناء مراد. فناء الإرادة، ودي أجل درجة عند ابن القيم، إنه إرادتك إذا اصطدمت مع إرادة مولاك أن تفنى إرادتك فلا يكون لها معنى. أنت داير تأكل حاجة والله ما دارت تأكلها، تعمل شنو؟ تخليها، مش تخليها بجسدك، تخليها بشنو؟ بإرادتك، تنصرف عنها إرادتك نهائيا، تشوف الشيء اللي منعك منه الله ذاك عب حاجة. لأن ربنا قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن. ففناء الإرادة أن تفنى إرادتك أمام إرادة محبوبك فلا ترى لنفسك إرادة. الفناء في شنو؟ فناء المريد، فناء شنو؟ المريد. طيب، فناء المريد أن يفنى المريد عن النظر إلى ما سوى الله. أي ناس من البشر ما يعين لهم، ابن القيم يعتبر أنه كونه ما يعين لرغبته نفسه أجل من أنه ما يعين للناس، لأن من قدر على زمام نفسه قدر أن يصرف نفسه عن النظر إلى شنو؟ إلى الناس. فكأنه في فناء، تعتبر الناس كلهم ما في شيء، تخد قدام العالم ده كله صفر وتعمل شغلك مع الله، ده اسمه فناء شنو؟ فناء المريد. أما الفناء في المراد في الله ده الباطل، يعني إنه البني آدم المخلوق يقبل الله ويخش في الله، وهذا كفر بواح وضلال صريح. لا بد من التفريق بين الربوبية وبين العبودية، العبد عبد والرب شنو؟ رب. لكن القول العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، هذا أكثر الكفر وأضل الضلال، إذ أنه جعل كسر الحواجز بين الخالق وبين شنو؟ المخلوق، فجعل المخلوق شنو؟ خالقا. لكن ده أخواننا من عدل السلف، إذا أراد قال بالفناء فناء الإرادة فلا يرى لنفسه إرادة أمام إرادة الله فتطمحن إرادته وتبقى إرادة الله فلا يرى إلا سواها فيعمل بمقتضاها، كان هذا فناء محموبا. وأما إذا قصد بالفناء الفناء في ذات الله وفناء العبد في الرب، هذا كفر وضلال. وبعد الأفضل عدم استعمال هذه شنو؟ هذه الألفاظ المحدثة، واستعمال الألفاظ الشرعية اللي هو: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شنو؟ مشكورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أن تفنى إرادتك، بدل ما تقول تفنى الإرادة وتتحدث عن مصطلحات موهمة، الأفضل عدد استعمال هذه شنو؟ هذه المصطلحات. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من منزلة الاعتصام بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
4: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي بإذن الله اليوم سيكون عن خلق وصفة من الصفات أو من السلوكيات السيئة جدا التي تعتري كل الناس، لكن هي إلى أصحاب الدين وأصحاب العلوم الدينية والوعاظ والأساتذة والمحفظين أكثر، والمتدينين عموما. يعني تقول لي كيف متدينين؟ احنا مجتمع يعني الناس اللي اكثر التزاما واكثر تدينا واكثر التصاقا بالقران وبالمنبر وبالنصح، هذه الصفه تاتيهم، وتاتي ايضا باش نكونوا منصفين اصحاب الشهادات العليا، الماستر والدكتوراه للدراسات الدقيقه اللي يصل الى درجه البروف وغيره. يعني اي انسان يصل الى درجه من الى الكتاب، كتاب القصص، إلى البحاث، إلى الشعراء، الأدباء، المشاهير، هذه الصفة هي الغرور. الغرور وهو الشعور بالكمال، هو تقمص دور المميز جدا والإنسان الاستثنائي، حيث لا استثنائي ولا مميز، كلنا بشر نخطئ ونصيب. غرورنا، قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ إبليس طبعا، إبليس عليه لعنة الله. هذا الغرور الأول الذي غره أن الله خلقه وأمهله، فأراد أن يكون داعيا إلى النار، داعية إلى النار، ويحبذ أن يكون أتباعه كثر. قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور ماذا يصنع بالإنسان؟ يشعر الإنسان بأنه من الواصلين والكاملين والمتعلمين والراقين، حتى أنه يشعرك الغرور، يعني كشعور يشعرك بأنك من أهل الله، وهذه كارثة. أنت قد تكون من أهل الله جيد، لكن لا تصف نفسك أنت بهذا الوصف، ولا تشعر ذاتك به. أهل الله والصالحون عبر التاريخ، اقرأ هكذا وراجع سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، صفوة الصفوة، اقرأ أي كتب في التراجم، يعني سبحان الله تجدهم دائما لأنفسهم من المتهمين، اتهام الذات والنفس بالتقصير، يتهمون أعمالهم بأنها غير مخلصة لله. أحد الصالحين قال: والله ما عمل عملته واطلع عليه الناس وأعددته من الأعمال، أي عمل يطلع عليه الناس لا أعده. أقدمت مثلا صدقة، أعطيت شيء، أعنت مطلقة أرملة، أعنت يتيم، قدمت مال لجمعية خيرية، أعنت شيء في المسجد، أعطيت كلمة، أي شيء يثني عليه الناس ويرونه لا أعده شيئا، لا أعتبره شيئا يعتد به أصلا. شوف عدم الغرور. بعض الناس اليوم ومن القديم عندما يتدين أو يأتي بالأعمال الصالحة أو الصلاة أو يلتزم بالصلاة في المسجد، يشعر بأنه في حالة تؤهله وتمكنه من أن يصف الناس وأن يصنفهم وأن يحكم عليهم بالإيمان وبالكفر. فتجده مثلا يقول: كان لي 20 عام نصلي في الجامع في الأوقات، أمتجهد. كيف يعني أمتجهد؟ جمعية خيرية هي بالعضوية، حزب هو، ليش احنا ديما نقوله؟ وهذا رأي خاص طبعا، بالنسبة لحد رأيي الخاص، أنا أقوله دائما الدين لا يكون أحزاب، في شيء ما فيش التراتبية. هذا أنت قبلي أنت في 2000 وأنا في 2007 وأنا في 2000، لا لا، الدين ما فيش، الدين ليس من يأتي مبكرا لكن من يكون مخلصا. قد تكون أنت سبقتني في الذهاب إلى المسجد لكن هذا مخلص، يقول كان لي 20 عام نصلي به وعشرين عام ندم في الجامعة، كويس والله جميل هذا به، شو أنت بتقول؟ وأمتى جاهد؟ هذا سؤال ما يحق لكش. لا، أنت الآن في حالة غرور، حالة زهو بالنفس، ترى أنك أنت العشرين هذين أعطنك صلاحية وأمدنك بالقوة أنك تقيم الناس، من يفتح المسجد، من يصلي، من لا يصلي، من يفتح الفرارة، من يفتح التكييف، من يفتح الضوء، من يقفل، من لا لا لا لا. عندما تكون مكلف معليش، لا، لما تكون قيم من حقك هذا عمل، لكن أن تصبح بعبادتك، أنا أقول لكم شيء مثلا في ناس من 20 سنة يصلوا، كانوا قبل 20 أصلح وأدين وأطيب وأسلم وأرطب من توا، مؤشر واضح يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن فعلا في عبادته متعلق بالله، كانت عبارة عن طقوس. وإلا أنا أقول لكم والله، وأنا في بيت رب العالمين ويشهد علي رب العالمين في ذلك، لو 20 سنة، ما أنا بش نقول 30 و25 والكسور، لا لا، خلينا في 20 اعتبارا حتى تعودنا على كلمة 20، 20 سنة من العبادة والأوقات في المسجد تصبح من أعظم الصالحين أنت.

من الأساتذة، هذا الأستاذة بروح 20 عام في الجامعة، صلي في التراويح، تحضر في الدروس، وانت زي تشرك. لا لا، الخطة مش صحيحة. لا معليش، واحدة واحدة، واسمع مني وما تزعلش، ما تزعلش، يعني انا اعتبرني اخو. حول قصة واعظ وشيخ لا معليش، خلينا ندرسه برحابة، وحول لي الاسماء والانتماءات والصورة الدينية اللي في دماغك، معليش حولها. انا ندي معاك كأخ الان وكصديق، صديق لا شيخ وواعظ، هذه حولها معليش. 20 عام تمشي للجامع وتصلي، وهذا شرف كبير ليك، راه هذا شرف مع رب العالمين. نبي النتيجة. انت بعد 20 عام رحت اصعب واشر واشطن واسوأ. لا لا لا لا، ما تنغرش ما تنغرش، وتقول ما شاء الله لحيتي راحت بيضة من الصلاة في الجامع. نبي صفحتك بيضة، مش لحيتك ومش غفتك، احترامنا لشيبتك، يعني الشيبة هذه احنا فيها طبعا، شيبين كنا، يتجاوز 50 هذا خش ايه، فاحترامنا ليك يعني ولقدرك ولمكانتك ولعمرك، لكن معليش نبو صفحتك بيضة، مش شعرتك ولحيتك، لا نبو صفحتك تكون بيضة مع الناس. يا اخي سبحان الله، عرفناك من 20 عام في الجامعة رجل طيب، انت كنت طيب جدا، واي عمل خير تعاون فيه، وكاف لسانك عن الناس وتصلي وتروح. بعد 20 عام انت تبي تسيطر وتبي تأمر وتنهى ويصلي وما يصليش ويئم وما يئمش، وتونديكم وندير فيكم بيان ونكتب ونمشي الأوقاف وندير فيكم مذكرة، الشر هذا منين جاك؟ انت مكانة الصلاة، مكانة الصلاة اللي تصلي فيها، كان مشيك للجامع هو توظيف للدين للسيطرة على الناس. وأعجبني كلام أحد الفلاسفة، قال الدين مراده أن تسيطر على نفسك لا أن تسيطر على الآخرين. أنا نجيب الدين ككتلة واحدة، نوظفة نوظفة توظيف خاص بي أنا، مش نتحكم في الناس، مش دين هذا. لا لا لا لا، هذا دين مخلوط بالسياسة ومخلوط بالحكم، عاد يجري على السياسة عيني عينك هيكي كويس، لا مع مشكور ومن حقك، يير حزب سياسي وجري وموضوعك سياسة وتبي تخش ما عادي جدا، ومن حقك ومواطن، يعني زايد عليك حد. الدين خليه على حاله، تبداش ما تبداش تراهم بيه وتفرض فيه كمؤهلات. شن مؤهلاتك؟ 20 عام صلاة في الجامعة؟ لا لا. شن مؤهلاتك؟ 10 سنوات خطبة؟ لا لا لا، هذه أشياء جميلة أنت ربي يوفقك لها، لكن هي مش مؤهلاتك لتحكم الناس أو لتسيطر عليهم. فشوفوا كلامي عن الغرور، ولا شوفوا وين جابنا الكلام، وكلام مهم. يجب أنك أنت تقيس نفسك، لا تقول قال لي فلان ولا علان، أنت الوحدة القياس عندك. قول أنا من مثلا 99 أو من 2000 بديت نصلي كويس في الجامعة مثلا، أنا أقول مثلا يعني، وللشباب الصغير مثلا اللي أعمارهم صغيرة يقول أنا من 2013-14 بديت نصلي كويس لي 10 سنوات، هل أنا قبل العشرة أسوأ من توها؟ كان يجيت روحك قبل العشرة ولا العشرين بتاعت الصلاة والدين والسبحة هذه والجو الكويس الجميل هذا، يجيت روحك أرحم للناس ومحب للناس زمان أكثر وأطيب وأدين وتخاف من الحرام، عندك مشكلة أنت. الخطة مش صحيحة، لا الخطة اللي ماشي عليها مضروبة. لا لا لا لا، الإسلام مش هيك أبدا أبدا، الإسلام يوم أفضل من يوم. 20 سنة من العبادة تخليك ولي، وهذه خلينا نشك في رواحنا أحيانا. أقول أنا خطيب من 30 عام، هل أنا الآن أحسن؟ إيه ناس روحي أبدا من نفسي، يعني هل أنا أفضل الآن؟ هل أنا محب للناس أكثر؟ هل أنا عندي رحابة صدر ومحبة وعفو أكثر ولا شري زايد؟ ناس الروحي أنا وأنتم، معليش أنا بشر. والوضوح كويس، رب العالمين يعلم نفوسنا وخبايانا. لكن كاي جيت روحك بعد 10 سنوات من العبادة ومرة مرة عمراء والتزامك بصلاة الفجر، جيت روحك أحب للناس وأديان وأطيب وأخوف من الحرام وأخوف من الحاجات المشكوك فيها.

0: وبعيد عن أي شيء فيه ريبة، دع ما يريبك لما لا يريبك كما يقول عليه الصلاة والسلام. أنت ماشي كويس. جانب تاني، نظرتك للناس كيف بعد العبادة؟ هل بدأت تحتقر في الناس؟ صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في شيخ وين وكيف ومنه؟ هذا طبعا مستحيل، يعني مستحيل. شيخ في مدينة معينة كان من أصحاب الموسيقى، أصبح شيخ الآن، هو كان من أصحاب الموسيقى، يلا غالب يعني كان يحب الذكرى، معلش ما بعض الناس يحب الموسيقى يسحبها من جماعة أم كلثوم، لا لا، يحب الذكرى. وموضوع الشرب هذا مش ثابت، ولكن كان المهم هداه الله سبحانه وتعالى تاب. احنا فرحنا له، احنا لما نتكلموا عليه توا مش نعيروا فيه لا لا لا لا، كلنا خطاؤون، غير اخطائنا متنوعه، ماشي الحال. تاب الله عليه ودرست شوي علوم شرعيه واصبح خطيب كويس، كل هذا ماشيين صح احنا توا، والله شيء مفرح. هذا انتقل الراجل من انسان يحب الاغاني والوحدات والزرادي والقص الى انسان جميل ويصلي، وراوي الكلام هذا قديم ومش من طائفة معينة، ما تسرحوش في دماغكم تقولوا الشيخ تكلم عليه نوع، لا لا والله إنسان عادي جدا زينا، بسيط جدا، حتى لباسه وشكله موش من الناس اللي مثلا عندهم لون، لا لا لا، إنسان عادي. تعرفوا ينقلب قاسي الرجل هذا، أصبح قاسي جدا، وين ما يري واحد شنو تدخن أنت؟ دخن يا فاسق يا ظالم، خيره ليش يدخن؟ تدخن باي، عارفين الدخان أغلب آراء الفقهية أنه حرام، لكن من قال لك هذا؟ قد يكون فيه صلاح، خيرك أنت معاه. أنا لا أحب الدخان، اتغرب شوية شيخ. أنا لا أرضى بالوحدة، اتغرب دقيقة صلي على النبي، أنزل شوية. أنت وين كنت أنت؟ أنت كيف كنت؟ معليش وين تبت والصلاحات؟ عرفت روح خشيت من الباب يعني بتسكره وراك شنو؟ هذا باب التوبة مفتوح، أنت خشيت يا شيخ، أنت كنت، ربنا يصلح حالك وتوبت كويس الحمد لله، كنا خطائين ونسأل الله أن يقبل توبتنا، تبي تخش تسكر الباب يعني وكيف؟ هذا كان كذا، وهذا يدخن، وهذا يشرب الخمرة، ده يشرب الخمرة ويتوب ويتوب الله عليه. الله أعجبني كلام للإمام الكرخي، الكرخي هذا من كرخ في العراق، كان من الصالحين من أهل الله يعني، كان معه تلاميذه وجايين على نهر دجلة، بيمروا على القنطرة اللي هي يعني اللي زي الجسر الصغيرة اللي يمروا عليها، مروحين من الكتاب أو من المدرسة الشرعية وقصين النهر دجلة، فالنهر واسع شوية، فيه فلوكة، تعرفوا الفلوكة اللي هي سفينة صغيرة يعني، فيها شباب دايرين دربوكة ويدربكوا ويغنوا، دايرين فيشطة، فيشطة هي طبعا يبدو انها كلمة ايطالية لكن هم بالليبية واضحة يعني المعنى. المهم فالتلاميذ مع الشيخ، الشباب طالعين من تحت القنطرة ويغنوا، ما يندروا على الشيخ الامام الكرخي فوقها ولا يندروا على واحد بكل هم، ويبدو حتى الاغاني فيها نوع من التشبيب ونوع من الغزل اغاني، فالشباب تحشموا من شيخهم وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقعدوا يحقوا في الإمام، شيخ الإمام الكرخي المتصوف الزاهد من أئمة المتصوف الرائعين، وين واحد منكم يسمع كلمة تصوف لحمين؟ أنت لا لا، مش التصوف متاع البنادير ومتاع اللحم الكبير والزرادي والبزين، ولا لا لا، هو التصوف ضيعناه احنا والله، حتى التصوف الرائع الجميل متاع الإمام الجنيد والإمام إبراهيم بن أدهم والإمام بن عطاء الله السكندري ضيعناه، أو ضيعوه الناس، أو ضيعات الفرق هذه التي أنا لا أؤيدها ولا أسماؤها، وهذا موضوع حتى هو ثاني، خلونا في الإمام الكرخي. فالطلبة أو الشباب هذين ما توقعوا الشيخ يقول اللهم يا رب العالمين هؤلاء الظلمة الذين يغنون ويرقصون اهلكهم وخذهم بيدك اللهم شتتهم، أبدا أبدا. تعرفوا كيف دعي الإمام الكرخي؟ ماذا قال؟ قال يا رب، الله جميلة القصة، قال يا رب اللهم أفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا. الله أكبر، شوف الجمال وين، نفس الشيخ حلوة، نفس رطبة وحلوة وجميلة، يبيهم يتوبوا. تلاميذة قالوا يا شيخنا غير سامحنا، كيف دعيت لهم ربي يفرحهم في الآخرة؟ قصدك أنت مأيدهم على هذا الغناء وهذا؟ قال لهم لا أنا دعوت أن يفرحهم فيكونوا من أهل الآخرة، ومستحيلة حيكونوا من أهل الآخرة إلا أن يتوبوا. المسألة تراتبية بشوي تفكير. بس عندما تدعو الإنسان تقول أسأل الله أن يدخلك الجنة وهو ظالم، قصد إن شاء الله ربي يتوب عليك، ضمني الدعاء. قال أنا سألت الله أن يفرحهم في الآخرة كما أفرحهم في الدنيا، أي بأن يمن عليهم بالتوبة والصلاح فيكونوا من الصالحين. وإحنا اللي تاب معاش بحد يتوب، يبي آخر لقطة وآخر طرف في المصنع، آخر واحد خش سكر الباب نزل الصقرتة والحم يا شيخ، ما هذا بيكم يخش حد. لا رحمة ربي واسعة، ورحمة رب العالمين أوسع من أن نضمها نحن ونقتصرها على أسماء وأشكال وألوان وهيئات وأحزاب لا أنت نص، أنت قسم كيف تبي، لك رب العالمين. لا، قال تعالى في الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. هذا يذكرنا بماذا؟ أو يردنا الحديث عن ماذا؟ عن أنه لا تغتر، لا تقول أنا صليت كثيرا وأتيت كثيرا. أنا أطلب منك أن تسأل نفسك كيف كنت قبل أن تصلي؟ كيف كنت قبل أن تحج؟ كيف كنت قبل أن تعتمر؟ وماذا صرت؟ وإلى ما وصلت؟ هذا جميل، لكن أين هذا المعنى؟ أين نجده؟ الآن بعض الناس مجرد يتوب ويلتزم بشيء من السنن، وهذا طيب وجميل ونحن معه، لا يعني يصبح يعامل الآخرين بشيء من الفوقية، أنا ملتزم وأنا من أهل الله وأنا من الصالحين. ماذا صالحين من؟ هذه قصة المحاولة شعار الآخرين بأنك الأفضل وأنك الأنجح وأنك الأدين. أنا ذكرت لكم قصة مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرفه الداخل عليه من الصحابة، وهذه ذكرتها في إحدى كان يأتي الرجل فلا يعرف النبي عصام من جلسائه، ما كانش عنده أبها هكذا كراسي مثل هذه الكراسي وألبس وأقمش، لا، كان يدخل الرجل فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول أين محمد، إن كان غير مسلم طبعا، أما إن كان قد أسلم في قومه ثم جاء يقول أين رسول الله، فيقول نعم أنا رسول الله، يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جالس على نفس الفرش. لا يا سيدي إحنا من عاد نحفظ القرآن من دير وألبسة معينة وأشكال معينة ونبو فوقية ونبو من يقبل أيدينا، أنا لا أخت ابن البرد يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل. تقبيل الأيدي، بدر الدين الحسني جناه مرة ثانية، الإمام بدر الدين الحسني رحمة الله عليه كان قال يدخل يده في جيبه أو يضعهما وراء ظهره خوفا من تقبيل الناس، الشام يحبون هكذا من تواضعهم تقبيل الأيادي، تقبيل العلماء يعني، كان يمنع يسحب يده، مش لا وانا قديش ينصلي وانا مفروض يقدسوني ويقربوني، كارثة هذه. الغرور يا جماعة، الغرور، انا بيش نتكلم عن الغرور اللي يتعلق بالعظماء والحكام والرؤساء وانه مقبرتهم، لا، انا اتكلم في الجانب الديني. لا تغتر بسنوات صلاتك ولا سنوات صيامك ولا علمك، اي علم عندك وعندي هذا، اي علم بالله عليك، اي علم؟ يقولون بأن الإمام أبي حنيفة كان عنده تلميذه المشهور صاحب الرأي أبو يوسف، هذا من تلاميذ أبي حنيفة، مرض مرة فعاده الإمام أبو حنيفة، عاده يعني زاره، فلما عاده الإمام أبو حنيفة قال له يا أبا يوسف لو مت لاحتجنا لعلمك، كلمة يعني من باب المجاملة. قال الإمام أبو حنيفة يقول لي لو متنا لاحتجنا لعلمك، أنا أصبح هذه إجازة، طبعا زمان يسمون فيها إجازة اللي هي شهادة. فلما عوفي تعافى يعني ذهب وفتح لنفسه مجلس علم، مجلس علم في بغداد أو في الكوفة. المهم جلس يدرس، سأل عليه الإمام أبو حنيفة قال أين أبو يوسف، أين أبا يوسف، ألم يتعافى بعد؟ قالوا لا أبو يوسف صح، لما لا يأتي للدرس؟ قال والله فاتح حلقة حتى هو. كيف؟ قال أبو يوسف فاتح حلقة ويعلم. قال أبو يوسف تلميذ، هو كبير في السن من الصغير يعني، تلاميذ كانوا زمان متزوجين وعندهم أولاد وكانوا تلاميذ يجلسون للعلم. المهم أرسل إليه بسؤال، قال يا غلام هات، رجل أتى بقميص إلى قصاص فصال ملابس وطلب عليه درهمين، ثم لما ذهب الرجل حدثته نفسه القصاص أن يأخذ الثوب، فإذا جاء صاحب الثوب وأعطاه بعد ذلك الثوب هل يأخذ الدرهمين أم لا؟ قال فإن قال لك يأخذ فقد أخطأ، وإن قال لك لا يأخذ فقد أخطأ. ذهب إليه الرجل يسأله، قال السلام عليك يا أبا يوسف، عليك السلام ورحمة الله، يسلم عليك الإمام أبو حنيفة، قال وعليك وعليه السلام. قال ويسألك قدام تلاميذه قدام الناس، يسألك يقول لك رجل أتى إلى قصاص كذا وكذا وكذا وسرد، هل يأخذ؟ قال هل يأخذ؟ قال يقول لك الإمام لا. قال إذا لا يأخذ. قال يقول لك الإمام أيضا لا، أخطأت في الأولى وفي الثانية. قال ماذا يفعل إذن؟ قال يقول لك الإمام أبو حنيفة تعال تعال ولي الحلقتك وتعال قامز العمتة ونقول لك. هو طبعا حكم شرعي أن يأخذ نصف القيمة، لأنه عندما قص الثوب قصه لنفسه، كان يريد أن يأخذه من الرجل ويكذب عليه ويقول له لم تأتي لي بقميص. فأخيرا وفي آخر الحلقة أذكركم بهذه المسألة، عدم الغرور، لا تغتروا. الغرور إن كنتم أصحاب عبادة وإن كنتم أصحاب علم وإن كنتم أصحاب شهادات، اتركوا أمر لله. صلى الله أن يصح حالي وحالكم ويتقبل مني ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم الإخوة المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الذي يأتيكم بعنوان حل القرشك، وهو برنامج يشرح المعاملات المالية ويشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا قد وصلنا في هذه الحلقة إلى الحديث عن المقدمة أو المقدمة الرابعة، وهي السلم. السلم هذا نوع من أنواع العقود، سمي سلما لأن المشتري يسلم رأس المال، يسلم رأس المال وينتظر السلعة، ويسمى بيع السلف لأنه يسلف رأس المال دون أن يأخذ عوض. وعرفوه العلماء بقولهم: بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. تعريف بيع السلم أو عقد السلم أنه بيع موصوف مؤجل في الذمة بغير جنسه. شو معنى هالكلام؟ أو خلونا نقول تعريف آخر له ثم نشرح هذا الكلام، هو بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم شو المعنى؟ يعني الإنسان يشتري أو يباع له شيء موصوف في الذمة. شو معنى موصوف في الذمة؟ يعني لا، لما يأتي إلى التاجر اللي هو إما تاجر في الغالب يكون يعني تاجر جملة، تاجر جملة، فيطلب منا مجموعة من السلع أو سلعة معينة، يقول أنا نبي مثلا أنا نبيع في الهواتف، جيب لي نوع هاتف ماركة كذا، نوع كذا، بموديل كذا، أو إنتاج سنة كذا، بالألوان 1 2 3، يوصف له وصف، يصبح في هذا الوصف في ذمة البائع دون أن تكون العين هذه حاضرة، مش موجودة قدامه، مش متوفرة، مش بائع عادي الآن موجود، وإلا خلاص هذا يصبح بيع ناجز، يعني يسلم الفلوس ويستلم. لا، هو هذا التاجر بيوفر توفير، يعني بيسعى إليه، بيمشي للتجار جملة الجملة، أو بيسافر في طائرة بيمشي للصين والله اليابان والله وين دولة من الدول المنتجة هذه، ويأتي له بما طلب منه، وبشرط طبعا أن يدفع، يعني يسلم المال، يعني بعين حاضرة. حاضرة لازم تكون العين حاضرة، لكن السلعة موصوفة في الذمة بالدين. ويحدد الأجل، الأجل يعني القريب إلى الأجل المنظور اللي يمكن أن يوفى فيه هذا توفير هذه السلعة، 15 يوم، شهر، شهرين، خلاص بش يعدي سافر أسبوع ويرجع أسبوع، أو 3 أيام وثلاث أيام وهكذا. المهم هذا البيع هو بيع السلم، هذا البيع هو بيع السلم، يعني أصبح المعنى العام له أنه يصف له وصف، هذا المشتري وصف دقيق، سواء كان سيارة، جهاز، حيوان، سلعة غير موجودة عند البائع، مش حيقبضها كما قلنا المشتري حالا، إنما تكون في ذمته ولا تكون عينا. إذا كان دفع يعني فلوس دينارات، معاش يقول له والله نبي ذهبات معينة، وفر لي ذهب عيار كذا، نبي ليرات بوزن كذا، بوصف كذا، عقد كذا، لا ما يجوز، لا ما يجوز. بعدين هذا يخش في الربا، الربا اللي تكلمنا عنه اللي يشترط فيه التقابض، ولو اختلف في الأجناس ما يهمش، لكن لازم فيه من التقابض، لكن تكون سلع مش نفس العين، مش نفس العين. يعني إذا كان سلم دولارات أو دينارات، أو سلم ذهب أو سلم فضة، يعني ثمن، إذن هذه السلعة اللي بيوفرها التاجر عليه أن تكون ليست من جنس العين، من جنس العين، وإلا وقعنا في الربا. لكن يوفر له، أو حتى لو كان بيعطيه طعام معاش يوفر له طعام، يقول له والله أنا عندي مش حنعطيك فلوس، أنا بنعطيك قنطار قمح، لكن جيب لي كيس أكياس رز مغلفة مكتوب عليها اسمي وعنواني وعنوان اللي سماه مثلا المحل وتليفونه، وتحط عليها الباركود هذه والله العلامة اللي باش يديروا عليها تقييم الثمن، وتجيب لي من فيلبين والله من فيتنام والله من الهند والله اللي هو شاهي والله رز والله انت سلمت قمح وبتستلم رز، خلاص صار هذا طعام، والطعام ما اشترطنا فيه يكون لازم فيه التقابض، ما ينفعش يكون فيه الأجل وإلا يقع في الربا. إذن ما يكونش العين هنا طعام، وسنتكلم حتى عن بعض الممنوعات فيه، أو يكون اللي في ذمة التاجر عين، لكن سلم دولارات سلم دينارات سلم ذهب فضة، يوفر له أي سلعة من السلع غير الموجودة عنده وتكون في ذمته. وكما قلنا المثمن هذا يكون بغير جنسه، ويوفر له هذه السلعة بعد مدة من الزمن تحدد بعد قليل نذكرها. هذا نوع موجود، هذا النوع موجود في الشريعة وصرحت به الشريعة، رغم أن فيه شيء من الغرر، لكن شنو الحكمة؟ تو نقول الحكمة، خلينا نقول الدليل هو الأول، يعني ما هو الدليل على مشروعيته؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه في سورة البقرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: هذا السلف المضمون إلى أجل مسمى. ما قال السلف إلى أجل مسمى، وإلا يكون هذا قرض. السلف إلى أجل مسمى، نعطيك 1000 دينار وترجع لي 1000 دينار، ونعطيك قنطار رز ترجع لي قنطار رز، هذا قرض، هذا ملش بأجل مسمى. لكن السلف المضمون أي بمعنى أن يكون فيه سلعة مقابلة، هذا أحل الله. ومن السنة أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي المنورة، والناس يسلفون في التمر أو في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شكل الراوي راوي الحديث إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. اللي بيسلف في تمر ويبي يوفروا له تمر وبيدفع فلوس من الآن ثمنه فلوس، على أن لما يجي الوقت يعني جني التمر أو الجذ النخيل أو القطاع هذا أو قمح مثلا حصاد القمح وغير ذلك، هذا لازم يكون في كيل معلوم ووزن معلوم، أو وزن معلوم بمعنى يعني أما يكون الكيل معروف والوزن معروف خلاص، وانعقد البيع على هذا الأساس. ما ينفعش أنه هو بعدين يغير الكيل، يقول رقي سعر الكيلو والله نزل، هذا تنجو في الحكمة المشروعية أن تعرفوا عليه. كذلك وكذلك ورد في الحديث عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله ابن شداد إلى عبد الرحمن ابن أبزاء وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف. أراه لما يقول عن السلف يقصدوا مش الدين، الدين هذا معروف، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا معروف. القرض العام هذا، ومن يقرض الله قرضا حسنا، هذا معروف، لكن عندما يشار إليه بهذا المعنى بهذا أراه يقصد به السلف اللي مراد به السلم. فقال، رد عليه الاثنين، قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا الحديث في البخاري. كانوا يسلفونهم، يعني يعطوهم أنباط من أنباط الشعم، يسلفوهم في مال على أن يوفروا لهم الحنطة والشعير والزبيب في أجل مسمى. قال: لبايا عندهم مزارع هم والله يجيبوا فيها الكم كتجار. قال: والله ما كناش نسأل فيهم. وهذا يدل على وجود الإقرار في ذلك الوقت، وهذا في إجماع. حتى ابن المنذر رحمة الله عليه قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، فهو جائز. من صورته اليوم، وهو من الأسباب اللي الآن أو نقوله من العلل أو من الحكمة اللي موجودة فيه في الوقت المعاصر، أن بعض المصارف أو حتى أفراد مجموعة أصحاب رؤوس مال شن يسلموا المزارعين أو حرفيين سلفة. تو المزارع أحيانا تكون عنده مزرعة كبيرة وارثها منبوه، أو هو ملكه خذ قطعة أرض كبيرة وبإمكانها مناسبة جدا فيها الأمطار أنه يزرعها قمح أو شعير، أو هي بساتين من الفواكه والخضروات أو النخيل أو الزيتون اللي هو يعني مزارع. لكن المسكين أحيانا هذا المزارع أو الفلاح ما عنده جهد على أنه يزرعها زراعة تامة وينتج فيها إنتاج وفير، فماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الأدوات الزراعية. الحرف يحتاج إلى أدوات حرف، أحيانا تكون عنده ورشة كبيرة، مصنع كبير، مصاريف الإنتاج، إنتاج المحصول والمواد الأولية، الأسمدة والمبيدات والحبوب، وأحيانا حتى تكلفة العمال والكهرباء والمياه والآبار والرش. هذه قد تكلف أحيانا في المزارع الكبيرة مئات الألوف من الدنانير أو أكثر إذا كان بعملات أخرى. بقى كيف يدير هذا؟ أو كيف يستفيد؟ يستفيد من خلال قرض. القرض هذا المصارف مش حتعطيه القرض الحسن. ما يقول لك أنا شن نستفيد؟ نعطيك والله 100,000 وتبحبح أنت وتصير تاجر كبير تبيع بمليون وترجع لي 100,000. المصرف يقول لك أنا عندي موظفين من شغلهم ومن يقولوا لا. نقول لك حاجة، احنا نعطوك هذا الاسم القرض، تمام، السلف 100,000، لكن مش على هيئة قرض، مش على هيئة قرض، على هيئة بيع وشراء. شو المعنى بيع وشراء؟ احنا نشتري منك انتاجك بأقل من السوق بقليل، تبيعنا احنا ما بالمقابل. احنا الان اشترينا منك، واحنا هذا نوع من نوع المشاركة، نوع من انواع البيوع. احنا نسلموك 100,000 وانت حيخرج لك مثلا الانتاج 5 طن 6 طن 10 طن من نوع البرتقال ولا التمور ولا الزيتون. كويس، احنا نبو منك 5 طن. 5 طن هذه تبيعها لينا بهذه الكمية، بهذه القيمة اللي هي 100,000. هذه 100,000 أبيع لغيرنا الباقي بالسعر الذي يناسبك. أو إحنا أنت استفادت وإحنا استفدنا. شن استفاد المصرف؟ أو شن استفاد هذا الممول اللي هو أحد رجال الأعمال والله أحد الأغنياء؟ استفاد ببيع استفاد بأنه اشترى هذه السلعة بسعر مناسب، سعر مناسب لأنه أقل من السوق. والفلاح استفاد أنه تحصل على تمويل، تحصل على
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم مستعين الكذب. صوتي يردد بطيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام. في لا لا لا لا اطلع فاصل اطلع فاصل اطلع فاصل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام وفي كل مكان، مساء الخير وين ما كنتوا. مع بداية موسم جديد من برنامجكم من القلب، أرحب بكم بأجمل التحايا ونقولوا إن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها خير وراحة وطمأنينة.

رجعنا لكم من جديد بحلقات وقصص ومواضيع تمس حياتنا اليومية والواقعية اللي فيها هلبة مواقف، يعني ما قدرش نحكيها توا حاليا لان عندنا اليوم حلقة جميلة جدا بنحكوا فيها بكل صدق بكل عفوية بعيدا عن التكلف وقريبة من قلوبكم، لان اسم البرنامج من القلب وكل كلمة فيه طالعة من القلب للقلب. في هذا الموسم بنعيشوا مع بعض اللحظات الجميلة وحنناقشوا قضايا تهم كل واحد فينا، ولازم نسمع آراءكم وتجاربكم اللي تعطينا معنى أكبر للحياة. خليكم معنا وجهزوا قهوتكم أو شاهيكم وشاركونا رحلتنا الجديدة هذه اللي حتكون بوجودكم ومعاكم، لأن وجودكم معنا هو اللي يعطي للبرنامج روحه وحلاوته. أنا الإعلامية ملاك محمود ورحب بكم في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجكم من القلب، ونتمنى لكم متابعة ممتعة.

موضوعنا الليلة موضوع يخص ناس هلبة، طبعا ناس هلبة خاصة أصحاب القلوب الطيبة اللي يعطوا من وقتهم ومشاعرهم وأيضا جهدهم اللي يكون أكتر من اللازم. حلقتنا اليوم بعنوان العطاء المفرط أو بين العطاء والراحة. بس السؤال دائما نحب نسأله يا جماعة الخير اليوم ما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على منصة الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخير وأنستونا وشرفتونا، وفي انتظار مكالماتكم ومشاركتكم لموضوع الحلقة. وبصراحة ما نبيش حد يكلمني ويقول لي يا ملك كل سنة وانت طيبة كل عام وانت بخير. نبي نسمع اليوم مواضيع تمسنا وتمس موضوع الحلقة أو عنوان الحلقة. فرجاء خاص اللي عنده التجربة معينة في هالموضوع لليوم يقدر يتواصل معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع حلقتنا العطاء المفرط، الكلمة واضحة وإحنا نعرفوها طبعا، العطاء المفرط. هل في يوم كل الناس اللي تسمع فيها حاليا، هل في يوم أعطيتوا لشخص كل اهتمامكم ووقتكم جهدكم عطاء مفرط وبشكل لا محدود، وفي النهاية حسيتوا أنكم أنتوا اللي خسرتوا؟ شنو خسرتوا؟ هل مرة حسيتوا أنكم تعبتوا من كثرة العطاء ومن كثرة ما تساعد في الناس وما لقيتش ولا تقدير؟ اليوم نتكلم بصراحة عن العطاء وعن الفرق بين انك تكون انسان معطاء وبين انك تنسى نفسك بالكامل. وهذه الكارثة، هذه الكارثة يا جماعة الخير، انك انت من كتر العطاء المفرط او العطاء الزايد والزيادة عن الحد دائما تنقلب الى ضد مهما كان. نسمع في ال ايوه عموما، فلما انتم تعطوا زيادة سبحان الله مع الوقت تحسوا روحكم انكم انتم فقدتوا قيمة الشيء اللي تعطوا فيه، وممكن حتى توصلوا لمرحلة انكم انتم تفقدوا انفسكم بالكامل. تحسوا ان العطاء اللي اعطيتوه والجهد اللي بذلتوه اتجاه أشخاص معينين في حياتنا كان أكبر غلط وأكبر حفرة تحط فيها وإنت ما تحسش. أمتى تحس؟ تحس بعد لما الله سبحانه وتعالى يوري لك حقيقة الشخص أو يحطك في موقف معين يحسسك قيمتك، إن يا بني آدم فيق على نفسك، يا بني آدم فيق على نفسك إنك إنت تعطي بزايد. أنا قلت لك أعطي بس ما تزيدش على الحد، ما تكونش متاح للجميع، ما تكونش تعطي بزايد، فهمتوا؟ فهذه الأشياء هي اللي تخلي فينا نفقدوا في قيمة الشيء أو نفقدوا حتى الشخص اللي أعطيناه. لأنه يبدأ الإنسان اللي ما تعطيه أكتر من إحنا نقوله المفروض، الإنسان هذا أو الشخص المقابل ليك يبدأ يحس في الشيء هذا اعتياد بالنسبة لي أو روتين أو شيء يعتبر خلاص، يعني أنا الشخص هذا عارفة أنه هو حيوقف معاي، الشخص هذا حيساعدني، الشخص هذا حيدعمني، حيفهمني في كلتا الحالات وإلى ما ذلك، فما يتوقعش منك شيء كويس. فأنت بالتالي تنسى نفسك، تنسى حياتك، تنسى اهتماماتك، أولوياتك، أحيانا تنسى حتى كيف تفكر من كتر ما تفكر في الشخص المقابل ليك. وهذا راه ما هوش حاجة نقوله احنا كمرض أو لا لا لا، ما هوش مرض، إنما الشيء هذا لما يكون الإنسان معطاء يعني نقوله احنا من طيبة قلب أو هو متعود إنه يعطي. فبصراحة الموضوع اليوم ممكن هلبة ناس عاشوه وهلبة مواقف صارت معاكم وهلبة أشياء ممكن أنتم تفيدوني أكتر
وتقدروا انكم تشاركوني على رابط الفيسبوك راديو السرايا، تقدروا تكتبوا لي تعليق حنقرا تعليقاتكم. واللي عنده تجربة معينة في حياته صارت معاه بخصوص العطاء المفرط أو بين العطاء والراحة، حنا في انتظار مكالماتكم وفي انتظار نسمع آراءكم ومشاركاتكم على 099 150 159 99 150 59 99. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم رجعنا لكم مستمعينا الكرام. حابة نسمع صوت صوتي، مش موجود مازال صدى الصوت، مش موجود، ما اعتقدش ما يعطيش فيه يعني توه في صدى صوت، فما نعرفش علاش السبب. اها توه في صدى صوت كويس. باه رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 في برنامج من القلب. كالعادة ملام معاكم ملاك محمود، بعد عودة بعد غياب من شهر رمضان تقريبا، ما عادش قدمنا برنامج، ولكن عدنا بحلة جديدة وبرنامج يمسكم، وسميناه من القلب لأن فعلا من القلب. وأنا ما نتكلمش في موضوعي إلا بالأشياء اللي تمسني وتمس كل شخص فيكم، ونتكلم على لسانكم. فلهذا اليوم العطاء اللي نتكلم عليه هو العطاء حاجة جميلة يا جماعة الخير، العطاء حاجة جميلة أو ميزة ميزها الله سبحانه وتعالى عند بعض الأشخاص. العطاء جميل ومطلوب في الوقت الحالي، تمام؟ لكن المشكلة اللي تصير لما الواحد يعطي لحساب نفسه ويتحمل على حساب نفسه. عارفين الإشكالية وين؟ عارفين الإشكالية وين؟ إنه ممكن هو يساعد الكل لكن هو محتاج مساعدة، ممكن إنه هو يسند عليه كل الناس ويكون متاح لذا كل الناس ويمد في يد العون للناس كلها، بس يوم يطيح ما يلقاش حد. هل العيب في الشخص هذا المعطاء أو العيب في الناس اللي ما قدرتش العطاء؟ فأنا حابة مشاركتكم يعني على أرقامنا، لأني بصراحة الموضوع هذا يحتاج إلى النقاش، يحتاج إلى أني حد نحكي معاه وبصراحة وهو جاوبني بصراحة. فالعطاء زي ما قلنا يا جماعة الخير، العطاء حاجة جميلة ومطلوبة، تمام؟ لكن المشكلة تصير لما الواحد يعطي على حساب نفسه، يساعد الكل لكن هو محتاج مساعدة، يوقف مع الناس والناس مش واقفة معاه، يسامح كل مرة رغم إنه هو مجروح. السؤال هنا يا جماعة الخير، هل العطاء بدون حدود يعتبر طيبة ولا ممكن يكون ظلم للنفس؟ جاوبوني يلا. في ناس تقول هداية، في ناس اللي ما تقدرش في الشخص. كاترة، هذه كاترة. حياكم الله وبياكم لجماعة التيك توك، أهلا وسهلا بكم. تقول العطاء يشبه ملء الكاس المكسور، تبدل من وقتك ومشاعرك وطاقتك، بعدين تكتشف إن كل ما قدمته اللي هو قدمته للشخص الآخر كان يتسرب بصمت. جميل جدا، جميل جدا، جميل جدا هالكلام. على فكرة حتى مشاركتكم جميلة، شكرا لكل من عيد علي، بارك الله فيكم. تقول أقسم في العطاء أن تمنح قلبك لكأس مكسور فلا يحتفظ بشيء مما سكبت فيه. صحيح صحيح، هو زي ما قلت لكم ان في ناس ما تقدرش في العطاء هذا، ما تقدرش فيه للأمانة. في تعليق يقول اي شيء تقدمه للشخص غلط خليه كله خالص لله. جميل هالكلام، يعني نعتبر ان العطاء اللي يعطوا فيه الناس اللي هو الشخص المعطاء لما يعطي ويوقف مع الناس ويساند في الناس ويكون متاح للناس ويعني يسامح هلبة ويعفي هلبة وإلى ما ذلك، فهذا يعتبر من الأشياء الجميلة، صح؟ أو أنت تعتبر فيها طيبة؟ شوفوا الطيبة هلبة هلبة يا جماعة الخير، الطيبة هلبة هلبة مش حلوة، الطيبة هلبة هلبة والله ما هي حلوة.
لأن الطيبة هذه توصلك أحيانا إلى السذاجة، توصل الناس إن يستغلوك لأنك أنت دائما الشخص الطيب، دائما الشخص اللي تسامح في هلبة مواقف، فتت هلبة مواقف تقدر تاخد قرار معين إنك أنت تسيب الأشخاص بمجرد إن هم طاحوا خلاص من أول موقف، لكن أنت بأنك إنك أنت طيب ومعطاء تسامح وتغفر وتنسى وإلى ما ذلك. فالطيبة اتعلم الأشخاص اللي يخشوا لحياتك أو يدخلوا إلى حياتك يعلمهم الاستغلال، استهلاك المشاعر، استهلاك المجهود، استهلاك كل ذرة فيك إلى حين إنك أنت تخسر نفسك، صح؟ تخسر نفسك. ما تقول ليش لا والله ملاك روحنا كذا لا لا، العطاء بدون حدود يخليك إنك أنت تخسر قيمتك وقيمة نفسك، وتوصل روحك لمراحل أحيانا لو كان الشخص كان هو الغلط مرات أنت توصل لمرحلة من كثر العطاء والطيبة وإلى ما ذلك توصل لمرحلة أنك أنت مرات تلوم حتى نفسك، يا ريت ما صارش الموقف هذا باش أنا عرفت الشخص هذا، يا ريت يرجع بي الزمن وكنت غيرت الموقف أو سكتت وما تكلمتش، فكان ممكن أن هذا الموقف هذا يوصلك انك انت تلوم نفسك، تقعد تحاسب في نفسك على شيء مش انت اللي درته، وقبل ما تديره انت او الطرف الاخر كان مقدر من الله سبحانه وتعالى وكان هو اللي بيكشف نوايا نواياك انت او نوايا الطرف المقابل لك، فيقعد يستنزف في مشاعرك، يستنزف في نفسيتك، زي ما قالت استاذة زينب الله يبارك فيها، يعني يستنزف كل شيء فيك. رامي يقول استغلال الشخص الطيب بس في نفس الوقت لما يحتاج هذا الشخص لمساعدة ما يلقاش حد. هذه هي، هذه هي، هذه هي اللي تكسر يا جماعة الخير، وهذه هي الظلم بحد عينه، إن أنت لما توقف مع ناس معينة فجأة في أول موقف أو أول ريح تصيبك تلقى روحك بروحك، تتلفت يمين يسار خلفك ما تلقى حد، ممكن حتى تليفونك معاش يرن، فهمتوا؟ مساء الخير اخونا معتز الأشهب، نورت.

099-150-99-99-99 موضوع الحلقة بين العطاء والراحة أو بين قوسين العطاء المفرط. فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. شكرا يا متوكر، ربي يهدينا ويهديك ويهدي أمة محمد يا رب العالمين. معش لا لا خلوهم خلوهم خلوهم خلوهم يزيدوا في المشاهدات ويزيدوا في عموما العطاء المفرط يا جماعة الخير، وهو سؤالنا لليوم. مفروض اليوم يكلمونا ويتصلوا بينا ويشاركونا، عندنا مكالمة. يلا السلام عليكم.
1: ألو
0: ألو
1: ألو يونس.
0: ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة ألو. الله وبركاته. تسمع فيها؟
1: ألو
0: أيوة ألو تمام، فصلت المكالمة. نرجع لموضوع الحلقة. لا لا هادهم الناس ما يجوكش مكالمات، يجوك تعليقات فقط. مكالمات ما عندهمش الجرأة أو قاعد صوت التليفون تيت تيت تيت. أيوة. شن الموقف اللي خلاك تغير حياتك أو تغير نظرتك للناس؟ بصراحة نبي الناس بينهم بين نفسهم. معنا مكالمة، يلا شكلها مكالمة. لكن قبل ما يعطيني المكالمة، شن الموقف اللي خلاك تغير نظرتك في الناس؟ شن الموقف اللي كسرك؟ الموقف اللي خدلك؟ ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو أيوة ملاك، تسمع فيها؟
0: نسمع فيك، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع فيها؟
1: ألو
0: أيوة. الصوت بعيد ولا هم عندهم إشكالية؟ البيانة ولا المدار هي متصلة بالبيانة؟ أهلا وسهلا لكل شخص التحق بنا، لكن أنا تو نحاول نتصل بها بلك نحصلها على نت خير. تمام يلا. موضوع الحلقة لما تكلمنا عليه العطاء المفرط، وشنية الحاجات اللي انت تستنزف من مشاعرك مجهودك. ألو ألو أيوة
1: ألو
0: السلام عليكم.
1: ألو
0: أيوة أستاذة زينب تفضلي. دقيقة بس أعطوني فاصل قصير، أعطوني فاصل يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، معنا أستاذة زينب أخصائية نفسية في العلاقات الأسرية وإلى ما ذلك. اللي حابة تشاركنا من بكري ما حاولت على الخط ما قدرتش تشاركنا وكان الصوت بعيد، ممكن في إشكالية في الصوت، لكن وحصلنا كيف نوصل فيها. أهلا وسهلا دكتورة زينب.
1: أهلا مرحبا بك ملوكة.
0: يا مرحبا.
1: كل عام وأنت بخير ومتألقة دائما في برامجك الرائعة والمباشرة.
0: الله يبارك فيك.
1: مع ابتسامتك الجميلة طبعا.
0: الله يبارك فيك.
1: تحية ليك ولي يونس طبعا. كل التحية والحب ليكم أنتوا اثنين.
0: شكرا
1: بارك الله. ولكل راديو السرايا.
0: شكرا بارك الله.
1: حابة نشارك مقطع ونتناقش معك شوية.
0: قبل ما نشارك المقطع.
1: إمكانية.
0: إيه تمام. بس قبل ما نشارك
1: المقطع. العطاء.
0: تمام بس أنا حنسألك أسئلة
1: تفضلي.
0: كويس تفضلي. ومن خلال هالأسئلة هذه أنت تعطيني جواب.
1: تمام
0: حلو. إحنا حابين أصلا حتى يستفيدوا الناس من الحاجة هذه اللي حنتكلم عليها. كويس
1: ايه.
0: تمام
1: نعم.
0: إحنا اليوم نتكلموا على العطاء المفرط أو بالأحرى كان العنوان هو بين العطاء والراحة. في عطاء نقدر نقول إن الإنسان معطى، ولكن العطاء بدون حدود ممكن يخسر الإنسان صحته ونفسيته اهتماماته إلى ما ذلك. فهمتي؟
1: صحيح.
0: فإحنا نبغى نعرفوا العطاء من الناحية النفسية كيف يؤثر على الشخص، خاصة لما هو يعطي بس ما فيش مقابل أو تم التقصير من خلال أشخاص معينة.
1: نعم صحيح. وهذه موضوع شيق وموضوع مهم جدا، لابد الناس يكون لديهم نوع من الوعي في كيفية العطاء والأخذ في الحياة، لأن العطاء وحده بدون تعاون أو شراكة بين المعطي والثاني هذا بيكون استنزاف للشخص المعطي. هنا نقدر نقول أن العطاء هو قيمة عظيمة، لكن يزدهر أمتى يزدهر ويكون جميل؟ لما يكون مقرون بالحكمة والعقل والوعي والتفهم، متى نعطي ولمن نعطي وما هو الوقت، نختار الوقت والزمان والأشخاص. لابد نعلم أنفسنا أن العطاء ما يكونش متاح 24 ساعة زي ما نقوله. لا، العطاء له أوقات وله معاني وله فئات معينة، لأن ساعات الإنسان لما أنت تعطيه بدافع الحب وهو أنواع العطاء، هل أنت تعطي مرضات لله أو هل أنت تعطي من أجل أنك أنت تستنجد أو تستجدي الناس عشان يحبوك لأنك أنت ناقص عاطفة، أو هل أنت تعطي لأنك أنت محب للعطاء، حابب أنك تكون فاعل خير وحابب أنك تشارك الناس حياتهم في مشاكلهم في أمورهم في كل ما يخص الإنسان. في بعض الناس يحبوا يعطوا لأن هيك طبيعتهم، تربوا على أن يكونوا كرماء ومعطيين للناس. في ناس تعطي على خاطر أن هي تستجدي أو هي تشري في ذمم ومحبة الناس لها لأنه هو محروم عاطفيا وهكذا. وفي اللي يعطي من أجل المراءة والتباهي فقط الأكثر والأقل، لكن خلينا نحكو على الفئة الأولى المهمة الرائعة اللي هي تعطي من أجل محبة الناس، وهذا أمر جميل، لكن هذا العطاء ما يكونش متاح في كل وقت وفي كل زمان، لأنك أنت لما بتعطي وما تستناش أنت في الأساس المقابل، ولكن أنت من كثر ما تعطي يتم استغلالك من قبل النفوس الضعيفة الأخرى المقابلة ليك. فأنت هنا تبقى تعطي ولو قصر تعتبر أنت اللي مش كويس وأنت اللي ما عطيتش،
0: أستاذ زينب
1: تبدأ مقصر.
0: أستاذ زينب
1: تقعد تدير 99 حسنة تغلق حسنة واحدة
0: بس
1: يمسكوك 99 ويمسكوا في الغلطة الأخيرة.
0: أستاذة زينب أستاذة زينب أنا حنسألك سؤال من صلب الكلام اللي قاعدة تقولي فيه. باهي

0: ممكن نفكرهم في أشياء مش نسوها، هم تنسوها تمام. لكن للأسف، للأسف الشديد، للأسف الشديد مرات احنا اللي غلطين في الموضوع هذا، ومش مرات، هو أكيد احنا اللي غلطين مش هما. هما اوكي هما غلطين في نوع معين او في جزئية معينة، ولكن الغلط مننا احنا. احنا مفروض مدايرين حدود، مفروض احنا ما نعلوش سقف التوقعات بالناس، حتى اللي بحوالينا يا ناس، حتى اللي حوالينا نحاول ان احنا ما نعلوش سقف التوقعات، لان احنا كل ما علينا سقف التوقعات احيانا يجيك موقف السقف هذا يطيح على راسك، هو عاد يقعد بعدين حزها. لهذا ردوا بالكم تكونوا ناس تعطي بلا حدود. يعني حاليا ننصح فيكم من باب تجارب، ومن باب ايضا اننا نسمع في تجارب الناس، كلهم بيقولوا لي نفس الكلام. فلهذا في بيت شعر يقول: لا تعطي سرك من لا يحفظ السر عنده، ولا تضع المعروف في غير موضعه. حلو صح؟ لا يقولك لا تعطي سرك من لا يحفظ السر عنده، ولا تضع المعروف في غير موضعه. شفتوا الكلمة هذه؟ ولا تضع المعروف في غير موضعه، يعني مش أي حد، مش أي حد تعطيه، مش أي حد تبادرة، مش أي حد تكون له متاح، مش أي حد تتوفر عنده دائما، يقيم تليفون يتصل بيك أنا موجود كذا أنا موجود. لا، غلط، لأن الشيء هذا حينقلب عليك في موقف أو في شيء بسيط ما كنتش مدايرة في الحسبان. كل يوم نتعلم حاجة جديدة من الحياة، كل يوم موجودين في الدنيا هذه، دنيا ابتلاء، دنيا شقاء، لازم نتعلمه. فهمتوا؟ مش اللي بنتعلمه من الناس، من التجارب، من المواقف، من الأفعال، إلى آخره. صح يا أس، وقالت صح، مش لكل حال لشخص تكون متاح. صح، ما نقدروش نكونوا دائما متاحين للأسف الشديد، مش حتى لشيء. حتى لو أنت تقول أنا والله إنسان طيب ونبي نوقف مع كل الناس، وأنا نبي نكون دائما يعني ظل الشخص اللي دائما متوقع منه كل خير، ودائما حنوقف معاه وحنسامحه على زلاته وأخطاءه، إلا ما ذلك، وا وا وا إلا ما ذلك، فجأة تلقى هالشخص انسحب منك في يوم وليلة، شخص يطلع من حياتك وانت ما كنتش متوقع الشيء هذا. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى ادرى بين النوايا، يعرف نية كل شخص فينا، يعرف نيتي ويعرف نيتكم، يعرف نية كل شخص في هالدنيا، من انسان الى دابة الى الى الى. عندنا مكالمة، يلا مكالمة، فصلت المكالمة، يلا. على 092-150-59-99 ألو، السلام عليكم.
1: أيوة
0: السلام عليكم. ألو تمام، فصلت المكالمة. لا والله يا ريت كنت نقدر نركب، بس ما نقدرش نركب لأن بصراحة مباشر، وتقدر تتصلوا بينا على 092-150-59-99 موضوع الحلقة زي ما قلت لكم بين العطاء والراحة، أو العطاء المفرط الزائد عن حده. دودي يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع اللي أنستونا وشرفتونا على جميع المنصات وعبر أثير راديو السرايا 99.3 في برنامجكم من القلب. فاصل ونرجع. بص كده حوالي

رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك راديو السرايا وأيضا على التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخير في هالأمسية الطيبة من برنامج من القلب. في برنامج أو عنوان الحلقة لليوم العطاء المفرط أو العطاء الزايد على حد يا جماعة الخير. والله هو بصراحة يعني الموضوع يعني في هلبة كلام، وحبيت أن يكون عندي مثلا مداخلات فيه وكذا، بس تقريبا الوقت ما يسمحش. لكن عندي تعليقات في الفيسبوك، تقريبا عيوش قالت يا ريت تعودي رقم الأستاذة رقم الهاتف على 092-150-59-99 وأسمر تقول مساء النور عليكم، وعيوش تقول مساء الورد والياسمين كل عام وانتي بخير وسعادة. تحياتي، الناس بحاجة بعضها، قولا واحدا ذهب يحتاج نحاس فوق كل ذي علم عليم. جميل جميل جميل، حلو الكلام، بس زعما نحتاجه ولا صاحب التاج يحتاج يا جماعة الخير؟ صح نحتاجه للناس، ما نقدروش. الكوتش نجمي اهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب ويسعد مساكم سندس ومساء النور جميعا. اعطي مداخلة، والله ما نقدر ندخل خارجي، عرفتوا ما نقدرش ندخل خارجي لان الصوت في المفروض احنا، وممكن نعلي الصوت بيطلع صوتي بيصير تردد وبيصير تشويش، فنعتذر جدا على الموضوع هذا، ومش بايدي والله، ما هوش بايدي لان ما هوش بث خارجي، فهمتني؟ فأعتذر جدا للناس اللي حابة تشارك معنا داخل ليبيا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم، في انتظار مشاركاتكم حول موضوع الحلقة لليوم. قلنا شنو تعلمت من تجربة الخذلان. أنا حنتكلم اليوم مش على نفسي أو على أي شخص نعرفه أو كذا، لا، أنا نتكلم اليوم بلسان الناس اللي مرت بالأشياء هذه، الناس اللي تعطي بشكل كبير، الناس اللي ما بين قوسين عندها الطيبة الزائدة إلى درجة الاستغباء ودرجة أن الناس يستغلوهم في الحاجة هذه. فأنا حابة اليوم نتكلم على لسانهم لو سمحتوا، وعذروني لو أنا يعني نسيت شيء أو قصرت في شيء، فأنا حابة نحكي بلسانكم، فأعطوني البرح. لو حد جاني يسألني، أي حد توا، طبعا مش أنا نتكلم نتكلم على عامة الناس اللي مرت بالشيء هذا، يقولوا لي شن تعلمتي أو شن تعلمتوا من تجربة الخذلان أو موقف صعب مريتوا به، كلهم بتجاوب بنفس الكيفية، تختلف شوية المعطيات، تختلف شوية في أشياء معينة، ولكن كلها بالمجمل إن تتفق عليه حاجة، وهي إن تعلمت إن أنا نقول لا. تعلمت إن أنا نقول لا، لأن فيما سبق كنت ما نقولش في كلمة لا. ليش؟ لأن أي إنسان يجيني، وخاصة إنسان قريب مني، من المحيط مني، من عائلتي، من المقربين مني، من كذا وكذا، أي حد محتاجني في شيء ما نقدرش نقول لا. ليش؟ تحت مسمى أننا ما نحبش نقول كلمة لا، لأني في يوم من الأيام ما نبيش حد يقول لي كلمة لا، وهذا خطأ. لازم نتعلموا ان احنا نقولوا لا وما نعطوش فوق المجهود، لان حيولي علينا، فهمتوا؟ لان كل ما بنقوله لا، كل ما سكرنا علينا ببان كانت ممكن تفتح لنا ابواب اخرى، مشاكل اخرى، الى ما ذلك.
وأعتقد زي أستاذة زينب بكري قالت أنا لما تعلمت نعطي بحدود وبدأت نقول لا في هلبة ناس كرهوني، في هلبة ناس كرهوني، في هلبة ناس كانوا معاي وخسرتهم. ليش؟ لأني تعلمت نقول لا. فالخذلان أو تجربة الخذلان، تجربة الخذلان هي مش كل حد بنقيسوه على نفس التجربة. بمعنى أنا ما نقدرش نقول مثلا مريت بتجربة خذلان معينة أو موقف صار معاي ممكن مع شخص آخر تعرفت عليه وكان قريب مني وإلى ما ذلك، فممكن نحكم عليه من تجربة سابقة ونقول لا هو بيخذلني، هو حيخليني في الموقف اللي نحتاجه. فأنا نعطي فكرة على الشخص الآخر بناء على تجربة فاشلة. فهمتوني؟ وهذا أكبر غلط يا جماعة الخير. لهذا مش كل حد نقيسوه بنفس المقياس. إيه نعم حنكون عندنا حدود، إيه نعم حنكون عندنا مقاييس معينة، إيه نعم حنتعلم من تجربنا، نعم هذا كله حيصير، بس في أشياء لازم تنعطى بحدود، لازم تحافظ على كرامتك أكتر، لازم تعرف قيمة نفسك، لأن قيمتك لو ما كانتش في نفسك مش حيعطوها لك الناس. قيمتك مش حتلقاها مثلا عند فلان ولا كذا، أو تدور في قيمتك في نفس فلان، لا، قيمتك في نفسك أنت. اتعلي من قيمتك، وتعلي من استحقاقك، وتعلي من أهدافك، وتعلي وتعلي لهذا ما تطلبش من حد يعطيك قيمة، ولازم تعطي بحدود باش ما يصيرش أغلاط زي ما قالت أسو، باش ما الأغلاط ما تتكررش. ولازم ما نتقوش بسرعة يا جماعة الخير، وهذه أكبر غلط ونقع فيه للأسف الشديد هي الثقة الزائدة. احنا لما نطقه نعطو الشخص كل ما نملكه، مال، صحة، راحة، تفكير، مشاعر، كل شيء، كل شيء، يعني نعطو فيه بطريقة، يعني مش عارف كيف نقولها لكم، هي الطريقة هذه كيف، بس نعطوا في كل شيء، ما خلوش حاجة لأنفسنا باش نرجعوا لها. لكن لما يكسرنا الشخص اللي أعطيناه، صح الإنسان ينكسر، يتألم، يتوجع كذا وكذا، لكن لازم يتعلم، لازم تتعلموا إن ما تتقوش في الناس بسرعة، لازم تتعلموا إن ما تعطوش بسرعة، لازم تتعلموا إن ما تعلوش سقف التوقعات، وتعطي لكل شخص مقامه وبحدود. فهمتوا؟ فهذا اللي صاير، إن الإنسان لازم يتعلم. وكيف بيتعلم؟ لازم يتوجع، لازم ينكسر، لازم ينخدل، لازم لازم، هذا كله لازم. الإنسان ما جاش من بطن أمه متعلم، ما جاش من بطن أمه فاهم كل شيء وفاهم الحياة ودغريق الحياة وتفاصيل الحياة والمواقف لا، كل واحد فينا شرب نفس الكاس، ممكن علينا اليوم شربته، ممكن أنت غضوة تشربه، ممكن أنت شاربه من سنتين فاتوا. لهذا كل واحد فينا بيشرب من نفس الكاس، من نفس الكاس، باش نتعلمه، باش نعرفه لمن نعطو، باش نعرفه لمن نوتقو. يقولك الثقة، الثقة في الرسول، ورسول مات، صح ولا لا مخرج؟ الثقة في الرسول والرسول مات، شفتوا؟ يقولوا فيها العزايز الشيابين زمان،
أتفكر فهنا إيش الداي كانت تقول فهد تقول الثقة في الرسول الرسول مات. هو مفروض أنا من هذاك الوقت ولا كل شخص فينا مجرد ما سمع الكلام هذا مفروض خلاص عارف الثقة خلاص الثقة عارفها من عدمه يعني الثقة بالنفس أديك الثقة بروح. أهلا وسهلا لكل من جاء والتحق بنا عبر أثير 99.3 راديو السرايا، أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. دودي يقول قلوبنا طيبة الله غالب. يا الله قلوبنا طيبة ونفوسنا طيبة بس حيتم استغلالنا للأسف. علاش احنا دائما نعطوا أكثر من اللازم؟ ما بين قوسين الإنسان الطيب، الطيب زيادة عن اللزوم. في ناس يعطوا لأنهم طيبين، وفي ناس يعطوا خوفا من خسارة الناس. ركزوا في الكلام اللي قاعد نقول فيه. في ناس يعطوا لأن أصلهم طيب، لأن تربوا على الطيبة، لأن أصلا من الداخل طيبين ونيتهم مش خبيثة. وفي ناس بالمقابل يعطوا خوفا من خسارة الناس، يعني يعطوا باش يكسبوا محبة الناس باش ما يخسروش الناس. وفي ناس يعتقدوا اعتقاد جازم إن محبتهم للناس لازم يتبتوها بالتضحية المستمرة، دائما نضحوا. شوف، في ناس تعتقد اعتقاد جازم إن محبتهم للناس لازم دائما نقدموا التضحية بشكل مستمر، لازم نضحوا، لازم كذا كذا. لكن الحقيقة، والحقيقة اللي مش حيقولها لك حد، الحقيقة اللي مش حيقولها لك حد وحنقولها لك أنا، إن الإنسان اللي ما يهتمش بنفسه مع الوقت يتعب وينهك نفسه، لأنك ما تقدرش تعطي من كوب فاضي. ركزوا، إن الإنسان اللي ما يهتمش بنفسه وما يحبش نفسه مع الوقت يتعب وينهك نفسه ويتدمر نفسيا معنويا كل شيء حتى جسديا، لأنك ما تقدرش تعطي من كوب فاضي. ترى انتم توا شوفوا الموضوع، خذوا كوباية مية، كوب من المية واشربوه كويس، او اعطوه لحد جنبكم. شن بيقعد هو؟ يقعد فاضي، بيقعد الكوب هذا فاضي. فاعطيتها للشخص الاخر صح؟ انت اعطيتها لشخص اخر وشرب الشخص الاخر ورويع العطش متاعه، فانت قعدت عطشان، انت من طيب خاطر اعطيتها الكوب هذا كويس، هو خلاص شرب له مية والحمد لله، لكن هو رد لك الكاس فارغ وكأنه هو خديه لنفسه، ما شافلكش انت بلك عطشان بلك نخليلك منها شوية. لا، انت اعطيتها بطيب خاطر لكن ترد لك الكاس فارغ. هذه هي، ان شاء الله وصل لكم المثال هذا. وشوفوا انتم عاد متلنا الشاي بالكوب، واحد يجيك والله يشوفوا الانسان لما يعرف الحقيقة هذه ويتأمل ويتدبر ويتفكر في كل شيء صار معاه في حياته، حيعرف إنه هو استنزف طاقته في الناس، في رضا الناس. فهمتوا؟ هو قاعد يجري في رضا الناس وما دورش نفسه، ويوم طاح وصغرت به الدنيا ملقاش حد
ما اتصلش بيه حد، ما كلمة حد وما دورة حد، حتى السؤال ما فيش حد سأل عليه وقال له بالك يا فلان تمر بظرف معين، بالك يا فلان ناقص عليك شيء، بالك يا فلان صاير معك شيء. لا طبعا، وقتها بتبدأ الأنفة والأنا ونفسي ثم نفسي، وملياش ملياش أهمية بالباقي بالباقي، وأخطر راسي يقص غير من كيف ما نقوله إحنا باهي وش اسمه أنا والباقي الطوفان، وإلى ما ذلك المقولات المعروفة. فأنت تلقى نفسك مستنزف للأسف، تلقى نفسك حطيت روحك في مكانة خاطئة مع أشخاص خطأ في مكان خطأ في توقيت خطأ، لكن العتب مش عليهم، العتب على نفسك، لأنك أنت لازم تحب نفسك، لازم أنت ترفع من نفسك. مش إيش حد يقول لي والله أنا نرفع من نفسي على خاطر مثلا بالمال والجاه والمناصب إلى ما ذلك، لأن المال يعطي يدير قيمة اللي ما عندهش قيمة، حاشاكم حاشا الناس اللي تسمع فيها، المال يدير قيمة للناس اللي ما عندهش قيمة، والجاه نفس الشيء، المنصب نفس الشيء. اليوم عندك غضوة ما عندكش، اليوم انت مقعمز في كرسي غضوة لا، اليوم عندك مال وفير ما تحرقاش النار، لكن في رمشة عين الله سبحانه وتعالى ياخذ منك كل شيء. فهذا للأسف واقع عايشينه ومواقف عايشينها بسبب ان احنا حطينا اشخاص وعطيناهم فوق القيمة، والمفروض ان احنا نتعلم من اخطائنا. عادي الانسان يتعلم، الانسان مش معصوم عن الخطأ، الانسان مدام في الدنيا وعايش ويتنفس لابد ان هو يتعلم ويتألم، باش ان هو كل مرة بيجيه ضربة من من من نقول احنا من جهة معينة باش يتعلم. لازم ان الانسان يعني يدور رضا ربي ورضا امه وابوه، الباقي ولا قد ما تجري عليه الرضا هذا مش حتلقاه، لان الناس تنسى. تعرفش معناها تنسى؟ الله سبحانه وتعالى عطينا ميزة، الإنسان ينسى، عنده ميزة النسيان، فينسى، ينسى مواقف، ينسى أشياء عطوه لها، يعني نقول إحنا أعطاهم الشخص للشخص الآخر، ينسى بمجرد مواقف معينة، أشياء معينة ما يقدرش إنه هو يتغافل عليها. ومع هذا ردوا بالكم، طاعتوا لكل طاعته بشكل لا محدود، وردوا بالكم طاعته عطاء مفرط، لأن الزيادة في العطاء والزيادة لشيء معين يخليك أنك أنت تخسر نفسك، وحذاري حذاري أنك أنت تخسر نفسك مقابل الناس أو أي شخص في حياتك أو أي شخص كان أو ما زال في حياتك، ما تخسرش نفسك وانت تحاول ترضي، تحاول انك انت تصلح حتى من معتقداتهم او افكارهم او الى ما ذلك. خلاص الله سبحانه وتعالى حطك في مواقف معينة باش تعرف نفسك وتعرف انك انت تقدر تتجاوز هالاشياء هذه اللي صايرة معك، وايضا تتعلم من التجارب بانك انت تعطي كل شيء قدر معين بحسب العطاء معين محدود لا أكثر ولا أقل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات جميعا، مرحبا لكل من بعد تعليق وما قدرتش أرد عليه جماعة التيك توك سامحوني، بس جماعة الفيسبوك لنا تعليقاتهم تقعد ثابتة نقرأ منة الله الخمسي، سلاما على من كتب الحروف فأتقن جمال رسمها، وسلاما على من قرأ الحروف فأبدع في فهمها، فتعانقت الأرواح دون أن ترى بعضها أو بعضها بعضها بعضها بعضها، لا يكتمل المساء إلا بقلوب راقية، فأنتم روعة المساء أحبائي وأنتم زهور صفحتي، وبكم أستمر يسعد مساكم أحبتي في الله. اللهم بارك لنا في اليوم وفرحتي، أنار الله مساءكم عافية وبهجة، وظللكم الله بالورود، وسقاكم من نهر الخلود، وعطر حياتكم بالعنبر والعود. مساء الخير الغالين، وعيد أضحى سعيد عليكم، مساء الورد لأهل الورد، مساء الفل والياسمين، مساء الورد ملوكة لأهل الورد، مساء الفل والياسمين، وكل عام وإنتم بخير وعيد أضحى مبارك. شكرا، بارك الله فيك. نسمة الشتاء تقول كثرة العطاء، كثرة العطاء يعلم الاستغناء والاكتفاء في كل شيء له، كل شيء له قدر بسيط بالتوفيق. شكرا شكرا. العقرب يقول مساء الخير وعطر يومكم بذكر الله، قالت منة الله. الأصيل يبقى أصيلا مهما تغيرت الظروف، فعندما أو عندما يكون الإنسان معدنه أصيل يتغير الزمان يتبدل المكان، يبقى الأصيل أصيلا مهما دارت عليه الحياة، فهو كالذهب لا يصطى. جميل منة الله، جميل. أيضا قالت لي كيف حالك، الحمد لله طيبة الحمد لله، بارك الله فيك يا منة الله، شكرا على تعليقاتك الجميلة، الله يبارك معلق، الله يبارك الله يبارك. لطيفة القمودي تقول مساء الورد ملوكة، نمسي على الجميع كادر السرايا والمستمعين الحلوين. شكرا يا لطيفة نورتي. وايناس مرحبا مرحبتين، ومن طبرق يمكن التواصل معكم، مساء الورد والياسمين. مرحبا بناس طبرق وكل أهلنا في المناطق الشرقية والمناطق الغربية والمناطق الجنوبية وأهل الوسط والأهل على البحر واللي على الجبل وعلى غيرهم وغيرهم، مرحبا بكل أهلنا في ربوع ليبيا الحبيبة. إيش أخبارك استاذة ملاك؟ الحمد لله في نعمة وعافية. ما أجمل العطاء حين يكون مختلفا، كمن يهدينا كلمة طيبة تهون علينا ثقل الأيام. جميل. كيفك ملك العام بخير؟ الحمد لله. تحية عطرة من الجزائر، أهلا وسهلا بكم. نعيش بما نكسب، ولكن نصنع معنى لحياتنا بما نعطيه للآخرين. جميل جميل. حكمة اليوم يا جماعة الخير في موضوع الحلقة، الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون معاها وعي. الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون معاها وعي. الإنسان الطيب مش مطلوب منه يرضي الجميع، ركزوا في الكلمة، الإنسان الطيب مش مطلوب منه أو مجبور إنه يرضي الجميع، فلهذا الطيبة ما هيش ضعف، ومش ضعف، حطوا تحتها خطوط بالخط العريض، الطيبة مش ضعف، لكن لازم يكون عندنا وعي، وعي وإدراك، أمتى نعطوا الطيبة، وأمتى نكونوا طيبين، وأمتى نكونوا معطائين. تمام، هذه أهم النقاط. بها كيف نحافظوا على التوازن يا ملاك، يا مستمعين الكرام اللي تسمعوا فينا وين ما تكونوا حاليا، كيف نقدروا نحافظوا على التوازن، كيف نعطوا ولكن بحدود، كيف ما نقعوش في نفس الفخ اللي تحطي فيه يا ملاك، ولا تحطي فيه يا مخرج، ولا تحطي فيه يا مستمعين، إلى ما ذلك. كيف نحافظوا على التوازن هذا؟ كل شيء في الحياة ليه ميزان،
لو الميزان زاد كفة على كفة حيركب كفة وحتنزل كفة، هذه هيك. لكن لازم احنا ايش نديرو؟ نوازنوا الكفة باش تحافظ على نفسك، باش تحافظ على نفسك، مش تحافظ على الآخرين، لا الآخرين ما ينحفظوش. فهمتوا؟ الآخرين متقدرش تحافظ عليهم، الناس متقدرش تحافظ عليهم في حياتك. را مهما حاولت انك انت تحافظ على الناس اللي متواجدين في حياتك مش حتقدر تحافظ عليهم، مهما كنت حريص مش حتقدر، لأن الناس عبارة عليه محطات عبور. كل يوم تتعرف على فلان بيخدلك فلان أو بتخدله وبيمشي في حالة، بيجي اللي بعده وكذا كذا كذا، هذه هي الحياة. فاحنا مش حنحافظوا على الناس أو مش حنحافظوا على تواجد الناس، احنا نبوا نحافظوا على أنفسنا، لأن النفس لها حق عليك. أول شيء لازم تتعلم أنك أنت تقول لا. تاني نقطة، أعرف حدودك مع الآخرين، مع المقربين، مع الأهل، مع كذا كذا كذا. حاول دائما تعرف حدودك، وأعطي حدودك للآخرين، وحط حدودك بينك وبين الآخرين. ليش؟ للحفاظ على نفسيتك، للحفاظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين الأشخاص. كل ما كسرت الحاجز هذا، مسافة الأمان بينك وبين الأشخاص، كل ما أنت بتنكسر، كل ما أنت بتنخدم. فهمتوا؟ فأعرف كيف تبني حدودك، وأعرف كيف تعطي حدودك، وأعرف كيف تحط حدودك بينك وبين غيرك. النقطة الثالثة يا جماعة الخير، ساعد بقدر استطاعتك. رد بالك تساعد فوق من مجهودك، فوق من قدرتك. حاول انك انت تساعد بقدر المستطاع. قدرت تساعد خلاص ساعد، ما قدرتش قول لا ما نقدرش، قولوا لا ما نقدرش. فدائما ساعدوا الأشخاص في حياتكم بقدر المستطاع، ورد بالك تنتظر المقابل. علاش؟ في ناس يا جماعة الخير ينتظروا في المقابل، لكن رد بالك تنتظر المقابل، لأن الحاجة اللي بتديرها ديرها بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك، بس ما تنتظرش المقابل. يعني انت مرات عطائك زائد، بس الشخص المقابل عطائه محدود. ممكن انت واثق في الشخص هلبة، بس الشخص المقابل مش واثق فيك. ممكن الشخص المقابل ما يعطيكش زي ما انت عطيته، بس انت عطيته من كل شيء. شفتوا كيف؟ فانت لازم تقيس نفسك، ما تقيسش الناس اللي حواليك، لان انت لو قد ما بتعطي بتطلع مش عاطي. تمام، خلي جزء من وقتك ومجهودك لنفسك، خلوا الجزء من وقتكم مجهودكم لانفسكم يا جماعة الخير، ما تعطوش للناس، ما تعطوش للناس. قاعدة نقول ما تعطوش للناس، نصيحة، ما تعطوش وقتكم. الوقت ثمين يا جماعة الخير، الوقت ثمين، كل دقيقة فيه غالية هلبة. ما تعطوش جهدكم، ما تعطوش تعبكم، ما تعطوش. حاولوا تعطوا بقدر. يعني مثلا العطاء اللي لازم يكون مفروض انك انت مثلا تعطي امك، ابوك، اخوتك، اخواتك، تمام، العائله، صح، من الدرجه الاولى. لكن عطائك مع الناس ابدا،
رد بالك تعطي، حتى كان بتعطي أعطي ولوح وراك، هي لأنها مش حتلقاها أمرا. هذه المعضلة. فأنا حابة نسأل نفسي ونسألكم أنتم، تمام؟ بس نشوف جماعة الفيسبوك. آها في تعليقات. تمام. رحاب تقول مساء النور والسرور، مساءك مغمور بالفرح والزهور، كل عام وانتي بألف خير. نسمة اشتهى لتكم يابسا فتكسر فتنكسر أو للين فتنعصر، صح؟ فخير الأمور الوسط، دائما الأمور الوسط، خير الأمور يا وسطها يا جماعة الخير. وتقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الحق يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك. نعم أنا الشاي متصور، يقول كلام جميل. والغفيرة يقول عطاء الأهل ولله فقط. رامي يقول الله يبارك فيك. والحق يقول أحسنت التعبير من الكلمات الطيبة. أنا نحاول بقدر المستطاع لننتقي الكلمات الطيبة، ما ننحدرش تحت أي مسمى، فهمتوا؟ فنأخذ دائما الكلمات الطيبة، لأن عنواننا دائما الكلام من القلب، حتى ولو كان جارح لبعض الناس، حتى لو كان مؤذي لبعض الناس، ولكن هذه الحقيقة يا جماعة الخير. صدق الناس الناس بالناس والناس بالله يقولوا، وكل رب العالمين. شكرا يا صادق، شكرا. لو مثلا رجع بنا الزمن إلى الخلف، شن هي الحاجة اللي ممكن احنا نقدروا نغيروها في طريقتنا مع تعاملك مع الناس؟ شفتوا، لو انا رجع مثلا بي الزمن، وانا قلت لكم انا حنتكلم على لسانكم، واعذروني لو انا قصرت، لو رجع بي الزمن حنقول ممكن ما نغير الشيء. صح، صدمتكم، صح، ما نغير شيء. عارفين علاش ما بيش نغير شيء؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب لي ان هالشيء بيصير معي، فعلاش نغير فيه؟ لو غيرته مش حنعرف نوايا الناس. فانا مش حنغير شيء، لان اي موقف يصير في الحياة لو بنغيره بنحاول ان نغيره مش حيصح الا الصحيح، فاللي كتبوه يا ربي حيصير. فأردوا بايكم تقولوا السؤال هو لو رجع بي الزمن حنرجع شيء، مش حنرجع شيء. صح ولا مش صح يا مخرج؟ لو رجع بي الزمن حنرجع شيء أو نغير شيء؟ لا طبعا. لو يعطوني مش عارفة كده مقابل الشيء هذا، حنقول لا، لنا بصراحة الشيء اللي بيصير معك صار معك، ولو بترجع يعني انت تحاول تمحي شيء بتلقى نفس الموضوع، يعني ما عرفتاش اليوم تعرفه غضوة، مسحت امس تلقى عندك غضوة، يعني هي نفس الفكرة. فردوا بالكم تقولوا احنا نبغى نغيروا شيء، لانه والله ما في حاجة تتغير، واللي كاتب له ربي بيصير له شيء بيصير له شيء، يعني ان شاء الله تكونوا يا رب فهمتوا هالجواب. هذا كلام صح في كلام صح، لكن جميل. هذه الحقيقة يا جماعة الخير. توا مجيكم وانا بقول لكم يا مخرج شو رايك، انا نجيهم توا مديرنا اسلوب اذاعي جميل، بنقول لهم لو رجع بك الزمن شنو الحاجه اللي كنت حتغيرها في طريقه تعاملك مع الناس؟ شو بنقول يعني؟ فهمتني؟ يعني لما نعطيها لكم بصراحه، لان هو الموضوع اصلا البرنامج اسمه من القلب، يعني صراحه تامه، انا ما نعرفش نكذب، بنجينا نكذب عليكم ونقول لكم برجع كيف نتعامل مع الناس، مش حنتعامل ومش حنغير شيء، فهمتوا؟ مأكولات نورتي، كل عام وانتي بخير. فسبحان الله، يعني الواحد لما يكتشف شيء خلاص ماش في داعي، يعني فهمتوا؟ الواحد ماشي يفكر،
لأن بصراحة يعني أنا كشخصيتي أنا ما نقدرش تجيني ساعات لحظات كإنسانة زيني زيكم نقول الله كان أرجع بي الزمن الخلف، راني كذا، راني تصرفت كذا، را كذا. لا لا، فيش حد بيرجع للخلف، احنا قاعدين نمشي لقدام. في حد يقدر يرجع لأمس؟ فيش حد يقدر يرجع لأمس، لكن احنا ماشيين لغضوة، ساعات قليلة تفصلنا عليه غضوة اللي هو يوم اثنين. فشفتوا كيف احنا ما نمشوش الخلف، احنا نمشو لقدام، ولو بنرجع حاجة للخلف شن بيغير لقدام؟ مش هيغير شيء. بنتعلمه من أخطاء الأمس مش نعرف نتصرفه في المستقبل. ايه نعم، لكن لو بيرجع بي الزمن شن أكتر حاجة مغيرها؟ والله بنقول لكم أنا لو رجع بي الزمن حنكون بنفس الوعي وبنفس الطريقة وبنفس معالجتي لبعض الأشياء، يعني حنقول لك نفس الموضوع. فليش احنا لازم نتعلم نقول اللي فات فات وأصبح الماضي نحن في الحاضر. بالضبط يا رامي، يعطيك الصحة. مساء الخير يا هاني. الصقر يقول أول واحد يتعلم كان البني آدم يعرف قبل كيف يتعامل معاش، ما كانش بيصير. هاريت احنا لازم نتعلم من التجارب، لازم نصير لنا مواقف معينة، لازم ننكسره، لازم نخدله، لازم كده وكده وكده. كيف نتعلم؟ كيف نتعلم؟ يجينيش حد يقول لي لا لا والله ما كانش، انا را سمعت من بوي او امي او سمعت من اختي او اخوي او كذا او صديقه. لا لا، مش زي اللي يديه في النار زي اللي يديه في ميه بارده، فرق كبير. ومش نفس المواقف، نفس الدرس اللي بناخدوه بس تختلف، كل واحد وموقف جاه كيف. مش قالك الحياة مدرسة واحنا قاعدين نتعلم؟ احنا لما قرينا من صف الاول لصف الجامعة باش تخرجنا واخذنا شهادة دراسية وكذا وكذا، ان احنا متعلمين صح ولا؟ من الناحية شني؟ من الناحية التعليمية او من الناحية الدراسية. لكن في الحياة من يوم تولد على الدنيا من الساعة الاولى الى حد ربي ياخذ الاجل كويس، واحنا نتعلمه. ليش؟ لأن في الشهادة الأخيرة أمام الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت كنت صالح يا إما كنت طالح، يا إما كنت من الناس الخيرة كنت من الناس الشريرة. فهذه الحياة مدرسة، شهادتها يوم غضوة مش اليوم، مش اليوم. جميلة الأغنية هذه، جت في وقتها والله. جت في وقتها سبحان الله وانا قاعدة نتكلم يعني. فزي ما قلت لكم المدرسة، مدرسة الحياة من يوم جيبنا أمنا في الدنيا تمام بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى حد الأجل وما يحطونا في مكاننا، واحنا نتعلموا في الحياة هذه. الشهادة بعدين مش توه، فهمتوا يعني؟ مش تو بس الشهادات التعليمية والشهادات هي سيورك تقرأ سنة سنتين 6 سنين 7 سنين سيورك تتخرج، ها دكتور مهندس إعلامي مش عارفة شيني محامي كذا وكذا. به هذه الشهادات الدنيوية اللي هي في المسيرة التعليمية كويس، بس مسيرتنا احنا واللي خلقنا من أجلها هي دار النهاية، هي دار الآخرة صح؟ احنا توا حاليا نجرو كنا على خاطر نفس الموضوع ونفس السبب، ان لازم هذا كله بنديروه
للآخرة بشنوقف أمام الله سبحانه وتعالى ونتحاسبه على أعمالنا اللي قاعدين نقوم بها، سواء كانت خير سواء كانت شر. فأحسنوا دائما الظن بالله، واسعوا في الدنيا هذه لرضا الله سبحانه وتعالى باش يجيك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أنا بنعطيكم شيء هيك من سياق الموضوع، وحاب أنكم أنتم يعني تفكروا فيه كويس. الإنسان المعطاء اللي هو المعطاء بشكل مفرط بسبب الطيبة الزايدة، سبحان الله، هو صح عطيه، هو صح وقف، هو صح اسند، هو كذا كذا كذا كذا كذا بشكل مفرط، لكن الله سبحانه وتعالى بيعلم درس وبيوري الناس اللي كانوا ما قدروش الشيء هذا بيوريهم الدرس. يعني مش انت بس تتعلم، حتى الطرف الاخر يتعلم الشيء هذا. يعني بدل ما انت تتعلم وتقول خلاص الله سبحانه وتعالى اعطاني درس، باش انا اهلا يا ميمة وعليكم السلام، باش الله اعطاني درس، خلاص مفروض اني خلاص تعلمت اني ما نعطيش العطاء الزائد، صح؟ لكن حتى الطرف الاخر اعطاه درس. فسبحان الله، على نياتكم ترزقون. فكل ما كان نيتك مع الله سليمة وكانت مش خبيثة وكانت نية سليمة صافية لله سبحانه وتعالى، كل ما الله سبحانه وتعالى ينصفك، كل ما الله سبحانه وتعالى ياخد حقك، كل ما الله سبحانه وتعالى يعطيك بقدر الشخص اللي ما يستاهلش الشيء هذا، يعطيك مرات رزق، يعطيك فرص، يعطيك محبة، لأن محبة الناس ليك ما هيش حاجة عادية يا را. تعرف مخرج معناها محبة الناس ليك، لما الناس تشوفك اهي صح نعمة. هي غير بس نقول حاجة هي مهمة، لما المحبة الناس ليك بمعنى لما تخش للمكان معين ما تعرفش حد بس يعرفوك. فلما الناس تحبك بدون مقابل، لما الناس تجري على رضاك، مش لشيء، مش لمصلحة فيك، لا، هكي ربك ازرع فيك القبول، ازرع فيك محبة الناس. فهمتوني؟ فمحبة الناس هذه كنز وعطاه من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ركزوا معي، ليش الله سبحانه وتعالى زرع القبول؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطاك محبة الناس؟ زي ما قالت ميمة، من أحبه الله حبب الخلق فيه. كل ما يخسر ناس كل ما يجدد ناس في حياته، كل ما يخسر مناصب كل ما كذا وكذا، كل ما هيك سبحان الله، كل ما يكيدوا للناس كل ما ينوض هو إلى ما ذلك. فسبحان الله، سبحان الله، الإنسان اللي يبدأ يعني كيف نقول لكم، أنا مش شرط يكون مثلا معروف مشهور مش عارف شيني كذا، هو لا، في حتى ناس للأسف الشديد مشهورة وتحت مسمى مشهورين وكذا واحد، لكن سبحان الله ملايكتهم كي ما تستلطفهاش، يعني كي ما فيش قبول، ما فيش كذا، مع انك انت ما احتكتش به الشخص هذا وما تعرفهاش شخصيا، بس انت هيك بناء على احساسك. بينما في اشخاص تانين بمجرد ما تشوفهم هيك ترتاح لهم نفسيا، تحس ان تعرفهم من سنين، او شبحهم في مكان معين، او متلاقي انت وياهم، او مشبهين عليك في فلان. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء الجميله يا جماعه الخير، هذه من الاشياء الجميله. ردوا بالكم، ردوا بالكم. ريام نورتي، اهلا وسهلا. ردوا بالكم، تعطوا العطاء الزايد والعطاء المفرط، نصيحه، ردوا بالكم. نسمة الشتاء تقول العطاء قيمة عظيمة،
لكنه يزدهر حين يكون مقرونا بالحكمة. فمن لا يمنح نفسه حق الراحة والاهتمام قد يجد نفسه يوما عاجزا عن مواصلة العطاء. الاهتمام بالنفس ليست أنانية بل مسؤولية تضمن لنا التوازن والاستمرار بعطاء نابع من القلب مطمئن وروح متجددة. الراحة ليست أنانية بل وقود للعطاء. فكما نمنح الآخرين من وقتنا واهتمامنا، يجب أن نمنح أنفسنا نصيبا من الرعاية لنستمر في العطاء بمحبة دون إرهاق أو استنزاف. كلام جميل، وفعلا العطاء قيمة عظيمة وقيمة جميلة جدا لازم نحافظ عليها، بس لازم نوازنه. وقبل ما تعطي أعطي لنفسك، أعطي لنفسك صقري، وزي ما يقول المثل أعطيني الخبزة أعطي الخبزة اللي ما عندها سنون. يعني أنا أعرفها أعطيني الهبرة اللي ما عندها سنون، بس هذه ما أعرفش الخبزة ما عندها سنون. عاد الخبزة يديرها مع حليب وشاي أو عصير أو كذا تنبل وتمشي في أمورها. ايه هذه يمكن اعرفها، لكن اللحمه بمجرد ما عندك سنون حتنغص بها وقصه. وعليكم السلام يا محمد، نورت، كنت سنورتي. عموما هذا هو موضوع الحلقه لليوم اللي هو العطاء المفرط. وعليكم السلام فاديه، نورتي، اهلا وسهلا. قطوفها دانية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عموما أنا بس نمر عليه مرور الكرام الموضوع زي ما كنا نحكو فيه بعجالة، وبناخده فاصل وبعدها نختمه بإذن الله تعالى. تكلمنا على العطاء المفرط، قلنا هل في عمركم أعطيتوا شخص كل اهتمامكم كل وقتكم كل جهدكم وفي النهاية حسيتوا أن هالشخص هذا أو أنك أنت للأسف الشديد خسرت نفسك خسرت عطائك إلى ما ذلك؟ هل مرة حسيتوا أنكم تعبتوا من كثرة ما تساعدوا في الناس وما لقيتوش نفس التقدير أو نفس المساعدة؟ فتكلمنا اليوم بكل صراحة عن العطاء وعن الفرق بين أنك أنت تكون إنسان معطاء وبين أنك أنت تنسى نفسك بالكامل. لأنك كل ما تكون أنت إنسان معطاء فوق اللزوم وزيادة عن الحد دائما تنقلب إلى ضد. سبحان الله الموضوع يبدأ مستنزف، يستنزف صحتك نفسيتك كل شيء حتى تفكيرك.

حد واقف معاك، انك انت تسامح في كل مرة رغم انك انت مجروح من قبل. السؤال دائما اللي نسأل فيه، هل العطاء بدون حدود يعتبر طيبة ولا ممكن يكون ظلم للناس؟ في بعض من الإجابات يقولوا ان العطاء يعتبر طيبة، ولكن الطيبة الزايدة تعتبر استغباء، وفي نفس الوقت يتم استغلالك من ناحية الأطراف اللي في حياتك. تمام، وحكينا نعطي وما فيش مقابل أبدا. والله دكتور لولا ربي يعطيك على قياس نيتك. أريام العطاء زيادة غباء. صحيح صحيح. شن الموقف اللي سألته بكري سؤال، شن الموقف اللي خلاكم تغيروا حياتكم أو تغيروا نظرتكم للناس؟ ممكن موقف خلاك أقوى وخلاك تعطي أقل وخلاك تعرف قيمة نفسك أو خلاك تراجع حساباتك بالكامل، ترتيب حياتك، مسؤولياتك، اهتماماتك، أشخاص اللي في حياتك إلى ما ذلك. العيب مش في العطاء بل في طريقة العطاء. نعم يا أستاذة زينب. فأني نعطي في حدود مقدر ما قدرتي فقط. شكرا يا قطف ودانية، هذا هو اللي نحكو عليه، انك تعطي دائما في حدود ما قدرتك فقط، ما تعطيش فوق مجهودك او طاقتك المعينة. فاحنا تكلمنا على المواقف اللي غيرت، مرات الموقف هذا خلاك اقوى وخلاك تعطي اقل وتعرف قيمة نفسك، وايضا خلاك تراجع حساباتك الموجودة بالكامل من كل النواحي. ايضا في بيت شعر يقول لا تعطي سرك من لا يحفظ سر عنده، ولا تضع المعروف في غير موضعه. شفتوا كيف؟ بح، شنو اللي تعلمناه من خلال الحلقة اليوم؟ ان الحياة كل يوم تعلم فينا حاجة، ان الحياة تعلم فينا كل يوم حاجة. من أبسط الأمثلة قلنا بما أن العطاء الزائد فأكيد في شيء مقابل ليه، في انكسار، في خذلان حيصير معاك، أو موقف صعب مريت فيه من أقرب الناس ليك. تعلمنا إن احنا ما نقولوا كلمة لا، إن احنا ما نتقوش بسرعة في الناس، إن احنا نديروا حدود، ونحن نحافظوا على كرامتنا أكتر. هذه أكتر الأشياء اللي لازم نتعلموها. فلور تقول كثرة المواقف والخذلان والكذب والتبلي على الناس. رامي يقول مثل السر اللي بين اثنين مو سر. اي والله. خصائية تقول الحياة مدرسة والمواقف دروس والعاقل من يطعد. نعم. الصقر يقول كل عام انت بخير وانت بخير. بح، قلنا علاش نعطوا أكثر من اللازم. ليش احنا دائما نعطوا اكثر من اللازم؟ لان احنا في شقين، في ناس ينقسموا الى طرفين. في ناس يعطوا لانهم طيبين، لانهم عندهم فطرة طيبة، لانهم تربوا على الطيبة، لانهم هم طيبين في الاساس كويس. وفي ناس يعطوا خوفا من خسارة الناس، يعني يعطوا باش الناس يحبوهم، باش انهم ما يخسرهمش. بينما الحقيقة اللي هي في ناس يعتقدوا اعتقاد جازم يا جماعة الخير إن محبة الناس ليهم لازم يتبتوها بالتضحية المستمرة. لكن الحقيقة الصعبة واللي هي لازم تسمعها أنت أو تسمعها أنت، إن الإنسان اللي ما يهتمش بنفسه وما يحبش نفسه مع الوقت يتعب ويستهلك وينهك، لأنك ما تقدرش تعطي من كوب فاضي. زي ما احنا قلنا أبسط مثال الكوب الفاضي. كيف الكوب الفاضي؟ مثلا خد كوب توا حاليا ماء واعطاها لي جنبك، أي حد جنبك، باهي انت بطيب خاطر اعطتها له واشربها، تمام، من طيب خاطر، من طيبتك، تمام، ومن عطائك. بس انت مرات تكون انت محتاج للمية، عطشان يعني،
هو روي عطشة، لكن ما فكرش فيك، ما قالكش لا نخلي لك مثلا

مثلا منها نص الكوب او كذا، او عطشان انت اشرب انت قبلي او لا لا، هو اخذها منك خلاص، فشن رجع لك؟ هو رجع لك الكوب فاضي وانت قعدت عطشان، هي نفس الفكرة. تمام، هذه هي. وسألنا حتى سؤال آخر اللي هو هل ندمت انك في يوم درت معروف لشخص؟ أنا بصراحة وحتى الناس هلبا يقولوا فيها إن ما نندموش على شيء درناه، لأن لما درناه إحنا درناه بعطاء، ولما درناه إحنا درناه بطيب خاطر، ولما درناه إحنا درناه بالأصل. تمام، ما درناش شيء، ما درناش شيء باش نندمو، لأن إحنا كنا بنقول ندمنا ما ينفعش الندم، ما يقولش يا ريت الزمان ويعود يوما، الندم ما يفيدش، الندم يا جماعة الخير ما يفيدش، وباش ترجع الزمن للخلف أبدا. كويس. ولما سألت هل لو رجع بيك الزمن بتتصرف بنفس الطريقة أو لا، ممكن في بعض الأشخاص بيقول لك أنا لو رجع بي الزمن للخلف ممكن إني نصلح موقف معين، او ممكن ما تكلمتش في هذاك الموقف، او ممكن ما تصرفتش بنفس الطريقة. لكن لا، الموقف هذا مكتوب من الله ومقدر من الله سبحانه وتعالى، وعارف الله سبحانه وتعالى انه بيصيبك ومع الشخص نفسه. لهذا ما تندمش على شيء درته او داره لك، ومش حيرجع الزمن، لان احنا ما نقدروش نرجعوا للخلف، احنا قاعدين نشوفوا لقدام ونمشوا لقدام، والحياة مش هتوقف على حد، الحياة بتوقف عليك انت فقط، وانت باستطاعتك انك انت توقف نفسك او تستمر، لان الحياة ما توقف على حد. الحياة عبارة على عجلة حتدور تدور تدور تدور، وفي النهاية مش هتوقف على حد. ميمة تقول لو رجع بي الزمان ما نتعرفش عليهم نهائي، المفروض هذه نقولها أنا يا ميمة، لكن لا والله لو رجع بي الزمان ما كنتش حنصلح شيء، لأني مش حنكتشف النوايا، لكن الحمد لله أنه صار معي هالشيء باش عرفت النوايا. فهمتوا؟ وفي حكمة اليوم أو حكمة الليلة شو نقولنا احنا؟ قلنا الطيبة ما بين قوسين ما هيش ضعف، الطيبة ما هيش ضعف، لازم تكون بوعي. الإنسان الطيب مش مطلوب منه يرضي الجميع، الإنسان الطيب يا جماعة الخير مش مطلوب منه إنه يكون متاح للجميع، متوفر للجميع، معطى للجميع، وا وا وا وا باش يرضي الجميع. بح قلنا احنا لابد ان يكون فيه توازن، وكيف نقدر نحافظ على التوازن؟ بان احنا نحافظ على انفسنا، ما نقدرش نحافظ على الناس او وجود الناس في حياتنا، لان يا جماعه الخير كل ما بنحافظ عليه الناس كل ما بنخسرهم اكتر، كل ما كنا حريصين معاهم كل ما احنا خسرناهم اكتر، كل ما وريتهم مكانتهم ومحبتك ليهم كل ما انت تنقص من قيمتك اكتر، كل ما تنزل من نفسك اكتر. تمام، حطوها هذه قاعدة. فحاولوا انكم انتم تتوازنوا، ولازم تحافظوا على انفسكم، تعلموا انكم انتم تقولوا لا، تعلموا كيف تعرفوا حدودكم وتحطوا الحدود بينكم وبين الاشخاص، حاولوا انكم تساعدوا بقدر المستطاع، ما تساعدوش فوق من اللزوم، ما تنتظروش المقابل، لان انت تربيتك تختلف على تربية غيرك، انت اللي تربيتها من امك وبوك مش نفس اللي ربوه هما من بوه وامه، انت تعلمت الطيبة بشكل معين، هو الطيبة تعلمها بشكل اخر، مش نفس التربية، ما يجيش حد يقولك لا نفس التربية، لا ما هيش نفس التربية، ما هيش نفس الوعي، ما هيش نفس الادراك، تختلف من شخص الى اخر. فرد بالك تنتظر المقابل، لأنك أنت ممكن في وقت معين في زمن معين في موقف معين أنت عطيت بقدر نفسك وفوق نفسك وفوق جهدك وكذا، لما دارت الدائرة لقيت الطرف الآخر مش مكلف نفسه حتى تانية،
فهمتوا؟ لقيت الطرف الآخر مش مكلف نفسه حتى ثانية بش يرد، أو منقولش من بش نقول يرد، يعني هو مش مقابل ولكن يوقف وقفة السند تحت مسمى السند. فردوا بالكم تنتظروا المقابل، لأن أنتم اللي تربيتوا عليه مش زي ما هم تربوا عليه، اللي عشته أنت مش زي اللي هو عاشوه، وإلى ما ذلك. وخلي جزء من وقتك ومجهودك لنفسك لنفسك لنفسك لنفسك. لما تقوليش هذا قريب مني وأنا مش عارف شني، لا، كنا شربنا من نفس الكاس، كنا ضقنا نفس الكاس، كنا نخدلنا ونكسرنا لا لا. صحيح اللي قال نفسي ثم نفسي ما قدبش، لأن هو شاف نفسه، بس العتب مش عليه، العتب على الشخص المقابل ليه اللي كان ما يشوفش في نفسه، أو بالأحرى نسي نفسه مقابل الشخص الآخر. لكن مع هذا، مع الوقت الإنسان هذا يكتشف أشياء ما كانتش في الحسبان. هو نسأل الله السلامة في الأخير، وإن شاء الله فهمتوا هالحلقة، وإن شاء الله يا رب الحلقة نالت إعجابكم وكنتوا استفدتوا منها يا رب، كأولى حلقات برنامج من القلب. فاصل ونرجعوا.

المخرج مستعجل وانا قاعده ما قدرت حتى انفس. عندك كلام؟ انا قاعده لا تو ما قدرتش حتى انفس، يعني كيف كنت نتكلم دقيقه هي.

0: في تعليقات من فادية تقول السلام عليكم حبيبتي منورة الدنيا فادية أهلا. ماوي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت أستاذة ملاك. استاتي ملاك، استاتي ملاك يا ماوية، أعطيك السلام وخلاص. وفادية تقول نورت الراديو ملوكة، عودة موفقة إن شاء الله يا رب تكون لي وليكم كلكم يا رب. ماوية تقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم في القرآن هو القلب النقي الصافي الذي يلقى الله وهو مخلص له خال من الشرك والحقد والغل والرياء. جميل جميل. وفادي تقول بالعكس عمري ما نندم عليه عطاء عطيته من قلبي. ممكن الشخص يكون غلط، مش العطاء يكون غلط، وجهة نظر تحترم يا فادي، وانا اتفق. عمرك ما تندمي على شيء، عمرك ما تقول يا ريت يا ريت يا ريت، لا ينفعش. وعليكم السلام للهيبة نورت، نرجى فيكم ملوكة كنتي مبدعة. شكرا، بارك الله فيك لزينب نورتي ونستي. وقطوف وداني تقول اسلوبك راقي، شكرا. ومتألقة كالعادة ريام، شكرا على تعليقك الجميل، وشكرا على متابعتكم لهذه الحلقة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول لكم العطاء العطاء قيمة عظيمة، لكن الأجمل عطاء هو اللي حيكون بتوازن. أعطي، ساعد، وقف مع الناس، لكن ما تنساش نفسك في الطريق. العطاء قيمة عظيمة. سلام سلام كمسك الختام، ولكن قبل مسك الختام أجمل عطاء هو اللي يكون دائما بتوازن. أعطي، ساعد، وقف مع الناس، لكن ما تنساش نفسك في الطريق وتستنى حد يستغيثك، لأن المغيث هو الله سبحانه وتعالى، والعاطي حي، والله هو سبحانه وتعالى العاطي الرازق الموفق لله، والتوفيق دائما بالله سبحانه وتعالى. ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على هذه المتابعة الطيبة، و أيضا الأستاذة زينب اللي كانت مرافقتني في حلقة اليوم، وللناس الموجودة في التعليقات بارك الله فيكم جميعا. رامي ما قصرت، شكرا بارك الله فيك على الإشراف الجميل. وجماعة الفيسبوك شكرا بارك الله فيكم جميعا، لكل من تابع الحلقة مباشر ولكل من بيتابع الحلقة إعادة تلقوها على صفحة الفيسبوك راديو السرايا، تابعوها وإن شاء الله تكون جميلة. استنوني يوم الثلاثاء إن شاء الله نكون في حلقة أخرى على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. دمتم بخير، وشكرا بارك الله فيكم جميعا. كنت معكم ملاك محمود من برنامج جديد وبرنامج من القلب. خليكم دائما في المتابعة وحسن الاستماع، وشكرا. حابة نقول الكلمة الأخيرة، شكرا لكل من جرحنا، شكرا لكل من خذلنا، شكرا لمن كسرنا، شكرا لكل شخص مر بحياتنا وخلى أثر، سواء كان جميل سواء كان أثر سيء. شكرا بارك الله فيكم جميعا، لولاكم ما تعلمناش، لولاكم ما نحطناش في تجارب معينة، لولاكم ما حسناش بوجع وألم وتعلمنا من أخطائنا. فبارك الله فيكم جميعا، لكل من دخل حياتنا وذهب منها. ف قلب السليم دائما شنو يتمنى؟ يتمنى السلامة لنفسه والسلامة الآخرين، وأيضا يتمنى التوفيق ليه ولكل من رحل من حياته. شكرا بارك الله فيكم جميعا، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله

في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم.

من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله

يحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

0: أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. العالم يتغير ويتغير بشكل سريع. النظام الدولي الذي عرفناه بعد الحرب العالمية الأولى الآن يعيش حالة انتقال، وحالة انتقال في غاية السرعة في الحقيقة، ربما لم نكن نتصور أنها ستحدث في السنوات الماضية، لكنها تحدث وتحدث أمام أعيننا. هذا يفتح مجال لحديث معمق، أعتقد أنه ينبغي أن يكون الحوار الأهم الذي يقوم به جيلنا والأجيال الأخرى في هذا الزمن، خاصة في منطقتنا، أي في منطقة الشرق. لماذا؟ لأن هذه التحولات لا تحدث عادة في كل يوم، هذه التحولات تحدث مرات قليلة في التاريخ، وهذا التحول الذي نشهده اليوم هو تحول يمثل بالنسبة لنا في هذه المنطقة فرصة وسانحة لم تكن متوفرة لا لأبائنا ولا لأجدادنا ولا لأبائهم من أولئك الذين عاشوا ما بعد الحرب العالمية الأولى وصولا إلى اللحظة التي نعيشها الآن. لماذا ينبغي علينا أن نتحدث في هذا الأمر وبعمق وأن نجري حوارا بتقديره هو الأهم، كما قلت ينبغي أن يجرى في هذه اللحظات؟ لأننا إن استطعنا أن نتصور أو أن نتخيل ما الذي ينبغي أن يكون عليه واقعنا جيوسياسيا واستراتيجيا في منطقتنا هذه، في منطقة الشرق، بإمكاننا أن نخطو نحو الأمام، بإمكاننا أن نفعل شيئا. لأن المشكلة الأكبر عادة في مثل هذه التحولات أنها إن جاءت وأنت ليس لديك بديل عن واقعك الذي تعتقد، وكلنا نعتقد أنه واقع مؤسف ومحزن وفي قدر عالي من التبعية والتفكك والتجزئة، إذا لم يكن لك تخيل ولا رؤية حول ما الذي يمكن فعله، ربما هذه التحولات تأتي ثم تذهب ونعود مرة ثانية إلى واقعنا الكئيب دون أن نستفيد من هذه الفرصة. التغيير الذي يحدث في العالم فرصة لنا أمم وشعوب هذه المنطقة، والذي سنقوم به في الحلقات هذه إن شاء الله هي محاولة لبناء تصور لنظرية كيف تجيب على السؤال التالي: كيف يمكن لأبناء الشرق، لأمم الشرق التي تسكن هذه المنطقة من العالم، العرب والترك والكرد والأمازيغ والإيرانيون، كيف يمكن لهم أن يؤسسوا واقعا جيوسياسيا استراتيجيا يحقق استقرارا سياسيا وازدهارا اقتصاديا، مستفيدين من حالة التغير في النظام الدولي ومن الشقوق الهائلة في الجدار الذي صنعه هذا التحول. لأننا نعلم وأنتم تعلمون أن واقعنا هذا الذي تأسس بعد الحرب العالمية الأولى وتعمق بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن تطورا تلقائيا طبيعيا لأمم هذه المنطقة، بل كان بفعل فاعل، والفاعل في هذه الحالة كان هو المستعمر، هو الذي خط حدودنا، هو الذي حدد كيف يمكن لنا أن نتخيل أنفسنا، بل هو الذي زرع في دولنا وفي منطقتنا بذور الخلاف والشقاق لكي تستمر هذه المنطقة مفككة. لأن تفكيك هذه المنطقة كما سنرى في وقت لاحق هو في الحقيقة من أهم ما ينبغي على أي نظام دولي غربي مركزي غربي يعني أن يقوم به حتى يضمن الهيمنة، لأن هذه المنطقة كانت على الدوام هي منبع الحضارات، هي منبع الأديان، منبع الثقافات، عمقها وثقافتها ومركزيتها في التاريخ هائلة، وأية مركزية جديدة تريد أن تهيمن ينبغي عليها أن تضمن أن المركزية الموجودة في منطقة الشرق ينبغي أن تكون ضعيفة ومفككة حتى تستطيع مركزيته هو أن تستمر وأن تسيطر وأن تهيمن. لذلك نريد أن نجري هذا الحوار ونتحدث بشكل واضح وجريء في بعض الأحيان عن ما ينبغي علينا أن نفعله. لن نتحدث كثيرا عن الواقع، الواقع كلنا نعرفه، نعرف ما فيه من حروب أهلية ومن صراعات مذهبية وطائفية ومن إشكالات لها علاقة بشرعية النظم والحكومات، هذا تحدثنا عنه ونعرفه جيدا. اليوم نريد أن نتكلم عن المستقبل، نريد أن نتصور ما الذي ينبغي أن يحدث في المستقبل حتى نستطيع أن نستفيد من هذه التجربة أو من هذه الحالة التي نسميها حالة الانتقال الأكبر في في في على الأقل 80 سنة الماضية. أولا نبدأ بتعريف بعض المصطلحات لأننا سنستخدمها كثيرا. في الغرب في الحقيقة لديهم قدرة هائلة على نحت المصطلح ثم تملكه، مع العلم أنه المفهوم مفهوم موجود عادة، يعني الأمم والحضارات طورت مفاهيمها الخاصة، لكن المصطلح الذي ينحته فلاسفة الغرب يصبح في بعض الأحيان ملكية خاصة للمنظومة الغربية، ليس فقط بالمصطلح بل حتى بالمفهوم. على سبيل المثال نأتي إلى مصطلح الاستراتيجية الذي سنستخدمه كثيرا. أنا بالمناسبة مصطلح الاستراتيجية أحاول دوما أن أعربه، أي أن أجد لفظا عربيا أصيلا يصفه ولم أستطع، وأتمنى على إخواني وأخواتي السامعين والمشاهدين أن يساعدوننا في ذلك، وأعتقد أنه هذا قد يكون مفيد لو تركتم لنا تعليقات حول ما هو اللفظ العربي المعادل لكلمة استراتيجي أو استراتيجية في اللغات الأجنبية أكون لكم شاكر. لماذا؟ أنا ليس لدي مشكلة في استخدام كلمة استراتيجي وسنستخدمها طبعا، لكني دائما أؤمن أن كل مصطلح هو تعبير عن نظرية معرفية إنسانية موجودة في الأمة التي تنحت هذا المصطلح. المصطلح ليس عبارة عن كلمة محايدة، لأنه نتاج تراكم معرفي، نتاج نظام إدراكي معين موجود عندنا في عقلنا. خذ على سبيل المثال بعض المصطلحات الأخرى التي وجدنا لها، يعني مصطلح الأمة في اللغة العربية على سبيل المثال، هل نستطيع أن نترجم إلى نيشن أو نترجم كلمة نيشن إلى أمة؟ أنا برأيي لا نستطيع، لأن كلمة الأمة في الثقافة العربية والإسلامية هي في الحقيقة فوق قومية، ليست قومية، لأنها إطار جامع لأمم وشعوب وثقافات وحضارات مختلفة يجمع بينها على سبيل المثال في هذه الحالة الدين الإسلام أو الانتماء إلى المنظومة الحضارية الإسلامية، سواء كان المنتمي مسلما أو مسيحيا يعيش في دار المسلمين. لذلك كلمة الأمة في المصطلح الإسلامي العربي التقليدي ليست كلمة نيشن، لأن كلمة نيشن تصف واقعا قوميا محددا، وبالتالي ترجمته تحتاج دائما إلى حذر من هذا القبيل. كلمة الدولة وكلمة ستيت، الدولة في اللغة العربية تأتي من التداول، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي يتداولون هذه الأموال بشكل دائم. فالتداول فقط هو الذي يصنع حالة انتقال، حالة انتقال مستمرة. فالدولة بهذا المفهوم بأصلها المعرفي اللغوي العربي تشي بأنها كيان متحول متغير ينتقل من يد إلى يد، أي أنه ليس ساكنا ولا ثابتا ولا رتيبا. ولذلك نقول دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة الفاطميين، فكلما جاءت دولة من هذه الدول تتغير التسمية، ولكن القصة الأساسية فيها هي عملية التغير، هي عملية التبادل والانتقال من يد إلى يد. كلمة ستيت مع العلم أنها بدأت بالأساس من كلمة ستيتس اللغة اليونانية يعني، ثم بعد ذلك استخدمت في كل الثقافات الغربية، بالأساس بدأت لتعني الحالة أو تعني الوضع المؤقت، لكنها مع الزمن لو درسنا استخدام كلمة state في الثقافة السياسية الغربية لوجدنا أنها تتحول بشكل تدريجي، خاصة بعد هوبس وبعد جون لوك المفكرين الذين أسسوا لفكرة الدولة القومية بشكل أكبر من غيرهم، أخذت بعداً في قدر عالي جداً من الثبات. نقول the state of، يعني بمعنى هذا الواقع الثابت المستمر الذي ينبغي علينا جميعاً أن نعترف بأنه فوق كل شيء. فكلمة state هنا تعني الثبات والاستمرار. كلمة الدولة في المصطلح الأصلي في اللغة العربية تعني التداول، تعني الانتقال، تعني التحول، وهذان مفهومان مختلفان، كل ينبع من منظومة إدراكية مختلفة عن الأخرى. فلذلك المصطلح ليس تعبيراً تقنياً بحتاً، بل هو تعبير عن تراكم معرفي وعن نظرية إدراكية موجودة في العقل الإنساني وفي الثقافة وفي الحضارة وفي التاريخ. ومن هنا أنا لما أستخدم كلمة استراتيجي بالحالة التي أستخدمها الآن، أعرف أنني أريد أن أصل إلى مصطلح باللغة العربية، ولكني لم أوفق حتى الآن، فأرجو أن تساعدوننا في ذلك. ننتقل قليلا مرة ثانية لكلمة استراتيجي. في الفكرة الاستراتيجية الأساسية، كلمة استراتيجي بالمناسبة والاستراتيجية استخدمت بالأساس في المصطلح العسكري، وبرزت بشكل كبير في الحروب النابليونية، ثم بعد ذلك جاء عدد كبير من المفكرين والمؤرخين وكتبوا في فكرة استراتيجي، كانت مرتبطة أساسا بتشكيل الجيوش وحركاتها وتقسيماتها وتكتيكاتها وما إلى ذلك من مسائل. ثم بعد ذلك انتقلت للحديث، خاصة مع نهاية القرن 19 بداية القرن 20، الحديث عن الاستراتيجي بمعنى الاستراتيجية السياسية، أي الفكرة الجامعة التي يستطيع الناس من خلالها أن ينظموا رؤاهم وتصوراتهم في مسار معين. فنقول استراتيجية سياسية، استراتيجية اقتصادية، استراتيجية اجتماعية، أو أي استراتيجية أخرى تشاء، واليوم تستخدم في البزنس، طبعا تستخدم في التجارة والبزنس بشكل كبير وإدارة الأعمال. لكن هناك مصطلح آخر أريد أن آتي به، وهو the grand strategy في اللغة الإنجليزية. باللغة العربية ممكن أن نقول الاستراتيجية الكبرى والاستراتيجية العليا والاستراتيجية الشاملة، وإن كنت لا أرى ذلك، لكن لنقول أنها الاستراتيجية الكبرى. الاستراتيجية الكبرى هي مفهوم نشأ في العشرينيات من القرن الماضي، ثم تطور إلى يومنا هذا ليصف ما يلي. يصف الغاية الاستراتيجية الكبرى التي تريد الدولة أن تصل إليها، أو تريد الأمة أن تصل إليها مع الزمن. هذه نقطة مهمة جدا هنا. إذن عندنا فكرة الاستراتيجية الكبرى، هي الغاية التي تعتقد الأمة أو الدولة أنه ينبغي عليها أن تصلها، منسجمة في ذلك مع مكانتها الحضارية، مع رؤيتها لنفسها، مع رؤيتها للمستقبل ورؤيتها للآخرين. ثم هذه الجراند استراتيجي أو الاستراتيجية الكبرى ليست محدودة بزمن قصير، بل قد تستمر عقودا أو قرونا، لأن مكانة الأمة أو مكانة الدولة في الغايات الاستراتيجية هذه تبنى بالأساس على قواعد أكثر ثباتا من الاستراتيجيات الأخرى. بمعنى لما أنا أفكر في الجراند استراتيجي، في الاستراتيجية الكبرى، أفكر بمكانة الجغرافية الجيوبوليتكس، أفكر أيضا في أهدافي وغاياتي الرسالية والحضارية، أفكر أيضا في التاريخ الذي أوصلني إلى اللحظة التي أنا فيها وما ينبغي علي أن أفعل لكي أستمر في تدفق تاريخي طبيعي في تلك الجغرافيا التي أنا أعيش بها. بالتالي مكونات التفكير المتعلق بالاستراتيجية الكبرى هي مكونات في الحقيقة أكثر ثباتا ورسوخا من مكونات الاستراتيجية العادية. لذلك عندنا في قمة الهرم ما نسميه بالاستراتيجية الكبرى، كما قلت هي الغاية الأكبر للأمة أو للشعب الذي يريد أن يصل إليها، ثم بعد ذلك عندنا ينبثق عنها ويخرج منها استراتيجيات. من الاستراتيجية الكبرى بكون عندي استراتيجية سياسية، لماذا؟ حتى أحقق الاستراتيجية الكبرى. استراتيجية اقتصادية، لماذا؟ لكي أحقق الاستراتيجية الكبرى. إذا الاستراتيجية الكبرى هي إطار ناظم لكل الاستراتيجيات الأخرى التي تندرج تحتها. لماذا هي ضرورة؟ لأنه لو تحركت الأمم والدول بدون استراتيجيات كبرى، إيش اللي بيحصل؟ ممكن أنه الخط الاستراتيجي الدبلوماسي يتناقض مع الخط الاستراتيجي الاقتصادي، أو يتناقض مع الخط الاستراتيجي الاجتماعي أو الإعلامي أو غيره، وهنا يصبح لدينا تنافر، فهنا تهتز مكانة الدولة وتضعف. لأنه من أفضل ما يمكن أن يفعله أي مخطط استراتيجي هو أن ينظم خطوط الفعل لكي تتجه جميعا في بوصلة واحدة، هذه البوصلة الواحدة هي الاستراتيجية الكبرى. لكن لو ترك الأمر على عواهنه لرأيت أن السياسي يقوم بدور لا يقوم به الاقتصادي بل يقوم بعكسه، ومن هنا تتناقض الأمور ونصبح في حالة من الخلاف والخصام والفصام الذي يؤدي بعد ذلك إلى تفكك الدول وتراجع الأمم. ومن هنا تحتاج كل أمة أن تحدد ما الذي تريده في استراتيجيتها الكبرى، ومن هناك تندرج الاستراتيجيات الأخرى السياسية الاقتصادية الاجتماعية الإعلامية وما إلى ذلك. تحت الاستراتيجية، إذن كنا في استراتيجية كبرى، ثم تحتها في استراتيجيات، ثم تحت كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات سياسات. فنستخدم مصطلح سياسات. السياسات هي المنظومات التي يضعها الفاعلون من أجل تحقيق الاستراتيجية. يقول أنا عندي استراتيجية تنمية اقتصادية في غضون 20 سنة القادمة، أريد أن أصل إلى هذه المرحلة. طيب ما هي السياسات التي تنبثق عنها؟ سياسات قانونية، اقتصادية، تشجيع استثمار، ما إلى ذلك، هذه السياسات. تحت السياسات لدينا الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها المكلفون بالعمل على الأرض. إذن هناك 4 طبقات من التفكير الذي ينبغي علينا أن نستحضره دائماً في عندما نفكر في بناء منظومة جامعة شاملة لفكرنا ووعينا الاستراتيجي. الأولى الاستراتيجية الكبرى، الثانية الاستراتيجيات التي تحقق الاستراتيجية الكبرى، الطبقة الثالثة في هذا الهرم هي السياسات، والطبقة الرابعة هي الإجراءات والأفعال التنفيذية. هذه المنظومة الغربية المتفق عليها والمجمع عليها عادة في التفكير الاستراتيجي بشكل يعني مستمر. لما أفكر بهذه الهرمية، الحقيقة أني أتوقف مرة ثانية عندها. لماذا؟ لأنه أعتقد أنه كل منظومة لتحقيق فعل ما تنبع أساسا كما قلت من رؤية معرفية سابقة. مثلا لما نيجي نتكلم عن كلمة الاستراتيجي والجراند استراتيجي وما دونها من سياسات وتطبيقات عملية من إجراءات، لما نطبقها على ثقافاتنا وحضاراتنا غير الغربية التي لم تخترع المصطلح استراتيجي، كما قلت تطور، لكن احنا مثلا لم نستخدم كلمة استراتيجي في ثقافتنا العربية والإسلامية، لكن كان عندنا حضارة، كنا موجودين في هذا العالم أكثر من 1300 سنة، وكان لدينا مركزية حضارية جيوسياسية عالمية شكلت موازين القوة في العالم، ومع هذا لم نقم بأية لحظة باختراع مصطلح مثل ذلك، لكن استخدمنا مصطلحات أخرى كثيرة. استخدمنا الخطة كما ورد في حديث لصلاح الدين الأيوبي على سبيل المثال في رسالة بعثها إلى الخليفة في بغداد عندما عاتبه الخليفة أنه يقوم الآن بمحاربة أمراء الشام، فكتب صلاح الدين قال له أما الخطة فهي التوحد من أجل التحرير، توحيد الشعوب أو توحيد الإمارات الشامية من أجل تحرير فلسطين أو تحرير القدس بيت المقدس. فاستخدم كلمة الخطة هنا على سبيل المثال. في ناس استخدموا كلمة الطريقة، في ناس استخدموا كلمات أخرى مثل الشريعة على سبيل المثال، كلها مصطلحات تدل على طريق نحو هدف ما أو غاية ما، لكن كلمة استراتيجي عندنا لم تستخدم. لكن نحن لغايات الحديث اليوم لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الأمر، نتركه لكم، هذا من نقاط الحوار، ولكني أريد أن أتكلم الآن على استراتيجي. الاستراتيجية الهرمية ذات الطبقات 4 تختلف معرفيا عما أعتقد أنه قد حدث فعلا في تاريخنا وفي تاريخ كثير من الأمم والشعوب غير غربية. في الأمة الإسلامية على سبيل المثال أو في ثقافتنا المعرفية الإسلامية لدينا شيء آخر، لأنه لما تقول أنت جراند استراتيجي واستراتيجي وسياسات ثم بعد ذلك تأتي إلى التطبيقات، تعتقد أنه ما يمكن أن يحدد في الاستراتيجية الكبرى ينبغي أن يكون هو النقطة المرجعية الحاكمة العليا التي لا يمكن لأحد من بعدها أن يخترع شيئا، وهذا صحيح هيك بيحدث. لكن في ثقافتنا الإسلامية كل هذا الفضاء الاستراتيجي الرباعي إنما يتحرك في شيء أعلى نسميه السنن، ولذلك نقول أن سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض، سنن الله في الأنفس، سنن الله في المجتمعات، سنن الله في الكون في الطبيعة، هذه سنن لا تتغير ولا تتبدل. بما أنها سنن لا تتغير ولا تتبدل، إذن أي فعل يحدث في المجال الإنساني أو الاجتماعي أو السياسي هو فعل ضمن السننية هذه. فإذن لو كنت أنا مخطط استراتيجي أريد أن أرسم للأمة الإسلامية أو لمنطقة الشرق شيئا ما، أنا مستحضر مسبقا سننية ما، مستحضر مبادئ معرفية ثابتة راسخة في الدي ان ايه المعرفي تبعي، ولما أفكر في الاستراتيجية يجب ألا تتنافر الاستراتيجية التي أرسمها مع السنن التي استقرت، لأني معتقد أن هذه السنن هي صنع الله في الأرض، كما الجغرافيا صنع الله في الأرض، والتاريخ هو التدفق الإنساني في الجغرافيا، هذا متفق عليه، خلاص اتفقنا. طب السنن هي أيضا صنع الله في الأرض، لأنها لا تتبدل ولا تتغير، ولا يوجد أمة من الأمم مستثناة من هذه السنن، لأنها تسري على كل أمة من الأمم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالسننية هنا هي قوانين وجودية وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض لا تتغير ولا تتبدل، فحري بالمفكر الاستراتيجي أن يأخذ هذه السنن بالاعتبار، لأنه لو خالف هذه السنن فغالبا ستتنافر نتائجه مع ما يريده من نتائج، نتائجه تتنافر مع المقاصد التي يحتاجها. من هنا ينبغي علينا أن نفهم أن هناك فروقا في الاستراتيجية. لذلك السنن هنا كيف تأتي؟ السنن ذكر الله تعالى في كتابه، عندنا سنن الاستبدال، الله سبحانه وتعالى قال أنه يستبدل، إذا الأمم لم تقم بدورها يتم استبدالها، إما أن تستعمل وتستخلف وإما أن تستبدل. عندنا التداول، الحياة تستمر بشكل دائم. ثم عندنا أيضا سنن أخرى يمكن أن تستشفها من آيات الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله عز وجل على سبيل المثال في القرآن الكريم: ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة، الأمن والطمأنينة يأتي بالرخاء الاقتصادي، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رخاء اقتصادي معولم، ورغد بمعنى عالي الجودة من كل مكان، بمعنى أنها متصالحة مع العالم الأجمع، فكفرت بأنعم الله. كفرها بأنعم الله أحال كل ما قد سبق ذكره من رخاء ومن علاقات دولية منفتحة ومن احترام لها من قبل دول العالم، لأن البضائع تأتي لها محدا قاطعها يعني. قال بعدها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هنا في عندي قاعدة واضحة، أن الكفر بنعم الله، الكفر بنعم الله يأتي بالجوع والخوف، حتى وإن كان الرخاء الاقتصادي والعلاقات الدولية والاجتماعية قائمة بشكل جيد ومستقر، لكن الكفر بنعم الله أي أنك لم تؤدي حق شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالكفر. الكفر هنا بنعم الله قد يكون باحتكار السلطة والمال، قد يكون بمنع حقوق الضعفاء، قد يكون بأشياء كثيرة جدا، أي يكون الكفر هنا بعدم القيام بحق الله وحق الناس فيما قد وقع لك من رخاء. هنا يتحول الحال إلى ماذا؟ يتحول إلى جوع وإلى خوف، بمعنى تنهار كل هذه المنظومة ونستبدلها بحالة من الجوع والخوف، الحرب الأهلية، الصدام، الصراع إلى آخره، التفكك. إذن هذه قاعدة. فلو كنت أنا مخطط استراتيجي لن أصل إلى درجة أنني أكفر بنعم الله في شيء قد أعطاني إياه، بل أضع في صلب استراتيجيتي ضمانة عدم الكفر بالنعم حتى لا يتحول الأمر إلى الجوع والفقر. وبالمناسبة هذا الذي يحدث في واقع الحال يعني في كل الشعوب والمجتمعات، لأنه عادة الرخاء الذي يأتي بنعم ضخمة جدا لا تؤتي يعني شكر هذه النعمة من خلال توزيعه على الناس، من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال القيام بحقوق الضعفاء وحقوق الله في المال، تؤدي بعد ذلك انهيارات كبيرة جدا. إذن هذه مسائل ثابتة في العقل. هذا في الحقيقة يتناقض مع النظرية الغربية في شيء ما. ما هو الفكر الغربي؟ الاستراتيجية السياسية المتعلقة بالدولة في الحقيقة الغرض منها الهيمنة والسيطرة على السلطة، مركزية السلطة واحتكار المال دائما. هنا الدولة المهيمنة، القطب الأكبر، القطب الذي يريد أن يصبح قطبا كبيرا، ينبغي عليه أن يعتصم بالقوة المطلقة على اعتبار أن العلاقة بين البشر قائمة على الصراع، والصراع فكرة جوهرية في قلب النظرية الغربية السياسية، الصراع conflict. لأن البشر وفقا للتعريفات الفلسفية الغربية التي جاءت بعد عصور الوسطى تقول بأن الإنسان عدو لأخيه الإنسان، الإنسان ذئب للإنسان في غابة هوبس، طبعا أنا أفكر هنا في غابة من الصراع. وبالتالي على الدولة أن تكون صارمة، تحتكر القوة لكي تمنع تغول الإنسان على الإنسان. فالأصل الصراع، والدولة هنا نعطيها، نتنازل عن حقوقنا طوعا للدولة، تحتكر القوة ثم تقوم بعد ذلك بتنظيم أمورنا. فالفكرة الجوهرية إذن هي أن الإنسان في حالة صراع دائم، ولابد لنا من أن نوظف قوتنا لخدمة الدولة، الدولة تصبح هي المحتكر للسلطة، ثم بعد ذلك تقوم بترتيب الأمور، وإلا ندخل في صراع دموي لا ينتهي. وهذه الفكرة الأساسية الجوهرية في الفكرة الغربية القائمة على مركزية السلطة والمال. طيب طبعا إحنا في الحقيقة هذا المصطلح سنناقشه في حلقات قادمة، هذا مصطلح لدينا بدائل له، لأنه هذا مصطلح غربي وهذا نتاج حضارة غربية، وحقيقة هو نتاج التطور الطبيعي للمجتمعات الغربية. فعلا كان في صراع ضخم جدا أدى بعد ذلك إلى تشكل الدولة القومية الحديثة بعد ويستفاليا في 1648، وهنا بدأت هذه الفكرة تتطور. لكن هل هذا هو في الحقيقة ما حدث في كل الإمبراطوريات؟ لأنه تنسوش أن التاريخ على فكرة مستمر من زمن طويل، يعني إحنا نتكلم عن 5000 سنة من وجود إمبراطوريات، من أيام المصريين القدماء والإمبراطوريات الآشورية والإمبراطوريات في وادي الرافدين وفي وادي النيل، هذه قديمة من أقدم إمبراطوريات العالم. لكن الثقافة اللي بنتكلم عنها اليوم، الجيوسياسية الاستراتيجية، الاستراتيجية السياسية، هي ثقافة تطورت في 200 سنة الماضية أو 300 سنة الماضية. طيب بآلاف السنين التي سبقت ذلك، هل كان حال العالم دوما قائما على أن الصراع هو الأصل وبالتالي الدولة مكلفة بفض هذا الصراع؟ أنا بتقديري أنه هذا ليس صحيحا، وهذا سنناقشه إن شاء الله في حلقات قادمة. لكن الشيء المهم الذي نريد أن نركز عليه هنا، أنه في مفهوم الصراع الذي يؤدي بعد ذلك إلى مركزية القوة، لابد لك من أن تعترف بالدولة ككيان أعلى من أي شيء. ولذلك الدولة بالمفهوم الحديث الذي تطور بعد القرن 17 و18 ثم إلى يومنا هذا، الدولة تألهت فعلا، تألهت. لماذا؟ لأنها تشعبت وقويت لدرجة كبيرة جدا. الدولة اليوم تسيطر تقريبا على كل شيء. الإنسان في الحقيقة اليوم هو منتج من منتجات الدولة، بمعنى الدولة هي التي تقرر أنك موجود أو لست موجود، تعطيك ورقة أو شهادة ميلاد أو جواز سفر، وبتعطيك كريدت كارد، تسمح لك باستخدام الكريدت كارد، تستخدم بنظام سياسي، ممكن تحجب عنك النظام البنكي. الدولة هي كل شيء، بالتالي وجودك مرتبط باعتراف الدولة بك. بينما في الماضي هذا لم يكن صحيحا، بمعنى أن الدولة في الماضي تاريخيا لم تكن بهذا التوحش وهذه المركزية وهذا التأله وهذه القوة التي هي موجودة للدولة الحديثة، رغم أن الدعاية الإعلامية تقول أن الدولة الحديثة دولة أليفة بسيطة طيبة القلب وتؤمن بأخلاق لا تؤمن بها الدول المتوحشة السابقة. لكن في الحقيقة هذا ليس صحيح. الدولة في المفهوم التاريخي كانت دائما أقل حضورا في حياة البشر من الدولة في التراث الحديث، لأن الدولة في التراث الحديث مركزية القوة فيها ومركزية الموارد والمصادر وقدرتها على التدخل في حياة البشر بتفاصيلها لم تحدث في التاريخ الإنساني الماضي. من هنا هذه مسائل مهمة معرفيا. ليش؟ لأنه إحنا قاعدين بننظر لفكرة كيف يمكن لنا أن ننظر إلى واقعنا الشرقي، هذا واقعنا في منطقة الشرق، أمم الشرق الخمسة التي ذكرتها، كيف يمكن لها أن تبدأ بحوار حول مستقبلها ونريد الآن ونحن نتحدث أن نفكك المنظومة الحداثية الغربية التي تشربناها في عقولنا والتي تشربها ساستنا ونخبنا معارضة وحكومة ومفكرين ومثقفين، ونريد أن نقول بما أن هذه المصطلحات ليست ثابتة ولا معطن تاريخي أبدي أزلي، لابد لنا أيضا أن نبيح لأنفسنا مساحة أن نتفكر فيها وأن نفككها في بعض الأحيان وأن ننتقدها في أحيان أخرى، أو أن نفكر في بدائل لها مندفعة بثقافة أخرى كالثقافة الإسلامية العربية أو الثقافات الأخرى الصينية والهندية وكل الحضارات التي كان لها إمبراطوريات حكمت العالم كذلك وكان لها أيضا مفاهيمها الخاصة. بالتالي المعطى الموجود أمامنا اليوم هذا ليس معطى حتمي، لا هو معطى حتمي في أصوله الفكرية ولا هو معطى حتمي في ثماره التطبيقية العملية. فالدولة الموجودة حاليا هذه ليست هي الدولة التاريخية الموجودة في كل زمان ومكان، والتفكير فيها لا ينبغي أن يكون تفكيرا حتميا تاما مطلقا، ولكن تفكير تطوري كما قلت لكم أخذا بمصطلح الدولة في الإسلام أو في اللغة العربية، والذي يعني التداول والتحرك نحو الأمام ولا يعني ضرورة الثبات والاستقرار. ولذلك علينا أن نفكر وأن نحرر عقولنا من أنه الواقع هذا واقع حتمي، وأن هذه الكيانات الموجودة أمامنا هي كيانات حتمية، وأن هذه الخطوط المرسومة على الخرائط الموجودة أمام هي خرائط وخطوط لا يمكن لنا أو لأحد أن يتصور خلافها، لأنه كما نعرف هذه ولدت منذ قرن من الزمان على الأقل يعني على أكثر تقدير بعد الحرب العالمية الأولى. وبالتالي الذي أريده منا جميعا ونحن نتأمل في المستقبل وأن نغوص في أعماق التفكير الاستراتيجي حول واقعنا كأمة ومستقبلنا، أن نحرر أنفسنا من فكرة أن الموجود لدينا هو معطى نهائي قطعي حتمي، لأنه هنا أنت تقف عند نهاية التفكير. لو افترضت أن الواقع هذا هو واقع حتمي نهائي قطعي وبالتالي لا يمكن التفكير بخلافه، والتفكير إنما يتم داخل المتر المربع الواحد الذي يقف الواحد فيه وينظر تحت قدميه بدلا من أن ينظر إلى الأمام أو أن ينظر حتى إلى الخلف إلى التاريخ، نحن نقع في إشكالية نهاية التفكير، والتفكير هنا يصبح مهمة منعدمة عقيمة لا قيمة لها، لأن كل مفكر خاصة في الموضوع في التفكير الاستراتيجي ينبغي أن يتحلى بقدرة عالية جدا على التفكر بخيارات ومآلات ورؤى وتصورات ليست بالضرورة هي التي نسمعها أو نراها في الواقع، لأن الذي نسمعه ونراه في الواقع هو منتج لسلسلة تفاعلات تاريخية. وصلنا إلى اللحظة هذه، نحن الآن نريد سلسلة تفاعلات أخرى تصلنا بلا إلى لحظة أخرى إلى مستقبل آخر. طيب حتى أنا أصنع سلسلة التفاعلات هذه لابد أن أتفق أنا وإياكم على أنه نريد أن نتجه، لأننا إن اتجهنا نحو المستقبل دون تلك الرؤية الاستراتيجية الشاملة في الغالب لن نصل إلى هدف نحبه، بل نصل إلى هدف يراه غيرنا فيوظفه في أرضنا وبمواردنا وبمصادرنا لمصلحته هو وليس لمصلحة شعوبنا. لماذا؟ لأن فكرنا عقيم، بمعنى أننا لم نرد أن نخرج عن الرضا بالواقع الذي نحن فيه حتى وإن كنا ساخطين عليه، لكن نفكر أنه خلاص هذه الدنيا هيك ماشي، هذه الخرائط لازم تبقى كما هي، النظم يجب أن تبقى كما هي، وبالتالي إيش نعمله ما فيش إيش نعمله. هذا كلام خطير ولا ينبغي أن يقال لأمة استطاعت أن تصنع في الإنسانية تطورات جيوسياسية وأن تدهش العالم بتحولات لم يكن بمقدور أحد في ذلك الزمن، أي أنا أقصد طبعا عندما جاء الإسلام وأطاح بالإمبراطورية الفارسية والرومانية وأسس لشيء جديد، كانت المفاجأة الجيوسياسية الاستراتيجية الأكبر في التاريخ. العقل الذي ولد المفاجأة الاستراتيجية الأكبر في التاريخ لا ينبغي أن يكون عقيما في التفكير في المستقبل مرة أخرى، وإلا فليس وفيا لا لتاريخه ولا لحضارته ولا لثقافته. سنستمر في حديثنا إن شاء الله في هذه السلسلة، وسوف نعتمد أسلوبا أود لو أنكم جميعا تشاركون فيه وهو الحوار. أريد منكم تعليقات، نريد أن نسمع أفكارا وتصورات، أتمنى أن نكتب أكثر، أن نسمع أكثر، أن نتحدث أكثر، لأن ذلك هو الذي يولد الأفكار. الفكرة لا تتولد من رأس واحد فقط، هذا مستقبل أمة، هذا حوار عن مستقبل سيأتي إن شاء الله وسيكون أفضل بكثير من واقعنا، وهذا يعني أننا جميعا يجب أن نفعل به. التفكير الاستراتيجي ليس كهانة، التفكير الاستراتيجي ليس علما فنا سريا، إنما هو في الحقيقة هو حوار في التاريخ وحوار في الواقع وحوار في المستقبل بين الجميع، لأننا نؤمن جميعا أن الأمة عندنا هي مستودع الحق، ليس الفرد، الأمة هي مستودع الحق، وهذه الأمة يجب أن تفكر معا وأن تنظر معا وأن تتقدم معا وأن تثق بأنها قادرة على توليد البدائل إن خرجت من لحظة الراهنية، راهنية الضعف وراهنية العجز والارتهان للمنظومات التي حكمتنا لقرن من الزمان، والذي أسميه قرن الهوان، قرن الإهانة وقرن القطيعة. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب مني كثير من الناس أن أتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضوع أحبه وتميل إليه نفسي ويهواه فؤادي وأحسب فؤاد كل مسلم. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعذب الكلام الذي يطرق الأسماع، وكنت سأخلص إليها في سلسلة المبتدأ والخبر كما وصفت في مقدمتها من باب تأخير الشيء المعتنى به، لكن لما كثر الطلب علي ارتأيت أن أسجل هذا القسم من المبتدأ والخبر الذي عقدته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمضي في المبتدأ والخبر كما هو إن شاء الله. والحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجلاء محاسنه وذكر المعاني الموجبة لمحبته صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب وأجل الطاعات، لأن ذلك ينشئ محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم من عقد من عقود الإيمان لا يتم إلا بها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بل قال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته صلى الله عليه وسلم وتأكد وجوبها، إذ قرع ربنا سبحانه قوما كانت أموالهم وأولادهم وأهلوهم أحب إليهم من الله ورسوله، بل توعدهم ربنا سبحانه بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم ربنا سبحانه بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن لم يهده الله، فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان الشأن ما سمعتم، لم يكن بد من التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم ليعلم قدر إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وقدر رأفته بهم ورحمته لهم وشفقته عليهم وهدايته إياهم واستنقاذهم به من النار. ومن عرف ذلك ونحوه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعا، بل أحبه جبلة وطبعا. إذا كان الإنسان يحب من منحه منحة أو أولاه معروفا مرة أو مرتين في عمره، فكيف تكون محبته لمن كان سببا في منحه ما لا يبيد من النعيم، وكان سببا في وقايته ما لا يفنى من عذاب الجحيم، نسأل الله العافية. أي إحسان أجل خطرا وأعظم قدرا من إحسانه صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ أي إفضال أعم فائدة وأكثر نفعا من إفضاله صلى الله عليه وسلم على أمته، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة المؤمنين إلى الهداية، وداعيهم إلى الفلاح والكرامة، ووسيلتهم إلى ربهم، والمتكلم عنهم، وشفيعهم، والشاهد لهم صلى الله عليه وسلم. بلغ وأدى ونصح وهدى حتى أنقذ الله به من الهلكة، وأنار به من العمى، وهدى به من الجهالة والضلالة صلى الله عليه وسلم، وجزاه خيرا ما جزى نبيا عن أمته. وفضل ربنا سبحانه عظيم ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك من كان يعلم أحوال العرب في جاهليتها. كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، كانوا هالكا ابن هالك، موغلين في الهلاك. روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبة من جملة كلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم، كانوا في المقت، والمقت أشد البغض. لماذا كانوا
كان الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا لم يبدلوا ولم يحرفوا. لماذا كان هؤلاء في أشد البغض عند الله؟ لماذا كان هؤلاء في المقت؟ لأجل ما كانوا عليه مما يصف بعضه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه للنجاشي، الحديث الذي رواه أحمد وغيره، أن جعفرا رضي الله عنه قال للنجاشي: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش، يأكل القوي من الضعيف. هذا بعض ما كانوا عليه، بل كانوا يتمدحون بالظلم وبالفتك، وأنهم لا يسلمون الظالم وهم يعلمون ظلمه، وأنهم يتبعون الغاوي وهم يعلمون غوايته. زهير بن أبي سلمى المعروف بحكيم الشعراء لكثرة ما في شعره من الحكم السائرة والأمثال الطائرة، يذهب هذا المذهب، يمدح قوما حيثية مدحهم أنهم لا يسلمون الظالم، الظالم لا يسلمونه إذا أوى إليهم فأجاروه. يقول: كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارب الجاني عليهم بمسلم. هم كرام، ما حيثية كرامهم؟ كيف جعلتهم كراما يا ابن أبي سلمى؟ قال: فكرام فلا ذو الضغن يدرك تبله، ذو البغض فيهم لا يدرك ثأره، يعني له ثأر فيهم لكنه لا يدركه، ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم، لا يسلمون الجاني المجرم على علم بإجرامه وظلمه. دريد بن الصمة شاعر هوازن وخطيبها وفارسها وذو الرأي والنجدة فيها، يقول: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. أنا الآن أمرتهم بالأمر الذي فيه الرشاد لهم، هم خالفوني ولم يوافقوني ولم يعرفوا صحة ما قلت لهم إلا في ضحى الغد. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعلم ضلالهم وأنهم يخالفون الرشد الذي يدعوهم إليه، ومع ذلك يتبعهم على ضلالتهم ويترك الرشاد الذي هو يعلم أنه رشاد. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم. هذا بعد ما كانوا عليه في الجاهلية، يعبدون ما يصنعون، ما عملته أيديهم يعبدونه، ثم يقعدون أمامه يسألونه: أنتم أوجدتموه؟ وتسألونه الإيجاد، إيجاد الولد وإيجاد الرزق وإيجاد البركة، أنتم أوجدتموه من العدم، كيف يوجد شيئا هو فاقد الشيء لا يعطيه؟ سبحان الله، هذه العقول. والعرب لم يكونوا قوما أغبياء ولا قوما بلهاء ولا قوما بلداء، ولكنها يعني كما قيل عقول كاد، يعني فيما ذكره عمرو بن العاص صح عنه: عقول كادها بارها. كانوا يسألونه النصر وهم يدفعون عنه: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هو يدفع عنه بول الثعالب ثم يسأله النصر على الأعداء، بل ربما أكلوه. حنيفة سكان اليمامة كانوا صنعوا إلها من حيس، فعبدوه دهرا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوا إلههم، فعجب لإله بينما كان معبودا إذا صار مأكولا. فقال رجل من العرب: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباعة. فهذا ما كانوا عليه، ثم بعث ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخير ليخرج الناس من هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض إلى نور ربهم سبحانه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا على ما كانت العرب تعهده في التأريخ بالأحداث العظام، وكان هذا حدثا عظيما، ذلك أن أبرهة الأشرم الحبشي ملك اليمن كان في صنعاء بن القليس. القليس كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها، ثم كتب إلى ملك الحبشة يقول له: أيها الملك، قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف حج العرب إليها. فتحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي، وأنه
يصرف يروم صرفهم إلى صنعاء، إلى القليس ليحجوا فيها. فغضبوا حينئذ، فخرج رجل من بني فقيم بن عدي أحد النسأة الذين كانوا ينسؤون الشهور، خرج حتى أتى القليس فأحدث فيها ثم فر. فبلغ ذلك أبرهة فسأل عمن صنع، فقالوا له صنع ذلك رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب، لما بلغهم قولك لست بمنتهي حتى أصرف إليه حج العرب. فغضب حين ذلك أبرهة وأقسم لا يأتين البيت حتى يهدمه. فدعا الحبشة وهيأهم وعبأهم وخرج وسار معه بالفيل. فلما بلغ ذلك العرب تعاظموه ورأوا أن جهاد أبرهة واجب عليهم. فمضى أبرهة يسير في طريقه حتى أتى بلاد خثعم، فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلة خثعم شهران وناهس ومن تبعه من القبائل العرب، فقاتلوا أبرهة فهزمهم وأخذ نفيل بن حبيب أسيرا. فأتي به أبرهة فأمر بقتله، فقال له أيها الملك لا تقتلني واستبقني، وأنا دليلك في أرض العرب، وهاتان يداي لك على خثعم بالسمع والطاعة. فاستبقاه فخرج يدله في أرض العرب حتى أتى الطائف. فلما أتى الطائف خرج إليه معتب بن مسعود الثقفي في رجال من ثقيف، فقال له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك ومطيعون، ليس عندنا لك خلاف، ولست تريد هذا البيت الذي عندنا، يقصدون اللات، قد كان بيتا عندهم يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، إنما تريد هذا البيت الذي في مكة، ونحن نبعث معك رجلا يدلك على الطريق. فتجاوز عنهم وبعثوا معه أبا رغال، أبا رغال الثقفي، فخرج يدله على طريق مكة يسير به في دروبها إلى أن أنزله في المغمس. المغمس يقاله الآن الوادي الأخضر، هو قريب من عرفة. فلما أنزله المغمس مات فدفن هناك، فراجمت العرب قبره استقباحا لهذا الصنيع الفظيع الذي صنعه. واستمر رجم قبر أبي رغال دهرا. مسكين الدارمي الشاعر المشهور متوفى سنة 89 يقول وأرجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال. بل جرير المتوفى سنة 2100 يقول إذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر أبي رغال. لما نزل أبرهة المغمس بعث رجال من الحبشة إلى مكة، فأصابوا مالا لقريش من ذلك المال 100 بعير لعبد المطلب، وكان عبد المطلب يومئذ سيد قريش وكبيرها. فرامت قريش وهذيل ومن كان معهم في الحرم بقتال أبرهة، لكن علموا أنه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. ثم أتى عبد المطلب عسكر أبرهة، ثم فاستأذن على أبرهة فأذن له. وكان عبد المطلب من أجمل الناس وأوسامهم وأعظمهم، فلما دخل على أبرهة أعجبه فأجله أن يجلسه تحته، وكره أن يجلسه معه على سريره فتره الحبشة، فجلس هو على بساطه وأجلسه بجانبه، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال له حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها رجاله. فلما أخبره الترجمان قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين دخلت علي، ثم زهدت فيك حين كلبتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك جئت لأهدمه فلا تكلمني فيه؟ فقال عبد المطلب كلمته المشهورة أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال له أبرهة لم يكن ليمتنع مني. فقال عبد المطلب أنت وذاك. فأمر أبرهة برد الإبل 200 إلى عبد المطلب، ورجع عبد المطلب إلى مكة فأخبرهم بالذي دار بينه وبين أبرهة، وأمرهم بالتحرز برؤوس الجبال بشعفها وشعابها. ثم أتى باب الكعبة وأمسك بحلقته وقال أبياته المشهورة لا هم إن المرء يمنع رحله فمنع حلالك. الحلال القوم مجتمعون، يقصد قريشا لأنهم
أهل بيت الله. اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنح حلالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم صعده أيضا في الجبل ينظر ما يصنع أبرهة إذا دخل الكعبة. لما أصبح أبرهة عبأ جيشه وهيئهم ومضى بالفيل. فلما قام الفيل جاء نفيل بن حبيب الخثعمي حتى وقف إلى جانب الفيل وأخذ بأذنه وقال له أبرك محمود، وهو اسم الفيل، وهذه كانت عادة عند العرب، كانوا يسمون يعني بهائمهم وأشياءهم وأمتعتهم. فقال أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث أتيت فإنك في بيت الله الحرام. فبرك الفيل وأصعد نفيل في الجبال أيضا. فجاء الحبشة يضربون الفيل ليقوم لا يقوم، فجعلوا يضربونه ضربا عظيما وهو لا يقوم. فوجهوه عائدا جهة اليمن قام يهرول، جهة الشام يهرول، جهة الشرق كذلك، يوجهونه جهة الكعبة فيبرك. ثم أرسل ربنا سبحانه طيرا تحمل حجارة تقذفها لا تصيب أحدهم إلا هلك. فخرج الحبشة يبتدرون الطريق التي أتوا منها، يريدون الفرار ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق التي جاء بهم منها، وهو ينظر إليهم من فوق الجبال ويرى النقمة النازلة عليهم من الله ويقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وهذا الذي امتن به ربنا سبحانه على قريش عندما قال ألم تر يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي ذلك يقول نفيل بن حبيب أيضا ألا حييت

هذا العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد يوم الاثنين، لما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. وأكثر العلماء على أنه ولد في شهر ربيع الأول. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 في سلسلة دروس السيرة النبوية. انتهينا في درسنا الأخير من الحديث عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة المنورة، وما اكتنف ذلك من الأحداث، وذكرنا المبادئ والعبر والأحكام التي تؤخذ من كيفية هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلى أن استقر به المقام في دار أبي أيوب الأنصاري. الآن نتحدث أيها الإخوة عن كيفية إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أول دار إسلام بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بعبارة أخرى أول دولة إسلامية، إذ كان المصطفى صلى الله عليه وسلم نبياً مرسلاً من عند الله، وكان في الوقت ذاته أيضاً رئيساً لأول دولة إسلامية كما سبق أن بينا. وأكبر دليلاً على ذلك البيعة التي كان يكلف بها الذين يدخلون في دين الله عز وجل، ذلك لأن هذه البيعة لم تكن شرطاً لدخولهم الإسلام. دخول الإسلام يكفي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقلاع عن الشرك والأديان الباطلة. لكن البيعة كانت عبارة عن إعلان عن خضوع هؤلاء الناس لسلطة ولي الأمر بوصف كونه رئيس دولة. الآن استقر المقام به صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة التي هي أول دار إسلام، والتي كانت أول دولة إسلامية بعد

0: بعثة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي الأركان التي بنى عليها رسول الله هذه الدولة؟ أشادها على 3 دعائم. الدعامة الأولى بهذا الترتيب: المسجد الذي تناه فور وصوله إلى المدينة المنورة. الدعامة الثانية: الأخوة التي عقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباطها بين المسلمين المهاجرين والأنصار من أهل المدينة المنورة، والأخوة العامة بين المسلمين. هذا هو الأساس الثاني أو الدعامة الثانية. الدعامة الثالثة: الوثيقة، هكذا كانت تسمى، والتعبير العصري الجديد الدستور. إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسس أول دولة إسلامية على أساس من هذه الدعائم الثلاث. وبهذا الترتيب: بناء المسجد أولا، عقد صلة الأخوة بين المسلمين أنصارا ومهاجرين ومسلمين على اختلاف أشكالهم، ثانيا، والدعامة الثالثة الوثيقة التي تسمى اليوم دستور. وسندرس كل دعامة من هذه الدعائم الثلاث. أولا، بناء المسجد. عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي دار أبي أيوب الأنصاري، قلنا إنه كان أمام دار أبي أيوب ساحة واسعة، وكانت تتخذ مربدا مكانا لتجفيف التمر. عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أسعد بن زرارة كان قد اتخذ من هذه الساحة مكانا أو مصلا يصلي فيها هو وأصحابه، فطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبنى هذا المكان أو هذه الساحة مسجدا. سأل عن أصحاب هذه الساحة، فقيل: هما غلامان يتيمان لم يبلغا سن الرشد بعد. استدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وساومهما في أن يشتري هذه الأرض لتبنى مسجدا، ولكن الغلامين قال: لا يا رسول الله، نحن نهبها لك. ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يأخذها إلا بثمن، ابتاعها منهما ب10 دنانير. ثم أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى ذلك المكان مسجدا. نظروا فوجدوا فيه قبور قديمة لمشركين، وفيه أشجار نخيل وشجر اسمه شجر الغرقد موجود في الرياض بالسعودية منه كثير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش تلك القبور ونقلها إلى مكان آخر وتطيب الأرض وتطهيرها، نعم، وأمر باقتلاع تلك الأشجار، أشجار النخيل وغيرها، وقام الصحابة يتعاونون في بناء المسجد، وكان في مقدمة من يباشرون البناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم طول المسجد 100 ذراع تقريبا، وعرضه كذلك 100 ذراع أو أقل بقليل تقريبا. 100 ذراع يعني 60 متر تقريبا، أو أقل حتى من 60 متر، نعم. وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يبنى الجدار القبلي للمسجد من جذوع هذه الأشجار وأن تملأ ما بين الجزع والجزع باللبن. نعم. والجدران الأخرى كذلك. وأمر أن يسقف بجريد النخل وأعشاب ونحو ذلك. قال أحد الصحابة: ألا نسقفه يا رسول الله؟ سقف عادي. فقال: الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين. نعم. خشيبات وسمام، عريش كعريش موسى، يعني يكفي، وبعدين بالمستقبل بنقدر نغير نطور إلى آخره. أما أرض هذا المسجد ففرش بالرمال، ما في شيء. نعم، رمال حصباء، فكان الناس إذا صلوا سجدوا على هذه الرمال النظيفة طبعا والطاهرة كذا. وهكذا تم بناء المسجد فور هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. بقي هذا البناء على هذه الشاكلة طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر أيضا بقي على هذه الشاكلة، توسع قليلا. في عهد سيدنا عمر شاده، يعني بناه بالشيد، الشيد بمعنى الجبسين، يعني كان الجبسين يحل محل الإسمنت في هذا العصر. نعم، متنه يعني ووسعه قليلا. أما في عهد سيدنا عثمان فقد وسعه توسعة كبرى وبناه بالحجارة والجص. نعم، ووسعه. نعم. وهكذا تطور بناء المسجد خلال الخلافة الراشدة بهذا الشكل. هذا باختصار بيان لكيفية بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، الذي هو ثاني مسجد. المسجد الأول مسجد قباء، هذا هو المسجد الثاني، مسجد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن أيها الإخوة نتساءل، يعني ما الحكمة من هذا الترتيب؟ لماذا لم تكن الوثيقة أولا؟ نحن في عصرنا اليوم نتصور، أو كثير منا يتصورون، عندما تبنى دولة ويعلن عن ميلادها أول دعام لها هو الدستور، أول شيء الدستور، في حين أننا ننظر فنجد في ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن هذا الدستور جاء آخر الدعائم. المسجد أولا، الأخوة التي مد جسورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ثانيا، والوثيقة ثالثا المكتوبة. لماذا ولماذا كان بناء المسجد قبل كل شيء؟ ولاحظنا الإسراع الذي تجلى في سلوك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الأخوة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها بين المسلمين لا تطبخ ولا تنضج إلا في المسجد. الحب والوئام اللذان ينبغي أن يسريا في أفئدة المسلمين بعضهم لبعض لا ينضجان أيضا إلا في داخل المسجد. المساواة والعدالة الاجتماعية حقيقة لا يوجدان وجودا حقيقيا إلا في داخل المسجد. ولذلك الوثيقة ما هي؟ عبارة عن بنود تكتب. حيوية هذه البنود أين تكون؟ في المسجد. ولذلك جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الركن الأول في بناء هذه الدولة التي نتحدث عنها. يعني أحدثكم بشيء من التفصيل في هذا الذي نقوله حتى يتجلى لنا هذا الكلام. تصوروا أن هؤلاء الإخوة الذين تضمهم رحاب هذا المسجد لا يعرفون يعني توجهاً إلى هذا البيت، إلى هذا المسجد ولا إلى غيره، لا يجتمعون في هذا المكان لصلاة ولا لعبادة ولا لنسك. تصوروا ذلك، حياتهم في المجتمع، في الأسواق، في الدوائر، في المعامل، في المصانع، في البيوت، والناس متفاوتون في الرتب، الناس كلهم ليسوا سواسية في دخل المالي، في الرتبة، في المكانة، متفاوتون، موظف عادي، مدير كبير، وزير، ضابط في الجيش، الناس متفاوتون في الغنى، في المراتب، في الوظائف. فتصوروا لو أن المسجد لا يجذبهم إليه في كل يوم 5 مرات، هذه الرتب المتفاوتة سيتكون منها حاجز يحجز كل فئة عن الفئة الثانية. ومهما أعلمنا عن الأخوة الإسلامية وعن المساواة وعن العدالة وعن إلى آخره، كل هذا الكلام تسمعه الآذان ولكنه لا ينفذ ولا يطبق أبدا. هذه حقيقة. لماذا؟ لأنه المجتمع خارج المسجد ينمي هذه الفوارق ولا يذيبها، السوق ينميها، الدوائر والمجالات الاجتماعية والوظيفة كلها بتنمي هذه الفوارق، وربي عز وجل أقام الناس متفاوتين، له حكمة في هذا. طيب، والمطلوب في الدولة الإسلامية أن تقضي الأخوة الإسلامية على هذه الحواجز بين الإخوة المسلمين. صحيح هم متفاوتون في الغنى، متفاوتون في الوظائف، لكنهم في الوقت ذاته لا يشعرون بهذه الحواجز أبدا. كيف يتم ذلك؟ بدنا الرتب تبقى الوزير وزير، والمدير مدير، والوظيف صغير موظف، والعامل عامل، ورب عمل رب العمل، وفي نفس الوقت يكونوا سواسية كأسنان المشط. كيف؟ ما هو المكان الذي يطبخ هذه الأمة الإسلامية أو هذا المجتمع بهذه المساواة، بهذا الندية على مستوى واحد، رغم أنه كل واحد منه في مرتبته؟ في أي مكان يمكن انضاج هذه الأخوة، هذه المحبة، هذه الألفة؟ ما في إلا المسجد أبدا. أنا أتحدى علماء المجتمع قديما وحديثا أن يبحثوا لي عن مكان آخر نعم يذيب هذه الفوارق رغم وجودها غير المسجد.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: دعونا نشوف المسجد ماذا يصنع. عندما يؤذن لصلاة العشاء مثلا، وننظر إلى هؤلاء الذين توازعتهم الرتب ودخل المالي وما إلى ذلك، نجدهم يقبلون سراعا إلى بيت الله عز وجل ليحضروا صلاة العشاء جماعة. ما الذي يحصل؟ مدير الشركة يدخل كما يدخل العامل الذي يشتغل عنده، كما يدخل أي أجير، كما يدخل الشخص الذي يكسح القمامة من الشارع، كلهم عندما يدخلون المسجد ما في رتب، ما في أماكن مختلفة لفئات مختلفة من الناس، واضح؟ يدخل أيضا الضابط الكبير، يدخل أيضا الوزير، يدخل أيضا الأكثر الأكبر، كلهم يدخلون المسجد بهذا الشكل الذي ترون، إن شاءوا أم أبوا. يتخلون عندما يدخلون المسجد عن رتبهم ويخلعونها كما يخلعون أحذيتهم، يضعون هذه الرتب في الزاوية التي توضع فيها أحذيتهم، وتنظر إليهم فلا تستطيع أن تفرق بين غني وفقير، بين أمير وأجير، بين حاكم ومحكوم، كذلك أم لا؟ كذلك. ربما دخل وزير أو مدير أو كذا، نعم، وأقيمت الصلاة واضطر أن يصلي في آخر صف لحقه، لما بده يركع أو يسجد بيلاقي راسه صار بين رجلين مين؟ واحد درويش مسكين، لو شافه بالطريق ما بيسلم عليه، بيقدر يحتاج؟ أبدا. فتصوروا أيها الإخوة أن هؤلاء الناس على اختلاف فئاتهم يغشون بيت الله في كل يوم 5 مرات، يحتك بعضهم ببعض 5 مرات. ما الذي يحصل؟ يستأنس بعضهم ببعض في المسجد، تزول كما قلت لكم مشاعر الرتاب، فوارق الغنى، كل هذا يذوب ويضمحل، ما في، يظهر في مكان ذلك عبودية الجميع لله. تنظر إلى الوجوه فتجد كلها تنطق بهوية واحدة، ما هي؟ أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، يقفون بين يديه وقفة إنسان واحد على مستوى واحد. فتصوروا هذا الموضوع بيتكرر بيتكرر بيتكرر. يتغلب المسجد على السوق وعلى الشارع، بصير بقى برا الوزير والمدير والعامل ومدير الشركة كلهم صحيح في رتب، لكن المسجد شو سوى فيهم؟ جعلهم متآلفين، جعلهم متوادين. لما صاحب الرتبة بالطريق بيشوف واحد من إخوانه اللي عم يشوفه في المسجد، يلي كلهم بيشوفه بيسلم عليه في المسجد، هو رجل فقير درويش كذا، بيوقف له السلام عليكم، كيف الأحوال، شو الأخبار، شلون الصحة كذا، مبارح ما شفناك في المسجد، ليش، خير إن شاء الله، الصحة شلونها. واضح هذا الكلام؟ نعم، على اختلاف رتبهم وما إلى ذلك. هذا ما يفعله المسجد. وانظروا أيها الإخوة إلى سل من الناس يجذبهم بيت الله عز وجل إليه كل يوم 5 مرات منادرا، وهم متفاوتون في الرتب وفي الغنى وفي الدخل وفي المراكز وما إلى ذلك. تنظر فتجد أنهم مضرب المثل في الأخوة والمودة. يوم من الأيام واحد منهم معروف كل يوم بيجي على الجامعة، لك وين فلان، اليوم 2 3 لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ما شفناه بالجامع، يسألوا عنه، والله مريض مثلا بالمستشفى، كلهم بيعملوا حالهم وبيروحوا بيزوروه، بيكون هو رجل عادي درويش فقير من الناس. المسجد حطم الفوارق. في برا ما الذي يحصل في الأسواق؟ الذي يحصل في الأسواق أن رتبا زائفة تتنامى وتكبر وتتسع. ما الذي يذيبها ويصحح هذا الزيف؟ المسجد. هذه حقيقة معروفة. نعم. ومن أجل هذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناءه للدولة الإسلامية الأولى بهذه الدعامة، وأسرع في إنفاذها. بدنا نصف ولا لا؟ لا لا، ماشي الحال، هلا خلينا هيك بعدين بيصير كل شيء. نعم. من أجل هذا المعنى الذي أقوله لكم، الأخوة يعلن عنها، لكن البوتقة التي تنضج فيها الأخوة المسجد. الوثيقة يعلن عنها. الوثيقة عبارة عن مجموعة قيود ضوابط، لكن روح هذه الوثيقة التي تحمل الناس على التنفيذ والتطبيق بطواعية واختيار المسجد. لذا أسرع المصطفى صلى الله عليه وسلم فبدأ بهذه الدعامة. ليت أن مجتمعاتنا تعلم أهمية الرسالة التي يحققها المسجد، وليت أننا لا نجعل حاجزا بيننا وبين بيوت الله سبحانه وتعالى. نحن ننادي دائما بالأخوة والوحدة، ننادي دائما بأنه نحن كلياتنا يعني شيء واحد، بس الكلام ما بيفيد كلام، لأنه السوق أقوى منا. الدوائر والمجتمع خارج المسجد أقوى، لكن ما الذي يحقق هذه الوحدة، هذه الأخوة، هذه المساواة، هذا التآلف؟ المسجد. لكن نحن بالمناسبات نضطر أن نلفت النظر ونذكر الإخوان الآخرين الذين نلتفت يمينا وشمالا فلا نرى لهم وجودا في هذه المساجد. مضطرين نقول يا جماعة لك ليش أنتوا غائبين؟ ليش حاجزين حالكم عن هالخير هذا؟ كل من تفيض بهم هذه المساجد من الطبقة الوسطى فما دون، ترتفع شوي ما بتلاقي حدا. يا أخي صحيح أنت عضو مجلس الشعب، لكن والله أنت أحوج إلى أن تغشى المسجد القريبة من دارك، وين ما كان تكون كل يوم 5 مرات من الفئات الأخرى. صحيح أنت وزير، لكن والله لا يمكن أنك تستعمل وظيفتك التي أقامك الله فيها لخدمة الأمة إلا من خلال بيت الله عز وجل. صحيح أنك مدير شركة، صحيح أنك من أغنى الناس، لكن لا تستطيع أن تكون عضواً فعالاً في المجتمع إلا إذا نضجت صلتك بإخوانك على أساس الحب والمساواة والعدل، ويعني إزاحة هذه الفوارق مما بينك وبينهم، وهذا لا يكون إلا في المسجد. كم وكم نقول ولا نسمع جوابا بشكل من الأشكال. أدعى إلى حفلاتهم بين الحين والآخر، إذا اضطررت أن أستجيب أقول إذا اضطررت، وفي الغالب لا أستجيب، لكن عندما أذهب للآخر عم تدعونا ونحن عم نستجيب. ليش نحن عم ندعوكم أنتم ما بتستجيبوا؟ أنتم تدعوننا إلى حفلات تكرس الفوارق، وأنا أدعوكم إلى بيوت الله عز وجل التي تذيب الفوارق وتريح النفس، تريح القلب، تريح الضمير. نعم ما في نعم. طيب إذن هذا هو السبب. الآن ينبغي أن نتوقف عند حكم شرعي اقتضته المناسبة، حكم التعامل مع من لم يبلغ سن الرشد. هل يجوز التعامل معهم مباشرة؟ بعض الفقهاء قالوا لا مانع، واستدلوا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من هذين الغلامين اللذين لم يبلغا سن الرشد المسجد. لكن الجواب لا، جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. صحيح اشترى، لكن في جوابين هنا. أولا لم تكن المساومة معهما، وإنما مع عم لهما كان يكفلهما، فاشترى من عم هذين الغلامين ولم يشتري. نعم وهذا في الصحيح موجود. نعم هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي المسلمين، كان وليا من لا ولي له. هلا لما بيكون يتيم ما في له كفيل، ما في له ولي، مين اللي بينصب ولي عنه؟ رئيس الدولة هو بيحط ولي، بيقول هذا بيدير باله على اليتيم لحتى يكبر. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو ولي أمر المسلمين جميعا، فبحكم هذه الولاية اشترى نعم هذه الأرض منهم. والآية القرآنية الصريحة، أطفال أو يتامى لم يبلغوا سن الرشد لا نتلاعبوا بأموالهم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ سن الرشد. طيب هذه مسألة انتهينا منها. أرض أردنا أن نبنيها مسجدا فيها قبور، يجوز أن ننبش القبور إذا كانت قبور قديمة، نعم عبارة عن رميم يعني، ولم تكن الأرض موقوفة مقبرة، لم تكن الأرض موقوفة مقبرة، واحتجنا إلى أن نقيم في هذا المكان مسجدا، يجوز نزيل هذه القبور ونطيب الأرض، نجيب تربة طاهرة نظيفة، نعم نمدها على وجه الأرض ويجوز ذلك. أما إذا كانت أرضا وقفت مقبرة لا يجوز أن نتصرف بها إلى يوم القيامة. وهذا يقتضيني أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى شيء، هل في عند منا مقابر كلها موقوفة، كلها موقوفة، هل يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر مثلا مسجد؟ مسجد. طيب يجوز أن نبني في داخل هذه المقابر غرفة ولا هيك شقة اللي بده يرعى المقبرة وبيقعد بقى بهذا الشقة، ويكون هالشقة اقتطعنا شيء 100-120 متر مثلا، ربما ما بيجوز أبدا، كل شبر من هذه الأرض إنما تصرف لما وقفت له، لا يجوز خلاف ذلك بشكل من الأشكال. الأرض التي بنيت مسجدا والتي أمر رسول الله ببنائها لم تكن وقفا طبعا، وهنالك حاجة إلى بنائها مسجد، نعم نبشت هذه القبور ورحلت إلى مكان آخر وبني في مكان ذلك المسجد. جعل النبي عليه الصلاة والسلام محراب المسجد، يعني قبلة المسجد إلى بيت المقدس، لأنه كان وقتها القبلة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك تحولت نعم الصلاة إلى المسجد الحرام. ومن علامات نبوة سيدنا رسول الله عند أهل الكتاب من يهود ونصارى أنه يتجه إلى قبلتين، نعم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، نعم اتجاهه إلى بيت المقدس أولا ثم تحوله إلى المسجد، تحوله إلى المسجد الحرام. أيضا حكم آخر ينبغي أن نقف عنده، ونحن ندرس السيرة، نحن في الواقع ما عم ندرس السيرة وبس كتاريخ، عم نجعل دراستنا للسيرة دراسة للإسلام كله، عقائد وأحكام شرعية وأخلاق وآداب، وكلها منين عم ناخذها؟ من حياة سيدنا رسول الله، من المنبع. نعم. حكم تشييد المساجد وزخرفتها ونقشها، ما هو في الشريعة الإسلامية؟ إلا في عنا تشييد وفي عنا نقش زخرفة، ما الفرق بينهما؟ التشييد هو أن تقيم البناء مشيدا قويا ذا دعائم، هي أصلا كلمة الشيد، تبني المسجد ونعم وتجعل جدران المسجد والفارق بين الساف والساف من الحجارة الجص، الشيد يعني الجبصين، كان الجص يحل محل إيش؟ الإسمنت. الآن هذا جيد جدا، النبي ما عمل هيك، نعم النبي ما عمل هيك مو لأنه ما بده يشيد، لأنه الوقت قريب، قال ما قال إنه لا ما بيجوز، قال الوقت أقرب من ذلك، الشأن أقرب من ذلك، يعني نحن مستعجلين معناته نحن مستعجلين انه التشييد ما في مانع منه، هذا دليل. دليل الثاني، انما نعم يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمران المساجد كيف يكون؟ بدعمها. نقول فلان عمر مسجدا، عمارتها تعني أن تبنى بأسس متينة وأن يشاد جدرانها، هذا ممتاز ولا غبار في ذلك، وهذا شيء جيد وهو المطلوب. طيب، ما حكم النقش؟ النقش معروف، والزخرفة كمان عبارة عن نقش. نعم، هذا نقش، هذه الدعائم بهذا الشكل، ما حكم ذلك؟ هنالك فرق بين أن يكون المال الذي نصرفه للزخرفة والنقش موقوفاً لبناء المسجد، وبين أن يصرف من مال رجل يرغب في أن يزخرف المسجد من جيبه الخاص. شايفين الفرق؟ إذا أردنا أن نصرف لنقش المسجد وزخرفته، إن كان المنبر ولا كان المحراب ولا كان شو ما كان يكون، إذا كان المال جمع لبناء المسجد صرنا نلم هالمال، نقول يا جماعة والله المسجد في الجهة الفلانية بحاجة إلى المسجد، تبرعوا لبناء المسجد، ما جبنا سيرة الزخرفة، إن لبناء المسجد، وصاروا يدفعوا هالناس لإيش؟ لبناء المسجد. لا يجوز صرف قرش منه للزخرفة، لأن هذا المال جمع باسم البناء، بناء المسجد، ولا تدخل الزخرفة تحت اسم البناء، متفق عليه. فلو أن صرفنا المال الذي وقف لبناء المسجد أو الذي جمع لبناء المسجد صرفناه لنقوش وزخارف، فهذا العمل أولا محرم، ثانيا الذي فعل ذلك ضامن، يعني يضمن هالقيمة اللي صرفها لوين؟ للزخارف، بده يدفعها من جيبه لبناء مسجد. وأما إذا صرف هذا المال من جيب شخص له مراء أنه والله يزخرف هالجامع، أنا وأخي أنا بدي أبني هالمنبر لحالي من مالي، وجاي على بالي يجعله منبر مزخرف ومهندس إلى آخره، فمن العلماء من حرم ومن العلماء من كره، قال لا مكروه كراهة تنزيه ما له ثواب، أقل المراتب أنه لا ثواب له على هذا أبدا لأنه مكروه. نعم، ومنهم من قالوا لا حرام. طيب، ما الدليل؟ الدليل ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. سيدنا عمر أمر ببناء مسجد وقال لمن تولى البناء إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تجي تزخرف. عمره منيح، يعني إذا حطيته كله رخام ما في أحسن من هيك، ودعائم قوية ما في أحسن من هيك، ونظيف ومتألق ما في أحسن من هيك، لكن الزخارف لا. طيب، ما الحكمة من هذا؟ الحكمة أظن أنها معروفة. الإنسان عندما يدخل المسجد فاراً من الأسواق، فاراً من الدنيا وشؤونها وتلاطم الموجات الدنيوية التي فيها، يأتي إلى المسجد لماذا؟ من أجل أن يخلو مع ربه، ومن أجل أن ينقطع ربع ساعة نصف ساعة عن الدنيا لمولاه وخالقه. فتصوره قاعد متجه إلى القبلة، دام منه شباك، نعم زجاج، وشي أصفر وشي أخضر وشي أحمر وشي كذا، ومثلثات ومربعات. إيه نعم، أنا بشر وأنا قاعد عم صلي، عيني بدأت تنخطف لهالجدران أو لهذه الزاوية أو لهذه النوافذ، بدي أقعد أطلع. إيه نعم، بدي أفكر بهالزينة وشي جميل، ومين هذا اللي سوا، وشلون هيك، يعني هالفن هذا فن رائع. ما بلاقي حالي غير شردت عن الصلاة. فبدلا من أن ينقلني المسجد إلى رحاب الله عز وجل بعيدا عن الدنيا يزجني في الدنيا. السبب ما هو؟ هذه الزخارف. نعم، وأنا واحد من الناس لا أستطيع أن أبرئ نفسي من هذا الأمر.

0: المساجد ينبغي أن يرى فيها المسلم أياً كانت مرتبته وأياً كان مستواه، ينبغي أن لا يجد فيها إلا ما يقربه إلى الله. يجب أن يجد الفقير في المسجد ما يعزيه، عندما يدخل إلى الدار فلا يجد في داره شيء مما يعني تبتهج له الأعين والأبصار. طيب لما بيلاقي الجامع هو الثاني مليء بالزخارف، ولو هم بدهروا بقى. هذه هي الحكمة. ونحن كثير من المسلمين يعيشون تحت نير التقليد، نعم التقليد. الأجانب كنائسهم مغموسة بالزنا، نحن كمان لازم نعمل، شو هن أولى منا، نحن لازم نسبقهم بالزخارف نفسها. لكن مو هيك الأصول، روح تعلم الدين قبل ما تحكي هالكلام. طيب نروح على الفاتيكان، دخلت الفاتيكان، فاتيكان دار معبد، متحف الفاتيكان، متحف فني، ما في واحد فنان في النحت، فنان في الرسم إلا عامل لحاله دعاية بالفاتيكان. عبارة عن متحف، الجدران السقف كلها عبارة عن فنون زخرفية وما إلى ذلك. لا يمكن، ما كان ما له علاقة لربنا فيه. بنوب نجي بقى منقلد لكان، كمان بنعمل لكان صور ونعمل تماثيل ونعمل هذه الأشياء. لا، مساجدنا لها رسالة أخرى كما قلت لكم، هذه الرسالة متعالية متسامية عن هذا الشيء الذي قد يخطر في البال. طيب، إذن عرفنا الآن السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بالركن الأول وهو بناء المسجد، وأرجأ الركن الثاني اللي هو الأخوة، والركن الثالث اللي هو الوثيقة إلى ما بعد. عرفنا الحكمة من ذلك وعرفنا رسالة المسجد. الشيء الثاني، عرفنا حكم إشادة المساجد وحكم زخرفة المساجد. نعم، ينبغي أن لا ننسى ذلك. زخرفة المساجد قولا واحدا محرمة إذا كان المال الذي ننفق منه على الزخرفة موقوفا لبناء المسجد أو متبرعا لبناء المسجد. أما إذا رجل أنفق من ماله لبناء المحراب أو لبناء المنبر وأراد أن يكون هذا المنبر مزخرفا أو هذا الجدار مزخرفا، يصطفل بس ما له ثواب. والحكم من الفقهاء من قال هو محرم، ومن الفقهاء من قال هو مكروه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من بناء المسجد الذي اشترك هو والصحابة فيه، كان يبني ينقل الحجارة وينقل اللبن بنفسه صلى الله عليه وسلم مشتركا مع أخوانه من الصحابة الأنصار والمهاجرين. بعد ذلك التفت إلى الأساس الثاني. الأساس الثاني هو الأخوة. الأخوة إلى درجتين. درجة الأولى الأخوة بين المسلمين جميعا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما من شخصين دخلا في الإسلام ووقفا تحت مظلة العبودية لله إلا وسرت بينهما لحمة الأخوة. هذه الأخوة درجة العامة بين المسلمين جميعا. في أخوة من درجة أخرى عقد رسول الله رباطها بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار، بالإضافة إلى الدرجة الأولى، حتى يجعل لحمة بين كل واحد من المهاجرين وكل واحد من الأنصار. فمثلا جعل حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة أخوين، جعل سيدنا أبا بكر الصديق وخارجة بن زهير أخوين، وجعل عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وجعل عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين. ليش يعني بقية المسلمين مو إخوين؟ بلى، بس كمان يعني مشان يتحمل الأنصاري مسؤولية المهاجرين، نظرا إلى أن المهاجرين تركوا أوطانهم متجردين عن أموالهم وعقاراتهم ودورهم، والبعض عن حتى عن أهليهم، نعم، وجاءوا مهاجرين إلى الله مع سيدنا رسول الله. طيب لازم الأنصار يتحملوا مسؤوليتهم، بس بدأ تنظيم، كل واحد يتحمل مسؤولية واحد من هؤلاء المهاجرين، نعم. ولذلك ورد في الصحيح أن عبد الرحمن ابن عوف قد يعني آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. إجا سعد بن الربيع خلاص بده يأدي حقوق الأخوة، قال له شوف أنا إلي بستانين وإلي زوجتين، هاي أحد البستانين إلك، وشوف أي زوجتين تختارها أنا بتركها وبتعقد عقد نكاحك عليها. صور، ما كلام يحكي يعني هيك مجاملة مثل حكايتنا بنجامل بعضنا البعض بالحكي اللي ما بيتطبق، لا، قالها وهو يريد التنفيذ، ولكن سيدنا عبد الرحمن قال بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق، ما بدي شيء، ما بيصير أبدا، دلني على السوق. هنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاري جاي مهاجم تاري كل شيء، لا يريد إلا الله ورسوله، ذهب إلى سوق. رب العالمين عوضه ولا لا؟ عوضه وأصبح من أغنى أغنياء أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وكذلك سعد بن الربيع، نعم، وهكذا. فإذا أريد أن تعلموا أن هنالك درجتين من الأخوة، الأخوة العامة التي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، بل عقد الله عز وجل رباطها بين المسلمين إذ قال إنما المؤمنون إخوة، وكان دور النبي عليه الصلاة والسلام رعاية هذه الأخوة. الدرجة الثانية ضمن هذه الدرجة العامة ربط كل واحد من الأنصار بواحد من المهاجرين ليتحمل كل منهما مسؤولية الآخر ورعايته وما إلى ذلك. هذا كان بفترة من الفترات، نعم، إلى أن تستقر أمورهم. أمر ثاني، هلأ النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول عهده بالهجرة: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. عندك أرض تقدر تزرعها، مو كتيرة، على قد ما بدك محتاج زرعها، زيادة الزائد لمين؟ تعطيها لأخوك. مين يقصد الأخ؟ المهاجرين. بعد أن يعني الباري عز وجل أكرم هؤلاء المهاجرين وسويت أوضاعهم، نعم، واشتغلوا في السوق وما إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بعد ذلك الإيجار، أجر أرضك بقى مثل ما بدك. بس بالأول لا، ليش تأجر أرضك؟ معناتها في زايد تعطي لأخوك. هذه أنا ما بسميها اشتراكية، أربأ بهذه الشرعة السمحاء العظيمة العظيمة الطاهرة المطهرة من كل شوائب. ليش سميها اشتراكية؟ لوتها، هذه العدالة الاجتماعية، هذه ثمرة الأخوة، ثمرة الحب، ثمرة الوئام، تتمثل في التضحية، تتمثل في الإيثار، نعم، تتمثل في هذا كله. نحن ما بنجي بنقول أسماء مرت وراحت وجربناها وشفنا المآسي، نعم، نحن نقف تحت مظلة العبودية لله ونتقلب في نعيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وسنجد إن نحن أخلصنا في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى كل ما يطمح إليه الآخرون من هذه الصيغ ومن هذه الشعارات التي يرددونها، لكننا نصل منها إلى نتائج نظيفة من الشوائب، نظيفة من كل الأدران. بعد أن استقر الأمر وبعد أن تكامل الإسلام في المدينة المنورة ودخلت الأسر كلها في دين الله، عاد الحكم فيما يتعلق بالأخوة، لأن الأخوة سابقا قضت على الميراث الذي يقوم على أساس القرابة أو العصبة. نعم، صار الأخوة الإيمانية هي التي حلت محل القرابة فيما يتعلق بالميراث. لكن لما تكامل الإسلام والأسر الإسلامية كلها تتكاملت، الأب والأم والأولاد وكلهم، وانتشر الإسلام انتشارا تاما، نسخ هذا الأمر وعاد الحكم فيما يتعلق بالميراث إلى مناطه الأساسي. شو المناط؟ القرابة، عمود النسب. نعم، شيء اللي ربنا عز وجل ذكره وفصله في سورة النساء. هذه خلاصة الأساس الثاني الذي أشاده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعامة ثانية من دعائم الدولة. وفي الدرس الآتي سنتحدث إن شاء الله عن الأساس الثالث، وهي الوثيقة، وبعبارة أخرى الدستور. حوالي 90 بند، كأنما صيغة هذه البنود مبارح بطريقة دستورية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك يا ربي بغناك عنا، ونسألك يا ربي بافتقارنا إليك أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا ولا بأخطائنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما إلى يوم الدين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك، ودخلنا عليك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك. نسألك اللهم بأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بالرحمة التي أهديتها للعالمين، نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. نحن ضيوفك يا رب في بيتك هذا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم ضيوفك، حاشاك أن تردهم خائبين يا رب العالمين. مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي والمؤمن والكافر والفاجر، ونحن عبادك المؤمنون بك، وإن قصرنا في ارتباطنا بأوامرك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك، ونسألك يا ربي بذل عبوديتنا لك أن تكرمنا الساعة فتستجيب دعاءنا. أعطي يا ربي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك من ذكور وإناث. يا رب استجب، يا رب استجب. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. أسألك يا ربي بغيرتك على قرآنك، أسألك يا ربي بغيرتك على دينك، أسألك يا ربي بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين، أسألك برحمتك بعبادك المظلومين أن ترد كيد الظالمين عن دينك وعن ديار عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء دينك، اهزم أعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم صوتا من سياط تعذيبك يا ذا الجلال والإكرام وانتقامك. إلهي أنت ربنا القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أنت ترى هؤلاء الظالمين الذين الماكرين الذين أعلنوا عداوتهم لدينك وللمسلمين من عبادك، نسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين إنا مطرنا الليلة بفضلك ولكننا ننتظر المزيد من عطائك يا الله، ننتظر المزيد من كرمك يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم ينابيعك أن تتفجر يا ذا الجلال والإكرام، ومر اللهم أرضك أن تتفجر نباتات ورزقا لعبادك وللأنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن بلاد الشام خصها الله تبارك وتعالى بكثير من الخصائص، منها ما سبق وذكرناه، ونحن الآن في سياق الأحاديث التي وردت عن أن أرض الشام عموما وفلسطين خصوصا هي الأرض التي تكون فيها الطائفة المنصورة. ومعنى وجود الطائفة المنصورة فيها يعني ذلك الرباط والجهاد في سبيل الله، الرباط في سبيل الله لحماية عقر دار الإسلام وأرض الحجاز خصوصا مكة والمدينة، لأنه إذا تعرضت أرض الشام للخطر والهجوم من أعداء الدين، سواء هجوما عسكريا أو هجوما فكريا، لا شك أن أرض الحجاز بما فيها مكة

والأزمان، وتقوى في أزمان أخرى، وتضعف في بعض الأماكن في أرض الشام، لأن أرض الشام كما تعلمون هي اليوم نسميها أربع إيش؟ أربع دول، فلسطين والأردن وسوريا وإيه ولبنان. هذا يعني حدود سياسية هاي تبعت سايس بيكو، وإلا فإن أرض الشام التي عنيت وقصدت في الأحاديث الصحيحة هي أوسع من هذه المنطقة، هي أوسع، يوجد منها شمال ما يسمى اليوم يعني أو شمال الجزيرة العربية، تبوك هذه من أرض الشام. ولذلك لما جاءت الأحاديث في السنة والسيرة النبوية دلت على أن تبوك من أرض الشام في غزوة تبوك. كذلك هناك مناطق أخرى في شمال العراق هي شرعا تعد من أرض الشام، قد يكون فيها الطائفة المنصورة في وقت من الأوقات. هناك جنوب تقريبا شرق يعني أو جنوب تركيا الحالية، بلاد تركيا هذه يوجد فيها مناطق ودلت السنة على أنها من بلاد الشام. فلذلك لا نقتصر على هذه الحدود السياسية، حتى مسمى الأردن وفلسطين في التاريخ الإسلامي هناك مناطق تسمى الأردن الآن داخل حدود فلسطين المحتلة، داخل، حتى الأردن قديما يسمونها الأردن الأصغر والأردن الأكبر. فلا بد أن نفهم السنة والأحاديث ليس على المصطلحات الحادثة اللي صارت بعد النبوة، وإنما يجب أن نرجع إلى المصطلحات التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفهمها على ما أريدت به وقصد بها، وذلك يحدده جمع النصوص وجمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفسير الصحابة وعمل الصحابة يبين كذلك ما المقصود بأرض الشام. اليوم معنا حديث أيضا حديث جميل جدا، حديث حقيقة يحلق بنا في سماء إن شاء الله تعالى التمكين القريب والفتح القريب بإذن الله تعالى لبيت المقدس، لأنه لا تزال هناك طائفة منصورة تضعف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى. وهنا يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأن المستقبل لهذا الدين في بلاد الشام، وخصوصا وين؟ في بيت المقدس وأرض بيت المقدس وفلسطين. هذا الرؤية النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة، وكان إذا كان يعني انتشر الإسلام آخر حياته صلى الله عليه وسلم في الحجاز، ثم انتشر نعم قبل وفاته في الجزيرة العربية كلها، لكنه لم يصل إلى الشام، وإنما عاهد بعض قبائل الشام العربية اللي كانت تسكن تلك المناطق، بصرة ودومة الجندل ونحوها، هادنت وصالحت النبي صلى الله عليه وسلم على أن إيش؟ تدفع الجزية. فالنبي كان يبشر الصحابة ويقول لهم شايفين هذا الدين وهذه الدولة سيكون في وقت قريب في المستقبل سترونه سيكون عقر دار الإسلام وعقر دار الإيمان، ومقام وقوة الدولة الإسلامية سيكون هناك، وسينتقل عن هذا المكان اللي هو إيش؟ المدينة النبوية اللي كانت محل هجرته، وهي دار يعني العاصمة لدولة الخلافة الراشدة حتى في عهد الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة وجعل فيها هناك يعني دولة الحكم ودولة السياسة في الكوفة في عهده، في آخر عهده صلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نستمع إلى هذا الحديث العظيم ونتأمل في هذه الرؤية النبوية، هي رؤية مستقبلية وهي وحي ورؤية حقيقة، فإن رؤية النبي إيش؟ حق. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فهي وحي من الله، وهي إحدى طرق الوحي
التي يوحي بها الله تبارك

تبارك وتعالى إلى الأنبياء عموما، لأن الأنبياء إذا رأوا شيئا في المنام فهذه رؤيا من الله تعالى أراهم إياها عن طريق الملك طبعا. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ورد عن أبيه عمرو بن العاص هذا الحديث نفسه، وهذا الحديث ورد أيضا عن عائشة، ورد عن عمر، ورد عن أبي الدرداء، ورد عن أبي أمامة. الحديث ما شاء الله بالعموم وارد عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا يؤكده، وإن كان في بعضها مقال، لكن لما يكون متعدد المخارج ومتعدد الطرق، هذه الطريق الضعيفة يجبرها تلك الطريق الإيش، يعني السند الضعيف يتقوى بالأسانيد الأخرى، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفوا هذا الحديث وكانوا عندهم علم بأن المستقبل للإسلام سيكون في هناك في شمال الجزيرة العربية. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي أو من تحت رأسي في رواية. هذا الحديث حقيقة فيه طول، هو في الأصل طويل، لكن هذا الجزء هو أهم جزء من هذا الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت، وهذا الرؤيا ليست رؤيا طبعا عين، وإنما هي رؤيا منام، رؤيا قلب، هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منامه. قال: إني رأيت عمود الكتاب. الكتاب أي كتاب عندنا إحنا المسلمين؟ القرآن. ولما أضيف إلى الكتاب عمود، كما أقول عمود الدين الصلاة، صح؟ إيش معنى عمود الدين الصلاة؟ يعني أن الدين يقوم على عمود، وهذا العمود هو الصلاة، وباقي الأشياء هي محيطة بهذا، لأنه الخيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه شبه أو رأى الدين كأنه خيمة، وهذه الخيمة في وسطها عمود. إيش يسمى العمود هذا في اللغة العربية؟ بيسموه فسطاط، العمود هذا الذي تقوم عليه الخيمة الضخمة هذه. فهنا عمود الكتاب، ما هو عمود الكتاب؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو رجاله الذين يقومون به. وبعض العلماء غير ابن تيمية يقولون هو الدين، عمود الكتاب هو الدين، وبعضهم يقولون السلطان، وفعلا السلطان انتقل من المدينة بعد يعني عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أين؟ بلاد الشام. وأول من نقله إلى بلاد الشام من؟ الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانت دمشق هي دار الخلافة في وسط بلاد الشام. يقول: إني رأيت عمود الكتاب انتزع، وهذا يدل على دلائل من النبوة، لأن لذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، الإمام البيهقي إمام جليل، هو من أصحاب أو أتباع المذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لكنه محدث عاش في القرن الخامس تقريبا، وله أسانيد، لكن العلماء لا يهتمون بحديثه ومراجعه، لأنه كل أحاديثه موجودة عند اللي قبله، وهي تكون أقصر إسنادا، أما أسناده هو وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طول. ومع ذلك له مصنفات جليلة جدا، أكبرها اسمه كتاب السنن الكبرى، ضخم، سفر عظيم، جمع فيه ما رواه وبلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وله مصنف آخر أيضا عظيم جدا اسمه شعب الإيمان، جاب وشرح في هذا الكتاب الضخم حديث الإيمان 64 شعبة، وبدأ يفصلها كل شعبة. ومن هذه الكتب والمصنفات الجليلة كتاب اسمه دلائل النبوة. إيش يعني دلائل النبوة؟ رتب الأحاديث التي وردته بالسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، هذا أمر آخر، الصحة والضعف هذا يحتاج إلى دراسة، لكن الجمع، نحن نتكلم عن الجمع والترتيب، روى الأحاديث التي فيها دليل على صدق نبوة النبي، إما أن تكون إخبار عن المستقبل، إخبار عن علم، معجزة كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، أو خبر عن الأمم السالفة الماضية السابقة وهكذا. فهنا يروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء سيحدث. ما هو هذا الشيء؟ أن الدين سينتقل من المدينة إلى أين؟ إلى دمشق، إلى الشام عموما، أليس كذلك؟ وهذا الانتقال سلمي ولا بالغلبة؟ بالغلبة، أحسنت،
هذا الانتقال لأنه يقول فيه انتزع من تحت وسادتي، وتحت وسادته يعني كأنها والله أعلم كناية عن مكان إقامته ومبيته ونومه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المدينة، أنه سيؤخذ عمود الكتاب الدين، سينتقل القائمون بهذا الدين قد نفسره، سينتقل السلطان أيضا نفسره، من أين؟ من المدينة إلى الشام. قال فنظرت، هو في النوم الآن في الرؤية، فنظرت إلى عمود الكتاب فإذا هو نور ساطع. وهذه يعني رؤية حقيقة تدل على أنه هذا فيه خير، انتقال هذا الأمر والدين وحملة الدين والسلطان من عند المدينة إلى المكان ذلك الآخر وهو نور ساطع، هذا فيه خير. يقول فإذا هو نور ساطع. الرواية الأخرى عند الطبراني عن صحابي جليل اسمه ابن حوالة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ابن حوالة يقول في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث زيادة ليست في رواية هذا السياق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه أو وسادته فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض. يقول النبي خايف على أهل الأرض، في شفقة وفي رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فظننت أن الله سيترك أهل الأرض ويذرهم ويعودوا إلى الضلال ويعودوا إلى، لأنه انتزع هذا العمود، عمود الكتاب وهو نور ساطع، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه أنه يذهب بعيدا، فظن النبي في البداية ذلك وهو في قلبه الشفقة والرحمة على هذه الأمة وعلى البشرية عموما. قال فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، يعني ذهب وقصد به إلى الشام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الإيمان، هنا الإيمان تحتمل معاني، وذلك معنى الأمن والأمان والاستقرار، لأنه إذا وجد الأمن والأمان والاستقرار ماذا يوجد معه؟ يظهر الإيمان ويظهر الإسلام. أما إذا كان في بلابل وقلاقل واضطرابات ماذا سيحصل بالدين؟ ستهجر المساجد وستهجر العبادات وغير ذلك، ويخف الدين والإيمان بين الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، معنى ذلك أنه احرصوا على أن تكونوا من أهل الشام إذا رأيتم الفتن قد وقعت. طيب الإنسان يقول طيب ما هي الآن الدنيا الفتن الآن في بلاد الشام، اليهود من ناحية وأهل البدع من ناحية والنصيرية من ناحية والنصارى أيضا من ناحية وهكذا الفتن في الشام الآن. نقول يكون هذا الحديث كما أخبرت في البداية في بعض الأزمان وفي بعض الأوقات، أو يكون في بعض الأماكن. الآن حقيقة نحن نحسن الظن بإخواننا الذين في غزة أنهم الطائفة المنصورة وأنهم الذين لا يزالون يقاتلون على أمر الله تعالى، وإن كانوا لا يشترط بالطائفة المنصورة أن تكون طائفة يعني مثل الصحابة وبصفائهم وفي عقيدتهم، لا يشترط ذلك، يكون عندهم أخطاء يقوموا ويراجعوا ويناقشوا ويحاوروا بالتي هي أحسن، يراجعوا في الأمور التي أخطأوا فيها ويشكروا على الأمور التي أصابوا فيها، ولا يخذلوا أبدا لأنهم الآن في أمام عدو، فأنت إما أن تتخلى عنهم وأن تخذلهم، وإما أن تكون والعياذ بالله مع عدوهم، وإما أن تصف معهم على ما فيهم من خلل وترجو لهم السداد وترجو لهم الهداية، هذا إذا كان هذا الذي رأيته أنت هو الحق والصواب، وإلا فلربما كان الحق معهم وليس معك أنت، أليس كذلك؟ هنا إذن معنى أن الإيمان يكون إذا وقعت الفتن بالشام، هذا هو، أنه في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن. فهذا الحديث من الذي خطب به؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولو تأملنا في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا هذا الأمر فعلا حصل في زمانهم، أنه في وقت من الأوقات كانت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة دولة مستقرة والإيمان فيها ما شاء الله على جميع أطرافها من مشرقها إلى مغربها،
من عهد أبي بكر بعد حروب الردة يعني صفت ووضحت الراية، وصار القتال بين أهل الإسلام الصافي وبين الكفار مجوس نصارى وغير ذلك وثنيين. فهنا في عهد الخلفاء الراشدين استمر هذا الأمن والإيمان في كل البلاد الإسلامية، حتى جاء في وقت من الأوقات حصلت الفتن بين المسلمين. يعني الدولة الأموية مع أنها أكثر دولة وقعت فيها فتوحات وأقصر دولة إسلامية مكثت في تاريخ المسلمين، إلا أنها أكبر دولة عندها إنجازات وأكثر دولة وقعت فيها اضطرابات وثورات داخلية. في العراق ثورات كان في عهد الدولة الأموية، وفي الحجاز ثورات واضطرابات، بغض النظر الحق مع مين، لأنه ممكن بعض العلماء يقول أنه كان الحق مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما أعلن خلافته في أرض الحجاز وطلب المبايعة له. وكثير من العلماء يقولون أن بيعة عبد الله بن الزبير بالخلافة كانت أصح من بيعة يزيد بالخلافة، هذا لا يهمنا. لكن أن الشاهد أنه لم تبقى مكان فيه إيمان واستقرار وأمان كبلاد الشام، ظلت في بعد ما استقرت الدولة الإسلامية ثم جاءت فترة الاضطرابات في عهد الدولة الأموية، وجدنا أن الفتن فعلا انتشرت في بلاد المسلمين في الجزيرة وفي العراق وفي فارس، إلا أنها بقيت بلاد الشام ما فيها اضطرابات. وهذا أمر كانوا يمدحون عليه أهل الشام، أنهم أطوع الناس لأمرائهم، أطوع الناس لولاة أمرهم، هذا معروف عن بلاد الشام. المعنى الثالث الذي يحمل عليه هذا الحديث حتى يزول الإشكال الواقع الآن، أنه والله كيف إحنا شايفين الفتن في بلاد الشام الآن، أن النبي لا يريد به فترة عام مطلق يعني فترة مطلقة هكذا، إنما أراد به فترة مخصوصة. تعرفون ما هي هذه الفترة التي عناها بأن الإيمان سيكون في الشام؟ هو في آخر الزمان عندما ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام إيش ويتحصن في بلاد الشام ويقضي على الدجال، وتكون الفتن في وقت نزول ابن مريم أين؟ في الدنيا كلها إلا في مكان وجود ابن مريم وهو بلاد الشام، فتكون بلاد الشام في أمان واستقرار وفي إيمان حتى يقضى على الدجال، هذا يكون في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سهما من سهام يعني من السهام في سبيل الله، في سبيل تحرير فلسطين وفي سبيل تحرير بيت المقدس، والغاية في ذلك إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لا بد أن يراعيه الإنسان في كل مكان يكون فيه، في كل وقت أنت مطلوب منك أن تقيم العبودية لله تعالى بحسب استطاعتك وبحسب قدرتك وبحسب علمك أيضا، أنت مطلوب منك أن تقيم هذه العبودية. لو كل واحد فينا أقام العبودية لله تعالى في مكانه وبحسب استطاعته، لا شك أقول إنه سنكون قريبين إن شاء الله تعالى من تحرير القدس كما يحب الله تعالى ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 21 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا أنه مع كل الألم الذي اعتصر قلوب المسلمين هنا وهناك في أرض الشام وفي أرض فلسطين وفي كل البلاد الإسلامية التي شاهدت هذه المجازر والمآسي تحدث في أرض المسلمين، إلا أن الله عز وجل دائما يمن على المسلمين بنور من الجهاد يخرج من مكان ما. ليس بالضرورة يا إخواني وإخوات أن يخرج هذا النور من البلاد التي تعرضت للأزمة. ساعات إحنا لما نيجي نقيم الأحداث نبص لمكان الأزمة فقط ولا نوسع النظرة إلى بلاد المسلمين، فيفوتنا خير كثير. لو إحنا بس بنبص على أرض فلسطين وأرض الشام، الأراضي التي احتلت بالحروب الصليبية في ذلك الوقت، لرأينا أن الأمل ينعدم تماما في التحرير. لكن وسعنا النظرة شوية، شفنا أن في شمال العراق ما شاء الله كانت في حركة جهادية عالية، لكون هذه المناطق كانت تعرضت يعني دورات مكثفة من التربية والتعليم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل والقرب من الله عز وجل في زمان ألب أرسلان وملك شاه ونظام الملك الطوسي، حتى خرج لنا من هذه المناطق مجاهدون كثر، وكان على رأس هؤلاء المجاهدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة مودود ابن التنتكين رحمه الله، من أعظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية. بمقتل مودود رحمه الله حمل الراية من بعد أعداد كبيرة من المجاهدين، لكن ظهر في موقعة الصنبرة اللي هي كانت آخر مواقع مودود ابن التنتكين رحمه الله سنة 507 من الهجرة، ظهر فيها نجم جديد من القادة العسكريين المهرة، وكان لسه شاب صغير، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله. بعد سلسلة طويلة جدا من الظروف العجيبة التي مر بها عماد الدين زنكي، وصل في سنة 521 يعني بعد الموقعة دي ب 14 سنة، وصل إلى كرسي الحكم في إمارة الموصل وأصبح أمير الموصل، وتعرض لمضايقات كثيرة جدا من معظم القادة المسلمين في العالم الإسلامي. وطبعا شخصية محترمة، شخصية نظيفة، شخصية بتبغي رضا الله عز وجل، لازم تتعرض لمضايقات، لأن معظم الناس في ذلك الوقت طلب ملك وطلب سيطرة وطلب أملاك وطلب ثروات، وده هيتعارض لا شك مع ما يرغب فيه عماد الدين زنكي رحمه الله. وعماد الدين زنكي من أول يوم مسك فيه الحكم والقضية عنده في منتهى الوضوح، تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين. هو دي القصة، الشغل الشاغل اللي مع أنه فين؟ مع أنه في الموصل، ولم يدخل في الموصل صليبيون واحد، لكن القضية قضيته والأمة أمته والبلد بلده، مع أنه هو عايش بعيد عن هذه البلاد بمئات الأميال. مش أي حد يا إخواني وإخواتي فكر بالطريقة ديت، لازم يكون لي صفات، وأنا نفسي نطلع من الحلقة ديت بصفات الإنسان المجدد، صفات الإنسان اللي ممكن يغير، صفات الإنسان اللي ممكن يحرر، صفات الإنسان اللي رافع راسه مع أن الدنيا كلها راكعة حواليه للصليبيين. الصفات ديت لعل من أهمها ومن أبرزها وكانت واضحة جدا في عماد الدين زنكي، الإخلاص لله عز وجل. وواحد ممكن يقول لي طبعا إزاي الإخلاص، أنت عرفت منين؟ الإخلاص هذا عمل قلبي بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بقول لك أن الإخلاص ده ليه شواهد كتيرة جدا، والشواهد ديت كانت موجودة كلها في حياة عماد الدين زنكي رحمه الله، من أعظم المجددين في تاريخ الأمة. من هذه الشواهد على سبيل المثال عدم تغير القضية أبدا في ذهنه، يعني حكم المسلمين 20 سنة، ما ذهبت القضية عن ذهني سنة أو اثنين في كل 20 سنة، من أول يوم لحد آخر يوم، وقضيته حرب الصليبيين. من هذه الشواهد مثلا إيثاره لمصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية، يعني في أحد معاركه مع الصليبيين كان شاف أن القوة بتاعته ضعيفة وأنه محتاج لمدد من المسلمين، فاستعان بالسلطان مسعود. السلطان مسعود هذا كان سلطان السلاجقة في ذلك الوقت، وكان على خلاف شديد مع عماد الدين زنكي، بل أنه قام بمحاولة اغتيال لعماد الدين زنكي قبل هذه المعركة بحوالي 2 أو 3، يعني لسه يعني بيفكر في قتل هذا الزعيم المسلم العظيم عماد الدين زنكي. ومع ذلك عماد الدين زنكي في هذه الأزمة يطلب المعونة من السلطان مسعود لحرب الصليبيين، فواحد من القادة بتوعه بيقول له يعني هتجيب السلطان مسعود لو انتصر على الصليبيين لأخذ البلاد بكاملها؟ قال يا أخي يأخذها مسلم خير من يأخذها صليبي. مش مشكلة يأخذها بس مبقاش صليبي اللي واخدها، وما عندوش مانع يجيب هذا السلطان القوي ليساعده في هذه الحرب ويأخذ البلاد بعد ذلك ويضيع فيها عماد الدين زنكي أو تضيع أملاكه أو تضيع سلطانه، ما عندوش مشكلة. المهم نصرة الإسلام والمسلمين. يا إخواني، عماد الدين زنكي في معاركه كانت علامة البدء أن يتحرك هو للقتال في سبيل الله. أول واحد بيتحرك في الجيش هو، يعني أول واحد ممكن يضيع ويفقد حياته ويفقد ملكه ويفقد كل شيء كان هو. عشان كده بنقول إن هو كان قلبه في إخلاص، وإن ربنا سبحانه وتعالى بارك له في هذا الإخلاص وتمن النصر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ولا يتم الله عز وجل النصر إلا للمخلصين. عماد الدين زنكي كان محبوب في قلوب كل المسلمين، كل المسلمين اللي عاصروه واللي عاشوا تحت حكمه واللي شافوه من بعيد واللي من أطراف الدنيا سمعوا بقصته. ولحد دلوقتي اللي يسمع قصة عماد الدين زنكي يحبه، وحب الناس ده يا إخواني مش سهل. ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل وقال يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي على أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. لا يرى أحد في الأرض إلا أحبه. وكان كذلك عماد الدين زنكي رحمه الله. الإخلاص يا إخواني أن يكون في واحد قضيته فقط نصرة هذا الدين ونصرة هذه الأمة، ودي أول علامة من علامات نجاح قائد في تغيير الأوضاع ونجاح قائد في تحرير البلاد. عماد الدين زنكي كان موقر تمام التوقير للشريعة، يعني من أول يوم مسك فيه الحكم في الموصل إلى آخر أيامه وهو يقدم الشريعة في كل بنودها، في السياسة، في القضاء، في الأحكام الشرعية على المجرمين، في التعاملات الاقتصادية، في كذا أو كذا، في كل تعاملاته يقدم الشريعة رحمه الله. وكان لا ينزل على رأي إلا بعد سماع بهاء الدين الشهرزوري اللي هو كان كبير القضاء في زمانه وكان من أكبر علماء الشرعيين رحمه الله. ولعلنا نلاحظ أنه سمى أولاده كلهم أسماء مرتبطة بالدين لتوقيره للدين، يعني ابنه الكبير سيف الدين، واللي وراه نور الدين، واللي وراه قطب الدين، واللي وراه نصرة الدين، كلهم أسماء مرتبطة بالدين لأنه كان موقر تمام التوقير للدين وللشريعة. عماد الدين زنكي كان عنده شجاعة عالية جدا لدرجة أن ابن الأثير يقول عنه كلمة جميلة جدا، يقول وكان عماد الدين زنكي أشجع خلق الله. شوف الكلمة قد إيه. وابن الأثير كان يعني في العصور التي تلت عماد الدين زنكي بفترات قليلة جدا، يعني سمع هذا الكلام بأذنيه ممن شاهد وعاصر وعاش مع عماد الدين زنكي رحمه الله. كان أشجع خلق الله. وعلى فكرة الشجاعة مش بس الشجاعة في أرض القتال، ولكن شجاعة أخذ القرار. ساعات الناس بيبقى عندها جيوش كبيرة وعندها إمكانيات اقتصادية وعندها سلاح وعندها أعداد، لكن ما عندهاش القدرة على أخذ قرار الحرب ضد أعداء الأمة. وده اللي كان بيتميز بيه عماد الدين زنكي رحمه الله. كان أشجع خلق الله. وفي مكان آخر يقول ابن الأثير عنه وقد بلغ في الشجاعة الغاية، يعني أعلى مثل ممكن يضرب في الشجاعة كان موجود في عماد الدين زنكي رحمه الله. كان يتصف بالعدل رحمه الله. الشعوب يا إخواني التي تحكم بالظلم لا يمكن أبدا أن تنصر قضية، لا يمكن أن تحرر بلدا أبدا. أما الشعوب التي تعامل بالعدل فإنها تفني عمرها كله في سبيل قضية من القضايا. كان رحمه الله يأمر جيشه ألا يضر عودا واحدا من القمح أو عودا واحدا من الزراعة لفلاح من الفلاحين البسطاء. لما تمشي الجيوش في وسط الأراضي الزراعية يحافظوا على أنهم ما يدسوش على أي زراعة للفلاحين البسطاء، بل أنه إذا أخذ جندي من الجنود المسلمين الذين تحت إمارته وهم يذهبون للجهاد في سبيل الله، إذا أخذ تبنا للحصان أو للدابة التي معه في القتال من فلاح فإنه يأمره أن يدفع ثمن هذا التبن. ما قالش ده في سبيل الله وده جهاد في سبيل الله، لا، ما يظلمش الفلاح. هذا العدل الذي حكم به هو الذي يسر له بعد ذلك أن ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. عماد الدين زنكي مع هذه القوة والبأس ومع هذه الانتصارات على الصليبيين رحمه الله كان رقيقا جدا مع الضعفاء، وكان رقيقا جدا مع الفقراء، وكان يخرج صدقات علنية في كل أسبوع عشان يشجع كل أثرياء المسلمين أن يخرجوا صدقاتهم في سبيل الله، وكان يخرج صدقات سرية كل يوم. كل يوم عنده صدقات سرية للفقراء والمساكين في داخل دولته، فأصبح حبه في قلوب عامة الرعية في دولته. كان حسن السياسة رحمه الله، كان عارفا بالرجال، كان عليما بالإدارة، كان عليما بفنون الحرب، كان فارسا على أعلى مستوى. جمع يا إخواني ويا أخواتي كل صفات القائد المسلم اللي أنا قلته ده صفات لابد أن تكون موجودة في القائد الذي يطمح أن يغير، في القائد الذي يطمح أن يجدد لهذه الأمة دينها وشريعتها وانتصارها ومجدها وعزتها على الكافرين. عماد الدين زنكي زي ما قلنا كان عنده رؤية واضحة من أول ما تولى الحكم، وعنده قضية في منتهى الوضوح: تحرير العالم الإسلامي. طب إزاي نحرر العالم الإسلامي بعد ما رتب الأوضاع في دولتي، وبعد ما رتب موضوع القضاء والشرطة والأمن ونسق كل الأمور؟ اتضح له الطريق الواضح جدا لتحرير العالم الإسلامي، وخدوها كلمة من عماد الدين زنكي ومن كل من جاء من ورائه من القادة والمغيرين والمحررين. الكلمة ديت بمنتهى البساطة: وحدة وجهاد. هو ده المنهج اللي مش عليه عماد الدين زنكي رحمه الله ومن تبعه من حرر بيت المقدس وحرر فلسطين والشام. وحدة وجهاد. لن يحرر العالم الإسلامي بغير وحدة، ولن يحرر العالم الإسلامي بغير جهاد في سبيل الله. الجيوش المفرقة من المستحيل أن تنتصر، هذا ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع الذي كان بين إمارات الشام، ولا التنازع الذي كان في آسيا الصغرى بين المسلمين، والتنازع الذي كان في فلسطين، الصراعات المستديمة بين الإخوة والأشقاء كان من الأسباب الرئيسية لفشل الأمة الإسلامية أمام الجيوش الصليبية. ولن ينتصر المسلمون إلا إذا توحدوا، وكان هذا واضحا تمام الوضوح في عين عماد الدين زنكي. والقضية الثانية قضية الجهاد في سبيل الله. ورأى رحمه الله أن المفاوضات ومباحثات السلام وكل هذه الأمور التي كان يكون بها بعض المسلمين مع النصارى اتقاء لشرهم، هذا كله لا يفلح أبدا في رد بلاد المسلمين إليهم. وعلم علما يقينيا أن الحقوق التي أخذت لا تستجدى من الأعداء، ولكن تؤخذ رغما عن أنوفهم. يا ترى نفذ الكلام ده إزاي؟ فضل العظيمة التي اتصف بها رحمه الله، والتي أهلته بعد ذلك ليكون مجددا لهذا الدين وناصرا لهذه الأمة أمام الصليبيين. وشفنا وضوح الرؤية في حياته، ويا إخواني ده في غاية الأهمية. وضوح الرؤية يعني عنده هدف واضح محدد: تحرير البلاد الإسلامية من الصليبيين، وعنده طريق واضح لهذا الهدف: وحدة وجهاد. عمل إيه رحمه الله؟ بدأ يوحد العالم الإسلامي. هو دلوقتي تحت أمرته الموصل فقط، فبدأ يضم إليها العالم الإسلامي، وحرص تمام الحرص على ألا يريق الدماء في أثناء هذا التوحيد للعالم الإسلامي في قبضة واحدة أو في يد واحدة أو على قلب رجل واحد. وأول ما ضم إليه حلب. وسبحان الله، ربنا زي ما يكون بيجهز له الأوضاع بمجرد ما استلم يعني عماد الدين زنكي، لقى الشعب في حلب نفسه هو اللي بيطلبه. وعلى فكرة أبو عماد الدين زنكي كان اسمه أقصنكر الحاجب رحمه الله، وكان من الأتقياء الورعين، ومر في فترة من فترات حياتي بحكم حلب، وترحم الناس عليه كما يقول ابن الأثير أبد الدهر. يعني كان شخصية خيرة من ابن إنسان خير. فشعب حلب لما سمع بولاية عماد الدين زنكي على أرض الموصل تذكر أباه، تذكر أقصنكر الحاجب، وبدأ الشعب هو اللي يطلب عماد الدين زنكي عشان يجي يحكمه. وحصل بالفعل أن عماد الدين زنكي قدر يوحد الإمارتين مع بعض، إمارة الموصل وإمارة حلب، وبذلك اجتاز الطريق إلى بلاد الشام، والشام هي اللي محتلة بالصليبيين، والشام هي الطريق إلى أرض فلسطين. فعشان كده كان سعيد جدا بهذه الوحدة، وبدأ يضم إليه المدينة تلو المدينة، ضم إليه حماة، ضم إليه حمص، ضم إليه أرض شمال الجزيرة اللي هي كان فيها منطقة الأراطقة أولاد أرطق ابن أكسب، ضم إليه مناطق الأكراد في شمال العراق. عمل وحدة جميلة جدا من المسلمين في مناطق أخرى، لكن وقفت أمامه عقبة في ذلك الوقت: مدينة دمشق. والحقيقة مدينة دمشق من أول قصة الحروب الصليبية إلى منتصفها تقريبا وهي تقف عثرة، حجر عثرة أمام الجيوش الإسلامية أو أمام قضية التوحيد في العالم الإسلامي. ليه الكلام ده؟ لأن دمشق للأسف الشديد حكمت بالعبيديين 100 سنة، زي ما قلنا قعدوا فيها 100 سنة أو 104 سنة بالضبط، زي موضوع القدس وفلسطين. وبعد خروج العبيديين من أرض دمشق احتلت باحتلال إسلامي، يعني حكمها بعد ذلك توتش بن ألب أرسلان، وبعدين ابنه دقاق بن توتش، وكلهم كان حكمهم ظالم وحكمهم كان خارج عن الشريعة، والشعب عانى ألوانا كثيرة من الذل أخرجته عن طبيعته الإنسانية الإسلامية الصحيح أو عن الفطرة. فأصبح يقبل بالجبن ويقبل بالضعف والخور، ويقبل بأن يدفع الجزية مرة للنصارى ومرة للحكام العبيديين. وفرغت الشام كما ذكرنا من علمائها. فوضع دمشق الحقيقة كان وضع مؤسف جدا في هذه الفترة من الزمن، ولم تقبل بالتوحد التوحد مع عماد الدين زنكي، وظلت إلى آخر حياتي رحمه الله تقف حجر عثرة أمام الوصول إلى أرض فلسطين. وانتوا عارفين عشان أوصل من الشام، من شمال الشام إلى أرض فلسطين، لازم أعدي على منطقة دمشق. المهم أنه واحد هذه المناطق الكبيرة باستثناء دمشق، وبدأ مباشرة الجهاد مع الصليبيين بعد أن عقد هدنة في البداية مدة سنتين استطاع أن يقوم بهذا التوحيد، ثم بدأ يجاهد ضد الصليبيين. وفي سنة 524 من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات من حكمه للموصل وبعد ضمه لحلب، وده يوافق سنة 1130 من الميلاد، استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا على الصليبيين في حصن الأثارب، وأن يرجع هذا الحصن، وكان قريب من حلب إلى المسلمين، وكان ده انتصار ضخم، قتل فيه 3000 صليبي في موقعة واحدة. بعدها بسنتين أو 3 حقق انتصار تاني في مدينة تل باشر، وبدأت الانتصارات تتوالى. وفي سنة 530 من الهجرة، وده يوافق 1136 من الميلاد، حقق انتصار مهيب في اللاذقية، واستطاع أن يحرر اللاذقية من الصليبيين، وخد معاه في هذه الموقعة 7000 أسير صليبي، وحقق من الغنائم ما لا يتخيل. فقط الماشية التي كانت كغنيمة في هذه الموقعة كانت 100,000 رأس من الماشية. طبعا الأرقام دي أرقام بتورينا عزة هذا الانتصار، لكن في نفس الوقت بتورينا إمكانيات الإمارات الصليبية في ذلك الوقت. وحنا نتكلم على إمارة اللاذقية أو مدينة اللاذقية، اللي هي كانت أحد المدن التابعة لإمارة أنطاكيا في ذلك الوقت. طبعا كانت إمارات ضاربة في البلاد، واستطاعت أن تسيطر على كل شيء في منتهى القوة. في سنة 531 من الهجرة، بعد سنة واحدة من انتصاره في موقعة اللاذقية، بيوافق الكلام ده 1137 ميلادية، حقق انتصار مهول في موقعة بارين، واستطاع أن ينتصر على مملكة طرابلس بالاتحاد مع مملكة بيت المقدس. مملكة طرابلس كان على رأسها ريمون الثاني، ومملكة طرابلس كان على رأسها فولك الانجوي ملك بيت المقدس، وفي موقعة حرب فيها الاثنين مع بعض، وانتصر انتصار ضخم جدا. وسبحان الله في رمضان سنة 532 من الهجرة، سنة 1138 من الميلاد، استطاع أن يحقق نصرا كبيرا في موقعة شايزر. وعلى فكرة النصر ده كان على جيوش الصليبية بكاملها المجتمع من هنا وهناك، وكان معاهم جيش الإمبراطورية الرومانية. تخيلوا، يعني جيش الدولة الرومانية اللي هو عملاقة دولة بيزنطية مع الجيوش الصليبية الأربعة، وانتصر عليهم عماد الدين زنكي انتصارا مهولا في موقعة شايزر، من أكبر المواقع في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم توج أعماله رحمه الله بفتح الرها سنة 539 من الهجرة، يعني 1144 من الميلاد. وفتح الرها ده معناه فتح إمارة من الإمارات العتيقة الصليبية في داخل البلاد الإسلامية. الإمارة دي يا إخواني أول إمارة تأسست في تاريخ العالم الإسلامي، تأسست سنة 490 من الهجرة، وإحنا فتحناها سنة 539 من الهجرة، يعني بعد حوالي 48 سنة متصلة من الاحتلال. وقصة فتحها قصة في منتهى الأهمية، واستطاع فيها عماد الدين زنكي رحمه الله أن يجيش الجيوش، وأن يعمل حشد ضخم جدا من المسلمين، وأن يحاصر المدينة، وأن يقوم بخدعة كبيرة جدا على الصليبيين، وأن يقوم بنقب الأسوار الهائلة التي حاول المسلمون قبل ذلك مرارا أيام مودود بن تنتكين رحمه الله ومن قبله من المجاهدين أن يقتحموها فلم يفلحوا. حاول نقب هذه الأسوار، وبالفعل أفلح في نقب هذه الأسوار، ودخل المدينة العظيمة الرها في 26 جمادة الآخرة من سنة 539، ويصبح هذا اليوم يوم من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وكسرت شوكة الصليبين في هذه الإمارة، وسقطت إمارة الرها بكاملها باستثناء مدينة واحدة من مدنها، هي مدينة تل باشر، سقطت في يد عماد الدين زنكي رحمه الله. وكان هذا الفتح من أرقى الفتوح في تاريخ الإنسانية. دخل رحمه الله المدينة التي احتلت 48 سنة متصلة، ومع ذلك أمن أرواح جميع النصارى غير المقاتلين في داخل المدينة، ولم يقاتل إلا من قاتله، بل وأعاد الأملاك لأصحابها الذين عاشوا في هذه البلاد من الأرمن السابقين الذين كانوا يعيشون فيها قبل دخول الصليبيين، مع أن الأرمن هؤلاء كانوا من النصارى، إلا أنه أمنهم وأعاد إليهم أملاكهم، ولم يزهق روحا واحدة غير مقاتلة في مدينة الرها. ورفعت الأعلام الإسلامية فوق أسوار الرها، وأصبح فعلا يوما من الأيام المشهودة في تاريخ الأمة الإسلامية. وطبعا ده أعظم انتصارات عماد الدين زنكي مطلقا، بل وأعظم انتصارات المسلمين في كل قصة الحروب الصليبية منذ بدأت وحتى هذه اللحظة. هذا الانتصار يا إخواني وأخواتي أثبت لنا أن الأمل لا يمكن أبدا أن يموت. 48 سنة من الاحتلال عاشت أجيال وتغيرت أجيال، ومع ذلك القضية حاضرة في أذهان المجاهدين في سبيل الله حتى حررت هذه البلد، وأصبح عماد الدين زنكي اسم يتناقله جميع المسلمين في كل مكان، وجاءته التشريفات من هنا وهناك. وممن أرسل له التشريفات الخليفة العباسي، اللي طبعا كان لا يمثل شيء في هذا الوقت، كان ضعيف جدا بالقياس إلى عماد الدين زنكي، وكان أقوى شخصية اللي هو عماد الدين زنكي في العالم الإسلامي. وجاءته التشريفات بألفاظ جميلة جدا، سماه المقتفي لأمر الله، كان خليفة العباسي، سمى عماد الدين زنكي بالملك العادل وبركن الإسلام وبعمدة السلاطين وبالأمير المظفر وبزعيم جيوش المسلمين. ودي كانت بداية تكوين الدولة الزنكية نسبة إلى عماد الدين زنكي رحمه الله. وبذلك فتح الطريق من العراق والشام إلى البلاد الإسلامية المحتلة من الصليبيين، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مراحل الجهاد في سبيل الله. في نهاية قصتنا أقول حاجة قبل ما أختم الحلقة. عماد الدين زنكي رحمه الله في سنة 541 من الهجرة، يعني بعد سنتين من فتح الرها، دخل عليه أحد خدامه وفي حركة خيانة كبيرة جدا قام بقتله رحمه الله ليلقى الشهادة، وهو محاصر لأحد القلاع في آخر حياته. وطبعا قصة قتله هذه علامة استفهام كبيرة، ويقال أن هذا الرجل كان متعاونا مع الصليبيين أو متعاونا مع غيرهم، لكن المهم أن في النهاية أن قتل أو استشهد عماد الدين زنكي رحمه الله. وظن المسلمون أن الأمور ستضيع، لكن سبحان الله جعل الله عز وجل من بعده خير الخلف لخير السلف، فجاء من بعده نور عظيم جدا أضاء العالم الإسلامي بكامله، وهو نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي رحمه الله، وسلسلة جديدة من الجهاد نتعرف عليها في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زجلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الحلقة الرابعة من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. ونستهل حلقتنا هذه ببيان جزئية وظيفتي الهداية بالدعوة والتذكير والنصح والإرشاد والإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مبتدئين بالفرق بين الوظيفتين، فنقول إنه يوجد فرق بين وظيفة الهداية بالدعوة إلى الله وإلى سبيله بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة الناس جميعا بغية إنقاذهم من الضلال والكفر والشقاء وعذاب الله الأبدي في دار العذاب يوم الدين، وخدمة الإسلام بنشره، وخدمة جماعة المسلمين بتوسيع قاعدتهم البشرية، وبين وظيفة الإصلاح والحماية بالنصح والإرشاد والأمر والنهي بوصفها خطة من خطط العمل لخدمة أفراد المسلمين وجماعتهم بغية إصلاحهم وحمايتهم من الانحراف عن صراط الله إلى سبل الضلال والغي والفسق والفجور فالردة والكفر والشقاء العاجل والآجل، وبغية حماية المجتمع الإسلامي من التفكك والانهيار بعوامل الفساد التي قد تظهر فيه من قبل ذوي الانحراف فيه عن صراط الله، وما يكون من نتيجة انحرافهم من عدوى وتأثير على هيكل المجتمع الإسلامي بوجه عام. وبما أن الإسلام هو صراط الله المستقيم اعتقادا وخلقا وسلوكا نفسيا وجسديا، فمن كان خارجا عنه غير سالك فيه مع المسلمين فإنه يدعى دعوة إلى دخوله والانتماء إلى أمة الإسلام وسلوكه مع السالكين فيه على ما يختار من مراتبهم ودرجاتهم في هذه المراتب. فالمرتبة العليا هي مرتبة المحسنين وفيها درجات كثيرات، والمرتبة الوسطى هي مرتبة الأبرار وفيها درجات كثيرات، وأصحاب هاتين المرتبتين سابقون في الخيرات بإذن الله. والمرتبة الدنيا هي مرتبة المتقين وفيها درجات كثيرات، ولمرتبة المتقين درجة عليا تبدأ بعدها مرتبة الأبرار، وأصحاب الدرجة العليا من مرتبة المتقين هم المقتصدون الذين اقتصروا على فعل الواجبات وترك المحرمات ومن يلحق بهم. وتأتي دونها درجات الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولم تزد سيئاتهم على حسناتهم زيادة فاحشة. وتأتي دون هذه الدرجات درجات الذين أسرفوا على أنفسهم بكثرة المعاصي والمخالفات وزادت سيئاتهم على حسناتهم زيادات فاحشات. وأصحاب هذين المستويين الهابطين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والذين أسرفوا على أنفسهم يشتركون بأنهم ظالمون لأنفسهم. هذا ما دلت عليه التعبيرات القرآنية في عدة نصوص متكاملة الدلالات فيما بينها. ومن كان داخلا في الإسلام

يدخل تحت عنوان المعروف، وما نهى الله عنه في الإسلام من شر يدخل تحت عنوان المنكر. والأصل أن تكون وظيفة عمل إصلاح المجتمع الإسلامي وحمايته من الانحراف والانهيار بالبيان، نصحا وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، إذ المفروض في المسلمين أن يكونوا قد علموا أوامر الدين ونواهيه، فعلموا ما يدخل تحت عنوان المعروف وعلموا ما يدخل تحت عنوان المنكر. ولكن انتشار الجهل بين المسلمين وانتشار الانحرافات الفكرية والمفهومات الباطلات والبدع والخرافات ووافدات الغزو الفكري مما صدره أعداء الإسلام إلى شعوب الأمة الإسلامية أدى إلى أن يكون كثير جدا من المسلمين لا يعلم المعروف في الدين حتى يعمل به ويحث عليه أهله وذويه، ولا يعلم المنكر في الدين حتى يجتنبه ويحث على اجتنابه أهله وذويه. فهؤلاء لا يلائمهم أن يوجه لهم الأمر بالمعروف الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المعروف، ولا يلائمهم أن يوجه لهم النهي عن المنكر الذي لا يعلمون أنه يدخل تحت عنوان المنكر، بل ينبغي أن توجه لهم الدعوة بغاية الرفق والحكمة ليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المعروف وأنه يجب عليهم أن يعملوا به، وليعلموا ما يجهلون أنه يدخل تحت عنوان المنكر وأنه يحرم عليهم أن يفعلوه ويرتكبوا إثمه. فإذا علموا وأعلنوا استجابتهم وطاعتهم صار من المناسب أن يوجه لهم بالنسبة إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يضاف إلى ما سبق أن الأعمال التي تدخل في درجات مرتبة البر أو درجات مرتبة الإحسان من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يندب المسلمون إليها ندبا تطوعيا لا تصلح معها سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تلائمها الدعوة بغاية الرفق والتشجيع على الأخذ بها بأسلوب الندب التطوعي. فمن وجد في نفسه استعدادا وهمة لأن يرتقي في درجات السابقين في الخيرات بإذن الله توسع في أعمال البر ليرتقي في درجات الأبرار، وزاد في إحسان عمله حتى كأنه يرى ربه وهو بين يديه يعبده، ليرتقي في درجات المحسنين. إن ترك المندوبات والسنن والآداب وارتكاب المكروهات وما هو خلاف الأولى ليس من المنكرات حتى تستعمل فيها عبارات النهي الإلزامي التي تستعمل في النهي عن المنكر. واتخاذ سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى هذه الأمور سياسة سيئة منفرة. وإذا وجد في بعض هذه الأمور خلاف عند أهل الاجتهاد من علماء المسلمين بين الوجوب أو الندب أو بين التحريم والكراهة، فمن الخير في الإرشاد إليها الابتعاد عن سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاقتصار على الدعوة بالرفق والحكمة والتشجيع. لكن ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأخذ نفسه بالأكمل دواما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكون إسوة حسنة للمتقين وإماما صالحا يقتدى به، على أنه قد يكون لبعض هؤلاء ظروف خاصة بيئية في مجالات أنشطتهم يحسن معها الأخذ بسياسة الترخص بعدم الالتزام بما هو الأفضل والأكمل دواما، كمن يقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن أقليات مسلمة في بلدان أهل الكفر أو في بلدان كثيرة الانحراف من بلدان العالم الإسلامي. الخلاصة، نقول إن سياسة الدعوة إلى سبيل الله وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين مع التزامهم بواجبات الدعوة وآدابها، وهي توجه أولا لمن هم خارج صراط الإسلام الذين يدعون إلى الدخول فيه وسلوكه مع المؤمنين المسلمين على وفق مراض الله فيه، وإلى الانتماء الإرادي إلى الأمة الإسلامية الربانية الواحدة. ثانيا، وللمسلمين الذين هم بسبب جهلهم بشرائع الإسلام وأحكامه وبسبب انتشار الأفكار الباطلة والانحرافات والخرافات والبدع لديهم

0: بمثابة غير الداخلين في صراط الإسلام. ثالثا، وللمسلمين الذين يندبون ندبا تطوعيا للارتقاء في درجات الأبرار ودرجات المحسنين. وأما سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي وظيفة من وظائف الأمة الإسلامية التي يطلع بمهماتها المؤهلون علميا وفكريا ونفسيا وبيانيا وخلقيا وسلوكيا للقيام بها على مقادير معرفتهم الصحيحة الثابتة من الدين، مع التزامهم بواجبات هذه الوظيفة وآدابها، وهي توجه أولا للمسلمين العالمين بالفروض والواجبات الإسلامية، فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المعروف، والعالمين بالمحرمات الإسلامية فهم يعلمون دخولها تحت عنوان المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل إرشادي تذكيري يوجه لكل مسلم في حدود ما يعلم عامة المسلمين من الواجبات والمحرمات الدينية. فما هو واجب معلوم الوجوب عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المعروف كما سبق بيانه في التعريفات، وما هو حرام معلوم الحرمة عند جماهير المسلمين يطلق عليه عنوان المنكر كما سبق بيانه في التعريفات. فالتذكير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجه للذين عرفوا الواجب في الدين فهو معروف لديهم، وعرفوا المحرم في الدين فهو منكر لديهم. والمذكر إذا رأى شخصا مسلما جاهلا ببعض الواجبات أو المحرمات الدينية فعليه أن يعلمه، ويكون بالنسبة إليه في ذلك داعيا هاديا مرشدا، ولا يصح أن يقف منه موقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأن الأمر الذي يريد أن يقدم له النصح حوله لم يصر بعد لديه معروفا إذا كان من الواجبات، ولا منكرا إذا كان من المحرمات. جزئية منزلة الدعوة إلى دين الله في سلم الأولويات الجهادية. على المسلمين جميعا ولا سيما الدعاة إلى الله أن يضعوا نصب أعينهم دواما أن الدعوة إلى دين الله بين الناس بعد مجاهدة النفس لإصلاحها تحتل منزلة الدرجة الأولى في مدرج الأولويات الجهادية لإعلاء دين الله ونشره في العالمين. إن الوضع الذي يتهيأ به انتشار الإسلام عن طريق الدعوة إلى الله هو الفتح الحقيقي الأعظم عند الله، أما نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدان الكفر في أيدي المسلمين بالقوة المسلحة فهو فتح من الدرجة الثانية، إلا أن يكون سببا لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. فقد وصف الله عز وجل صلح الحديبية الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة بأنه فتح مبين، فقال تعالى خطابا لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي إنا فتحنا لك فتحا واضحا جليا لانتشار الإسلام وامتداده عن طريق الدعوة إلى دين الله وصراطه المستقيم، وذلك لأن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها عوائق من ألد أعدائها يومئذ، وهم مشركو قريش. لقد انطلقت الدعوة إلى الإسلام بعد صلح الحديبية في مكة وفيما حولها وفي قبائل العرب، وأخذ الإسلام ينتشر بحرية، وسعى الدعاة المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام آمنين مطمئنين في أهل مكة وفي مختلف قبائل العرب. ودخل في الإسلام بالدعوة بعد صلح الحديبية خلق كثير. قال الإمام الزهري رحمه الله: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين، أي من صلح الحديبية الذي كان في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة حتى فتح مكة، مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام رحمه الله: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. ونلخص القول في هذه الجزئية فنقول: ويغلط كثير من حاملي راية الجهاد في سبيل الله فيقفزون عن إدراك هذه الحقيقة، ولا يضعون من صور الجهاد في سبيل الله نصب أعينهم إلا الجهاد بالقتال الذي هو بمنزلة ذروة السنام من الجمل، ومعلوم أن ذروة السنام تقع في الحاشية المرتفعة من جسم الجمل، فلا يبدأ بها قبل أن يستوفي الجمل مطالبه حتى ينهض ويقوم على قوائمه الأربع ويصير قادرا على حمل الأثقال واجتياز الصحارى والوديان وارتقاء الجبال. الجزئية الثامنة: أقسام الدعاة إلى دين الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فريق حملة رسالة الدعوة إلى دين الله وفريق حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل منهما ينقسم إلى فئتين كبريين، وكل فئة من هاتين الفئتين الكبريين ينقسمون إلى أقسام ذوات مستويات ودرجات متفاضلات على حسب تفاضل المؤهلات والقدرات والمواهب لدى الأفراد. وأقتصر على ذكر الفئتين الكبريين وهما الفئة العامة والفئة الخاصة. أما الفئة العامة فهي فئة غير المتخصصين، ويدخل فيها كل مؤمن مسلم يعلم شيئا من دين الله علما يقينيا شهد له به عالم متخصص من علماء الدين الموثوق بهم لدى جماهير علماء الدين الإسلامي المتخصصين. وأفراد هذه الفئة العامة يتحملون من مسؤولية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ومن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مقادير ما يعلمون بيقين من أمور الدين، ويؤدي هؤلاء رسالاتهم ما وجدوا لأدائها سبيلا خلال أعمالهم وأنشطتهم وفي أوقات فراغهم، ويتحرون أداءها متلطفين بالتوجيه والتبليغ والتعليم والنصح لمن يأنسون أنهم ذو حاجة لها، تعليما أو تذكيرا أو موعظة بالترغيب والترهيب. ومن الخير دائما أن يكون أداؤهم لرسالاتهم بصورة غير مباشرة، وأن تنتهز فيها المناسبات العارضات والمحادثات والمذاكرات والمداولات في مختلف أمور الحياة التي لا يشعر معها المقصود بالتوجيه والتعليم والنصح والموعظة أن الحديث موجه له قصدا، ويكون هذا في مجال الأسرة وفي مجالات الأعمال والأنشطة التي تكتسب بها معايش الحياة، وفي مجالس التسلية ومجالس السمر، وعند كل لقاء مع إنسان مستعد لأن يستمع حديثا في إقامة أو سفر. ويكون هذا أيضا في مختلفات الأحوال، في الصحة والمرض والسلم والحرب والنعمة والمصيبة والعسر واليسر والاستمتاع والبؤس والمسرات والأحزان والجد والهزل إلى غير ذلك من أحوال. ومن صور الأنشطة التي يمكن ويحسن أن يؤدي أفراد هذه الفئة العامة رسالتهم بها ما يلي: أولا، بيان إتقان صنعة الخالق في كونه أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، فلا يصح عقلا أن يشرك الناس بعبادته شيئا. حديث حول عدل الله وحكمته في خلقه، حديث حول أن الله قد خلق الخلق ليمتحنهم في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم، حديث حول الدار الآخرة والجنة والنار، حديث حول إعجاز القرآن وأنه حق لا ريب فيه، وأن المنصفين من علماء العلوم الكونية من غير المسلمين يدخلون في الإسلام كلما اكتشفوا ما جاء في القرآن من حقائق علمية، إلى غير ذلك مما يصلح في الدعوة. ثانيا، تعليم آية أو سورة من القرآن، تعليم حديث صحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه حامل الرسالة بالضبط التام عن عالم بالدين متخصص، نصيحة حول خلق من أخلاق الإسلام كالصدق والأمانة والعفة والوفاء بالعهد والوعد ورعاية حقوق الجار ورعاية حقوق الفقراء والمساكين واليتامى والضعفاء. ومن الخير أن تكون هذه النصيحة بأسلوب غير مباشر كعرض قصة فيها تحقيق المقصود والإقناع بالمراد، ونصيحة بشأن وجوب اجتناب رذيلة خلقية أو سلوكية كالظلم والعدوان على حقوق الناس أو أعراضهم وكراماتهم، والقتل وأكل أموال الناس بالباطل، والسرقة والربا والزنا وغيرها من كبائر الإثم. ومن الخير دائما أن تكون النصيحة بأسلوب غير مباشر. ثالثا، عرض حدث من أحداث سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قصة من قصص الأنبياء، أو قصص الصحابة وفضلاء التابعين وعلماء المسلمين، أو قصة من قصص المجرمين الذين أهلكهم الله أو عاقبهم بعذاب معجل في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قراءة بحث من كتاب من كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كتب الأخلاق، أو قراءة تفسير آية أو سورة من كتاب معتمد لدى العلماء المتخصصين بعلوم الدين، قراءة قطعة أدبية من شعر أو نثر تتضمن معاني دينية صحيحة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا يتفتق عنها ذهن حامل الرسالة لتوصيل الفكرة أو النصيحة أو الموعظة لمن يقصد تبليغه أو توجيهه، كإسماع شريط مسجل لأحد العلماء المتخصصين، وكعرض شريط فيديو قد سجل عليه حديث ديني أو حوار ديني بين كبار العلماء من أهل الفكر والرأي، أو الاستماع إلى قناة من قنوات الهداية في الفضائيات. وقد دل على هذه الفئة العامة بالنسبة إلى رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ودل عليها بالنسبة إلى رسالة الدعوة إلى دين الله ذكر الله عز وجل قصة مؤمن آل فرعون ودعوته لقومه، وقد كان من آحاد الناس غير المتخصصين، ونظيرها قصة مؤمن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون والتي جاء بيانها في سورة ياسين، ونصوص من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سبق بيانها في هذا الباب. أما عن الفئة الخاصة وهي فئة المتخصصين من حملة رسالة الدعوة إلى دين الله أو من حملة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الفئة يجب أن يتحقق في كل فرد من أفرادها المؤهلات الملائمات للمستوى التخصصي الذي يقوم به، ومنها المؤهلات العلمية والمؤهلات الفكرية والمؤهلات البيانية والمؤهلات النفسية والخلقية، مع الأوصاف الإيمانية والسلوكية التي ترشح صاحبها لأن يكون من عباد الرحمن وإماما للمتقين، ومع الالتزام بواجبات وآداب الدعوة إلى الله إذا كان يحمل رسالة الدعوة إلى الله، والالتزام بواجبات وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يحمل بين المسلمين هذه الرسالة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في حلقات قادمات. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، إلى هنا تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد، فقه الدعوة إلى الله، برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: معاني وتجليات. هناك معان لا تدرك إلا بالتأمل، وتجليات لا ترى إلا بصفاء القلوب. معاني وتجليات، برنامج يأخذكم في رحلة هادئة بين الفكر والروح، بين جمال المعنى وصفاء الإيمان. تابعونا عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا لحظات من التدبر وتكتشفوا أسرار المعاني التي تغير النظرة للحياة. معاني وتجليات، نور يقال وأثر يشعر. راديو سرايا FM 99.3، حيث يلتقي الصوت بالمعنى.

0: عبر أثير إذاعة الهدى. تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
1: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
0: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج بصدد الحديث عن أم الكتاب وما حوته من كنوز لطيفة، وما زال الحديث موصولا في ذلك. إن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية، وبه يتضح معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة على الجملة لا تخرج عن كونها محققة للمقصد من الخلق. ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك، عرفنا الله تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جميعا لعظيم المعاني في جملة واحدة، وهي جملة إلا ليعبدون. لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال، وهو إما عن محبة وإما عن خوف مجرد، وأهمهما كان عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبه. ويستلزم الخوف من غضب المحبوب. قال محمود الوراق أو منصور الفقيه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة الله، وأن المحب يود أن يحبه حبيبه، كما قال المتنبي: أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. وإلى هذا النوع ترجع عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع، لأنها مبنية على حب الله تعالى. وكذلك عبادة المشركين أصنامهم. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة، وإنما هو لاتقاء الشر، كما عبدت بعض الأمم الشياطين والعياذ بالله تعالى، وعبدت المنوية من المجوس المعبود أهرمن، وهو عندهم رب الشر والضر، ويرمزون إليه بعنصر الظلمة، وأنه تولد من خاطر سوء، خطر للرب بردان إله الخير. قال المعري: فكر بردان على غرة فصيغ من تفكيره أهرم. والحصر المستفاد من تقديم المعمول في قوله تعالى إياك نعبد حصر حقيقي، لأن المؤمنين الملقنين لهذا الحمد لا يعبدون إلا الله. وإياك نستعين جملة معطوفة على جملة إياك نعبد، أي نخصك بالاستعانة أيضا كما نخصك بالعبادة. والاستعانة طلب العون، والعون والإعانة تسهيل فعل شيء يشق ويعسر على المستعين وحده. والاستعانة بالله هي طلب المعونة على ما لا قبل للبشر بالإعانة عليه، ولا قبل للمستعين بتحصيله بمفرده. ولذلك فهي مشعرة بأن المستعين يصرف مقدرته لتحصيل الفعل، ويطلب من الله العون عليه بتيسير ما لا قبل لقدرة المستعين على تحصيله بمفرده. فهذه هي المعونة شرعا، وقد فسرها العلماء خلق ما به تمام الفعل أو تيسيره. والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين، وكل ما يعصر على المرء تذليله من توجيهات النفوس أو من توجهات النفوس إلى الخير، وما يستتبع ذلك من تحصيل الفضائل. وقرينة هذا المقصود رسمه في فاتحة الكتاب، ووقوع تخصيصه الإعانة عقب التخصيص بالعبادة، ولذلك حذف متعلق نستعين الذي حقه أن يذكر مجرورا بعلى. وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم الاستعانة على الطلب من الله تأدبا معه تعالى. ومن توابع ذلك وأسبابه وهي المعارف والإرشادات والشرائع وأصول العلوم، وكلها من الإعانة، كل هذه من الإعانة المطلوبة وكلها من الله تعالى، فهو الذي ألهمنا مبادئ العلوم وكلفنا الشرائع ولقننا النطق. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالأول إيماء إلى طريق المعارف وأصلها المحسوسات وأعلاها المبصرات، والثاني إيماء إلى النطق والبيان للتعليم، والثالث إلى الشرائع. والحصر المستفاد من التقديم في قوله وإياك نستعين حصر الدعاء للمبالغة لعدم الاعتداد بالاستعانات المتعارفة بين الناس بعضهم ببعض في شؤونهم. ومعنى الحصر هنا لا نستعين على عظائم الأمور التي لا يستعان فيها بالناس إلا بالله، ويفيد القصر فيهما التعريض بالمشركين الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغيره، لأنهم كانوا فريقين، منهم من عبد غير الله على قصد التشريك، إلا أن ولعه واستهتاره بغير الله تعالى أنساه عبادة الله تعالى، كما عبدت سبأ الشمس، وعبد الفرس النور والظلمة، وعبد القبط العجل وأله الفراعنة، وعبدت أمم السودان الحيوانات كالثعابين. ومن المشركين من أشرك مع عبادة الله عبادة غيره، وهذا حال معظم العرب ممن عبد الأصنام أو عبد الكواكب، فقد عبد الضب وتيم وعكل الشمس، وعبدت كنانة القمر، وعبدت لخم وخزاعة وبعض قريش الشعرى، وعبدت تميم الدبرات، وعبدت طي الثريا، وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى الله تعالى. فهؤلاء جمعوا العبادة والاستعانة لهم لأن جعلهم وسيلة إلى الله ضرب من الاستعانة. وضمير نعبد ونستعين يعودان إلى تالي السورة ذاكرا معه جماعة المؤمنين. وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات، ففيه إغاظة للمشركين إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزة ومنعة، لأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين، لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله. وقريب من هذا قول النابغة في رتاء النعمان بن الحارث الغساني: قعودا له غسان يرجو أوبه، وترك ورهط الأعجمين وكابل. إذ قصد من تعداد أصناف من الأمم الكناية عن عظمة النعمان وكثرة رعيته. ووجه تقديم قوله إياك نعبد على قوله إياك نستعين أن العبادة تقرب لله تعالى، فهي أجدر بالتقديم في المناجاة، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه، فناسب أن يقدم المناجي ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك. ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه للمستعين به، ولأن من جملة ما تطلب الإعانة عليه العبادة، فكانت متقدمة على الاستعانة في التعقل. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الرابعة، وسيكون الحديث موصولا في الحلقة المقبلة إن تيسر لنا ذلك وبلغنا ذلك الأجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عبر آثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معان وتجليات من

0: وتجليات، معاني وتجليات. هناك معان لا تدرك إلا بالتأمل، وتجليات لا ترى إلا بصفاء القلوب. معاني وتجليات، برنامج يأخذكم في رحلة هادئة بين الفكر والروح، بين جمال المعنى وصفاء الإيمان. تابعونا عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا لحظات من التدبر، وتكتشفوا أسرار المعاني التي تغير النظرة للحياة. معاني وتجليات، نور يقال وأثر يشعر. راديو سرايا FM 99.3، حيث يلتقي الصوت بالمعنى.
1: حيث يلتقي الصوت بالمعنى.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو سرايا FM، راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: أثير الوطن.
1: صحتك بنديك. صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو سرايا FM. صحتك بين ايديك. صحتك بين ايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين، رحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بين ايديك. كلامنا اليوم حيكون عليه موضوع الرياضة، رياضة ثقافة، يعني لأهمية الموضوع حابين إن شاء الله نتكلم عليه باستفاضة شوية، شن فوائده، شن أسباب اللي تخلينا نمارس الرياضة. اللي مش متعود على الرياضة مثلا أو روتين ده عنده ومرة مرة يكسر فيه، كيف يستمر على البرنامج هذا؟ فهذا حيكون كلامنا في برنامجنا أو في حلقتنا هذه. سؤالنا، كيف أجعل ممارسة الرياضة عادة يومية؟ الجواب طبعا أول حاجة لازم نواجه أنفسنا. مش صعب على الإطلاق أن الواحد يبدأ في نظام روتيني من تمارين رياضية. كل واحد يعني مرة يجي الحماسكي يقول بنبدأ في برنامج رياضي ويبدأ شهر 2-3، لكن مشكلة في الاستمرارية، شهر الثالث بكتير يوقف وينخفض ذاك الحماس اللي عنده والطاقة اللي عنده اللي بداها من أول شهر هذه. وكذلك مرات يبدأ ينشغل أمور الدنيا، توصيل الصغار، الخدمة وغيرها، فهذه حاجات مرات تسبل هي. فعندنا أسباب تخلينا وتدفعنا لممارسة الرياضة. أول حاجة الحصول على اللياقة البدنية، يحس الإنسان بشعور طيب وجميل ومستريح. كذلك التخلص من وزن زايد، عندنا في اللي يستمتع يعني بممارسة الرياضة، كرة أو أي رياضة من الرياضات. عندنا الرياضة تساعدك على نوم أفضل، واحد يبدأ يتنحى ذاك الكآبة، يتنحى الروح، الشعور بالراحة، فيرقد مستريح. عندنا أن الرياضة تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، مش يقولوا يعني العقل السليم في الجسم السليم، هذه يعني تجعل الإنسان متيقظا نشيطا، أن تحافظ على مظهر الإنسان يعني الجميل والجذاب. شني النصايح أن تخلينا نمارس الرياضة بشكل مستمر ونخلوه يعني أسلوب حياة؟ عارفين قلنا احنا الروتين يتكسر ونبدأ بحماس ونوقفه، لكن في حاجات يعني مرات إنسان تساعده أن يخليه يعني يستمر في برنامجه الرياضي، اللي هو واحد عندنا الواحد يمارس الأنشطة اللي يستمتع بها. ما فيش شرط قالك أو قاعدة تقول أن إنسان لازم يمشي للجيم أو يمشي لهذه صالة الرياضة أو يشري معدات خاصة بالرياضة في حوشة غالية. لا، إنسان يعني يمارس الرياضة اللي تمشي معاه، مشي، جري، تنس، كرة، سباحة، ركوب الدراجة، البشكليت، غيرها، حتى صعود هذا الدروج، السلالم، هذا نوع من الرياضة. كان واحد يركب في الدور الرابع والخامس، نوع من الرياضة. عندنا الإنسان كان يبي يستمر، مدابيه رفيق معه، يخلي يمارس الرياضة مع شخص آخر، فهذا الجانب الاجتماعي مهم جداً في ممارسة الرياضة. كان يبي يستمر ويدير فيق معه، من ممكن يعني الخروج مثلا، الإنسان يمشي، الجري، ترويل، الرياضة، يمارس أي رياضة مع صاحبة، زوجة، زوجته، غيرها، ولده، المهم حد معاه، أخوه يدير معه برنامج باش يستمر، واحد يفيق الثاني يكلموا بعضهم يستمر. كان هذا واحد يكسل ومعاش خاطر يجي. عندك الواحد يخلي الرياضة هذه حاجة من الأولويات، ما نديروهاش يعني حاجة في وقت الفراغ، كان فضيت بنمشي نهرول، لا، لازم يعرف أهميتها وأن هي يعني شيء زي تناول الطعام، زي الاستحمام يوميا، زي غيرها، حاجة من الأولويات ولازم نديرها في اليوم. عندك الرياضة لو كان قدر يديرها إنسان في الصباح، واحد يطلع قلنا مع ابنه، مع زوجته، مع أخوه، ربع ساعة هذه قد تكون مشي، لكن فايدة أعظم من أن الإنسان يعني يمشي مرة في الأسبوع لو كان قدر في اليوم ربع ساعة. ويحسب الوقت اللي يخطيها ذاك في الربع ساعة، يعني قداش مشي ميل، قداش مشي غالبا هو يعني كيلوات أو كيلو اثنين. يتمرن الإنسان حتى لو كان تعب، طبعا إنسان مرات يحس راحة تعبان في الصبح أو حتى في الليل لما يدير في العشية، أمتى ما يدير يقدر الأفضل الصبح، يحس راحة ما غرضاش زي ما نقوله، وتعبان ما خاطراش أنه يدير ويمارس الرياضة. فهذا غير نقول لك مارس الرياضة وامشي وهرول وامشي بدير برنامجك العادي، تشعر بتحسن كبير أول ما تنتهي وتقول الحمد لله اللي أنا مشيت. فيوفر الطاقة للجسم وقت ذاك، ويساعد الجسم يستهلك أكسجين أقوى من ما كان عليه. سجل نشاطك اللي درته، مثلا يعني مشيت في الابليكيشن يديروا فيه في الموبايل اللي هو قداش مشيت ميل، قداش مشيت مسافة، قداش مشيت كيلو بالدراجة، سواء بالبشكليت، سواء على رجليك، سواء بترويل، خطوات اللي تمشيها في هذه برنامج يسجل لك، وهذا تحس روحك على الأقل أنجزت حاجة لما تديرها. عندك المكافأة، زي تزلبح روحك بهدية أو أي جائزة، أو حتى مش هدية، عندك هدف يكون لما تكافأ روحك به. والخبراء التنمية البشرية يقول لك أن الإنسان صعب يستمر على عادة، لكن لما يكون عنده جائزة ومكافأة هذا تحفيز لي لأنه ينطلق وأنه يقدم الحاجة هذه. عندنا بعد ما قلنا الحاجات اللي كيف تخلينا نستمر في برنامج هذا الرياضي، نبغى نتكلم على فوائد الرياضة اليومية لهذه اللي نبغى نستمر عليها إن شاء الله. شما فوائد الرياضة لجسم الإنسان اللي يديرها في الصبح هذه أو غيرها، شنو أهميتها؟ كثير قلنا أن عندها مثلا أهمية الجانب العاطفي، جانب اجتماعي، علاج الأرق، عندنا رياضة لمظهر الإنسان، جانب الصحي، كثير من الفوائد. نجو واحدة واحدة. أهميتها بالنسبة للجانب العاطفي، كيف يعني جانب غالبا الإنسان روحيا وغيره، تساعد الرياضة على التقليل من مستوى القلق المرتفع عند الإنسان. الإنسان يعني يشوف الوضع مرات يحس راحة يعني قلق، يحس راحة كئيب، فهذه الرياضة سبحان الله تخفف عليه نسبة الاكتئاب هذه ومستوى الاكتئاب هذا اللي يصاب به بعض الناس. كما أن له دور في تحسين مزاج الإنسان اللي داوم على الرياضة باستمرار، وكذلك يلعب دور في جعل الإنسان مقدرا لذاته. إنسان يدير الرياضة يحس راحة، يعني زي ما تقول عنده قدر لنفسه، أنه مهتم بجسمه، مهتم بنفسه، فتزيد الثقة بنفسه بشكل أكبر. عندنا أهميتها في علاج الأرق، إنسان ما يرقدش الصراحة مش مستريح لأنه مضغط أموره في النهار وغيره وصيت له مشاكل، فمش سهل أنه يرقد. فالرياضة تساعد على النوم بشكل جيد وأفضل، وتوفر له الراحة بعد التعب هذاك والمشاكل اللي صايرت له، فتهدي عليه الكآبة وتخليه يعني مستريح ويرقد بخير من ياخذ يعني أدوية كيميائية قد تأثر عليه بشكل سلبي أحيانا. عندنا أهمية رياضة على الجانب الاجتماعي، ممارسو الرياضة غالبا بشكل مستمر عندهم قدرة على تكوين علاقات اجتماعية مفيدة مع الناس، دائما يبتسموا الناس، يسلموا عليهم، يحسوا روحهم، لأن يحسوا روحهم مرتاحين نفسيا، فالمرتاح نفسيا يقدر يتلايم مع الناس بشكل أكبر من الإنسان الكئيب واللي ما عندهش يعني مش مستريح نفسيا. عندنا أهمية الرياضة في الجانب الصحي، عندنا قلنا تقوي العظام والعضلات بشكل كبير، طبعا هذا اللي يمارس في الرياضة والسويدي وغيره، جانب تقوية عضلة القلب، طبعا لما القلب يضخ دم بشكل أسرع ونبضات القلب تضخ مرات لما تبدأ تجري، فهذا يساعد في تحسين نقل الأكسجين في دم الإنسان ويساعد على عملية التنفس بشكل أفضل. هذا إلى جانب يعني الوزن، ينقص الوزن، فلما ينقص الوزن يتخفف عليه آلام المفاصل وباقي الأمراض اللي تسبب السمنة من السكر وغيره وضغط الدم. أهمية الرياضة لمظهر الإنسان العام. يعني إنسان يبي مظهر جميل مثالي ديما إنسان مستريح يكون يعني زي ما تقول يعني جسمه جميل يكون. فتساعد الرياضة على التخلص من الدهون أكيد هذه المتراكمة، بإضافة يعني تقوي عضلات الجسم، فهذا يؤدي لطبعا ظهور إنسان بمظهر جميل ورائع. وهذه الأنشطة يعني يمكن ممارستها متنوعة، قلنا يقدر يدير السويدي، يقدر يدير المشي، يقدر يهرول، يقدر يجري، يقدر يسبح. فكل هذه عندك في اللي يحب مثلا الرياضات الجماعية، يقدر تنس، تنس فيها هذه مش سهل يعني، فعضلة اليدين والظهر والرأس. عندنا كرة القدم، كرة السلة وغيرها من الألعاب، يعني قلنا السباحة وغيرها. فهذه كلها يقدر الإنسان يمارسها لوحده أو يمارسها في نادي كما يقدرش، وقلنا مدى به يدير فيق معاه صاحب جروب، هذه يخليه يستمر بشكل أفضل. هذا، وآمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بالحلقة، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من صحتك بين يديك على أثير راديو السرايا FM، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك بين يديك. صحتك بين يديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرف فيه كل يوم على معلومة صحية وفائدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم الدكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو السرايا FM. صحتك بين يديك. صحتك بين يديك.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو السرايا FM 99.3، راديو السرايا FM 99.3.
3: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا FM. ويليام شكسبير شاعر وكاتب مسرحي بريطاني، ولد عام 1564 وتوفي عام 1616. ينظر العالم إلى ويليام شكسبير في كل عصر وفي كل بلد نظرة إعجاب لروعة إبداعاته الأدبية وجمالها. ولا يعد الأدب الإنجليزي ناقصاً دون شكسبير فحسب، بل الأدب العالمي بأكمله. ألف شكسبير في حياته المسرحية التي دامت 24 سنة أكثر من 30 مسرحية، تضم أكثر المسرحيات المأساوية التراجيدية والهزلية الكوميدية شهرة في العالم. أما أكثر مسرحيات شكسبير المأساوية شهرة فهي روميو وجولييت، وجوليوس قيصر، وأنتوني وكليوباترا، وهاملت، وأوثيليو، وماكبث، والملكولير. وأكثر مسرحياته الهزلية الكوميدية شهرة فهي تاجر البندقية، والليلة الثانية عشرة، والحلم في منتصف ليلة صيفية. وتعد مسرحية هاملت أعظم عمل له، والجدير بالانتباه هنا أن أبطال مسرحيات شكسبير الهزلية الكوميدية هم من الشباب الرومانسيين، في حين كان أبطال مسرحياته المأساوية من الأشخاص متوسطي العمر. ولد ويليام شكسبير في 23 من شهر نيسان من عام 1564 في ستراتفورد، وبدأ يكسب عيشه المستقل وهو في 18 من عمره، وتزوج من آن هاثاواي التي كانت تكبره بثمان سنوات. وقد مثل شكسبير في مسرح لندن بالإضافة إلى عمله، وقام بنشر أول مقطوعة شعرية طويلة له عنوانها فينوس وإدونيس عام 1593، وأصبحت هذه القصيدة معروفة فيما بعد. وودع شكسبير المسرح وعاد إلى ستراتفورد حيث مات فيها في نيسان من عام 1616. لذلك فقد ثارت شكوك كثيرة حول كثير من الأعمال التي نسبت إليه، ومن هذه الأسماء المحتملة التي قدمت كأسماء حقيقية لمؤلفي أعماله هي إيرل إكسفورد وبيماونت وفليتشر وكريستوفر مارلو. على كل حال، أياً كانت حقيقة هذه التخمينات، فإنه مما لا جدال فيه أن شخصاً يدعى شكسبير كان حياً، وكانت أعماله ومزاياه محل إعجاب ومحبة وتقدير. ويليام شكسبير، شاعر وكاتب مسرحي بريطاني.

0: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخوانا عم نتابع بموقعة الحديبية، والآن بدنا ناخد شيء من ذيولها وندخل في العبر والعظات المستخرجة من هذه الموقعة. طبعا نحن لما تكلمنا وقلنا أنه في من ضمن المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين قريش من جهة، أن يعني من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة. طبعا الآن هذا الكلام استوجب بعض الأشياء. أولا اجوا نساء عند النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات مجموعة، فطلبوا أوليائهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يردهم بحكم المعاهدة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا في الرجال دون النساء. يعني نحن لما عملنا الاتفاق أنه أي حدا يعني، وفي بند بيقول وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا، ولذلك ما دخلت النساء بالعقد أصلا يعني. ولذلك هنا يعني تريث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إلى قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الآن هذه السورة طبعا سورة الممتحنة، لأنه صار المؤمنة اللي تجي عند العلا المدينة النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، ويستحلفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما خرجت رغبة بدنيا ولا رهبة ولا هروبا من زوج، إنما جاءت لله عز وجل ولرسوله. ولذلك إذا حلفت هذه المؤمنة تدخل المدينة ولا يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، وهن هول النساء قلنا ما نهم داخلين أساسا بالمعاهدة. ولذلك يعني حتى يعني ربنا قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. يعني الكفار أزواجهم هؤلاء المؤمنات إذا كانوا دافعين مهور أعطوهم يا مسلمين المهور. ولذلك انتهت قضية النساء المهاجرات والامتناع عن رد المؤمنات المهاجرات إلى المدينة. الآن في رجل حقيقة جاء اسمه أبو بصير، عتبة ابن أسيد ابن جارية. هذا الرجل ممن حبس الحقيقة بمكة، ولما هرب منهم وصل إلى المدينة المنورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلوا كتاب من رجل اسمه الأخنس ابن شريق، واحد اسمه أزهر ابن عبد عوف. هول الجماعة بعتوا رجلا من بني عامر ومعه واحد أيضا رجل آخر مولى لهم، وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الأزهر والأخنس، بدهم إياهم يعني بدهم إياه للرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير، عم يخاطب النبي عليه السلام المسلم الخارج من مكة، الهارب من مكة والداخل على المدينة المنورة، يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، ما بيصلح بديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك، ارجع عن قومك. قال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال يا أبا بصير انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. انطلقوا معهم حتى لما وصل على منطقة اسمها ذي الحليفة. شوف الرجل هذا القوي ما شاء الله، يعني اللي عنده هذا الإيمان العظيم أبو بصير. فلما وصل على هذه المنطقة جلس إلى جدار وجلس معه صاحباه، وقام أبو بصير طلع بسيف واحد اللي هو من بني عامر وقال أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ هذا سيفك قوي؟ قال نعم. قال أنظر إليه، بتخليني أنا أطلع بهذا السيف؟ قال أنظر إن شئت. أخذ واستل أبو بصير حتى علاه به وقتله، وخرج هذا العبد المولى الثاني الرجل الثاني سريعا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام طالع

اقتنى فيه أو يعبث به. شو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا موقد حرب، هذا مهيج الحرب الآن. أبو بصير طلع من المدينة حتى نزل بمنطقة اسمها العيص من ناحية ذي المروة، هذه بطريق قريش يعني، وكانوا بيمشوا فيها بقوافلهم إلى الشام. لما بلغ المسلمين الحقيقة اللي عملوا أبو بصير، اللي هني موجودين بمكة ومحبوسين، فصاروا يوصلوا لعند مين؟ لعند أبو بصير. خاصة بلغوا أنه النبي عليه السلام قال ويل أمه مسعر حرب. لما اجتمعوا عنده صاروا حوالي 70 واحد، وضيقوا على قريش، ما بيشوفوا حدا مارر رايح صوب مكة من قريش إلا بتلاقيه بيقتلوه، أو أنه ممكن يقطعوا الطريق على البعير وبيسلبوا منها الأموال. حتى كتبت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله بالأرحام إلا آواهم، فلا حاجة بهم، فآواهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة. يعني شوفوا يا جماعة، يعني الآن هذا البند راح، وهن النبي عليه الصلاة والسلام وفى بعهده، وفعلا ما غدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صار الفتح على يد أبي بصير. وشوفوا هذا الرجل شو عمل، لحق معه المجموعة اللي هن جماعة 70، وصارت قريش تتمنى على النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بالأرحام أنه هو يقبلهم عنده حتى ما يصير يلحقهم أي أذى. الآن اللي نحن يا أخوانا بدنا نأخذ الآن الدروس والعبر من هذه الموقعة، بداية يعني وحتى ما نطول عليكم، شوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصحاب يعني، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيوقروا بيعظموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منشوف الصحابي يعني أولا لما لبوه لقضية البيعة، ولما المغيرة بن شعبة كمان وقف على خلال عملية الصلح مع سهيل بن عمر، وقف المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس وهو واقف وهو يظهر القوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سهيل بن عمر يرى القوة عند المسلمين. أيضا شاف سهيل بن عمر عند يعني ما يدخل من الصحابة ويخرجوا مع عند النبي عليه الصلاة والسلام، شاف عندهم هذا التوقير والتعظيم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتباركوا بآثار وضوءه، وأيضا إذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذه النخامة ويتباركون بها ويمسحون بها وجوههم. فهذا يعني الأمر يعني جعل عند سهيل بن عمر أنه يروح يخبرهم أنه التوقير للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي فعله الحقيقة رجل اسمه عروة، هذا عروة بن مسعود. شو قال لهم؟ قال لهم إني أرى أوشابا من الناس ولكأني بهم قد انكشفوا. ولذلك لما جلس وشاف شو عم يصير معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد رأيت أقواما لا يسلمونه لشيء أبدا، وأنا زرت النجاشي وأنا زرت كسرى وزرت قيصر، فوالله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه. يعني هتشوفوا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، بدنا نشوف أنه لما تأخر سيدنا عثمان عند ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض وصل له خبر أنه عثمان طاف بالبيت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. يعني إحنا الآن في حالة إحصار وعثمان يطوف، أنا ما أظنه يطوف أبدا. فكان الأمر كما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهيك على فكرة كل مسلم يا أخواننا مفروض يحسن الظن بأخيه المسلم ويقدم الظن الحسن على الظن السيء. والله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شو قال سيدنا عمر؟ قال لا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. سبحان الله. ولذلك يعني الواحد ما ممكن انه هو كمان انه يعني لا بيقبل انه الناس تسيء الظن فيه، هو كمان ما يسيء الظن باحد. ولذلك ربنا لما قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، قالوا اهل التفسير الظن هو تركيب تهمة في الرأس. يعني أنا لما بدي ظن بأحد سوء بركب له تهمة بالرأس ثم أبحث عليها بدليل، يعني أبحث لها بدليل، وهذا الدليل هو التجسس الحقيقة. ولذلك الواحد بيشوف الآخر أنه هو يظن به البخل مثلا، بتلاقي بعد ذلك يراقب هذا الإنسان ويتجسس عليه ويراقب أخباره، حتى بعد ذلك ممكن أنه يأخذ شيئا من سلوكه ويقول أنه هذا الرجل فعلا كان عنده شيء من البخل. ولذلك الظن السيء ممنوع في الشريعة الإسلامية، وهيك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بتشوف كمان أيضا التعامل مع الإشاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الإشاعة؟ الإشاعة اللي صارت أنه عثمان قتلته قريش، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها بعكس ما يحقق هدف العدو. فالإشاعة كان القتل

0: تقصد منها أن تفت من عضد المسلمين وتدخل الفرقة والخلاف بينهم، ولكن الذي حصل بعد الإشاعة هو عكس ما يريد العدو، ألا وهو الدعوة إلى بيعة الرضوان. تسابق الصحابة إلى البيعة وظهروا بمظهر المجتمع المتماسك المتكاتف المستعد للتضحية، ولذلك بتشوف بكل تصميم وأقدام تحولت الإشاعة لتصبح مصدر قوة للأمة الإسلامية. ونحن بصراحة علينا نتعامل مع على هذا النحو مع ما نسمع من إشاعات ونحولها إلى مصدر تكاتف لا مصدر تفريق يعني ونزاع بين المسلمين. بنشوف كمان أنه النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن العبر والعظات أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني تفاءل لما قدم سهيل بن عمرو وقال هذا سهيل سهل أمركم. ولذلك يعني ابن القيم بكتاب زاد المعاد بيذكر أنه منها استحباب التفاؤل وأنه ليس من التطير المكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. ولذلك يعني في استحباب للتفاؤل لا لا والمسلم يتفاءل. ولذلك يعني أيضا من ضمن العبر والعظات وهذه بدنا ننتبه لها قليلا يعني أنه نأخذ أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية. بمعنى أنه أنا يعني شفت موقف سيدنا عمر بن الخطاب، شو قال له سيدنا أبو بكر الصديق؟ إلزم غرزه فإنه رسول الله. يعني أمام النص الشرعي يعني النبي يتكلم، يعني لا أحد بقى ليتكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف بأمر، ما يجي أحد ويحاول أنه هو يعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، يعني أنتوا إذا كان بين العقل وبين الدين أنتوا عليكم أنه أنتوا تاخدوا بالدين ما بتاخدوا بالعقل. ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهرها. ولذلك يعني بيقول سيدنا عمر فقد رأيتني أرد أمر رسول الله برأي اجتهادا، فوالله ما قالوا عن الحق، أنا ما برجع عن الحق أبدا. وذلك يوم أبي جندل، يعني لما شفت شو صار بأبي جندل وشفت اللي ابنه لسهيل ابن عمر وكيف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقاه حتى لا يغدر بالاتفاقية، وبعد ذلك كان الفتح عن طريق أبو بصير، هذا كان شيء عظيم جدا. قال سيدنا عمر أنا ما بقى ممكن أعترض على شيء من أمر الدين أبدا ولا شيء يأتي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله. بيقول سهل ابن حنيف بيقول امنعوا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. لذلك هون بنعرف فضيلة التسليم للشارع للنبي صلى الله عليه وسلم المشرع فيما لم يدرك بالعقل. أيضا من الأشياء اللي نحن بدنا نأخذها من العبر والعظات بموقعة صلح الحديبية أنه تسليم أبي جندل بن سهيل بن عمرو للمشركين بعد مجيئه فارا إلى المسلمين بسبب الصلح، ندرك أمرين. يعني النبي لما رد أبا جندل رد النبي صلى الله عليه وسلم بشوف أمرين، أولا النبي عليه الصلاة والسلام محافظ على العهد والوفاء به مهما كان قاسيا على النفس. أنتم مستقلينا هذا الدين العظيم اللي متملك في قلوب المسلمين، عم يشوفوا قدامه رجل مسلم ما قادرين ان هن ياخذوه بين رحالهم وياخذوه من حتى والده اللي هو عم يضربه امامهم. اثنين بتشوفوا اهميه وفاء المسلم بالعهد اللي قطعه على نفسه رخاء او شده. ولذلك ربنا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بسوره الانفال قال واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يعني اذا احسست غدرا وصار هناك غدر وخيانة بينك وبين أحد من المشركين فواجب أنك أنت تخبر هذا المشرك أن العهد قد انتهى قبل أن تقاتله، يعني قبل ما يصير في هناك قتال مع أنه غدر، ولكن علي أن أخبره وأعلمه أنه الآن الاتفاق بيني وبينك قد انتهى وأننا في حالة حرب الآن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك بنشوف هنا أيضا هذه العبرة العظيمة من موقعة الحديبية. بنشوف أيضا أفضلية العمل الصالح يعني بالصوم بالصدقة بالعتق مثل اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب لما بيقول أنه ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي قلته يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. وهنا بنشوف قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك يعني منشوف أيضا يعني الكلام اللي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام ورجع ندم عليه سيدنا عمر تصدق صدقات. بنشوف هون منقول أنه الحسنات يذهبنا السيئات. بدي أختم أقول أخواننا بالنسبة لصلح الحديبية أنه لهذا الصلح كان نتائج عظيمة حقيقة. بنوجزها أولا بتشوف راحت الهيبة عند قريش حقيقة. ذهبت هيبة قريش بدليل مبادرة خزاعة قبيلة خزاعة للانضمام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده دون خوف من قريش. اثنين بتشوف اعتراف قريش بكيان المسلمين وهذا كلام مهم جدا يعني يا ريت اخواننا المستمعين بنتبهوا عليه. انه الان اللي بحاول انه يقول انه المصالحه مع اليهود اي على اي اساس انا بدي اتصالح مع اليهود يعني على اي اساس انا بدي اعترف بالكيان اليهودي في فلسطين يعني اي شيء بدي اقوله مصالحه. لانه في بعض علماء السوء بيجي بيقولوا انه الصلح مع اليهود ممكن انه يكون وان جنحوا للسلم فاجنح لها وهذا صلح الحديبيه. ما حدا يستدل من صلح الحديبيه على الاتفاق مع اليهود باي شيء ابدا. لانه اولا فلسطين كلها للمسلمين. انا ما يجي واحد يقعد لي بقلب بيتي وبعدين يتفاوض على نصه أو ربعه لقله. أنا بالنسبة لي كل فلسطين للمسلمين وما بيجوز لأحد من المسلمين أنه هو يفاوض عليها ولا على شبر منها. هو لم يملكها لا هو ولا أبائه ولا أجداده ولا أحفاده. ولذلك سلطان عبد الحميد أنتم بتعرفوا أنه الجرار من الذهب عرضت عليه ولم يسلم فلسطين أبدا وقال هذه أرض زرعها أجدادي أي الصحابة بدمائهم. أنا ما ممكن نبيعها ولا بمال الدنيا كله. ولذلك يعني ما حدا يفهم صلح الحديبية بغير مفهومه الصحيح. المسلمين الآن ما كانت معترفة فيهم قريش اعترفت فيهم الآن. ولذلك اعتراف قريش بكيان المسلمين وهي من ظهور الدعوة الإسلامية بتعتبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه الشرذمة لا كيان لهم ولا مكان. لكن بصلح الحديبية اعترفت بهم على أنهم من الند للند. ثلاثة بتشوف اختلاط المسلمين يا أخواننا بالمشركين وتأثيرهم عليهم وسماعهم للإسلام. وبعد منها شو أسلم سيدنا عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد يعني ما يعني مش من بعدها كتير. ولذلك بتشوفوا أيضا أنه ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة حلوة قال ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا حقيقة. فإن الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله. يا سلام. وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت وكان في الصورة الظاهرة ضيما للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزا لهم. فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. شوف الكلام العظيم لابن حجر يعني هذه الحالة يعني هذه الحالة بكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية تفرغ لمكاتبة الملوك وأمراء العالم وأرسل إليهم رسلا يعني بعد صلح الحديبية يبلغونهم دعوة الله إلى الناس كافة. ولذلك قالوا من فضل غزوة سموها غزوة الحديبية بيقول ابن عبد البر ليس في غزوات الإسلام غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية وهذا هو الراجح عندنا. أما عند الأشاعرة قال قدموا غزوات الأحد. البراء سيدنا البراء بيقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. بيقول الإمام الزهري فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلمهم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخله فيه ولقد دخل في ذلك الإسلام رجال عظماء. وأيضا ذكرنا منهم سيدنا عمرو بن العاص وكرت المسبحة مع خالد بن الوليد وغيرهم. ولذلك قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله يتقبل منا ومنكم والله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نعلم إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: لا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: الله من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تدبر القرآن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني سبحان الله الآيات والأحاديث الدالة والمحفزة على تدبر هذا الكتاب، هذا الرسالة، القرآن رسالة من الله عز وجل إلى البشر. يعني يجب أن الإنسان يتدبرها، يعني كانوا يقولون تدبرها في ليلك وأعمل بها في نهارك. سبحان الله القرآن نور، القرآن ضياء، القرآن هدى، القرآن موعظة، القرآن بيان، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق، يهدي إلى طريق مستقيم، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. سبحان الله، يعني فهذه الفضائل العظيمة من القرآن ألا تستحق منا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم، أن نتبتل بهذا الكتاب العظيم، أن نعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الكتاب العظيم، حال الصحابة، حال السلف مع هذا الكتاب، وأن نتبتل ونعلم حقيقة هذا القرآن الكريم.
0: يا أيها المزمل قم الليل
1: إلا قليلا.
0: الإنسان يترك النوم ولذته والغطاء والراحة ويفارق هذا الذي لا يشك عاقل أن النوم راحة هو شيء مما تميل إليه الأنفس وتشتاق إليه، ولا سيما إذا كان النهار قد ملئ بالأشغال وبالأعمال. هذا العبد يفارق هذه اللذة ليقوم بين يدي ربه يناجيه في ظلام الليل. لا نشك أبدا أنه فارق تلك اللذة، لذة النوم، لذة الراحة، ووجوده تحت هذا الغطاء، ولا سيما إذا اشتد البرد في الشتاء. لا نشك أبدا أنه فارق هذا كله لينطلق إلى ما هو أعظم وأكثر لذة وأنسا وسعادة وفرحة لهذه الروح ولهذا الجسد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه بالقرآن في ظلام الليل، وكان عليه الصلاة والسلام كما أخبر أصحابه كان يقوم بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه، يريد أن يكون عبدا شكورا لله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ناجي به ربه، وكان في ليلة من الليالي قام فقرأ في ركعة سورة البقرة، نساء، آل عمران، ما زال عليه الصلاة والسلام يقرأ ويردد. وأي تلاوة وأي قراءة ليست قراءة الهم، بل هي قراءة التأمل والتفكر، كما أخبرت أم سلمة وأخبر عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة عليه الصلاة والسلام حرفا حرفا، مدا مدا، يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام بهذه القراءة. بل ليس الأمر عند هذا فحسب، كانت عليه الصلاة والسلام قراءته قراءة خاشع المتأمل المتدبر الدليل. كان إذا مر بآية فيها نعيم سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها وعيد استعاذ بالله من الشر هذا الوعيد من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر لله وأسمائه وصفاته سبح وهلل. هذا حال من يعيش مع القرآن،
1: الله.
0: هذا من حال من أحب القرآن. ولهذا صدقت عندما قلت أن من كان قبلنا من وجد هذا الأمر نسأل الله أن يكرمنا بهذا الخير، كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم. الرسالة متى تتأمل فيها حق التأمل؟ عندما تكون في حال صفاء وبعد وخلوة، وهذا يكون في ظلام الليل. إذا نام الناس وسكن أهل قرية تجد هذا العبد يناجي ربه بهذا الكتاب، يتأمل ويتدبر، عسى أن يكون ذلك سبيلا وطريقا إلى رفعة. ومما ينبغي ننبه عليه أن هذا الكتاب العظيم نعمة. الآية التي تليت في مطلع هذه اللقاء أن أخبرت الله عز وجل فيها أن القرآن أنزل، إن نحن نزلنا عليك القرآن
1: تنزيلا.
0: المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك، ولكن قيل فاصبر لحكم ربك. وفي هذا كما قال أهل العلم إشارة إلى أن كل من قام بالقرآن تلاوة وتأملا وتفكرا وتدبرا وعملا هو بحاجة إلى صبر ومصابرة.
1: واصبر نفسك سبحان الله في صبر تصابر،
0: ويحتاج الإنسان إلى زاد يكون سببا في ثباته، وأفضل زاد هو القرآن. يتزود في ليله ويخرج في نهاره داعيا إلى الله صابرا ثابتا.
1: يعني سبحان الله في الليل نحن دائما في الليل نفس ما قلت انت ان الانسان لذة تحت الليل في النوم الراس راسك خلاص يكون مثلا مصدع كذا نعسان ترقد، فتجد اهل القران يعني ينام بدايه الليل ثم يقوم، يعني نفس ما قلت هجر هذه اللذة. فلما هجر هذه اللذة معنى ذلك انه انتقل الى لذة اعظم منها، لكن ما يشعرش بها الانسان يا شيخ. لما نحن نحكم في الكلام هذا من يشعر بهذا الكلام؟ ما يشعرش بها الا
0: من هدي اليه
1: سبحان الله،
0: تتجافى جنوبهم
1: عن المضاجع.
0: لما
1: يدعون ربهم
0: خوفا
1: وطمعا،
0: خوفا من عقابه. هناك من يفارق لذة الفراش والنوم خوفا من عقاب الله ومن الوعيد الذي ورد في كتاب الله، حتى كان بعضهم إذا جن الليل وأراد أن ينام أصبح يتقلب على فراشه، فسأله أهل بيته فقال ذكر جهنم طير نوم العابدين.
1: الله، ذكر جهنم
0: كلما أراد أن ينام تذكر شيء من صفاتها، فلم يهنأ له بال ولم يستقر له حال حتى فارق ذلك الفراش وتلك ذلك النوم ووقف بين يدي الله ناجيه يرجو أن ينجو من نار حرها شديد قعرها عميق، جهنم وبئس المهاد عياذا بالله. أهلها يلبسون النار، يشربون نارا، يسقون نارا،
1: كلما نضجت جلودهم
0: كما جاء في كتاب الله. هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا، وفي الوقت ذاته أيضا
1: طمعا
0: فيما أعد الله أعطاهم الله عز وجل من النعيم. وقف على شيء من ذلك في صورة الإنسان، فقد أخبر الله عز وجل أن أهل الجنة هم الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا، ويشربون أيضا من كأس كان مزاجها زنجبيلة ودانية عليهم ظلالها، إلى غير ذلك مما ذكر من نعيم أهل الجنة. يطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب، ويطوف عليهم ولدان مخلد. وبعد هذا كله إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عندما يوصف هذا النعيم بأنه كبير وهذا الخير بأنه كبير لا ينبغي أن نعلم أنه كبير. ولهذا ختمت البشارة عندما جاء الحديث عن صفات شيء من صفات الجنة وما أعدت للمتقين، قال عز وجل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم
1: مشكورا.
0: ولذا تجد في الآية التي ذكرت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جمعوا بين عبادة البدن وعبادة المال، أخفوا أعمالهم، أخفوا قيامهم في ظلام الليل، أخفوا صدقاتهم، فمن العاقب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة
1: عين. سبحان الله، وفي قراءة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، الله عز وجل يخفي لهم النعيم ويخفي لهم.
0: فهؤلاء قاموا الليل ورأوا أن القرآن لسان ربهم فجددوا إيمانهم
1: بالقرآن.
2: نجدد إيماننا.
1: إذن شيخ، فالقرآن رسالة من الله عز وجل، تدبرها في ليلك، عشنا مع هذا التدبر سبحان الله وهذا الفضل العظيم، واعمل بها في نهارك.
0: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم عند تدبر القرآن.
1: فالعلم عند تدبر القرآن، وخير من يعمل هم العاملون هم العالمون.
0: الله أكبر، صحيح،
1: سبحان الله. فأنت لما تعلم هذا الفضل، فضل هذا التدبر، هو هذا التدبر حيقودك إلى أنك تعمل العمل الصحيح بكتاب الله عز وجل. يعني بعض الناس لما يسمع بعمل بها في نهارك، في من يتخيل يعني مثلا العمل هل هو أنك تضع مثلا القرآن في السيارة بتاعك هكي وخلاص، ما أنت أديت لي عليك ظاهرة كك الظاهرة متاعك تمام، هل هو أنك تلبس لباس نفس من الجلباب أو شيء، شن العمل بالقرآن يعني؟ هذه كلها ظواهر، لعلها تكون ظاهرة طيبة أنك تحط قرآن في البيت والله في المزيم في كل مكان، لكن العمل ضروري يكون حياتك وفق القرآن، شغلك اللي تمشي له وفق القرآن، تربيتك لأبنائك وفق القرآن، حياتك كلها، أي شيء، معاملتك للناس، علاقاتك، مثلا تكون ظاهرك الالتزام وكذا ومعاملتك غير طيبة، معناه أنت ما عملتش بالقرآن.
0: يكون منهج حياة.
1: منهج حياة، كتاب الله عز وجل يكون منهج حياة في التربية، في العلاقات، في معاملة الزوج لزوجته.

0: مثلا بعض الازواج نعرفهم يقول يكون ظاهر امام الناس حسن وعملت الناس طيبه وعملت زوجته غير طيبه. هذا ابعد الناس عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لاهله. الله عز وجل يقول الاقربون اولى بالمعروف. فانت اهلك، اخواتك، زوجتك، امك، ابوك اولى الناس بمعاملتك الحسنه. هذا هو العمل يعني بالقران.
1: لا شك، هذا هو مفتاح لكل خير وجواب لكل ما يحتاج الانسان مما يقوده الى الله. من أراد التوبة فعليه بالقرآن يجد طريق التائبين، من أراد الإنابة فعليه بالقرآن يجد طريق المنيبين، من أراد العلم فعليه بالقرآن فهو سبيل العلماء والعاملين، من أراد أن ينجو من عذاب الآخرة وأن يفوز بالجنة فعليه بالقرآن، فهو مفتاح لكل خير. ومن هدي إلى تأمله وتدبره في ليله والعمل به في نهاره فقد هدي إلى صراط مستقيم. هنيئا لأهله، بل وكتب لهم الرعاية والحماية والحصانة. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين اختار الله واصطفى، هم الذين من بين العالمين اختار الله ليكونوا من أهل القرآن. ونريد بذلك أولئك الذين تأملوا القرآن في ليلهم وعملوا به في نهارهم. لم يكن هم أحدهم آخر السورة، لم يكن هم أحدهم كم يحفظ، لم يكن هم أحدهم أن يؤدي الآية وأن يخرج مخارج الحروف من مخارجها، بل هذا مما يحرص عليه، ولكنه كان يعلم أن المراد من إنزال هذا القرآن هو العمل والتدبر بعد أن يفهم هذا الكتاب وأن يكون أنيسا له وصاحب في كل حال.
0: الله الله، سبحان الله. أنت ذكرت أن هم أهل الله وخاصتهم أهل القرآن. تخيل مثلا لما نقول لك تحكي مثلا الناس معين يقول لك أهل الجود، أهل الكرم، أهل كذا، يعني هم أحق الناس بها،
1: أصحاب الجود وأصحاب
0: مثلا
1: الكرم.
0: أيوة، تخيل نقول لك أصحاب الجود يعني أهل الجود، أهل الكرم، أهل، تخيل ما نقول لك أهل الله.
1: الله
0: أحق الناس بحب الله عز وجل وبالقرب من الله عز وجل. يعني التخبب بن الأرت رضي الله عنه يقول تقرب إلى الله ما استطعت، يحث في الإنسان على القرب من الله عز وجل، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه.
1: الله،
0: لن تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلام الله عز وجل. فهذا سبحان الله، هذا من باب أنك لما تتقرب إلى الله عز وجل نفس ما قلت أنت تكون في حماية وفي رعاية للإنسان،
1: وأن للشيطان يكون له سلطان على أهل القرآن.
0: الله،
1: أن له ذلك. وقارئ القرآن محفوظ بحفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
0: الله،
1: إن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
0: الله،
1: إن الشيطان ليس له سلطان على أهل القرآن لأنهم أهل الذكر، أهل
0: الإعادة. هذه شيخ مهمة اللقطة هذه، يعني كثير من الناس بيوتهم فيها وحشة، يعني في مشقة في البيت أو في ضغينة في البيت أو في حسد أو في مس أو في سحر. أنت قلت أن البيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة،
1: نحن لا نريد أن نقرأ القرآن لأنه علاج من السحر، لا نريد أن نقرأ القرآن لأنه الشيخ الفلاني قال أقرأ حتى لا تقربكم الشياطين. نعم، هذا مما يأتي ويرد على أهل القرآن، لكن أن تقرأ القرآن تريد ما عند الله، تريد به تزكية النفس، تريد به زيادة الإيمان، فإذا زاد الإيمان فأبشر بخير، يصرف الله عنك كيد الشيطان ووسوسته، وتستمطر به الرحمة والراحة والسكينة والطمأنينة. أين سيقرأ إنسان القرآن؟ سيقرأ القرآن في مجالس الذكر، في مجالس القرآن، سواء كان في بيوت الله أو كان في بيته مع أهله. ما الذي يحول بيننا وبين نجمع أهل البيت ونجتمع على القرآن ونكون ممن فاز بأربع؟ خير لنا من الدنيا وما فيها. ما هي؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
0: الله، سبحان الله، هذا فضل
1: من أقبل على هذا الكتاب العظيم تأملا وتلاوة وتدبرا. ومطلع الحديث فيه رسالة جميلة، وما اجتمع قوم في دعوة للاجتماع سواء كان في بيوت الله تلتقي بالأحبة الصفوة أهل التقى أهل الصلاح، لن يجمع بينكم إلا هذا المجلس وهذا اللقاء. فما أن ينتهي حتى ينشغل الإنسان بما لا يخفى من أمور الدنيا، وهو يعلم أن له جلسة بين المغرب والعشاء مع أصحابه مع أحبابه من أهل القرآن، فيجتمع على القرآن فيظفر بهذه الأربع. نزلت عليه السكينة، سكينة يبحث عنها أصحاب الأموال في أموال فلم يجدوها، أصحاب الشهوات في شهوات فلم يجدوها، وجدها قارئ القرآن في الجلسة مع أهل الإيمان. نزلت عليهم السكينة، وشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله
0: في من عنده.
2: نجدد إيماننا.
0: سبحان الله، نتحدث عن القرآن وفضل القرآن والتلاوة والتدبر، لأن القرآن

0: بلسم الجراح،
1: بل هو قوت النفوس والأرواح.
0: الله، وبذلك هو القائد إلى دار النعيم
1: والأفراح.
0: صحيح. والأفراح الله، سبحان الله. هذا الكتاب شيخ لما نقوله بلسم الجراح يعني معناها كل الجراح.
1: الله،
0: الناس التي تشكو من كل جراح دنيوية أو أخروية أو هم.
1: وأخطر جرح جرح القلب، عندما يجرح القلب بمعصية وبغفلة ويظلم على صاحبه، هذا خطر عظيم.
0: والله خطر عظيم، سبحان الله. واستدل الكلام في الحديث أن المعصية تنكت نكتة سوداء في القلب، يعني حتى تعود القلوب المعصية وشنو الطاعة، القلوب تنكت نكتة بيضاء. يعني أنت اللي تدير فيها النكتة السوداء القرآن يزيلها، لأن يعني النكتة السوداء هذه لو مشت معاك مع الوقت تورث وحشة في القلب.
1: صحيح.
0: تورث بعد بينك وبين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن فإن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تشبيه بالبيت الخرب، يعني سبحان البيت الخرب هو الذي تكون فيه الجراح، تكون فيه الألم، يكون فيه الهم والوحشة والظلمة والضيق. سبحان الله، الناس التي تشكو من هذا مع أن مرات متوفر لهم المال،
1: تنفر من النفوس.
0: الله، سبحان الله، مع أن متوفر لهم مرات المال، وعنده أسرة توفرت له، أهله متوفرين له، قاعد في مدينته بين أهله وناسه، مع ذلك في وحشة في قلبه. ليش؟ لأنه بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن القرآن.
1: صحيح.
0: هذا القرآن ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ القرآن، حول بيت هذا البيت الخرب، يعني أنت عمره بالقرآن. فالقرآن هو عمار هذه القلوب اللي يشكو من البيت الخرب وكذا، ويشكو من الضيق والهم، عليه بالقرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
1: صحيح.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو عمار هذه الأرواح، وهو
1: لا شك القرآن عمار الأرواح. الآن دائما يحرص الإنسان يوم عمره على أن يكون له عمار، وأن يكون له بناء، وأن يكون له بيت يركن إليه. والله جعل لكم بيوتكم سكنا. فالإنسان بطبعه يحتاج هذا البيت ليقيه حر الصيف وبرد الشتاء. القلب هذا إنما يكون إعماره بالذكر، وأفضل الذكر
0: القرآن.
1: ولهذا نقول إنه كما كان بلسم الجراح فهو قوت الأرواح.
0: الله.
1: قوت النفوس. تجد الأئمة، لاحظ عندما ترجع لتراجم الأئمة الذين جعل لهم القبول، العلماء كثر، لكن العالم الرباني الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويكون لهم القبول في السماء قبل أن يكون في الأرض. إذا تأمل في سيرة تجد أنه لا يفرط أبدا في جلسة مع كتاب الله أول النهار وأول المساء، بل له ساعات طوال مع القرآن تأمل وتدبر. لماذا؟ لأنه يعلم أن القرآن قوت الأرواح، قوت القلوب. إذا قوي القلب قوي البدن، وإذا قوي البدن صلح العمل، وساعد الإنسان في الحياة وفي الآخرة، وعاقبته أنه يقود إلى دار النعيم ودار الأفراح.
0: سبحان الله، لأن حتى الله عز وجل في القرآن ذكر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، في آية أخرى يلقي الروح من أمر، يلقي الروح. شوف سبحان الله، وصف الله عز وجل بالروح، لأن الأرواح هذه الأرواح القلوب تحتاج إلى غذاء. فأنت إن لم تغذها بالقرآن وبالعمل الصالح وبالكلام الطيب وبالذكر تغذت بغيره، والعياذ بالله عز وجل.
1: ولهذا نقول قوت الأرواح بالقرآن، وجدد الإيمان
0: بالقرآن،
2: نجدد إيماننا.
1: سبحان الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحب القرآن وأسمع قومه آيات من هذا الكتاب العظيم وحرص على ذلك، وأحب عليه الصلاة والسلام أن يسمعه كما أحب أن يسمعه. فكان حريص على أن يسمع القوم القرآن، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من أثره العجيب عن النفوس. لما بعث عتبة، بعثه أبو جهل وقادت مكة من كفارها، النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وعرض عليه، وكان مما قال له: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ يا محمد أنت خير أم عبد المطلب؟ إن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبت الآلهة التي عبدوا، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقرأ حتى أسمع منك.
0: الله.
1: فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أجاب طلبه بعد أن سأل عليه الصلاة والسلام، قال: فرغت. وكان قد عرض عليه وسلم الأزواج، وعرض عليه وسلم الأموال، قال: فرغت عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وبدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة فصلت.
0: سبحان الله، كان لا وقع
1: عجيب.
0: الله.
1: وأنت لو تتأمل في هذا الاختيار تجد أن اختيار في مكانه وفي محله، اختار هذه الآيات العظيمة تهز الجبال هزة. قرئت عليه وتليت، وحتى قاموا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهدك الرحم حسبك.
0: الله،
1: خلاص. وعاد به إلى قومه يتأمل فيه، وأخبرهم بأن محمد لا يكذب، وخاف عليهم أتنزل عليهم صاعقة من السماء. فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه لجبير بن مطعم فأسلم. كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب، فبلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.
0: سبحان الله، حتى في وقتنا هذا يا شيخ في ناس تجدهم مثلا هذوما شوف هذوما يسمعوا ويعرفوا اللغة العربية، وعندهم لذلك كان وقع القرآن عليهم عجيب. لكن اللي تعجب منها أكثر أن ناس لا يعرفون العربية أصلا في زماننا هذا، يسمع القرآن مثلا يفتح مثلا أمامه في مسجل أو شيء. حتى نشوفه نحن واحد من الناس اللي يحكوا فيه، الناس أصحاب التكاسي بالذات يركبوا معهم مثلا ناس أجانب، كوري ياباني أجنبي لا يعرف العربية أصلا، فلما يفتح أمامه القرآن بصوت ندي بصوت أحد المشايخ تجده يبكي.
1: الله أكبر، تأثر.
0: تأثر، هذا ما الذي أثر في قلبه؟ لا يعرف العربية، لكن هذا الكلام كلام الله عز وجل لاقه له وقع عجيب على هذه النفوس. فسبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه للناس لهذا الوقع العجيب.
1: وأنذر به عشيرتك الأقربين، فكان عليه الصلاة والسلام يندب القرآن، يعيد بالقرآن، يذكر بالقرآن. وهذا المنهج الصحيح، لابد لنا أن نقدم القرآن في حديثنا وفي خطاباتنا وفي دعوتنا، وأن نحرص على أن نستمع للقرآن كما كنا نحرص على قراءته، وأن نبلغ القرآن للناس. القلوب مشتاقة إلى القرآن، فنرددها، نردد الآيات على المنابر وفي المحراب وفي كل موطن تستطيع أن توصل في هذا الصوت، هذا القرآن العظيم بصوت تتقرب به إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستمع للقرآن وأن يسمعه من غيره، كما كان حريصا على إسماعه لقومه، كما كان حريصا على أن يبلغ بالقرآن وأن ينذر بالقرآن. ولهذا يعني من عجيب ما يذكر في هذا المقام الخبر مشهور، خبر عبيدة عندما أخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوم من الأيام، وتخيل معي هذا المشهد، ابن مسعود الحبر البحر صاحب رسول الله أخذ منه 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن.
0: الله، اقرأ علي القرآن.
1: فقال متعجبا: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ المنتظر أن تقرأ أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن طلابك ونحن المريدون ونحن الذين نأخذ منك وننعم منك القرآن. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري.
0: الله الله الله،
1: قف عند قول أشتهي. النفس المؤمن تشتهي إلى ذكر الله وتشتهي لما يقرب من الله، فكما كان حريص عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن، كان حريصا أن يستمع القرآن. فقرأ رضي الله عنه، قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: غمزني رجل إلى جنبي. كأن ابن مسعود في تأمل في تدبر وفي تلاوة وتفكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فغمز رجل ابن مسعود رجل ويقول له بلسان حال وقال: انتبه. قال: فرفعت رأسي فإذا ابن مسلم ورأيت دموعه عليه الصلاة والسلام تدلفان، وقال له عليه الصلاة والسلام: حسبك. هذا حاله مع القرآن.
0: الله أكبر. يعني شوف سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه
1: وما تأخر.
0: هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله مع القرآن، كان يتبتل، كان يقوم الليل. فما حاجتنا نحن أصحاب الذنوب إلى هذا الكلام، إلى كلام الله عز وجل لنرطب قلوبنا؟ نحن المحتاجون أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام، لأن نحن أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي، ونحن المحتاجين لرحمة الله عز وجل. الله عز وجل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الناس التي تبحث عن رحمة الله عز وجل أصحاب الذنوب أصحاب المعاصي، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ونسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة. فحاجتنا في استماع كلام الله عز وجل وسماع هذا القرآن العظيم. سبحان الله يا شيخ، أنت مثلا نسقط على الواقع قليلا، الإنسان لما يكون خارج من بيته في الصبح في أي وقت كذا، بدل ما يسمع أغاني، بدل ما يسمع أي شيء، يبدأ يومه بكلام الله عز وجل، ويبدأ يومه باستماع هذا القرآن لعلكم ترحمون.
1: صحيح. ولهذا عندما وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآيات هو أن عيناه تذرفان، قد يهدى الإنسان يوفق إلى قراءة القرآن، لكن أن يبكي وأن يكون ممن تذرف عيناه عند قراءة القرآن، احتفظ الله يتيم من يشاء، كان عليه الصلاة والسلام تدمع عيناه عند قراءة القرآن تهملا، حتى تهمل عليه الصلاة والسلام، وكان يسمع له في أزيز في صدره أزيز كأزيز مرجل صوت من شدة التأثر بهذا الكتاب العظيم. وهذا البكاء قد يقول قائل لما نقول هو بكاء اشتياق وحب ورجاء وطمع وخوف، وهذا حال من سبق من الصالحين والأنبياء والرسل الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا
0: وبكيا. سبحان الله شيخنا، هذا الحديث عن القرآن يطول، حديث عن القرآن حديث ماتع.
1: صحيح.
0: سبحان الله. وفي نهاية هذه الحلقة يا شيخ ما نقول؟
1: نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا.
0: آمين.
1: ونور صدورنا.
0: آمين.
1: وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا بالقرآن.
0: آمين.
1: وأن ينفعنا بالقرآن.
0: آمين.
1: وأن يجعله شفيعا لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أن يجعلنا ممن تأمل وتدبر هذا الكتاب العظيم، وأن يكون ممن فتحت قلوبهم لكتاب الله وممن أنس بالقرآن، ونعوذ بالله أن يكون على قلوبنا الأقفال. أسأله سبحانه أن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يرزقنا لذة الطاعة، وأن يجدد إيماننا بالقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونقول دائما جدد إيمانك
0: بكتاب الله عز وجل.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيم.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حلول هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا فيه حسن العبادة والطاعة والصيام والقيام مع القبول والثبات بعد رمضان على الطاعة إلى أن نلقاه. وخير ما نستفتح به حلقتنا تلاوة آيات من الذكر الحكيم في وجه من وجوهه نتدبر ونتوقف عنده، نستخلص منه الدروس والعبر، ونحيي به قلوبا قست وجفونا وأعينا جمدت. اللهم ألن قلوبنا لذكرك، واجعل قلوبنا خاشعة وألسنتنا ذاكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم

تزرعون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. في هذه الآيات من تأمل وتدبر، وهذا كثير في كتاب الله، دلل الله تبارك وتعالى بالأدلة العقلية التي أعطاها الله للإنسان على صدق ما وعد به من البعث بعد الموت. اتفق الناس قاطبة كلهم، كافرهم ومؤمنهم، شرقيهم وغربيهم، أينما كانوا ومن أي زمن كانوا، اتفقوا على ما ذكر الله تبارك وتعالى من المرور على المراحل الابتدائية في حياتهم أو على مبدأ خلقهم، أنهم خلقوا من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، خلق الله من تلك المضغة عظاما فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق السمع والبصر وصور هذا الإنسان بهذه الصورة البديعة العجيبة تحت ظلمات ثلاث، لا تحت الكشافات والأنوار، ظلمة البطن وظلمة المشيم وظلمة الرحم، كما قال في آية أخرى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نفخ فيه من روحه وأحياه جنينا في بطن أمه، ثم يسر له الطريق وسهل له السبيل فأخرجه أضعف ما يكون من خلق الله، لا يعلم شيئا، لا يفهم اللغات، لا يحسن الإشارات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أيها الإنسان، خاصة يا هذا الملحد الذي ينكر على ربه سبحانه وتعالى أنه قادر على إحيائه بعد موته، من وقت خروج اللبن من ثدي أمك بخروجك أنت لو لم يكن لك رب عرف حاجتك وأنك لا تستطيع أن تأكل طعام الكبار كاللحم والرز والخبز والطماطم والخيار، فأجرى لك من ثدي أمك لبنا وأشغل مصنعا في بطن أمك لم يكن من قبل يشتغل حتى يعطيك حاجتك، ثم حبوت بأربعين، زحفت أولا بصدر فترة من الزمن تريد الحراكة ولا تستطيع إلا الزحفة، مشيت حبوت بأربع ومشيت فوقعت وقمت فعثرت والله كالئك والله حافظك، ثم مررت بالطفولة ثم بشابا ثم كهلا ثم شيبة وشيخوخة، مرت بك تلك الأطوار كلها وهي من خلق الله فيك وفي جسدك، وكل مرحلة من المراحل تظهر فيك ما برمج فيك وأنت جنين في بطن أمك. ألم ترى وتتعجب أن الطفل حين يولد لا لحية له؟ لحيتي هذه متى نبتت؟ كانت مبرمجة، برمجها الله في وقت، بل الأسنان لم تكن لك أسنان، برمجت في وقت حاجتك. لا، انظر وتأمل إلى أن الذي
خلق هذا الخلق وابتدأه من غير مثال سابق يدعوك إلى الإيمان به أنه كما خلقك من ميت، فالتراب ميت وكنت ميتا فأحياك الله، قادر على أن يحييك بعد موتك ولو ذهبت في الأرض أيما مذهب. لا تكونن كالمجادلين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله في سورة سبأ: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني يستجمعون فيقولون على سبيل الهزء والاستهزاء: تريدون ترون رجلا يقول من السخافة ومن أنكم إذا مزقتم كل ممزق وتناثرت عظامكم وأجسامكم في التراب تكونون في خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كلامهم، فرد الله عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال المبين. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. دائما ترى الله سبحانه وتعالى يربط بالأدلة المرئية للإنسان والمحسوسة بحواسه بما غاب عنه من وعده ووعيده. نعم، إنك لا ترى أمامك ميتا يحيى، ولكن الله أراك من آياته الكبرى ما لو تفكرت في عقلك، كما قال ربنا جل جلاله: ولعلكم تعقلون ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. لو عقلت لاستدللت أن إعادة الشيء دائما أيسر وأهون من الابتداء. أنت مقر أن الله ابتدأك، فلما لا تقر أنه يعيدك؟ وأنت بعقلك تعرف أن صناعة أول سيارة صعب لكن استنساخها سهل، صناعة الجوال الذي في يدك في بدايته واختراعه صعب لكن الاستنساخ من الملايين منه أمره سهل. الله ابتدأ خلقك بهذا الخلق البديع العجيب، فلما تنكر عليه أنه يحييك بعد موتك؟ هذا ما جادل به الكفار وأبوا إلا أن يكفروا برب العالمين، وقد غضب الله غضبا شديدا من أنكر قدرته على إحياء الموت على إحياء الميت. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء سوف يخرجهم الله من قبورهم أحياء كاملين لا ينقص منهم شيء، ثم تغل أيديهم إلى أعناقهم ثم يساقون ويرمون في جهنم كما مر بكم في هذه الآيات، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم تبكيتا لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وانتهت الآيات بالتصبير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يبالي بأولئك المجادلين، وأن جدالهم لا ينفعهم فيه شيء، وسوف يندمون كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن لا يسلبنا الإسلام عند موتنا، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن يبعثنا ويحشرنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا في زمرة المتقين وتحت لواء نبينا سيد المرسلين، وأن يدخلنا الجنة ويجعلنا من مرافقيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ولازلنا في مقدمة سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنشرع بشيء من المقارنة في رحاب سورة الذاريات مع ما يوافقها في أسرتها، حينما تحدثنا سابقا قبل أكثر من سنة تقريبا أو يزيد حول تقسيم سور القرآن إلى أسر، وكان من بينها أسرة التي تتوافق في المطالع: الذاريات، المرسلات، النازعات، هذا على ما أذكره. وسوف يفصل في هذا الشأن فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي الذي نرحب باسمكم به في هذه الحلقة. حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خيرا. هو الاتحاد في المطالع ليس دلاليا بقدر ما هو من حيث الاشتقاق، صحيح؟ من حيث الوزن تقريبا يعني، أو الاشتقاق.
1: جيد، نعم، هو في نوعان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثمة اتحاد في المطالع في نفس المادة والاشتقاق، وهو سبح، يسبح، سبحان الذي أسرى،
0: هذا من سميناها المسبحات هذه.
1: جميل، لكن تبدأ بنفس المادة.
0: نعم صحيح،
1: فهي مشتقات من نفس المادة،
0: والدلالة متفقة
1: والدلالة متفقة ومتنوعة. الحمد